0: ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في يشرب من بطن الوادي ويزرع سفح الجبل ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
1: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
2: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد الشاعر الجواهر، يقول اليمن جوهرة في يد فحام. اليمن قيمتها لا يعرف حكامها، لكن الآخرين يعرفوا القيمة العظيمة لليمن. اليمن بيئتها، تضاريسها، إنسانها، ثرواتها وسواحلها، بلد مهم جدا.
0: اليمن كان هو مستودع، مستودع، مستودع اقتصادي، مستودع حضاري بالاقتصاد وبالصناعة وبالملابس. اليمن كان عند مجيء الإسلام ينتج 20 زي من الأزياء، الأحذية، الأفرشة، أرقى أنواع الجلود في العالم الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهاد، يدبغوها بالقرض، نبات القرض، واللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة. فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له، السومريين والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منه. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمحل أطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
4: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعده على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
2: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة أكبر إمبراطورية في ذلك العهد كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثا ريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبئيين. ويقول ديودوروس الصقلي إن السبئيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير السيلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في الربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود سهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
0: اليمن يتمتع بحدود مانعة، الحدود المانعة هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبتضحيات كبيرة، الصحراء أولا والبحر ثانية، زائدا طبيعته الداخلية من الممكن أن تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الأحداث الطائرة. فالرومان اللي جو حملة إليوس جالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ إلى المرحلة الراهنة.
5: اليمنيون استخدموا طريقة حربية لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحملة. يقال أن أعداد قليلة من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون أن الحملة انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الأمراض فيها. كانت المقاومة اليمنية سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
2: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كانا وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن، فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
6: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني، وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تأريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجأوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: تبح الله وجهك يا الدليل، إن بعد الحرائب عافية، بعد الحرائب ما نميل، بعد الحرائب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب على هذا الأجنبي. وقراية التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوى للغزو يواجه بالمقاومة. نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش الحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لا اليمنيين أنا في تقديري الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كان التبابعة يلقبون بملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنة، وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: هناك ما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كانت مرتبطة بقوتين قبل الإسلام 500 سنة 600 سنة اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هو الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار. فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيحي، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشة، أكثر منه نفوذ حبشة.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو، وقد وصلت السفن إلى المخا، ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري بونواس قتل في هذه المعركة، وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525 للميلاد. تشهد بقايا آثار عاصمة الحميريين ظفار على حجم الدمار الذي حل بالكثير من المدن اليمنية جراء الغزوات الحبشية. فشلت قوات الأحباش في إحكام قبضتها على سائر المناطق اليمنية، حيث لم تشهد الفترة من العام 533 للميلاد وحتى العام 599 للميلاد أي استقرار.
4: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل أي جنوده بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
0: تصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أكسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأكسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
3: كان اليمانيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
0: سخر إبرهة عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرهة غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرهة في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذنفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس، كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش. يصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
2: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بخادم، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذا كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا اذهبوا مع هذا الرجل وعينوا بالاستشارة، لا بات قاتلوا ولا بات تقتلوا، لكن عينوا بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتظر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونهولها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منكم.
5: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم، دخولهم ليس بتلك القوة ولم يسيطروا على اليمن، كان لهم هم وجود في سيف البحر، لهم وجود في البحرين، له وجود في الأحساء، له وجود في مناطق معينة في هذا، وامتد إلى اليمن ولكن امتد بشكل ضعيف ولفترة زمنية قصيرة.
6: الفرس حكموا اليمن فترة طويلة، والفرس حكموا اليمن في إطار الصراع بين قطبي العالم القديم حينها اللي هي الروم والفرس، وكان هناك صراعات وحروب بين الروم والفرس، وهو صراع حضاري بالمناسبة، لم يكن صراع على فقط مناطق النفوذ كان صراعا حضاريا، ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
0: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
2: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني القصدي الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال من جديد، وأصبحت اليمن مرتبطة بفارس احتلالا قوميا، ما في كلام يقينا يعني. هذا الوضع أيضا هل استمر؟ هل نجح؟ لم ينجح، لأنه دائما عندما يحدث تفكك واحتلال يحدث مقاومة وبحث عن الدولة والوطن من جديد، وما حد بيعرف يحسم الأمر. في نفس الوقت الذي ما كاد الفرس يستقروا في السلطة وينظموا أمورهم مع الأذواء والأجيال، إلا وتفجرت ثورة اجتماعية جديدة للمقاومة ضد النفوذ الفارسي في اليمن، والذي قاد الثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس.
0: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
2: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل بالمدينة، معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي، إن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
7: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن، يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهما النبي صلى الله عليه وآله: لماذا تطيلان شواربكما، أو ما معناه ما معناه. فقال ربنا أمرنا بذلك، قال أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر باذان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم باذان، وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

0: عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة، وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران، عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة. ثم إن النبي بعث خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الصحابة إلى صنعاء، إلى محيط صنعاء، إلى قبائل همدان وما حولها. فيحكي الطبري بأن النبي بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب مرة ثالثة إلى اليمن، وطلب أمره أن يأمر خالد بن الوليد بالعودة إلى المدينة، ومن أراد من أصحاب خالد أن يعقب مع علي فليعقب. ففعل علي بن أبي طالب ذلك ودعا همدان إلى الإسلام، فأسلمت همدان كلها. ويكاد أن هذا الأمر كان في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة، حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبين وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها، وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن، تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي، بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء. وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا، إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم، فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في المئة سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا، وليس محصور في مجال واحد. ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلعوا قضهم وقضيضهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم وأنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون، ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف، كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول ثلاث مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوها هم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم أربعة من اليمنيين، اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة، جندي في جيش السند. لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج. قال له نحولها إلى جمال. قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة، سوى دائري مثل خف الجمل، خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل، ربط بحيطان، كملها، مشى بالحصان فوق الثلج. فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون، فاستقروا.
3: بحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. حاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
0: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيع من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي، ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية، وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه، وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طاوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
0: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة أو الصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين.
4: كان طغتكين ظالما فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك طغتكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. قام ولده إسماعيل بن طغتكين فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
5: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها، كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية غير أن مقاومة الأهالي

0: صبر تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
1: أرسل سليمان ابن طغتكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام، وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
0: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية. لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل ذمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1180 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن ونزل في ميناء شحر، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن مهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا العصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ، ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسنحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
2: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيد لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث

0: تمرد بعض قادة الأيوبيين على أمرائهم، وقد انضم بعضهم إلى جيش الإمام في صنعاء، الإمام الذي كان وقت ذاك الإمام عبد الله بن حمزة، منهم الأمير شمس الخواص الذي انضم مع 600 مقاتل ورفض الاشتراك في قتال اليمنيين في شبام كوكبان.
1: ثار المنصور عبد الله بن حمزة على إسماعيل بن طوتكين وقاتله وقاتل أباه من قبله قبل دعوته، وعندما مات إسماعيل بن طوتكين قتله بعض جنوده، تولى الحكم في صنعاء بعده عبيده ورد سار وسنقر، واستمرت حروب المنصور معهم حتى خرجوا من اليمن وأنابوا عنهم نور الدين بن عمر بن علي بن رسول واليا عنهم في تعز. فكانت حروب المنصور معهم كبيرة وشديدة، واستطاع أن يخرجهم من صنعاء ومن دمار.
2: رغم خروج الأيوبيين من اليمن، إلا أن قصة مقبرة الغزاة لم تنتهي بعد، إذ ظلت الأرض اليمانية هدفا للقوى الخارجية، وهو ما سنتابعه مع حملات البرتغال والمماليك والأتراك والبريطانيين وغيرهم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن الإنفاق في سبيل الله، وفي القرآن الكثير من الآيات التي تتحدث عن الإنفاق. لو لم يكن إلا هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن البخل عن الإنفاق هلاك، يهلك الأمة، يهلك النفوس ويهلك الأمة والمجتمع، ويجعل الأمة عرضة للضربات من قبل الأعداء، فتهلك في الدنيا وتهلك في الآخرة، فربما يعرضها لضربات من الله سبحانه وتعالى، لأن البخل ينبع عن عدم ثقة في الله، كما روي عن الإمام علي عليه السلام في عهده المالك الأشتر عندما قال: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور. ثم قال: فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. من يبخل هو يسيء الظن بالله، فيؤدي ببخله إلى هلاك الأمة وسيطرة العدو عليها. الأمة إذا أنفقت وتحرك الناس ليجاهدوا العدو انتصرت، وإذا بخلت تحرك العدو وضربها وأخذ أموالها تلك التي بخلت بها، وأخذ مزارعها ونهب ثرواتها وسيطر عليها، فتكون قد أهلكت نفسها ببخلها بعدم إنفاقها في سبيل الله. لذا قدم الله سبحانه وتعالى الإنفاق بهذه الأهمية البالغة، يعني أنه إذا لم ينفق الناس في سبيل الله لتمويل العمل في مجال إعلاء كلمة الله وفي مجال مواجهة أعدائه، فإنهم في الأخير سيلقون بأيديهم إلى التهلكة، تلك الأيدي التي تمسك عن الإنفاق وتبخل به. يصورها القرآن بمثابة الإلقاء إلى التهلكة، فتلك الأيدي التي تمسك عن الإنفاق وتبخل به يصورها القرآن بمثابة الإلقاء إلى التهلكة، بمعنى أن الناس إذا لم ينفقوا في سبيل الله سيلقون بأيديهم إلى التهلكة ويرمون بأنفسهم إلى الهلاك والضياع، ويسيطر عليهم العدو فيضربهم ويقضي على دينهم وينهب ممتلكاتهم وأموالهم التي بخلوا بها. الأمة إذا لم تنفق تهلك وتضرب حركتها وتضعف مواجهتها ويتغلب عليها الأعداء، فيهلكونها قبل الهلكة التي تأتي من جهة الله. قبل أن يأتي الضربات أو تأتي الضربات من الله، يأتي لها الشقاء في الدنيا ثم الهلاك في الآخرة حينما تبخل عن الإنفاق في سبيل الله. والأمة التي لا تتربى على العطاء لا تستطيع أن تنصر الدين، ولا يختارها الله لتكون الأمة التي تنصر دينه ويعتلي شأنها بنصرتها مع الله سبحانه وتعالى. كان من أكثر ما ضرب قريش ومجتمع قريش أنه مجتمع أخذ وليس مجتمع عطاء، مجتمع طماع وليس مجتمع معطاء. وكان من أهم ما ميز مجتمع المدينة الأوس والخزرج أنهم كانوا مجتمع عطاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتأهل المجتمع المدني ليكونوا أنصارا لرسول الله، لأن لهم ويحملون هذه الصفة الإيجابية، روح العطاء، روح الإنفاق. هم كما روي عنهم عن رسول الله وهو يتحدث عنهم: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. من أنه مجتمع معطاء، يعطي من وقته، يعطي من جهده، يعطي من ماله، يعطي من كل شيء لله وفي سبيل الله. لذا كان من رحمة الله بعباده أن جعل فريضة الإنفاق في سبيل السهلة ميسرة يمكن للناس أن يؤدوها في كل الظروف. هذا هو الفرق بين الإنفاق والزكاة. البعض يكتفي بالزكاة، الزكاة لا توجب إلا على الأغنياء وفي أموال قد بلغت النصاب، أما إذا كانت أقل من النصاب سواء كانت حيوانات أغنام أو أبقار أو إبل، أو كانت أموال وهي أقل من النصاب، أو كانت ذهب أو فضة وهي أقل من النصاب، أو غير ذلك مما توجب فيه الزكاة، فليس فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب. أما الإنفاق فهي قضية مفروضة على الناس جميعا بقدر استطاعتهم، بل جعل الله من أهم صفات المؤمنين أنهم ينفقون في السراء والضراء حتى في حالة الشدة ينفقون. فعلى الإنسان المؤمن أن ينفق بقدر استطاعته بحيث تبقى عملية مستمرة موجهة إلى الناس جميعا. أنا لا ينفق الإنسان فترة ثم يتوقف، يجب أن يستمر في إنفاقه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الإنفاق للناس جميعا حتى الفقراء، أنفق بقدر ما تستطيع، ليست مسؤولية على طرف معين، بل باستطاعة الرجل أن ينفق، باستطاعة المرأة أن تنفق، باستطاعة الشاب أن ينفق، الشيخ المسن أن ينفق، المهندس، الطبيب، المزارع، المدرس، كل إنسان في الحياة حتى لو كان عامل بسيط، كان غني، كان فقير، كان متعلم، كان أمي، يستطيع أن ينفق، ولينفق بما يستطيع، وأن يكون هناك تعاون حتى في الإنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل هناك الخير والبركة في الأعمال الجماعية حتى لو كانت بسيطة يباركها الله سبحانه وتعالى ويكون أثرها عظيم أعظم بكثير من الأعمال الفردية. وعندما ينفق الإنسان بقدر طاقته تجتمع أيضا مبالغ كبيرة ويبارك الله فيها بأكثر مما يمكن أن يعمله الناس على شكل فردي. ولذا لو كانت مثلا تمويل الجهاد على جهة محدودة محددة في الإسلام لكانت منهكة ومنهجية خاطئة تربويا. القرآن يدعو الذين آمنوا أن ينفقوا، يدعو الذين آمنوا أن يجاهدوا، يعني الكل، أنت تحسب نفسك من المؤمنين عليك أن تنفق لأنك مدعو، عليك أن تجاهد لأنك مدعو. فهذه الآيات تجعل المجتمع المسلم متفوق على غيره، متربي تربية عظيمة جدا، تذوب في نفوس أبنائه روح المسؤولية والبذل والعطاء، وتموت في نفوسهم المشاعر السيئة والصفات السيئة كالبخل والطمع والأنانية، ويتفاعل الناس حتى عندما يكون هناك نصر، عندما يكون هناك نصر وكان الإنسان من المنفقين يشعر بارتقاء في معنويته، يشعر أنه شارك في صنع ذلك النصر لأنه أنفق. وعندما لا يشارك الإنسان في الإنفاق في سبيله ويأتي النصر يشعر الإنسان بالتراجع حتى داخل نفسيته لأنه لم يشارك، لم يكن له دور، لم يكن له أثر. فالإسلام يبني الإنسان على أساس أن يكون صاحب اهتمام بقضايا كبيرة، وأن يكون مشاركا في تلك القضايا الكبيرة بيده وبنفسه وبلسانه وبماله حتى يكون شريك في النتائج، يشترك عند الله في الأجر، ولذا أيضا يؤجر، وفي نفس الوقت ترتفع معنوية الناس عندما يتحقق النصر وكانوا من المنفقين، ويشعر الإنسان أنه جزء من صناعة ذلك النصر. أيضا الإنفاق يربي الإنسان على الاهتمام المستمر والتفاعل الحقيقي مع الأحداث، لأن الإنسان يرى نفسه مسؤولا ومعنيا بقضايا الأمة، بينما الاعتماد على جهات أخرى يجرد المجتمعات عن الشعور بالمسؤولية والاهتمام. وعندما تموت روح المسؤولية لدى أي مجتمع معناها أن ذلك المجتمع يتضاءل، يضمحل، ينتهي، يتلاشى، لا يمكن أن تكون له قيمة في الحياة الدنيا ولا في الحياة الأخرى إلا إذا حمل تلك الاهتمامات العظيمة. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين آمنوا كما قلنا في الجهاد، في الإنفاق، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يخاطب المؤمنين يحملوا اهتمام. ليس الجهاد خاص بالجيش، وليس الإنفاق خاص بالأغنياء، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالجوانب التي لديها سلطة وقدرة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم يأتي بالأوامر، وقاتلوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، كونوا أنصار الله. ليس خطاب عام للمؤمنين جميعا، أن يكون لديهم اهتمام هذه القضية هامة من الناحية التربوية بالنسبة للأمة فيما يتعلق بواقع الأمة في بنائها النفسي. بالطريقة هذه يصبح الناس ويصبح الإنسان المؤمن صاحب نفس كبيرة، وعندما تحمل اهتمامات كبيرة خاصة في الصراع الكبير مع الأعداء فإن نفسيتك ترتقي، وعندما لا تحمل اهتمامات كبيرة لا تكون لدى الإنسان اهتمامات كبيرة في مواجهة المنكر والمنكرات وأهل المنكرات تتضاءل وتتلاشى نفسيته. الله سبحانه وتعالى حمل الإنسان اهتمامات كبيرة في القرآن، لم يجعله ذلك الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل أراد الله أن يحمل الإنسان المؤمن اهتمامات كبيرة وتحمل الأمة المسلمة اهتمامات كبيرة فتكبر قيمتك، ستتحدد بمقدار الاهتمام الذي تحمله والقضايا التي تحملها. إن كنت تحمل أشياء تافهة فستصبح تافها لا قيمة لك في الحياة الدنيا، ولذا على الإنسان أن يهتم بكل ما يرضي الله ويقربه من الله ويحمل قضايا أساسية وكبيرة ليكبر عند الله وعند الناس في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن خيرة أصحابه المنتجبين. في البداية الشكر لهذه الإذاعة ولهذا الأثير الذي يهتم بهدى الله، ويهتم أيضا بالدروس والمحاضرات التي قدمها السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. في هذا الأسبوع ملزمت الشعار سلاح وموقف، وفي هذه الملزمة حديث حول أهمية الشعار، شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الشعار كسلاح في مواجهة الأعداء يقلقهم، يخيفهم، يعرقل مخططاتهم، وكموقف لا بد منه، موقف عداء لأعداء الله، لكي يكون الإنسان ممن أعلن موقفه وتبرأ من أعداء الله. والولاء لأولياء الله والعداء لأعداء الله مبدأ أساسي، وأيضا شيء أساسي في الدين والإيمان. في بداية الملزمة تحدث رضوان الله عليه عن أن أي كتابات فيها ردود، فيها تشنيع على الأمريكيين، على اليهود والنصارى، المفروض أن تنتشر وأن يتحرك الناس فيها، وأن يتحرك الناس فيها. أي شيء فيه تشنيع على الأمريكيين ليتحرك الناس فيه. أيضا أن عزة المسلمين وعزة العرب بالذات وقوتهم وتمكينهم يتوقف على الاهتمام بالقرآن الكريم. بغير القرآن لا يمكن أن تقوم لهم قائمة ولا أن ترتفع لهم راية، لأن عزة العرب، عزة المسلمين والعرب بالذات من بين المسلمين، قوتهم تمكينهم ارتبط بالقرآن، ربط بالدين. فواجب الناس كعرب بالذات وكمسلمين بشكل عام أن نعود إلى القرآن، لأننا ربطنا بالقرآن، عزتنا ارتبطت بالقرآن. في هذه الظروف التي يواجه الدين أو يواجه الدين حملات شديدة، لنعد إلى القرآن. أول شيء نحصن أنفسنا ونحصن أولادنا حتى لا يصبحوا عرضة للتضليل، عرضة لأن يجندوا في الأخير لصالح أعداء الله، لصالح اليهود والنصارى. في هذا الظرف بالذات والدين يواجه بحملات، وهناك عمل إفسادي كبير لأبنائنا، لشعوبنا، يجب أن نعود إلى القرآن حتى لا نضلل، حتى لا نصبح في الأخير جنود نتحرك لصالح اليهود والنصارى. الفترة في مثل هذه الظروف ليست فترة أن يغلب على الناس حالة الخوف أو حالة اللامبالاة، لأن الخوف هو من السكوت، من القعود حتى يتمكن أعداء الله. هذا هو الشيء الذي يجب أن نخاف منه، عندما نقعد، عندما نسكت، عندما نصمت حتى يتمكن أعداء الله، لأنهم إن تمكنوا سيضرب الناس في كل مكان ويحاربون كل أنشطتهم الدينية، سيقفلون المساجد، سيكممون الأفواه، سينشرون الفساد بشكل ظاهر وعلني. فالخوف، كل الخوف هو من السكوت والقعود، ولا ينبغي لأحد أن يتخوف من الحركة، من الشعار، من أن يكون له موقف من أعداء الله، وأن يكون له نشاط في مواجهة أعداء الله. في مواجهة أعداء الله اليهود والنصارى الذين يتحركون ضدنا، يحاربون أرضنا، ديننا، يفتعلون أبشع الجرائم بحق هذا الدين وبحق أبناء هذا الدين، بحق مقدسات هذا الدين، يحرقون القرآن، يقتلون أبناء الإسلام، في مواجهتهم يجب أن يكون هناك حركة وأن يكون هناك نشاط. والشعار عمل مهم ومؤثر، والأمريكيون قد انزعجوا منه، ولا يوجد لأحد مبرر أن يمنعه، والدين يفرض هذا عمليا، يفرض الدين أن تعمل أي عمل ينال من العدو، يعرقل خطط العدو، يؤثر على العدو، وقانون البلاد يبيح حق الرأي والتعبير، فلك الحق أن تصرخ بهذا الشعار. الدين يفرض هذا عليك عمليا، والقانون في البلد مثلا في اليمن وفي عدة بلدان يبيح حق الرأي والتعبير، أن تتكلم، أن تهتف، أن تظهر موقفك من أعداء الله. والشعار مؤثر، وقلق الأمريكيين ظاهر من هذا الشعار وتخوفهم، وإعلانهم للقلق من حركة أنصار الله في اليمن من الشعار الذي يردد ويعلق في اليمن وبدأ ينتشر في مناطق متعددة، هذا ظاهر بالنسبة للأمريكيين، وكانوا تحركوا في مواجهة هذا الشعار في بداية انطلاقته. السفير الأمريكي عندما زار صعدة وحاول أو أعطى توجيهه للنظام السابق العميل بقلع ملصقات هذا الشعار ومسحه واعتقال من يهتف به، دليل على تأثير الشعار عليهم. من بركات هذا الشعار أنه نفعنا أمام الأمريكيين، وعندما ترى وهو ممسوح، هو يشهد وهو ممسوح أنه مؤثر على الأمريكيين، مؤثر على الوهابيين أيضا، هم هؤلاء ضجوا منه. فأنت بعمل واحد تؤثر على عدة جهات، وهو عمل مشروع، لا أحد يستطيع أن يقول أن العبارة الفلانية فيه لا تجوز أو أنها محرمة. الأمريكيون قلقوا واتجهوا لمحاربة المشروع القرآني ولمواجهة الشعار، وكذلك الوهابيون أعلنوا تضجرهم منه وحاولوا الوقوف في وجه من يهتف به. لأمريكا أعمال كثيرة سواء على مستوى الدول الإسلامية والعربية أو على مستوى اليمن، أعمال كثيرة في اليمن في محاولة الإفساد كما كان قد حصل في الماضي، كنشر المراقص، تداول الخمر، أيضا محاولة سحب السلاح من اليمن ورفع سعره، وكذلك العمل على خلق مبررات لدخول اليمن كتفجير السفينة كول. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجعلوا الشعار ذريعة من الذرائع التي يبحثون عنها. هذه الأحداث، كان هناك في على مستوى العاصمة صنعاء ومحافظات عمل دؤوب لنشر الفساد، على مستوى الفساد الأخلاقي لنشر المراقص، لتداول الخمر، وأعمال كثيرة كانت واضحة قبل أن يصل المشروع إلى صنعاء، وأيضا كسحب السلاح واختلاق المبررات للدخول إلى اليمن. ودخل الأمريكيون إلى اليمن وأصبح لهم سفارة في صنعاء ويتحركون، وكان السفير الأمريكي قبل دخول المشروع القرآني إلى صنعاء يدير الأمور في البلد، يدير الأوضاع بشكل عام، والجميع يعرف هذه الأحداث وليست ببعيدة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجعلوا الشعار ذريعة من ذرائع دخولهم آنذاك، والشعار وحملة الشعار هم من أخرجوا الأمريكان من صنعاء ومما كانوا قد فعلوه في صنعاء أو يريدون أن يفعلوه. عندما نجد الأمريكيين لا يريدون أن يمشي هذا العمل، فهذا شاهد على أن لديهم خططا لليمن نفسه، لا يريدون للمشروع القرآني أن ينتشر، لا يريدون للشعار أن يردد، هذا دليل على أن لديهم خططا حتى لليمن نفسه. فالشعار وهذا المشروع يشكل عائقا أمام خطط لهم في اليمن، وهذا كله من بركات الشعار، وتحتم علينا أو يحتم علينا هذا الأثر الكبير على الأعداء لهذا الشعار. والواجب الديني يحتم علينا أن نهتف به، أن نرفعه في كل اجتماع، في كل جمعة، حتى لا نسمح أبدا للأعداء أن تنفذ مخططاتهم وأن يتحركوا كما يريدون دون أي موقف. من ضمن ما قاله رضوان الله عليه في ملزمة الشعار سلاح وموقف، أن الحكام العرب أصبحوا مهزومين، أصبحوا مهيئين لأن يشتغلوا للأمريكيين وليس فقط ضد الأمريكيين. ولذلك يجب أن لا تنتظر الشعوب زعماءها، لأن الزعماء أصبحوا مهيئين بل أصبحوا يشتغلوا لصالح الأمريكيين. ورأينا ما فعله النظام في السعودية، ما فعله النظام في الإمارات، ما فعله النظام في عدة دول عربية إسلامية من خدمة للأمريكان، من خدمة حتى لإسرائيل، وثناء على إسرائيل وخضوع لإسرائيل ووقوف في وجه الحركات المجاهدة الفلسطينية. فلا تنتظر الزعماء، تحرك أنت وأنت إذا لم تبذل نفسك ومالك في مواجهة هؤلاء الأعداء فهم سيسخرونك أنت لتبذل نفسك ومالك في سبيلهم فعلا. فلا يوجد أمام الإنسان إلا خياران، إما أن يتحرك لمواجهتهم أو سيفسدونه حتى يحولونه إلى جندي يتحرك لصالحهم سواء شعر أو لم يشعر. في هذه الملزمة من ضمن ما أكده أن الشعار سلاح مؤثر، ومطلوب من الكل أن يستخدموا هذا الشعار، هذا السلاح المؤثر والسهل الذي هو في متناولهم، وباستطاعة الجميع أن يرفعوه، وباستطاعة الجميع أن يهتفوا به، وهو في متناول الجميع. ومن يعارض عملا من هذا النوع كالهتاف بالشعار فإنه يصد عن سبيل الله. ومن يقول بأن الشعار غير مؤثر فقد أثبت له السفير الأمريكي أنه مؤثر. في بداية المشروع وبداية انطلاق الشعار، عندما نزل الأمريكي نفسه آنذاك إلى محافظة صعدة، واتجه وأمر المحافظة آنذاك في تلك الأيام أن يمسحوا الشعار وأن يقلعوا الملصقات منه وأن يعتقلوا من يهتف به، والبعض استشهدوا ممن حملوا الشعار وممن هتف به، فهذا دليل على التأثير. أيضا إلى جانب الشعار، المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية هي أمر مهم جدا وهي مؤثرة جدا على العدو. المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية هي غزو للعدو إلى داخل بلاده، وهي مؤثرة جدا. ولأن المقاطعة مؤثرة لم تتجرأ الحكومات العربية إلى الآن أن تعلن المقاطعة الاقتصادية للأمريكيين والإسرائيليين. لماذا لم تجرؤ الحكومات؟ لأن الأمريكيين يعتبرونها حربا، فهم يتخوفون من أمريكا إذا ما أعلنوا المقاطعة لها أو المقاطعة لإسرائيل. علينا أن نتحرك، ديننا يفرض علينا أن نتحرك. تحرك العدو في مواجهة ديننا، أرضنا، إنسانيتنا، عمله الدؤوب لإفسادنا، يفرض علينا أيضا أن يكون لنا موقف، والله يريد أن يكون لنا موقف. قل موتوا بغيظكم. ورغبة أمريكا أن نكون ساكتين، والأمريكيون يعرفون أن السكوت هو الذي يخدمهم، فمن يسكت، من يتوقف عن العمل، يخدم أمريكا، يخدم أمريكا، لأن أمريكا تريد له أن يسكت، أمريكا تريد له أن لا يعمل، أمريكا تريد له أن يتعقد في منزله وأن يتمحور حول ذاتيته، فمن يفعل هذا هو يخدم أمريكا. وعندما نتحرك، عندما نتحرك هي حركة في سبيل الله وجهاد، بإمكاننا أن نعمل الكثير والكثير. والذي يدل على أن بإمكاننا أن نعمل الكثير والكثير، ضرب مثالا الشهيد القائد في الملزمة أن السفير الأمريكي عندما زار سوق الطلح في محافظة صعدة، وهو سوق تباع فيه الأسلحة، حسب 1000 حساب للأسلحة الخفيفة المعروضة هناك، حسب 1000 حساب للبندقية الآلي العادي، 1000 حساب لمواصير الار بي جي، وذلك يعني أننا بهذه الأسلحة نستطيع أن نعيق هيمنة أمريكا على اليمن. وقد أصبح ما حدث من انتصار للمشروع وهروب السفير الأمريكي والأمريكيون من صنعاء عند وصول المشروع، ذلك دليل على أن بإمكان الناس أن يعملوا وبالإمكانيات المتاحة التي في متناولهم. اليهود يريدون أن يهيمنوا علينا وأن يذلونا وأن يقهرونا وأن يغيروا ثقافتنا الدينية وأن ينشروا الفساد. الفساد، ينشرون الخلاعة على أرقى مستوى، وينشر الفساد بكل أنواعه، حتى يصبح الإنسان الذي يستنكر المنكر يكون المستنكر للمنكر قد صار نكر. منكر أن تستنكر المنكر، منكر أن تستنكر الخلاعة، منكر. هم يريدون هكذا، وهم قديرون على الخداع. الله ذكر عنهم في القرآن أنهم يلبسون الحق بالباطل، يريدون أن يروضوا الناس حتى يسقطوا في مستنقع ووحل الفساد، ويرى الناس أنفسهم أنه لا ضرر والأمر طبيعي. القرآن الكريم تكلم كثيرا عن اليهود والنصارى، شخصهم، بيّن نفسياتهم وتصرفاتهم ونظرتهم للمسلمين، وجعل الحكم الذي يجب على المسلمين أمامهم الذي صرح به في سورة التوبة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحديث عن هذا الموضوع أن نهتف بالشعار أن يكون لنا موقف في مواجهة العدو، هذا الحديث ليس زيادة على ما نحن مكلفون به. يعني إذا أردت أن تتحرك فيه تحركت، وإلا فأنت قد أصبحت مصل وصائم وانتهى الأمر ولست مكلف بهذه الأمور. لا، هذا ليس زيادة على ما نحن مكلفون به من جهة الله، بل لا يتحقق لنا اسم الإيمان إلا عندما يكون هناك توجه وعمل لتنفيذ أوامر الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فليس هناك إمكانية أن يرى الإنسان نفسه مصيبا عندما يبحث عن الشيء الذي لا يسبب له مشاكل ولا فيه خطورة ولا فيه عناء، ويصلي ويصوم ولا يتدخل في شيء وخلاص إلى الجنة. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قاتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، لا يحرمون الفساد الأخلاقي، لا يحرمون أعمال قوم لوط التي حرمها الله كالمثلية، بل يعملون على نشرها. قاتلوهم، تحركوا لمواجهتهم. ما هو العذر لكم أن تقعدوا؟ ليس لأحد عذر أن يقعد أبدا. ليس لك عذر أن تقعد لأن العالم الفلاني قعد، وليس للعالم عذر أن يقعد لأن الناس قعدوا، وعلى الناس أن يتفاهموا هم والعلماء، وإلا قد يقدم الناس على الله سبحانه وتتضح القضية وإذا نحن تهادنا. عندما يتمكن الأعداء، ويجب ألا يتمكن الأعداء، إذا ما تمكنوا ينتشر الفساد، وليس هناك فساد ينتشر إلا وتضاف مسؤوليات عليك، تصبح المسؤوليات عليك تتكرر وتتجدد وتتكاثر، تتكاثر المسؤولية عليك بكثر الفساد وبتكاثر الفساد من حولك. أنت تعمل بإهمالك بتقصيرك أن تخدم العدو. التفريط، الإهمال، التقصير في هذه المرحلة لم يعد جريمة أو مشكلة في حدود شخصيتك وذاتيتك. أنت بإهمالك وتقصيرك تخدم العدو، أنت تعمل لصالح العدو وأنت تتحمل النتائج، لأن من يعمل لصالح العدو يضر الناس، يظلم الناس، يفتك بالناس، سيكون شريكا في الفساد الذي يحصل على الناس أو في الإفساد الذي يريد العدو أن ينتشر في أوساط الناس، أو تكون شريكا فيما يرتكبون من جرائم فيما بعد، لأنه كان تقصيرك وإهمالك سببا من أسباب استحكام قبضة العدو. ستكون شريكا في معاناة من يجاهدون أيضا، وستكون شريكا في الجرائم التي تنتشر، وستكون شريكا في باطل العدو والعياذ بالله. إذن يجب أن يكون لكل إنسان موقف وأن يتحرك، والسلاح الذي بالإمكان أن نستخدمه في مواجهة الأمريكان وهو في متناول الجميع، ولا يوجد عذر لأي واحد أن يقول هذا لا شأن لي به. الشعار بإمكان الجميع أن يهتفوا به. وأيضا للتنبيه في نهاية هذا التلخيص وهذا الجزء، من يهتف بالشعار يجب أن يهتف وأن يوضح للعدو من خلال هتافه أنه ساخط على العدو، يمقت العدو، كما قال الرسول في الهرولة أثناء السعي بعد فتح مكة، قال: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. أصرخ ووضح من خلال صراخك مدى سخطك على أعداء الله، وهذا شرف لك وعز لك وفخر لك. ونسأل الله العلي القدير في الأخير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، خصوصا لشهداء المقاومة والجهاد في فلسطين الذين اغتالتهم أيادي العدو الإسرائيلي المجرم. والرحمة لجميع الشهداء، والشفاء للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، ونصر مؤزر بإذن الله تعالى لكل المجاهدين الأبطال في كل الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: سبحان علمنا من غيوب، سبحان علمنا من غيوب، عجبا لتصوره تغدو على مهج النفوس، تغدو على مهج النفوس، وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس، حتى متى تغترين بالأمل الكذوب؟

انا اللي

فأنت بي جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أفر إليك

بعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من ذلة لي في الخطايا وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومن. إذا فكرت في ندمي علي أضفت أناملي وفرغت سني. يظن الناس بي خيرا وإني يظن الناس بي خيرا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 42 و43 من سورة الأنبياء، والآيتان كما هو معروف مسبوقتان بآيات جلة تؤكد للناس أجمعين بأن الله تعالى هو الرب المدبر المقدر لكل شيء والمقصود من كل شيء، وهو الإله المعبود المحمود من كل شيء. ولقد قال في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلق كل شيء بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وعليه فلقد قال أيضا في هذه السورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ولكن الناس مع هذا التأكيد والبيان وأمام هذا العلم المبين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بماذا لاهية؟ لاهية بالإسراف والترف، مخلدة إلى الأرض وزينتها، مشغولة بالأهل والولد، والخضوع لمن طغى وأفسد، والاتباع لمن استكبر وجحد. ينسون الله ربهم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلقهم ليعبدوه وليتوكلوا عليه وليقصدوه. ولهذا فها هو في هذه الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من هو الذي يحفظكم أيها الناس ويصون؟ هل هو الفراش والحصون؟ هل هي الحرس؟ هل هي الأسوار؟ كلا، ما يحرسكم إلا الله. من يحميكم وأنتم في الليل نائمون؟ ومن يرزقكم ويسيركم وأنتم في النهار تلعبون؟ من هو الذي ينصركم على كل ضر وخطر؟ ومن هو ييسر لكم كل عسر سوى الرحمن؟ لا شيء ولا أحد يفعل ذلك إلا هو الله أحد، وهو الذي يعبد ويقصد. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكيف يا أيها الناس تعرضون عنه إلى الاستنصار بسواه من الناس؟ وكيف تفرون من الرحمن للاحتماء بقوى الطاغوت والطغيان في الأرض؟ وكيف تطلبون العز في زينة الأرض والمتاع، وتبحثون عن الأمن في المال والكنوز؟ إن من اعتصم بغير الله فهو الخسران المبين والذل المهين. ولكن الناس غافلون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الناس يعرضون عن هذا الكتاب الذي فيه الذكر، ولو قرأوه ولو أقبلوا عليه لكانوا أولي الألباب ولكانوا من أولي العقول. فهو يعلمهم الحكمة والرشاد، ويدلهم على طريق السعادة والسداد، ويهديهم للعز والأمن والسلامة، ويمنحهم القوة والكرامة، يحررهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ويدعوهم إلى الاعتزاز بالله وحده والاعتصام به. فهو الذي له العزة والقوة والحكم والأمر والسلطان. والله حين يدعو الناس إلى عبادته ليس ذلك لاحتياج لديه، كلا، ولكن هو رحمة بهم وهداية لهم إلى الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد. فالطاعة لله والخضوع له حصن حصين من مهانة الذل للطاغين، والركوع والسجود له ارتفاع إلى مقام عزيز كريم، والتوجه إليه وإذعان له نجاة من الاستضعاف للمستكبرين. وباختصار، إن الإيمان بالله أمن دائم في الدنيا والآخرة. فما بال الناس؟ ماذا غرهم عن ربهم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل اتخذوا آلهة من الأرض تمنع وأربابا من الناس تنفع من دون الله؟ كلا كلا، إذا ظن الناس ذلك فهم في ذل يتقلبون، وللهوان يتجرعون، وبخيوط العنكبوت يتعلقون، وبالسراب وفي السراب يبحثون عن الماء. لا شيء يغني عن الله، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فمن يشرك بعبادة ربه أحدا فقد هوى، فكل شيء سوى الله مهما تفاخر وتظاهر بالقوة فإنه عاجز ضعيف وحقير فقير. كل من تدعونهم آلهة من دون الله وتحتمون بهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وإذا كان هذا هو حال من يعبدهم الناس من الناس ومن يتخذونهم آلهة، فكيف يكون حال من يتعلق بهم؟ إنه ضياع وهباء وهلاك وفناء. فيا خسارة من استعان بالعباد العاجزين، ويا خيبة من استجار بالمحتاجين، ويا عجبا من الناس كيف يتخذون لهم آلهة من العباد وهم جميعا عباد لله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يجب أن يعبد ويحمد ويقصد وعليه يعتمد، وهو الذي يتخذ وكيلا وهو نعم الوكيل، وهو الذي يدعى ويرجى، وهو القريب المجيب ممن دعا، وهو الناصر والمعين من إليه التجأ. له دعوة الحق، ودعوة غيره باطل زاهق. من دعاه استجاب، ومن ترجاه ما خاب، فإن

كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآيات. ونمضي مع الآيات لنجد ذا النون وهو في ظلمات البحر وبطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكما أن الله ينجي فهو يعطي، لقد أعطاهم ما لا يتصوره عقل عطاء يفوق الوصف. فاستمعوا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هل هناك عطاء أعظم وأكرم من هذا؟ وأخيرا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إلى آخر الآيات. هكذا يستمر العطاء. قد تقولون إن هؤلاء أنبياء، ولكن السبب ليس ذلك، السبب أنهم عبيد لله، ومن دعا الله فإنه يجيب بلا شك. ثم ها هو الله في الآية التي تلي يعلل سبب عطائه واستجابته لهؤلاء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن فهي العبودية المخلصة وهو الدعاء الصادق لله رغبة ورهبة والخشوع والطاعة، كل هذا هو الذي يجعل الدعاء مستجابا ويجعل الله معنا يعطي ويحمي ويحفظ وينصر ويصون ويمنع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل هذه الصفات يمتاز بها شريحة معينة من العباد؟ كلا، إنها مفتوحة مطروحة لكل عبد أراد وإلى الله توجه بقلبه مخلصا مسلما غير مشرك به شيئا. ثم إن الله حينما يقص علينا هذه القصص عن الأنبياء لا يقصها للمؤانسة والتسلية، ولكن للاقتداء بهم واتباع سيرتهم. وها هو يقول لنا في هذه الآيات إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهو ربنا جميعا ونحن جميعا عبيده، ومن دعاه استجاب سواء كان من الأنبياء أو من عباده المخلصين، فكلهم أمة واحدة، وهو ربنا المعبود الذي يجيبنا جميعا. فلنتجه إليه ولنعتمد عليه ولا نعتمد على شيء سواه، لنكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم.

أعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف، ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: ما اسم هذا السهل يا مالك؟
1: يقال له الواقوصة، إنه نقطة الاتصال بين الشام وفلسطين.
0: وهذا النهر؟
1: إنه اليرموك، النهر الذي نحرم من مائه الآن، أو يحرمون من مائه غدا إن شاء الله.
0: يخامرني شك بأننا لن نعود ديارنا سالمين.
1: حبذا إن كان هذا في سبيل الله. أبك يا جندب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
0: لا أشك في ذلك، لكن الأمر خطير جدا. قارن بيننا وبينهم، عددهم كحبات تراب الأرض.
1: إياك أن يتسرب اليأس إلى داخلك، إننا نقاتلهم بأمر الله ويقاتلوننا بأمر الشيطان، وما كان الشيطان لينتصر يوما.
0: أتعلم أن الذي يقودنا هو ابن الوليد؟
1: أعرف هذا.
0: ألست مستاء لهذا الأمر؟
1: ما دام الجهاد سبيلي فلن أستاء أيا كان هذا القائد، ولو باعدتني عنه أمور كثيرة. المهم أنني في ساح الوغى أبذل دمي في سبيل ديني وربي.

0: يا له لما أرى.
1: بماذا تتمتم يا ابن صحان؟
0: هلني الذي أراه أمامي، أهو جيش أم أمة الروم كلها؟
1: لم أرى جيشا في حياتي قط بعدد ذلك الجيش وعتاده.
0: لا طاقة لنا عليه.
1: أسكت يا صعصعة، قسما لو سمعك مالك تقول هذا لاتخذ منك موقفا.
0: أين مالك؟
1: يقف بجوار ابن الوليد يستمع إلى خطة الهجوم.
0: وهل ستهجم القلة على الكثرة؟
1: لا مفر من ذلك.
0: جاء بنا لنذبح على نهر اليرموك.
1: ماذا تقول يا رجل؟
0: أقول بناء على ما أسمع وأرى أن نقاوم، ونحن قلة ينقصنا الماء والطعام والعتاد. هذا الجيش المرمرم المدجج بعتاده والمدخب بإمداده.
1: إن لم نهاجم هجمنا، إنها نقطة الفصل ولا مناص من ذلك.
0: تفكر بالانسحاب؟
1: لا انسحاب ولا تراجع.
0: لقد وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة.
1: خير لك أن تموت مهاجما من أن تموت منسحبا هاربا.
0: أنا حري بأن أودع أهلي وداع الذي لا يأمل عودته.
1: بإمكانك أن تودعهم مرة ثانية.
0: وهل تظنني أنجو لمرة ثانية يا ابن كعب؟
1: كفك جبنا، هلما إلى مالك نستمع إليه ونأخذ من معينه.

0: ها قد زاد في عمري يوم آخر.
1: لا تفرح يا ابن صوحان، ربما فاجأنا العدو هذه الليلة.
0: حبذا لو فعلها غدا، إذ يسهل على المرء في النهار إيجاد منفذ لهروبه.
1: ويحك يا صعصعة، أتفكر بالهرب؟ قسما لو فعلتها أمام المسلمين لأوثقت يديك ورجليك ورميتك بين الأعداء.
0: أتظنني أهرب إن دارت المعركة يا ابن الحارث؟
1: أنا لا أشك في ثباتك،
0: لكنني أردد قول رسول الله: لا ترموا أنفسكم بالتهلكة.
1: سيأتينا المدد يا ابن صحا.
0: متى؟
1: بين ساعة وأخرى، وعد الخليفة بهذا، ولا أظنه يخلف وعده بعدما علم الفارق الكبير بيننا وبين عدونا.
0: إن لم يصل المدد هذه الليلة سنكون طعامهم غدا.
1: بل سنكون الأسد التي تفترسهم إن شاء الله. من القادم نحونا من بعيد؟
0: أظنه جندبا، أعرف هرولته.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أخبار جديدة؟
0: وصل المدد؟
2: لا.
1: ما الأخبار الجديدة إذن؟
2: أخبار تثير الدهشة.
1: قل واختصر.
2: جاء رسول الخليفة إلى خالد فألقى بين يديه رقاعا، فلما فضه وقرأه امتقع وجهه وبدا الوجوم عليه.
1: وبعد ذلك
2: دس الرقاع في جلبابه بعصبية، ثم تحول إلى خيمته وقد بدا الانفعال عليه.
0: ألم يقل الرسول شيئا؟
2: أبدا، لم ينبس ببنت شفة.
0: هذا شيء مقلق.
1: لا ندري، ربما حصل شيء في المدينة لم نتوقعه.

0: أين صعصعة يا جندب؟
1: أظنه تراجع إلى المؤخرة.
0: سيطر الخوف عليه؟
1: منذ اقتربنا من النهر وأمسينا على قاب قوسين من العدو أو أدنى.
0: ما عهدت صعصعة بهذا الجبن.
1: أوجس خيفة من الأعداد الهائلة لجيش الروم.
0: هذا حق والله، لكن إيماننا بمن نجاهد في سبيله هو الذي يثبت أقدامنا ويخطف الخوف من قلوبنا. هل تدري يا ابن كعب عدد الروم؟
1: 150,000.
0: بل 250.
1: 250؟
0: وربما زاد العدد عن ذلك أيضا. 250 نقابلهم 48 كرداسا، في كل كرداس 1000 رجل.
1: الرجل منا يقابل منهم 5 رجال ونيف.
0: أرأيت كم نحتاج إلى قوة الصبر والإيمان.

0: من ذا الذي يتلو القرآن يا مالك؟
1: ألا تعرفه؟ إنه المقداد بن الأسود،
0: صاحب رسول الله
1: وأحد المبشرين بالجنة.
0: انظر يا مالك، هذا صعصعة في المقدمة.
1: أين؟
0: هناك، إنه يقف في الصفوف الأمامية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد ظلمنا الرجل حقا. سأذهب إليه.

0: وقد انتصف النهار ولم يهاجمنا الروم بعد.
1: أظن أننا سنهاجمهم نحن.
0: وهل سننجو من سيوفهم؟
1: المعركة خدعة، والنصر لمن بدأ بها أولا. ألا تسمع هذه الرياح الحوجاء وتشعر بلهب الشمس الحارقة؟ هذا شيء ألفناه دونهم. ألا تراهم يا صعصع بهواديجهم الأنيقة وألبستهم البراقة؟ قسما إن هؤلاء ليسوا أهل كر بل أهل
2: خير. الله أكبر، الله أكبر، الله
0: أكبر. انظر يا ابن الحارث، هذا عبيدة،
2: الله أكبر.
1: إنه يحمل راية القيادة. أين ابن الوليد؟
0: أجل، أين ابن الوليد؟
2: الله أكبر.
0: انظر، إنه في الصفوف الخلفية.
1: ترى ما الذي حصل؟ حتى حمل ابن الجراح راية ابن الوليد.
0: انظر يا مالك، إنه يوزع قادة الكراديس ويعطي الأوامر كما لو كان قائدا.
1: لا شك في أن شيئا قد حدث. دعنا من هذا وانظر إلى صفوف الروم. أترى ذلك الذي يتوسطهم ويختال بينهم؟
0: إنه قائدهم حتما.
1: هذا باهان الأرمني الذي حدثنا عنه. إنه اليد اليمنى لهرقل ملك الروم. أتدري ما الذي يجري لو استطعنا النيل منه؟
0: ما الذي يجري يا ابن الحارث؟
1: يتضعضع الجيش برمته ويدب الضعف في صفوفه فيسهل علينا اقتحامه.
0: ها؟ ولكن ما الذي يفعل ذلك الراهب بجانبه وقد حمل مبخرة وصليبا؟
1: يباركه. لن أكون إلا له إن شاء الله.

0: أين مالك؟
1: يراقب باهان الذي يختال في ساح العدو.
0: ما الذي يفعله ذلك العلج؟
1: يعرض قوته وبأسه. إلى متى الانتظار؟
0: إلى يشتد ساعد الريح ويسطع وهج الشمس حتى لا يكاد يصبر على ذلك زاحف أو طائر. ثم إن أبا عبيدة يوزع قادة الكراديس، فأنا أتبع لكرداس عكرمة مثلا، وأنت تتبع لكرداس عبادة.
1: تمهل يا جندب، لما يوزع أبو عبيدة الرجال؟ أين ابن الوليد في ذلك؟
0: ألم تسمع الخبر؟
1: أي خبر يا جندب؟
0: لقد توفي الخليفة
1: أبو بكر،
0: وحل مكانه عمر بن الخطاب خليفة.
1: الأحداث تجري كلمح البصر.
0: ومذ جاء ابن الخطاب خليفة حتى عزل خالدا عن قيادة الجيش وعين ابن الجراح بدلا منه.
1: ولما فعل ذلك؟
0: هذا الذي لا أدري.
1: وكيف عرفت هذا الأمر؟
0: سمعته من شرحبيل بن حسن إذ كان يحادث به عكرمة همسا. إلى أين؟
2: أخبر ابن الحارث بهذا.
3: كل هذا حدث منذ أيام؟
1: أجل، لقد أخبرني بذلك جندب بن كعب.
3: وتولى عمر الخلافة؟
1: حدثتك بما أخبرني به جندب.
3: وتولى عمر الخلافة وغلب الحق ثانية. قل لي، أعزل خالد عن القيادة حقا؟
1: هذا حدث لا لبس فيه. أبو عبيدة هو الذي يرسم خطوط المعركة كلها.
3: إذن الرقاع الذي دفعه رسول الخليفة لابن الوليد منذ أيام كان بهذا الخصوص.
1: مالك، انظر هناك، باهان يتقدم نحونا.
3: إنه يريد مخاطبتك.
4: أيها المسلمون، من منكم يريد الجنة فليتقدم نحوي، أنا الذي سألحقه بها بسيف هذا. ويحكم، ألا يريد أحدكم الجنة؟
3: سأكون لهذا العلش.
1: لا، دعه يا مالك، هذا صنديد، ما نزله أحد ورجع سالما.
4: ويحكم أيها المسلمون، ألا يجرؤ أحد منكم على منازلتي؟ إذن لماذا جئتمون محاربين؟ سندفعكم إلى النار أجمعين.
1: يا ابن الحارث، انظر إلى هناك، لقد كان إليه عكرمة.

0: ثالثكم؟ أين رابعكم؟ إنني أنتظر. ألا تريدون أن تدخلوا الجنة أفواجا؟
1: لم يعد بد من أن أكر إليه يا ابن سوحان.
2: انتبه، ستكون الرابعة من دون شك.
1: وإن يكن ذلك، ألم ننطلق للشهادة؟ لقد قتل ثلاثة من خيرة رجالنا، وإن بقينا على هذا سيدب الرعب في قلوبنا ونكون طعاما لسيوفهم.
3: مالك،
4: توكلت على الله.
0: ما اسمك؟
1: مالك بن الحارث.
0: في أي ركن من الجنة تبتغي؟
1: بل أسألك أنت، على أي ركن من النار ستكون؟
0: ألم ترى محل بمن سبقك من بني قومك؟
1: شهداء رحلوا إلى خالقهم.
0: ما لعينك قد شترت؟
1: شترت في ساعة الوغى.
0: سأشتر لك عينك الثانية.
1: إن بقي لك رأس في جسد.
0: جندي مغرور. اسمع، أضربك ضربة فإن نجوت تكيل للأخرى، فإن نجونا تبارزنا حتى ألحقك بمن سبقك.
1: وأنا لهذا.
0: إذن لنبتدئ.
1: اللهم ثبتني على عدوك، وامنحني القوة التي بعثتها بخير خلقك بعد نبيك في وقعة الأحزاب. إنك سميع بصير.
0: إنك تجيد الدفاع حقا. لقد نجوت من الضربة الأولى. أصاب السيف ثانية عينك المشتورة، ولم يفلق رأسك كما كنت أبغي. الآن جاء دورك، أرني ما تدعيه.
5: ويحك،
0: توقعت منك السيف فشككتني بالرمح.
2: خذ السيف أيضا. الله أكبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
2: صانعة الأجيال.
0: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال. على مر التاريخ، والمرأة اليمنية لها أدوار متعددة وإيجابية في بناء الوطن وأبناء الوطن، بدءا من أسرتها في محيطها الأسري كونها الأم والأخت والزوجة، وصولا إلى دورها الاجتماعي في بناء المجتمع والمساهمة في بناء الوطن وحماية أبناء هذا الوطن من أولئك المتربصين به. فأعداء الوطن يسعون دائما إلى إفساد أبنائه، خصوصا في هذا العالم المفتوح، وتزداد حدة الصراع مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يسعى إلى إفساد العقل والروح من خلال تلك البرامج المقدمة من قبلهم. كان لابد أن يكون للمرأة اليمنية وقفة جادة، حيث وقفت في هذه المعركة بكل صلابة واقتدار، كونها هي المربية والحامية للمعتقدات والأفكار. لذلك لابد لها أن تتحلى بالوعي والبصيرة، ولن يتسنى لها ذلك إلا من خلال العلوم الشرعية. فالدين الإسلامي هو الحصن الحصين لحماية المرأة والأسرة والمجتمع ككل. ولعلنا في هذه الحلقة سنسلط الضوء على دور المرأة في المشروع القرآني كونها أحد ركائز هذا المشروع، فقد لعبت دورا مهما في تأسيس المشروع القرآني من خلال نشره ونشر الثقافة القرآنية في أوساط المجتمع النسائي آنذاك في محافظة صعدة وغيرها من محافظات الجمهورية التي كانت تتسع باتساع هذا المشروع. أيضا كانت تلعب دورا مهما في إعانة المجاهدين من خلال إعداد الطعام والشراب واستقبال الضيوف وإكرامهم. أيضا الدور المعنوي الدافع والداعم للرجل، وخصوصا في سنوات الحرب الست، فقد تحملت أعباء وعناء الحرب، وشاركت الرجل في تلك المرحلة الصعبة والقاسية، وعاشت ظروف الخوف والرعب والحرب في بيئة غير مهيئة للعيش، بل أن لها أدوار في بعض الأحيان من خلال نقل المونة والسلاح في طرق وعرة وجبلية، ونقلها من منطقة إلى أخرى لإعانة المجاهدين آنذاك. لاستذكار هذه الظروف التي مرت بها المرأة اليمنية والأدوار التي لعبتها المرأة اليمنية المجاهدة في حروب صعدة الست، يشاركنا الحديث الناشطة الثقافية أم الهدى التي عاشت تلك الفترة والتي أرحب بها في هذه الحلقة. أم الهدى، حياكم الله.
2: الله حياكم.
1: سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن المشروع القرآني المتمثل في شعار الصرخة وأيضا المقاطعة الاقتصادية، وهناك التحرك الثقافي والتوعوي في أوساط المجتمع الذي كان يعمل المجتمع ذكورا وإناثا. في هذه الحلقة وددنا أن نسلط الضوء على دور المرأة، ما الذي كانت تقوم به من أدوار في تأسيس وخدمة المشروع القرآني؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: المستمعين، وسلام على سيد القائد سيد عبد المجيد الحوثي. نوجه سلامنا وتحياتنا أيضا وولاءنا للشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الذي فطر بدمائه وبكلمته أزكى ما يمكن أن يقال في عظمة هذا المشروع وعلوه ورفعته، والذي كان وافقا برفعه وعلوه من أول ما بدأ، لأنه كان مختارا من قبل الله سبحانه وتعالى ليكون علما من أعلام أهل البيت عليهم السلام، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نهديه من هذا المكان السلام وإن شاء الله الولاء الخالص والصادق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله ثبت.
1: نعم.
2: بالنسبة للمرأة، وعملها في تلك الفترة كانت كما تحدث عنها شهيد القائد سلام الله عليه أنها كانت العضد المستاند والسند الحقيقي للرجل. الرجل تحرك صحيح، لكن كان هناك خلف الرجال نساء عظيمات، فقمنا تقريبا بما قام به الرجال، وتقريبا ساندنا الرجال بقوة حقيقية، ويعتبر المال هو أيضا السند الحقيقي لما يقام به من عمل جهادي، حيث أنه لولا المال لما كان هناك السلاح. فهناك الكثير من الأخوات المؤمنات المجاهدات سارعنا ببيع ذهبهن ودعم المسيرة القرآنية بما استطعن في تلك الفترة التي حصل فيها الشهيد القائد سلام الله عليه. بعنا الذهب واشترينا السلاح ودعمنا أزواجهن ودعمنا أولادهن في تلك الفترة. أيضا قمنا بما قام به من التغذية وما شابه من عمل الخبز والكعك وما يمكن أن يسند هذه الجبهات، ولو أنه كان بالشكل القليل والضئيل مقارنة بما هو عليه اليوم، لكن قمنا بما يمكن.
1: وظروف ظروف المرحلة أم الهدى، يعني
2: كانت المرحلة قاسية جدا جدا من الناحية المادية ومن كل النواحي، لأن العدو الذي هو متمثل في العملاء حق أمريكا وإسرائيل ضيقوا على المنطقة كلها، فأصبحت لم يستطيع أحد أن ينقذ أو أن يساعد بالشكل المطلوب الذي كان يفترض من شدة المضايقة، لأن حوصر مرة قبل مرة من جميع الجهات. وأيضا بطبيعة التضاريس كانت لا يوجد إلا طريق واحدة، فتمست تلك الطريق، فقام الأهالي فقط بالتضامن مع الشهيد القائد سلام الله عليه ومساعدته بالحاصل على ما نقول إحنا الجهة العامية، فلم يكن هناك المدد القوي، لكن بعون الله سبحانه وتعالى كان له تأثير كبير، وكان له التأثير الكبير في صمود تلك الفئة القليلة التي صارت وجاهدت واستشهدت تقريبا. تلك الفترة كان المرأة دور كبير، أنها امرأة والمرأة في المذهب اليمني مقدسة، يعني مثلا تأخذ الطعام وتسير به من بين الجنود ومن بين باي، يعني ما حد بيحر حاتها إلى تلك الدرجة، يعني باستطاعتها إذا كانت فيها أن تغطي وتضلل على العساكر آنذاك بأن تذهب بالطعام أو بالدقيق أو ما شابه ما يمكن أن يفيد المجاهدين في تلك الفترة. كانت تستطيع كونها امرأة أن تذهب بالطعام مثلا أو تذهب بالماء أو تذهب بما يحتاج إليه المجاهدين في تلك الفترة، فكان جهادها عظيم. أيضا النساء فيما تبقى من الصعيد كان لهن الدور الكبير في التوعية، كان لهن الدور الكبير في الدعم، كان لهن الدور الكبير في توعية المجتمع، بحيث أنه تفتحت الجبهات ويعني أصبحت الحظ في جميع أنحاء الصعيد، ليس فقط على سيد حسين سلام الله عليه.
1: نعم.
2: لكن بعد ما تم استشهاد فقط.
1: يعني أستاذة أم الهدى، يعني عندما نتحدث عن هذه الأدوار، يعني تبادر إلي السيدة خديجة عليها السلام عندما قلت بأن هذا المشروع والدين يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مال، وهنا تذكرت السيدة خديجة بموقفها الداعم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ووقوفها في الجانب المادي والجانب المعنوي، يعني هي فعلا كانت السند والمعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كانت جبهة لوحدها التي أعانت رسول الله. نساء اليمن في تلك المرحلة، نحن نتحدث عن مرحلة ليست بالمرحلة البسيطة أو الطبيعية أو الهينة، نحن نتحدث عن عزلة من عزل مديريات محافظة صعدة، من يعرف مران هي منطقة جبلية وعرة صعب التنقل، انعدام الماء، حصرت هذه المنطقة وضرب عليها بكافة أنواع الأسلحة وحصرت من ناحية الغذاء. جاء هنا دور المرأة التي كانت تعمل في البيوت، يعني كانت تعمل كما ذكرتم، يعني التغذية، إعداد الطعام، حرية التنقل، لأنها كانت تستطيع أن تتحرك بحكم أنها امرأة، استطعت أن تنقل للمجاهدين بعض الغذاء وبعض الطحين، وقيل أيضا أنها كانت تنقل المونة في أوساط ذلك الدقيق.
2: نعم، نستطيع أن نقول مقارنة ما بين زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وساعدة السيدة خديجة سلام الله عليها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نستطيع أن نقول أنه نفس الزمان، وقد نقول أن زماننا أصعب، لأن زماننا يمتلك القوة العسكرية الضاربة خلاف ما كان عليها أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يستعملون فقط الصيف، يعني لا يستطيع، ليس هناك قاذفات وليس هناك طيران وليس هناك
1: صواريخ.
2: أعتقد أن ما حدث على الشهيد القائد أنه تقريبا أصعب، لأن الطيران كان من فوق، الدبابات كانت من كل جهة في أعلى مناطق الجبال تضرب تلك البيوت القليلة جدا التي موجودة على ارتفاع الجبال. ومع ذلك كان نمرأة دور كبير جدا، استطاعت من خلال هذا الدور أن تبرز وتكون إن شاء الله مساندة أو بمثيلات السيدة خديجة سلام الله عليها. قد لا نستطيع أن نتجي إلى مقام السيدة خديجة، ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هؤلاء، أن يكون هؤلاء نسوة في مقامها أو معها إن شاء الله سبحانه وتعالى في جنات تجريم تحت الأنهار بإذن الله سبحانه وتعالى لما قدمناه. والنوايا الصادقة والمخلصة هي التي تقود الإنسان إلى إن شاء الله الطريق الصحيح والمصر الحقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك المصر،
1: نعم،
2: وكان ذلك المصر بفضل هذه المرأة التي كانت تنقل الدقيق باسم أنه دقيق، وتضع بينه التمويه والتضليل على العساكر ومن يمكن أن يفتش أو ممكن أن تتساءل أو ممكن أن تلقى استيعاب في طريقها إلى تلك الجبهات. كانت تضع الرصاص وتضع القنابل التي وجدت لها والتي جمعوها في قلب ذلك الطحين أو الدقيق، تصل بها إلى مكان المناسب.
1: طبعا أيضا المجتمع، لم يكن كل المجتمع منساقا مع المشروع القرآني، فكان هناك أيضا محاذير أمنية، وكان هناك عدد من المنافقين، يعني كانت هناك الخطورة البالغة. يعني الآن أصبح الوضع المجتمع كله محتضن للمشروع القرآني، لكن هناك كان هناك مخاوف ومحاذير أمنية. عندما نتحدث عن هذه الشخصية، نحن ما زلنا في الحرب الأولى، الحرب على مران، أما إذا ما تحدثنا عندما اتسعت الحرب بفصولها الأربعة، طبعا تطور نشاط المرأة واتسع، وكان لها دور بارز جدا في الجانب التوعوي والثقافي والتحرك المجتمعي. لكن هذه الشخصية التي كانت تقوم بهذا الدور في ظل قلة الناصر وقلة العدد وقلة الإمكانيات، وخاطرت بنفسها أن تنقل هذه المؤونة، على ماذا يدل هذا التحرك؟ كيف استطاعت أن تتغلب على مشاعر الخوف، تتغلب على مشاعرها كمرأة، واستطاعت تكون الوحيدة التي تتنقل بين الجبهات وتعين المجاهدين بما أمكن وبما استطاعت؟ على ماذا يدل ذلك؟
2: يدل على الإيمان القوي، والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يظهر دينه يظهره رغم عن من يكون. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آية لم ينزلها على الرجال فقط، المؤمنون والمؤمنات، لأن المرأة تختص بالجهاد وتختص بالإنفاق وتختص بالتعب وتختص بكل ما يتعلق يمكن أن يلحقها الضرر بشكل أو بآخر. فلذلك هي معنية بالجهاد في سبيل الله، وسخر الله سبحانه وتعالى من يقومون بهذه المهمة. علم الله سبحانه وتعالى من قلوبهم تستحق أن تكون في تلك الدرجات العالية، وأن تنافس إن شاء الله السيدة خديجة وتنافس السيدة فاطمة الزهراء، وتحاول بقدر ما تستطيع أن تقتدي بهن في هذا المضمار الذي هو الجهاد في سبيل الله. لذلك خلق الله سبحانه وتعالى هذا النموذج الراقي والعظيم من المؤمنات في تلك الفترة. وما بعدها وبعد أن اتسعت الحروب وتفتحت الجبهات،
1: أنا ما زلت هنا أم الهدى، يعني ما زلت في الحرب الأولى، ما زلت مع هذه الشخصية. هذه الشخصية إلى أين آل مصيرها؟
2: تقريبا استشهدوا بعض الأخوات، استشهدوا في هذه الحرب الأولى ونالوا وسام الشرف والعظمة، وكان هذا جدير لهم، يعني وسام عظيم من الله سبحانه وتعالى لصفاهم. والبعض ما زالوا حتى اليوم يجاهدنا ونفسرنا ما زالوا حتى اللحظة.
1: نعم. لكن يعني لم تلقى هذه المرأة وغيرها من أولئك الذي كان لهن الدور الفعلي، دور في تأسيس المشروع القرآني، في تحمل أعباء وظروف تلك المرحلة، لم يعني إذا جاز للتعبير لم يلقين الحفاوة الإعلامية، الحفاوة الاجتماعية لإشادة بالدور التي قامت به المرأة في تلك الفترة في إرساء المشروع القرآني؟ برأيكم لماذا؟
2: أولا الهدف كان الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحمل المسؤولية في الشكل المطلوب. لم يكن هذا الهدف هو أن يكون هناك ترويج إعلامي، ولم يكن الهدف
1: يعني أنا معك، أنا معك، يعني حتى المجاهد الرجل يعني.
2: وأيضا يا أستاذة لم يكن هناك أصلا إعلام
1: من بعد، أنا أتحدث مثلا من بعد، يعني لماذا لا يسلط الضوء على تاريخ يعني
2: يكون هناك تحفظ من الأهالي
1: من قبلي،
2: أن البعض عندنا لا يريدون عادات وتقاليد أنهم لا يريدون أن تظهر
1: نعم.
2: عملهم كان له، وخاصة إذا كان استشهد أسلم وخلاص، يعني فازت ولم يعد هناك أهمية لأن تكون، ولو أنه سيكون درس كما كانت السيدة فاطمة الزهراء وأيضا السيدة خديجة السلام الله عليها الذي خلق الله ذكرهما في كتاب الله سبحانه وتعالى ليكونوا قدوة لهذه الأمة. أنا مثلك أدعو هذه الأسر الذي قد استشهدوا عليهن أن يظهروا
1: لتحدث
2: الشخصيات ليكونوا نموذجا رائعا وعظيما للمستقبل.
1: نعم يعني
2: المستقبل الذي نحن فيه
1: يعني طبعا طبعا هذا حق، يعني مثلا لكل فتاة يمنية أن تقتدي وأن يكون لديها نموذج، وأن تعرف أن المرأة اليمنية في تلك الفترة كان لها دور مهم ودور واعي، وكيف استطاعت أن تكسر كثير من الحواجز، خصوصا لدى المرأة المخاوف أكثر لديها من الرجل، استطاعت أن تجتاز وكان لها دور كبير ومؤسس يعني في إرساء المشروع القرآني، وأيضا يعني كما ذكرتم يعني إذا جاز للتعبير الكثير، يعني ليس قليل من استشهدنا في هذا المشروع القرآني أثناء العمل أو كانت داعمة أو من خلف الستار. يعني نحن نعلم بأن البيوت تلك التي كانت تفتح للمجاهدين كان خلفها آلاف النساء التي كنا يقفن ليلا ونهارا أمام التنور، أمام حرارة الغاز، يعني دون كلل ولا ملل، يسابقنا أشعة الشمس في إعداد الطعام لكل الوافدين ولكل المجاهدين. الموضوع لم يكن بالسهولة، يعني أدورهن مهمة جدا في الدعم في التشجيع. يكفي أنهن كنا ينتقلن من مكان إلى آخر، لم يكن هناك استقرار أسري ولا
2: أيضا الخوف يا أستاذ. نعم. الخوف نعم. الذي كان الضرب المتواصل نعم. على مدار اليوم والليلة قال شهيد القاعد وهو مازال في الجبل، قال قد تم الضرب علينا أكثر ما تم الضرب على الفلوجة. يعني تخيلي في منطقة هنائية تقريبا تستطيع أن تعدي البيوت الموجودة في تلك المنطقة ضرب عليهم أكثر ما ضرب على الفلوجة. يعني تخيل كيف يعني الحمد لله، يعني نعمة كبيرة أنه ما زال هناك ناس من الموجودين كانوا ما زالوا أحياء. يعني الغرب لولا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج من تلك القرية ناس يتكلموا، ولا ما العدو يعني للضربة قدر استطاعته وفوق استطاعته في تلك المنطقة، يبيد تلك المنطقة، يبيد بشرها ورجالها وشجرها وجبالها أن أمكن. ولكن مع ذلك جلس من يتكلم وجلس من يخبر وجلس من ولم يستطيع بعتاده ولا قوته أن يفعل شيئا.
1: نعم.
2: قابل ذلك الحرب الشرسة والعظيمة والتي ظنوا أنهم سينهون نور الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره وكره الكافرون.
1: نعم.
2: يعني أن الغرابة من الآية العجيبة لمن يريد أن يستجيب ولمن يريد أن يعرف أن هذه مسيرة حقيقية عمدت بالدماء الزكية، عمدت بدماء شهيد القائد سلام الله عليه وكثير من رفاقه وأخوته من أولاد السيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليهم أجمعين، عمدت هذه الحرب بالدماء الزكية، فلذلك ظهرت على ما نلاحظ اليوم.
1: نعم.
2: أصبحت على مستوى العالم تقرأ
1: يعني تسعى نشاط أو تسعى جغرافية المشروع القرآني من مديرية مران لتشمل محافظة صعدة، تشمل غيرها من محافظات الجمهورية، ومع اتساعها كانت تتسع رقعة وأدوار المرأة اليمنية التي عملت بكل جد. يعني أنا أتذكر أنه كان لي زيارة في الحرب الرابعة، كان هناك العديد من المجالس النسوية، كان هناك العديد من الفعاليات التي كانت تقام إحياء للمناسبات. طبعا وما زالت مدينة صعدة ما زالت تحت سيطرة النظام الحاكم. يعني أود أن تسلطي لي الضوء عن اتساع أدوار المرأة بعد الحرب الأولى.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. انتقلت الحرب من مران إلى نشور. نشور طبعا كان السيد بدر الدين سلام الله عليه فيها، فقامت السلطة عنذاك بمحاصرة هذه المنطقة، فقليل من الرجال العظماء والمخلصين لم يكن باستطاعتهم أن ينقذوا السيد بدر الدين الطرفي، وعلموا أن السلطة قد أحاطت بهذه المنطقة، وطبعا هي مناطق صغيرة في جبال، فقاموا بتطويق صعدة. طبعا كيف تطويق صعدة؟ هم لا تقريبا يعدوا بالأصابع 7 أو 8 أشخاص فقط الذين حرروا هذه المنطقة. ف فسبقوا أن كل كان هم بوابها صاعدة هي بوابة لأن عليها سور، كل اثنين أو ثلاثة يجلسوا عند بوابة ويصرخوا صرخوا بهذه الثلاثة الكلمة الخمسة الكلمات. ففكرت السلطة أن هناك جيش من أنصار الله تطوروا المدينة، وطبعا المدينة كان لها مكانتها عند السلطة وخايفين على كل ما داخل صاعدة. فذكروا الحصار على سيد بدر الدين سلام الله عليه، واعتقد كان سيد عبد الملك موجود ايضا مع سيد بدر الدين سلام الله عليهم جميعا. ففكر الحصار عليهم وتجهت السلطه الى صعده على اساس انها تنقل صعده من فكروا ان نضوضوا من 7 أو 8 أشخاص. فطبعا تم قتل هؤلاء 8 أشخاص وتم سحلهم وحرقهم للاسف الشديد، ولكن عند الله لا يضيع شيء. واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعوا انقاذ السيد بدر الدين سلام الله عليه ومن منطقة نشور. وتسعت أيضا الحرب بعد الحرب في نشور، هي تعتبر الحرب الثانية، انتقلت الحرب أيضا إلى منطقة آل صيفي لأنهم يعرفون أن كان السيد بدر الدين الحوثي ساكن في منطقة آل صيفي. فهم يريدون أن يبيدوا كل مكان اتجه فيها السيد بدر الدين عفوا أو أولاده. فقامت الحرب في آل صيفي لمدة وانتصر أنصار الله فيها طبعا رغم قلة العدد والعدة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. وبعد الحرب الثالثة انتقلت الحرب الرابعة إلى منطقة ضحيان أيضا على ما كان بيسميها عفاش، كان بيسميها منابع عليها ضحيان. قاموا بمحاصرة ضحيان وضرب عليها طيران ومدافع ودبابات وإلى آخره، ونجحوا منطقة ضحيان. وبعد منطقة ضحيان أيضا استمرت الحرب الرابعة والخامسة وأيضا السادسة على ضحيان وكل مدينة صعدة. ومن بعدها دخل النظام السعودي، وطبعا في ظل هذه الحروب كان دور المرأة كبير جدا في التوعية. طبعا ما بيخلوها ما بين الحرب والحرب 9 أشهر 10 أشهر سنة بالكثير وتقوم الحرب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. ومع ذلك كان دور المرأة كبير جدا، تقريبا لم تظهر الحرب أو تنفجر الحرب السادسة لو أصبح مدينة صعدة كاملا بفضل من الله سبحانه وتعالى، إلا من بغى الله عليها أو طغي عليه بالضلال والعصيان أصبحوا كلهم مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالذات المرأة لها دور كبير جدا جدا عندما فتح المجال وعندما استطاعوا أن أصبح للمرأة دور كبير في شراء السلاح وفي التوعية
3: وفي الدعم وفي القوافل
2: القوافل نعم
3: وفي الإسعافات الأولية. دعينا نقول أنه كان خلف كل مجاهد امرأة، إما داعمة ماديا ومعنويا، امرأة هي التي كانت تكون عمود البيت في غياب زوجها وتحفظ أبنائها، امرأة تربي وتنمي وتغرس القيم والمبادئ. إذن ونحن نستذكر هذه الحروب الست، يعني كنت أود أن يكون الوقت أطول لننبش هذه الذاكرة، لأننا بحاجة أن نستعيد بعض الذكريات وأن نعيد تلك الدروس والعبر في حروب صعدة الست التي كانت مريرة لكن في أولها وآخرها كانت هذه الثمار المشتباهة الآن. تحية للمرأة اليمنية، تحية لكل مجاهدة صابرة أعطت وبذلت وقدمت فلذات كبدها، يعني أبناء البعض استشهد لديها 4 وأقل من ذلك وأكثر من ذلك، لكنها صابرة ومحتسبة. أم الهدى للأسف انتهى الوقت المحدد لهذا اللقاء، بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى للحديث أكثر عن هذه الذاكرة، ذاكرة حروب صعدة الست بإذن الله تعالى. شاكرة لتعاونك معنا وشاكرة لكل مرأة يمنية، شكرا جزيلا لك.
4: صانعة الأجيال.
1: أما في الفقرة الميدانية سامعين الكرام، ومواكبة مع الأنشطة والفعاليات المحتفية بذكرى الصرخة، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ أفنان شرف الدين الذي تحدثنا فيه عن أهمية الصرخة وأيضا دلالات ومعاني الألفاظ والأنشطة التي تقام في المراكز الصيفية لإحياء هذه المناسبة.
5: عندما نتكلم عن هذه المناسبة وكما أسلفتم، فنحن في هذه الفترة نعيش معركة جديدة وهي معركة الرأي، وهي أشد فتكا من المعركة العسكرية. فلذلك تعتبر هذه المناسبة هي محطة للتوعية وتخليد لهذا الموقف القرآني العظيم لصرخة الحق في وجه الطاغوت والاستكبار. وعندما تحرك الشهيد القائد فلا يقصد بالموت لأمريكا الموت للشعب الأمريكي، لا، وإنما لتلك الأنظمة التي تحاربنا وتلك التي تعادينا وتلك التي تريد فعلا أن تقتلنا. أيضا عندما قال اللعنة على اليهود، الله سبحانه وتعالى قد لعنهم في كتابه العزيز بقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود لهم دور أساسي في الحركة الصهيونية وحركة العداء لهذه الأمة وللسعي للإضلال وللإفساد في العالم. ولهذا أول ما بدأ وتحرك قال أن الأمة هذه أصبحت ضحية نتيجة تلك الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة وأيضا أزمة في جبل الله. بالنسبة للمناسبة، مناسبة الذكرى السنوية للصغر،

0: أن أجيالنا وأبناءنا أدركوا من هم أعداءهم وكيف يجب أن نرسخ هذا العداء تجاه أعداءنا، وما الذي يجب علينا أن نتحرك به، وهي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. طبعا الأنشطة كثيرة سواء على كانت على مستوى المجالس المجتمعية بين النساء في أوساط النساء، أو حتى على مستوى الفعاليات التي تقام في الأحياء، أو على مستوى الفعاليات التي تقام حتى في المديريات، بالإضافة إلى إقامة دورات ثقافية لترسيخ قيمة وأهمية الصرخة لشد الناس إلى الوعي الصحيح لمعرفة الحقائق لكي يترسخ الوعي لديهم. والأنشطة هي كثيرة، وأن الدورات الصيفية هي نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن مكننا إلى أن في خلال هذه الفترة البسيطة أن يكون لها الأثر الكبير في نفوس أبنائنا، وهذا ما نرى فعلا متجسدا في أشبالنا وفي بناتنا، ونرى حتى أيضا الزخم الكبير في أن الآباء والأمهات حريصون على أن يسجلوا أبنائهم للاتحاد لهذه الدورات الصيفية.
1: إلى هنا سمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

مراتب الخالدين. حين تصعد الأرواح معراج العزة وتترك للأرض عطر الجهاد، هنا محراب الصادقين ومدار السابقين، وحيث لا يموت من وهب حياته لله. نستحضر معكم عظمة السيرة وطهر المسيرة في حضرة من أحياهم الله بنور الشهادة. إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهري، إخراج محمد علي هبة، إنتاج الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء. أيها السامع الكريم، في دساتير الأرض وفي عرف السياسة تعتبر الرئاسة مغنما، والكرسي تشريفا، والقصور ملاذا آمنا محصنا. يتقاتل الناس عليها وتسفك الدماء للوصول إليها، ولكن توقف هنا وانظر بعين البصيرة، هناك صنف نادر من الرجال كسروا هذه القاعدة وجعلوا من كرسي الحكم منصة للشهادة، ومن المسؤولية طريقا مختصرا إلى الجنة. هل سألت نفسك يوما كيف ينظر الولي إلى السلطة؟ هل يراها جاها وسلطانا، أم يراها قيدا ثقيلا لا يفك عنه إلا الموت في سبيل الله؟ استمعوا بقلوبكم إلى هذا الوصف النبوي البديع لمنزلة الشهداء وكيف يتحررون من أقفاص الدنيا.

0: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا الحديث لم يكن مجرد نص يسمعه، بل كان حلما يعيشه رجل استثنائي. حديثنا اليوم عن رئيس لم يسكن القصور بل سكن القلوب، عن صالح الصماد.
1: الحمد لله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
0: الرجل الذي حول الرئاسة من سلطة دنيوية زائفة إلى مشروع فداء أخروي خالد. كيف كان ينظر هذا الرئيس إلى الموت وهو في قمة الهرم؟ هل كان يخشى ويحتمي خلف الحراس؟ أم كان يراه طائرا أخضر سيحمله من عناء المسؤولية الثقيلة إلى سعة الجنة؟ لقد كان الصماد يعلم يقينا أن الرئاسة في زمن الحرب مع أمريكا هي كفن يحمله على كتفه.
1: لذلك أقول كلنا مجاهدين، سواء في مناصبنا أو في مواقعنا الرسمية، من موقع المسؤولية، ومن يعتبر المسؤولية مغنما فهو إنسان يخون الله ويخون وطنه ويخون دماء الشهداء.
0: في هذه الحلقة سنرافق روح الصماد في رحلتها العجيبة من كرسي الرئاسة في صنعاء إلى قناديل العرش عبر بوابة الحديدة. كيف عاش زاهدا وهو يملك القرار؟ وكيف خطط لاستشهاده كما يخطط لأي مشروع وطني؟ إنه الرئيس الذي مسح الغبار عن نعال المجاهدين.
1: كرف واحد يمسح الغبار من على نعال المجاهدين أشرفنا في المناصب الدنيا،
0: فرفعه الله بهذا التواضع إلى مقام يغبطه عليه الأنبياء.

0: في موازين السياسة العالمية، الرئيس هو الشخصية رقم واحد التي يجب أن تحاط بأعلى درجات الحماية وأن تبتعد تماماً عن مناطق الخطر. لكن في ميزان صالح الصماد كانت المسؤولية تعني شيئاً واحداً فقط، التضحية.
1: يجب أن نحمل هذه الروحية، روحية الشهادة، روحية الاستبزال، روحية العطاء، وإلا فما فائدة هذه المواقع وهذه الرتب إذا لم تكن تدفع الإنسان إلى أن يكون إنساناً مقداماً يتقدم الصفوف لمواجهة أعداء الله وأعداء الوطن. وأقسم لكم أنه لم يحصل أشرف وأعظم وأرقى من هذه المعركة التي نواجهها. نحن نواجه أسوأ وأشر خلق الله على وجه الأرض.
0: لقد فهم الصماد عقيدة الولاية فهماً قرآنياً عميقاً ومختلفاً. لم ير نفسه حاكماً متسلطاً، بل رأى نفسه جندياً في مسيرة القرآن وخادماً للشعب المستضعف. لقد تجاوز الصماد صنم الذات وصنم السلطة الذي يسقط فيه الكثيرون. كان يدرك بعمق أن المنصب هو اختبار إلهي صعب، وأن النجاح فيه لا يكون إلا بالصدق مع الله وبذل النفس. تأملوا كلماته حين كان يقول بصدق ويقين: دماؤنا ليست أغلى من دمائكم.
1: فليست دماؤنا أغلى من دمائكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.
0: هذا لم يكن شعارا سياسيا للاستهلاك الإعلامي، بل كان عقيدة راسخة دفع ثمنها من دمه ولحمه. في ميزانه كان يرى أن النزول إلى الجبهات وزيارة المرابطين أهم وأقدس من اللقاءات الدبلوماسية في الفنادق الفارهة.
2: أن نكون حاضرين بين أوساطكم، لم نفتح القصور ليأتي الناس إلى زيارتنا، بل قلنا سنأتي إلى زيارة رجال في جبهات القتال. إحنا بنعتبر أن اليمن بكم كل شيء وبغيركم لا شيء.
0: لقد واجهت تكنولوجيا العدوان وطائراته المسيرة التي كانت ترصده ليل نهار، ليس بالهرب والاختباء بل بالمواجهة والسكينة. رزقه الحقيقي لم يكن في لقب فخامة الرئيس، بل في لقب الشهيد الرئيس الذي خلده في الدنيا والآخرة. لقد تاجر مع الله بكرسيه وروحه، فربح البيع وربح اليمن رئيسا لن يتكرر.

0: يا من تغرك المناصب، ويا من تلهث خلف الكراسي والشهرة، انظر إلى قلبي صالح الصمادي لتعرف حقيقة الدنيا. هل كان قلبه معلقا بكرسي الرئاسة وبريق السلطة؟ كلا والله، كان قلبه معلقا بقناديل العرش وبهموم الناس البسطاء. تخيلوا هذا الرئيس يخرج من اجتماعات الدولة العليا ليذهب مباشرة إلى الجبهات، ينام في الخنادق الترابية، ويأكل الكدم مع المقاتلين، ويقبل رؤوس الجرحى وأقدامهم.
1: واحد يمسح الغبار من على نعال المجاهدين أشرف له المناصب الدنيا.
0: كان يشعر بالغربة والضيق في القصور الفارهة، ويشعر بالأنس والراحة والسعادة بين المجاهدين المغبرين. لم يكن قلبه يخاف من الاغتيال، بل كان يخاف من التقصير في حق شعبه، ومن الوقوف بين يدي الله مسؤولا عن كل قطرة دم. يا مؤمن، قلب الصماد يعلمنا درسا بليغا في التواضع والزهد، أن تكون قويا بالله، رحيما بالمستضعفين، أن تكسر قيود البروتوكول والرسميات لتكون قريبا من الله ومن الناس. فهل قلوبنا مستعدة للتضحية بالمكانة والجاه في سبيل الله كما فعل الصماد الذي طلق الدنيا وهي في يده؟
1: بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
2: ومنذ أن تبوأ هذه المسؤولية وهذا الموقع، تحرك بإخلاص، بالصدق، بهذا الدافع الإيماني، بتواضع، باهتمام كبير، وكنا على تواصل مستمر به. نحن مع ما بيننا وبينه من صلات وأواصر وروابط عظيمة، يعني تتيح لنا أن نعرفه أو نعرف أي تغير يطرأ في نفسيته أو في مشاعره أو في واقعه السلوكي والعملي. بيننا وبينه أخوة وروابط قوية وعميقة ومعرفة كبيرة جدا. لم نلمس فيه أو نلحظ فيه أي مشاعر من مشاعر السلطة والزهو بالموقع والمنصب أبدا. كنا نرى فيه ذلك الصماد الذي نعرفه من أيام نشاطه في صعدة إلى أيام تحركه في صنعاء، من أيام هو يعمل في العمل الثقافي، من أيام هو ينشط في شتى المجالات، من أيام شعب بني معاذ إلى حين أصبح في دار الرئاسة. تلك الروحية المستمرة المطبوعة بطابع الإيمان والتقوى، بروحانيته تلك التي كانت تدفعه ما إن يذكر بشيء من كتاب الله، أو توجه إليه النصائح، أو ينبه على مواضيع حساسة، إلا وذرف دموع الخشية من الله سبحانه وتعالى.
0: الرئاسة في الإسلام ليست تشريفا، بل هي مسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة. نستمع إلى النص التأسيسي من الشهيد القائد رضوان الله عليه في ملزمة في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الأول، وهو يتحدث عن خطورة المسؤولية التي استشعرها الصماد. هل نحن فعلا نحس داخل أنفسنا بمسؤولية أمام الله أمام ما يحدث؟ هل نحن فعلا نحس بأننا مستهدفون أمام ما يحدث على أيدي اليهود ومن يدور في فلكهم من النصارى وغيرهم؟ وقد جسد الصماد هذا الشعور بالمسؤولية، فكان خير من حمل الأمانة. يحدثنا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاب تشيع الشهيد صماد، واصفا إياه بكلمات خلدها التاريخ: كان نموذجا في الوفاء، نموذجا في الصدق، نموذجا في الإخلاص، نموذجا في تحمل المسؤولية. لم تغيره السلطة ولم تغره المناصب، ظل ذلك الإنسان الشعبي البسيط القريب من الناس والقريب من المجاهدين، نموذج في الوفاء والصدق. هذا هو ميراث الصماد، يد تحمي ويد تبني،
1: يد تحمي ويد تبني. ونحن ننطلق في هذا المشروع نعرف أن الطريق طويل ومحفوف بالتحديات خاصة في ظل العدوان.
0: شعار كتبه بدمه ليصبح منهج حياة ودستور بناء لنا من بعده.

0: الاسم صالح علي الصماد، المولد 1979، منطقة بني معاذ، صعدة. الصفة رئيس المجلس السياسي الأعلى. تاريخ الاستشهاد 19 من إبريل 2018 ميلادية، 3 من شعبان 1439 للهجرة. مكان العروج شارع 50، محافظة الحديدة. في شهر أبريل 2018 كانت الحديدة عروس البحر الأحمر تواجه أشرس هجمة عسكرية من قوى العدوان التي حشدت أساطيلها لاحتلالها. نصح الرئيس الصماد بالبقاء في صنعاء، فالخطر كبير جدا والعدو يرصد كل حركة والسماء مليئة بطائرات التجسس الأمريكية، لكن الرئيس المجاهد رفض البقاء في الغرف المكيفة. قال بلهجته الصادقة التي يعرفها الجميع: كيف أنام في صنعاء وأبناء تهامة تحت القصف؟ انطلق الصماد إلى الحديدة ليس لالتقاط الصور، بل للتحشيد وتنظيم الدفاعات وشد أزر المقاتلين وتفقد أحوال المواطنين.
1: بارقوا البحر معنا، نحن بارقوا لكم، أبناء اليمن سيقضون البحر دونكم. نشتي أبناء الحديدة في هذا الأسبوع يوجه رسالة للسفير الأمريكي يقول: نستقبلك على خلايا بلدنا في مسيرة عالمة وخذ شهر سلاحاً لأن الأمريكي على وجب نستقبله.
0: أعلن من هناك مشروعه الخالد لبناء الدولة، يد تحمي ويد تبني. وفي ظهر يوم الخميس 19 من أبريل، بينما كان يمر موكبه المتواضع في شارع 50 بمدينة الحديدة بعد أن أنهى اجتماعا وورشة عمل لتصنيع المدرعات العسكرية، كانت طائرات الغدر الأمريكية MQ-9 تتربص به في السماء. أطلقت صواريخها الحاقدة فاستهدفت سيارة الرئيس بشكل مباشر ودقيق. تناثر الجسد الطاهر أشلاء واختلط لحمه بحديد السيارة وتراب الأرض. الرئيس الذي كان يملأ الدنيا ضجيجا وحركة تحول في لحظة إلى أرواح في حواصل طير تحلق نحو بارئها.
1: لا يشرفنا إلا أن نعود إلى شعبنا حاملين لراية النصر بإذن الله تعالى، أو محمولين على أكتاف الرجال شهداء وغير ذلك. لا يشرفنا البقاء في هذه الدنيا إطلاقا. يشرف واحد أن يمسح الغبار من على نعال المجاهدين أشرفوا من مناصب الدنيا. صالح الصماد لو يستشهد غد آخر الشهر ما معاه جهال ولا يرد. ليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم. نحن نعتقد المنصب مسؤولية ويجب أن تسود هذه الروحية لدى جميع مسؤولي الدولة في هذه المرحلة.
0: استشهد الصماد. ظن العدو أنهم بقتله سيكسرون إرادة اليمنيين ويسقطون الدولة ويدخلون الحديدة، ولكن خاب ظنهم. من دماء الصماد خرجت طائرات صماد المسيرة التي دكت مطاراتهم ومنشآتهم النفطية في عمق دارهم. ومن أشلائه اشتدت عزيمة الشعب للالتفاف حول القيادة، فتحطمت أسطورة جيوشهم على أسوار الحديدة.
2: نحن اليوم نخرج كلنا من أجل رئيسنا الصماد.
3: والله لن نرجع عن دم الصماد لو تقطعنا عربا عربان.
4: سنظل أوفياء لدم كل شهيد من أبناء الشعب اليمني.
5: سنواصل درب الشهيد الرئيس الصماد.
6: بعد الصماد لا خطوط حمراء.
0: لقد علمنا الصماد أن الرئيس الحقيقي هو الذي يسبق شعبه إلى الشهادة للذي يهرب بأمواله. رحل صالح وبقي الأثر خالدا، يد لا تزال تحمي في الجبهات ويد لا تزال تبني في المؤسسات، وروحه ترفف فوقنا شاهدة على النصر.

0: يا شعب الصماد، يا أبناء اليمن الأحرار، هذا هو رئيسكم شهيدا في سبيل الله ممزق الأشلاء. هل يليق بشعب ضحى رئيسه بدمه أن يركع أو يستسلم؟ إن دماء الصماد تستصرخ فينا النخوة والوفاء. لن نترك السلاح، ولن نغادر المترس، ولن نفرط في السيادة. سنبني دولتنا بدمائنا، وسنحمي أرضنا بأرواحنا، وسنتأر لدمه من قتلة الأنبياء والأولياء. انفروا وأكملوا ما بدأه الصماد، فالمسيرة لا تتوقف برحيل القادة بل تشتعل. اللهم يا من استطيت شهداء من عبادك، تقبل عبدك المجاهد الرئيس صالحا الصماد في عليين. اللهم إنه زهد في الدنيا وهي مقبلة عليه، وعشق الشهادة وهي تعرض عنه، فتقبله بقبول حسن، وارفع مقامه مع النبيين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل دمه الطاهر وقودا لانتصاراتنا، ونورا يضيء درب مسيرتنا، ولعنة تطارد القتلة والمجرمين من المستكبرين. اللهم ثبتنا على نهجه، وألهمنا الوفاء لمشروعه، يد تحمي ويد تبني، ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم احفظ قائدنا وانصر جيشنا ووحد صفنا، وعجل بنصرك المبين على القوم الظالمين، يا ناصر المستضعفين، يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراتب الخالدين. عهد مكتوب بالأحمر القاني، وأمانة ثقيلة في أعناق المواصلين. غادروا الميدان ليسكنوا الوجدان، وتركوا لنا طريقا لا يعرف الانكسار. ستبقى آثارهم شمسا لا تغيب، وذكراهم نصرا لا يخيب. مراتب الخالدين. إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهري، إخراج محمد علي هبة، إنتاج الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر المهمة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: الهيمنة الثقافية والتربوية أشد خطرا من الهيمنة العسكرية. السعودية لم تحتاج إلى دبابة واحدة لطمس مجزرة تنومة لعقود، بل استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي لشرط على الأكاديمي اليمني وعلى الإعلامي وعلى الموظف وعلى المسؤول بأن ينسى الجريمة كشرط للحصول على الامتيازات، لا سيما على الثقافيين والأكاديميين، امتيازات علمية، مؤتمرات، ندوات، نوال توزعه دارة الملك عبد العزيز. هذا يعلمنا أن المعركة الحقيقية للتحرر لا تكتمل بدون تحرير العقل والمناهج والثقافة، لأن العدو إذا امتلك عقول النخب فقد امتلك البلد بلا رصاص ولا حرب. الدرس الثاني الترهيب والعقاب أسلوب العدو عندما يفشل الترغيب. الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله أحد كبار مؤرخ اليمن من إخوتنا المصريين الذين عاشوا اليمن وحظوا تقريبا بالجنسية اليمنية، منع من دخول السعودية لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية. وهذا يعلمنا أن الأنظمة التي تمارس الإبادة والطمس لا تتردد في حرمان أي باحث أو مؤرخ من أبسط الحقوق الإنسانية كعقاب له على شجاعته العلمية. الدرس الذي نستفيده أن لا نرهب من العقوبات السعودية، فمنع التأشيرات هو اعتراف منها بأنك على حق. الدرس الثالث شراء الذمم وتجنيد النخب هو الاستراتيجية السعودية الأولى الذي لا يزال حتى الآن. إنشاء الجامعات السعودية بأعداد هائلة من الأكاديميين المتعاقدين من اليمن والعالم الإسلامي ودفع مبالغ ضخمة لكتاب ومؤرخين لتلميع صورة السعودية وتغطية جرائمها هو نموذج صارخ لاستراتيجية تجنيد النخب. الدرس العملي على أي شعب يريد استعادة حريته أن ينتبه إلى أن العدو سيحاول شراء علمائه وأدبائه ومفكريه أولا قبل أن يرسل جنده. لذلك حماية النخبة الوطنية من الإغراءات المادية هي جزء أساسي من معركة الوعي. ثم سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن. وسألنا أيضا وقلنا ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير. وسألنا أيضا وقلنا كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر سنوي للوحدة الإسلامية إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين والليبيين أيضا من قبلهم، وانتهاءا بكارثة منى التي حصلت بسبب توجيه موكب محمد بن سلمان بشكل معاكس لاتجاه الخروج للحجاج في الطريق. والواقع أنه كان للهيمنة النجدية الوهابية السعودية أثر بالغ في وأد تلك المجزرة وفي دفنها في رمال النسيان من خلال الهيمنة السافرة على القرار السياسي والتربوي والثقافي والأكاديمي في البلد في اليمن، وبأدواتها المختلفة من الترغيب والترهيب والتجنيد وغير ذلك، رغم أن المجزرة كانت جرسا مبكرا يشير إلى عدوانية هذا الكيان الشيطاني المتوحش قرن الشيطان، والذي نشاهد اليوم وعلى مدى سنين ماضية بعضا من مخرجاته فيها في العدوان القائم منذ 2015 إلى اليوم، إلا أننا لم نكن قد أعددنا العدة لمواجهته عندما وقع، حيث أسدل الستار على تلك المجزرة في الواقع التعليمي وفي الثقافي وفي الإعلامي، فغاب معها الوعي العميق بأسبابها. وهذا يعني أنه في ظروف التحرر والاستقلال يجب إعداد العدة لذلك وتنمية الوعي الوطني المستقل بهذه الأحداث حتى لا نخدع مرة أخرى، حتى لا نهاجم مرة أخرى ونحن في غفلة. والسؤال الأهم الآن هو أين تقع تلك المجزرة في النظرة السعودية الاستراتيجية للحج، وأين موقعها في سيل الاعتداءات السعودية على الحجاج بشكل عام؟ ولماذا لم يخلو عام من كثير من الأعوام إلا وفيه اعتداءات أو عدوان أو إهمال أو تقصير نتج عنه مجازر كبيرة وقتل المئات والآلاف من حجاج بيت الله الحرام؟ إن الذي يظهر أن دور السعودية قرن الشيطان الاستراتيجي المنوط بها منذ إنشائها على يد المستعمرين الغربيين، بريطانيا أولا ثم أمريكا لاحقا، هذا كله يقوم على استراتيجية إفراغ الحج من محتواه وأهدافه وغاياته من خلال قتل الحجاج المسلمين، الإهمال المتعمد المؤدي إلى موتهم، تعزيز الشعور النفسي والتربوي لدى عامة المسلمين بالسخط وعدم الأمان والإحباط في الحج، وكذلك من خلال صد المسلمين عن الحج أو منع الحج عن تأدية دوره في تقرير وحدة المسلمين وتوجيههم نحو قضاياهم المصيرية، والتنديد بسياسات المستكبرين الأمريكان والصهاينة في الحج والبراءة منهم. إذا كان الحج في الأساس هو المؤتمر الأعظم للمسلمين سياسيا ووحدويا وثقافيا واجتماعيا وفكريا، فإن آل سعود نيابة عن سادتهم الصهاينة والأمريكان قد سخروا منابر الحرمين التي لها قدسيتها في قلوب المسلمين لتحقيق أهداف ذلك المشروع الاستعماري. حولوا هذا المؤتمر الأعظم من مؤتمر لوحدة المسلمين إلى مؤتمر للتفريق بينهم وتكفيرهم وتضليلهم وتبديعهم وقتلهم وإضفاء المشروعية على جرائمهم. وأما التفريق والتمزيق لكلمة المسلمين من قبل شيوخ الدين الوهابيين فقد أصاخوا بذلك سمع هذا العالم كله بنعيقهم وأصواتهم، ولكنهم صم بكم عن المعتدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من بلدان المسلمين في إيران منذ عام 2015 ميلادية، وهم يصدون حجاج اليمن عن فريضة الحج، وكذلك منذ 2011 ميلادية حتى سقوط نظام الأسد وهم يصدون الحجاج السوريين عنه. في العام 1438 منعوا وسيسوا حج القطريين حينما كانت بينهم إشكالية بينهم وبين قطر، وهم من نفس المنهج والطريقة والمذهب. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع من بيت الله الحرام، وحولوا هذا البيت بيت الله حولوه إلى بيت سلمان لا يدخله إلا من كان على دين سلمان وعلى هوى سلمان، حتى من أفراد العائلة السعودية الحاكمة الذي يخالف سلمان لا يمكن دخوله للحج. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع عقب أزمة لوكربي بين أمريكا وليبيا في التسعينات. تم منع الحجاج الليبيين من الحج بضغوط أمريكية طبعا وبريطانية وفرنسية على حد قول العقيد معمر القذافي في ذلك الحين. الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار أخرق قضى بتوجيه بعض الليبيين إلى السياحة إلى المسجد الأقصى المحتل، قال يحجوا إلى المسجد الأقصى، وطبعا إسرائيل أعلنت ترحيبها بذلك. أما مجزرة الحجاج الإيرانيين في عام 1987 فهي فضيحة مدوية، حيث قتل الحجاج قتلا ذريعا لأنهم فقط أعلنوا البراءة من أعداء الله أمريكا وإسرائيل. لم تتفوق على هذه المجزرة إلا مجازر 2015 ميلادية الذي 1436 هجرية بسبب إسقاط الرافعة في الحرم، ثم تسبب موكب ولي العهد في ذلك الحين محمد بن سلمان بتوجيه سيول بشرية منهم في اتجاهات متعاكسة في منى، أدى إلى تدافعهم ودعس بعضهم بعضا. على كل حال لم يخلو عام من الأعوام إلا وفيه مجزرة الحجاج بدعاوى مختلفة وأعذار باردة، سقوط رافعة، انطفاء كهرباء في نفق، تدافع، تزاحم، حرق خيام في منى من هذا القبيل، سقوط فندق بمن فيه، انهيار فندق بمن فيه من الحجاج. ما من عام إلا وفيه مجزرة الحجاج، إلا الأعوام التي حكم فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز فتميزت بالسلامة للحجاج. وهذا يثير أكثر من سؤال، إن الصد عن المسجد الحرام يأتي في ذات السياق الذي تبذله مملكة قرن الشيطان، تبذل فيه جهودا كثيفة وسعيا حثيثا لإفراغ الحج من أهدافه وغاياته التي تمثل تجسيدا حيا للوحدة الإسلامية والكيان العالمي الموحد، حيث مؤتمر المسلمين السنوي، وحيث تعزيز وعي الأمة ومعالجة قضاياهم المصيرية وبراءتهم من أعداء الله، براءتهم وهم في خضم ذلك المشهد الأسطوري من أعداء الله الذين يناقضون المشروع الإلهي في هذه الأرض. وسيستمر الوضع على هذا النحو ما دام هذا الكيان الذي سماه الإسلام قرن الشيطان المرتبط بالاستعمار وبمشاريعه الهدامة والمفرقة، سيظل هذا الوضع يحكم سيطرته على ذلك البيت الطاهر حتى يهيئ الله ويقيد الله الرجال الذين هم المتقون الذين هم أولياء هذا المسجد الحرام. أما الفاسقون هؤلاء فليسوا أولياء، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن البيت الذي جعله الله للناس أمنا وجعلهم فيه سواء العاكف فيه والبادية، حيث لا شرعية أبدا لأي إجراء يتم فيه منع أو عرقلة الحجاج من أي مكان قدموا، إن الله عز وجل جعل حق البادي وهو النائي عن المسجد الحرام وممن ليس من أهله مثل حق العاكف فيه سواء بسواء. فلماذا يعمل آل سعود على منع الحجاج من الدول التي قد تعارضهم، قد تتناقض معهم، قد تختلف معهم؟ لماذا يمنعونهم ويمنعون مواطنيهم من الحج؟ إنه بيت الله يا سلمان وليس بيتك، إنه بيت الله. وإذا قلب آل سعود صفحة التاريخ القريبة ف وربما استشعروا أنهم ربما سيخرجون من الباب الذي دخلوا منه. تحديدا في عام 1924 ميلادية أشاع والدهم عبد العزيز ومن معه من المطاوعة أن حاكم الحجاز آنذاك الملك الشريف الحسين بن علي قد صد حجاج نجد من دخول مكة، فعقدوا مؤتمرا في الرياض حضره أعيان نجد ومطوعتها وقادتها، وقرروا وجوب إعلان الجهاد ضد من صد عن بيت الله الحرام. وأنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون منذ أن توليتم على المسجد الحرام؟ صد في صد ومنع في منع. وبهذه الذريعة تم لهم اجتياح واحتلال الحجاز والحرمين الشريفين، طبعا بدفع وبدعم بريطاني استعماري. نهاية هؤلاء هذا النظام السعودي نهايته في الحرمين الشريفين لن تكون أحسن من نهاية كفار قريش لما صدوا المسلمين الذين كان يقودهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن البيت الحرام في السنة السادسة للهجرة. كيف وصف القرآن هذا الصد؟ اعتبره خطيئة تضارع خطيئة الكفر، واعتبره موجب الإسقاط ولايتهم الواقعية على البيت الحرام بالإضافة إلى سقوط ولايتهم الشرعية أصلا، وسببا موجبا لتعذيبهم من الله. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعتبره إلحادا ظالما يستحق صاحبه عذابا أليما. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك حينما يعتدي علينا هذا العدو ويمنعنا من الحج ويصدنا عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء، فإن علينا أن نحج جميعا إلى جبهات العزة والشرف، ونلبس ثياب الرجولة، وننوي الإحرام بالجهاد المزلزل المنتصر لدماء شهدائنا في تنومة وغيرها، وأن نطوف مع الجيش واللجان الشعبية، أن نطوف مع الجيش مع القوات المسلحة اليمنية مع القوة الصاروخية مع القوة البحرية مع الدفاع الجوي حيثما طافوا، ونسعى بين صفا حاجاتهم ومروة عدتهم واعتادهم، ننطلق للمرابطة والوقوف مع الأبطال على صعيد الحج. كل الجبهات مشعر حرام ولا يصح حجنا إلا بالمبيت والمرابطة فيها. يجب أن نزدلف إلى الله بأن نجمع بين الجهادين، جهاد المال وجهاد النفس وجهاد الكلمة والموقف، وأن نرمي في كل يوم معسكرات إبليسهم الرجيم ومواقع شيطانهم النجدي بما يسره الله من صواريخ زلزال توشكا سكود بركان بالقدس بالصواريخ بما أبدع اليمنيون فيهم من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تفوقوا فيها وقاموا فيها قياما عظيما، ومما لا نعلمه إن شاء الله من فصيلة القادم أعظم. يجب على الشعوب الإسلامية أن تتحرك لتحرير الحرمين الشريفين وتعين أولياءه المؤمنين الذين رضيهم أولياء على الحرمين الشريفين الذين يحققون كونه مثابة للناس وأمنا. من يسعى لتحقيق الحرم بأن يكون مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه ويؤمنون غيرهم فيه فهم الأولى بالولاية على الحرمين الشريفين.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: والآن إلى فقرة إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد حسين ابن حسين ابن حسين زقيل الصعفاني من محل الجرواح صعفان حراز مديرية حراز محافظة صنعاء، كان عمره عند استشهاد 40 عاما. ومنهم الشهيد حسين بن علي بن درهم العريمي من قرية لجين الدوي بالسفلة مديرية حيدان صعدة، استشهد طبعا مع ولده أحمد الذي تكلمنا عنه سابقا في حلقة سابقة. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين ابن علي بن يحيى الأحمر من قرية قارة جوار قرية عزان بلاد القبائل من الحيمة الداخلية مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين القريطي. هل تعلمون المقرأ؟ من منا لا يعرف المقرأ الشيخ محمد حسين القريطي الذي كان زينة رمضان ولا يزال تتزين سماوات شهر رمضان في آفاق اليمن جمعاء. الشيخ المقرأ محمد بن حسين القريطي هو ابن هذا الشهيد، والده الشهيد حسين القريطي ولد في عام استشهاد والده محمد حسين القريطي، ولد في عام 1341 هجرية في نفس العام حيث ذهب والده وأمه حبلى به، ذهب الحج فاستشهد هناك، ولم يمنعه يتمه من أن يكون أحد أعلام اليمن المعاصرين في علم القراءات وحسن التلاوة للذكر الحكيم، فتتزين به سموات شهر رمضان دائما في آفاق اليمن. والسؤال الذي يجب أن نسأله في ختام هذه الحلقة واحد: كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع هذه المجزرة، مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة؟ والسؤال الثالث: لماذا تعد الفترة بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع هذه المجزرة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبدو النظام السعودي غارقا حتى نخاعه وعالقا في وضعه الخياني المكرس حصرا لخدمة موظفه ومشغله الغربي الأمريكي الصهيوني وتمرير مشاريعه ومخططاته وجرائمه بحق شعوب هذه الأمة واستباحة حرماتها وضربها في أعز مقدساتها ومقدراتها ومقومات وجودها. وكأسياده أعداء هذه الأمة الألداء يمضي في مسلكه المظلم مجردا من كل قيمة دينية وإنسانية محترمة وناكثا بالعهود، وهذا حاله مع اتفاق خفض التصعيد الذي ومنذ التوصل إليه قبل نحو 4 سنوات يواصل خروقاته وانتهاكاته لهذا الاتفاق والتنصل من كل مقتضياته والتزاماته بموجبه في كل الملفات بما فيها الملف الإنساني، بل يمعن في مواصلة عدوانه الإجرامي الحاقد على الشعب اليمني بأشكال أشد وأنكى من الشكل العسكري، وتطال بمفاعيلها الإجرامية لقمة عيشه وحرية حركته الطبيعية واقتصاده، ولا تستثني أمنه واستقراره. وهذا ما يترجمه التورط السافر والمفضوح للمملكة بالشراكة التي لا يشوبها لبس أو تحفظ مع العدو الصهيوني الأمريكي في النشاطات الجاسوسية والاستخبارية الهادفة إلى زعزعة استقرار اليمن وتقويض أمن شعبها الواقع في مهداف عدوان هؤلاء الأعداء الألداء منذ أكثر من 20 سنوات. واليوم أخيرا وليس بآخر، غرفة عمليات استخبارية عدوانية أمريكية صهيونية سعودية مشتركة تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ومنها تنطلق أصابع الشر والعدوان والإجرام الوالغ في جسد هذه الأمة وروحها وأمنها ووجودها بكل مقوماته، والمتربص بشعوبها بكل صنوف الأذى واستباحة الحقوق والحرمات وشتى ضروب العدوان والخراب والدمار وسفك الدماء والإبادات. وشعبنا اليمني العزيز في صدارة الاستهداف بهذه الزحوف العدوانية الظلامية المجرمة والحاقدة وهجمتها الشيطانية الخبيثة الشاملة والمتعددة المجالات والمسارات بما فيها المسار الأمني التخريبي المخابراتي الذي لا يتوقف والذي بتوالي فصوله المحمومة المسعورة تتوالى في المقابل إخفاقاته والضربات الموجعة لمخططاته الجهنمية بفضل الله وبفعل يقظة أجهزتنا الأمنية الأمينة اليقظة ووعي ونباهة أبناء هذا الشعب الشرفاء الميامين. لعل مما يجدر التنبه إليه في هذا السياق أن هذا النشاط العدواني الإجرامي التخريبي المجوسس بما في ذلك الشبكة المضبوطة مؤخراً والمدارة من غرفة العمليات الصهيونية الأمريكية السعودية المشتركة في الرياض وبثت اعترافات عناصرها يوم أول من أمس لا يقتصر أمره وخطره على الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية بل يتعداها إلى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والصحية والتربوية والزراعية عموما لا سيما ما يتصل بالشبكات المتعددة التي توالت العمليات والمنجزات الأمنية المباركة في كشفها وإطاحتها وإسقاطها خلال الفترات الماضية وصولا إلى الشبكة المضبوطة أخيرا. والهدف الخبيث من وراء هذه النشاطات المعادية وشبكاتها المجندة والتي تعد خرقا سافرا من قبل النظام العدواني السعودي العميل لتفاهمات خفض التصعيد هو السعي الذي لا يتوقف نحو ضرب اليمن الذي مزق عباءة التبعية وانخرط في جبهة الدفاع المحق عن فلسطين وقضايا ومظلوميات شعوب هذه الأمة ومواجهة المشاريع والمؤامرات والجرائم العدوانية الأمريكية الصهيونية الاستكبارية الاستباحية الخطيرة والمتصاعدة بحق هذه الأمة.
1: في العمق في العمق في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. حياكم الله السامعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إلى المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر والأخضرار الأديمي لإعلامنا عن حالة الطقس. الأخضرار، حياكم الله وصباح الخير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير.
0: المركز الوطني توقع بأمطار غزيرة على عدة محافظات، هذا ما طلعتنا به أخبار الصحف لهذا اليوم.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا يوم أمس المركز الوطني للإرصاد الجوي والإنذار المبكر أصدر نشرة باللون البرتقالي، هذا يدل على أساس أنه تكون هناك أمطار غزيرة، وفعلا يعني هطلت أمطار غزيرة على محافظات مختلفة. فعلا كانت أمطار رعدية غزيرة على محافظة صعدة وعمران وحجة والمحويط وصنعاء وريمة وذمار وكذلك تعز وإب. طبعا أصحب هذا أو كانت هذه الأمطار الغزيرة مصحوبة طبعا بالرعود وكذلك بحبات البرد وبالانهيارات الطينية والصخرية على أجزاء من المناطق أو المرتفعات الجبلية، كما هطلت أمطار متفرقة على محافظات الجوف وضواحي. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا الإنذار موصولا إلى الإخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية، والحذر من عدم المجازفة أو المرور أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك العواصف الرعدية، وننصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية وكذلك الأشجار العالية والانهيارة الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية. وكذلك الإنذار موصولا إلى الإخوة سائقي المركبات من تكون الضباب خاصة في المنحدرات والمنعطفات الجبلية، نسأل الله السلامة للجميع. وكالعادة من المناطق الجبلية يكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار رعدية غزيرة قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظة صعدة، عمران، حجة، صنعاء، المحويط، ذمار، ريمة، إب وتعز. هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد أحيانا على محافظتي البيضاء والضالع ومرتفعات الجوف ومأرب وأبيان ولحق، وتتكون الشابورة المائية والضباب على أجزاء من تلك المرتفعات. أما المناطق الصحراوية طقس صحوا إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 41 درجة مئوية مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب، وتنشط الريح أحيانا خاصة في المناطق المكشوفة. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس صحوا إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 28-14 درجة، عدن 35-28، تعز 31-17 درجة، المكلا 32-26، الحديدة 33-29، سيئون 49-21، سقطرة 35-26، ذمار 26-12 درجة، إب 28-15 درجة، الغيبة 35-26، أبيان 34-27، الضالع 30-19 درجة، لحج 35-26، عتق 36-24، مأرب 37-23، صعدة 29-15 درجة، المحويط 26-16 درجة، عمران 28-13 درجة، النخاء 36-27، الجوف 36-24، حجة 28-16 درجة، البق 39-23، البيضاء 27-13 درجة، ريمة 25-14 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين الحبيلين أو عفوا ديحان 34 والصغرى 23.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا للمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر وللأخ ضرار الأديم لإعلامنا عن حالة الطقس. وطبعا نحن ندعو إلى ما يدعو إليه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لتوخي الحيطة والحذر في أيام الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية. شكرا جزيلا ودمتم في رعاية الله.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تؤكد أن مهاجمة الكيان الإسرائيلي أسطول الصمود انتهاك للقانون الدولي. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل. وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان آخر المستجدات بشأن إنهاء العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. إلى التفاصيل. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أمس أنه لا يزال يتلقى تقارير عن وقوع عمليات إطلاق نار وضربات تطال المناطق السكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وقال المكتب الأممي في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة أنه بموجب القانون الإنساني الدولي يجب توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية، وأضاف: في غضون ذلك أفاد العاملون الإنسانيون المعنيون بقطاع الصرف الصحي بتوقف 4 من كل 5 محطات لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل، ونتيجة لذلك تتدفق يوميا نحو 40,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر وإلى المناطق التي تقيم فيها العائلات. وذكر أن العائلات في قطاع غزة تضطر للجوء إلى الخيام المكتظة والمباني المتضررة بشدة مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة أو خدمة الصرف الصحي. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن جيش الكيان الإسرائيلي وسع من احتلاله لقطاع غزة عبر إنشائه الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يسمى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية. وأضاف أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع العدو الإسرائيلي عند تجاوز الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للأمم المتحدة تبعث على القلق. أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أمس أن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى رفع الحصار المفروض عن قطاع غزة بشكل عاجل. وأشار الخيطان في تصريح له أمس إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها إسرائيل سفنا مدنية غير مسلحة تبحر باتجاه غزة في المياه الدولية، ولفت إلى أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في أعالي البحار ولا يسمح بإيقاف السفن المدنية الأجنبية إلا في ظروف محدودة للغاية. ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأفراد الذين كانوا على متن السفن التي تم اعتراضها، وكذلك أولئك الخاضعين لسلطتها. وشدد المتحدث الأممي على أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال يجب أن توفر أكبر قدر ممكن من الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات اللازمة لبقاء السكان المدنيين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 12 شخصاً وإصابة 25 آخرين أمس إثر غارات طيران العدو الإسرائيلي على بلدتي حبوش والزرارية جنوب لبنان، وذلك في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منتصف

صفا إبريل المنصرم. وردا على ذلك استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عتشيت القصير بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت تجمعين لآليات وجنود العدو في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل وقرب مدرسة بلدة حولة بالمدفعية، فيما اعترف جيش العدو بإصابة جنديين بجروح نتيجة انفجار محلقة مفخخة في جنوب لبنان، فيما أقر ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي بعدم وجود حل فعال في الوقت الراهن لمواجهة الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله في ظل تحديات متصاعدة على هذا المستوى. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن إيران سلمت مقترح خطة تفاوضية محدثة مع الولايات المتحدة إلى الوسط الباكستاني تهدف إلى إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي وتحقيق السلام المستدام كأولوية قصوى. ناقش وزير خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرجي لافروف مساء أمس آخر المستجدات بشأن الحرب والعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. وقال عراقجي في منشور له على حسابه بمنصة تيليجرام إنه ناقش في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي آخر المستجدات والمبادرات التي اتخذتها إيران بشأن إنهاء الحرب والعدوان الأمريكي الصهيوني. الخبر الأخير: رفضت غانا اتفاقا صحيا مقترحا من الولايات المتحدة بسبب بنود كانت ستسمح للكيانات الأمريكية بالوصول إلى البيانات الصحية الحساسة في البلاد دون ضمانات لازمة. وقال أرنولد كفاربو المدير التنفيذي للجنة حماية البيانات في غانا لوكالة أنباء أسوشيتد بريس أمس إن نطاق الوصول إلى البيانات المطلوب تجاوز بكثير ما هو مطلوب عادة للغرض الذي تم تحديده. وقد أبرمت الولايات المتحدة مثل هذا الاتفاق الصحي مع ما يقرب من 20 دولة إفريقية في إطار نهج أمريكا أولا الذي تتبعه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتمويل الصحة العالمية. ويحل النهج الجديد الذي بدأ في أواخر العام الماضي محل مجموعة من الاتفاقيات الصحية السابقة في إطار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تم تفكيكها الآن. وتقدم هذه الاتفاقات تمويلا أمريكيا بمئات الملايين من الدولارات لبعض الدول الأكثر تضررا من تخفيض المساعدات الأمريكية لدعم أنظمتها الصحية العامة والمساعدة في مكافحة تفشي الأمراض. وعلى الرغم من ذلك أثارت الاتفاقات تساؤلات حول مخاوف بشأن خصوصية البيانات. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الأولى نعود ونذكركم بعناوينها: المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تؤكد أن مهاجمة الكيان الإسرائيلي أسطول الصمود انتهاك للقانون الدولي. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل. وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان آخر المستجدات بشأن إنهاء العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى، في ختامها نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.

أحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونصحبكم الآن في استعراض سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية الموجودة بين يدينا. ويومنا ويومكم هو السبت 15 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 2 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد، والبداية بالصفحة الأولى لصحيفة لا.

تحت عنوان ضفاف الخبر هناك العديد من العناوين: قتيل وجريح بمواجهات داخل معسكر للمرتزقة في شبوه.

0: مقتل شيخ قبلي برصاص مسلح في محافظة لحج. وأيضا مقتل شاب حرقا داخل سيارته في عدن. بريطانيا زورق مسلح يقترب من سفينة شحن قبالة سواحل حضرموت.
1: أيضا في ضفاف الخبر أيضا هناك العديد من العناوين: وقفات حاشدة في تعز دعما للأجهزة الأمنية وتضامنا مع غزة.
0: في دمشق اغتيال خطيب مقام السيدة زينب السيد فرحان المنصور.
1: وعقب الاعتداء على أسطول الصمود، أسبانيا تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورا.
0: عدن بلا كهرباء وسكان يفترشون الشوارع هربا من الحر.
1: وتعطل كامل لأنظمة مدمرة أمريكية بعد حريق مفاجئ.
0: طهران تسلم ردها على المقترح الأمريكي إلى إسلام أباد. السيد الخامنئي: مستقبل المنطقة سيكون خاليا من الوجود الأمريكي. موسوي يتوعد واشنطن: لقد رأينا مصير قواعدكم وسنرى مصير سفنكم أيضا.

وتحت عنوان بريد سوريا، ماذا حملت زيارة جنبلاط إلى دمشق؟ وفي ملف 21 السياسي الملحق الصادر كل سبت نتابع مجموعة من العناوين. في الصفحة الأولى لهذا الملحق: بغايا إمبراطورية وبقايا إمبراطور، يرحل ترامب أو ترحل أمريكا. ومن عناوين هذا الملف أيضا: 64 يوما كشفت عورة الإمبراطورية وأعادت تشكيل العالم. من الذي دفن حلم الطريق ولماذا تموت أوبك لتحيا إسبرتا؟

وتحت عنوان قلب المحور: حزب الله يصعد عملياته ويدمر مركبة ومدرعة للعدو الصهيوني. الاحتلال يعترف بخمسة عشر قتيلا وجريحا من جنوده خلال 48 ساعة.

الرياضية، فقد طلعتنا مجموعة من العناوين الأبرز فيها: وفد إيران يغادر كندا بعد معاملة سيئة في مطار تورنتو، وكونغرس الفيفا رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل الاحتلال الصهيوني.

ومن الأخبار الرياضية أيضا، لاعب مغربي يشعل مدرجات الدوري الأوروبي برفع علم فلسطين.

0: بأمطار غزيرة على عدة محافظات.
1: وأيضا آخر خبر في صحيفة الورقية في صفحتها الأخيرة، وفاة وإصابة 18 شخصا بانقلاب شاحنة في ريما.
0: بهذا ننهي وإياكم تصفحنا السريع للعناوين البارزة في صحيفة لا الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل ومستمر معكم عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. كل عام أنتم بخير. فيوم أمس أيها الأحبة صادف عيد العمال العالمي، فكل عام وعمال بلادنا بألف خير وعافية.

يوم آخر يوم جديد جمعنا بكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نبدأه معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا من خلال متابعة مختلف المواضيع والمستجدات أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. أشرف المتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرمجي داود الحطامي. نضم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل ورقة تحية من الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

حياكم الله سمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. من أسرار الطمأنينة والسكينة في زمن القلق، أليس الله بكاف عبده؟ من استقر في روعه أن كفاية الله تحيط به وتلاشت في عينه هيبة المخاوف والمطامع البشرية، وتحرر من الركض خلف الأسباب الفانية ليرسو بقلبه في رحاب مسبب الأسباب. إن اليقين بهذه الكفاية هو الذي يمنح المرء شجاعة المبادرة وصفاء العيش، فلا يضيق بذم ولا يغتر بمدح، إذ يكفيه أن يكون الله معه. اللهم يا كافي المستكفين، اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وجعل اعتمادنا كله عليك وثقتنا كلها فيك، وأخرج من قلوبنا الخوف من غيرك والرجاء في من سواك.

0: أحبتنا الكرام في كل مكان، مسألة التربية هي مسألة شديدة الأهمية للوالدين لما تنطوي عليه من ترسيخ قيم ومفاهيم مهمة جدا في أبنائنا. فالتربية بالنسبة لنا يعني الأب والأم عندما يقوم بتربية ابنه أو ابنته فهو مثل الذي يقوم بتأسيس مبنى للسكن. أنت عندما تريد أن تبني لابد أن يكون هناك أساس قوي، أساس صلب، من أجل أن يرتفع البناء عليه ولا يستطيع أحد أن يهدمه، أو حتى العوامل الطبيعية من حوله لا تستطيع أن تؤثر فيه. فلذلك لابد أن يكون هناك أساسيات مهمة جدا للتربية. ونحن نعرف بأن المراحل العمرية لأبنائنا تمر بالعديد من المراحل المهمة، وكل مرحلة تستوجب طريقة معينة في التربية والاهتمام. نتحدث في هذه الفقرة عن أهم ما يمثله سن 12 في حياة الأبناء، والذي يعتبر مرحلة فاصلة في حياتهم، لأنه بداية سن المراهقة، بداية تشكيل الشخصية بالنسبة لأبنائنا، بداية العناد، بداية العناد الذي يتمسكون به، وحقهم في أن يتخذوا القرارات التي يرونها من وجهة نظرهم بأنها صائبة. وهذه المرحلة تقتضي من الوالدين سعة الأفق، سعة الصدر، الصبر الكبير، أن يكون هناك صاحب لا مراقب. يعني الأب أو الأم عليهما أن يعني نحن دائما نعرف أن هناك مثل يمن يقول إذا كبر ابنك خاوي، وهذا المثل مهم جدا، يعني ليس مجرد مثل أو مقولة، ولكنه جاء عن تجربة فعلا. ولو تحدثنا يعني من وجهة نظر الاختصاصيين، فيمثل سن 12 من حياة الإنسان عتبة فاصلة، حيث كما قلنا تبدأ الشخصية في التشكل من جديد بعيدا عن قوالب الطفولة البسيطة. يلاحظ في هذه المرحلة نشوء عالم داخلي مفعم بالأفكار والمشاعر، يترافق مع حاجة فطرية متزايدة للاستقلال والتقدير، وهو ما يفسر التغيير الذي يطرأ على استجابة المراهقين لأساليب التوجيه التقليدية. من وجهة نظر الاختصاصيين يمكن قراءة هذا التحول من خلال عدة زوايا تربوية، نتحدث هنا من الناحية التربوية. أثر النقد والملاحظة الدائمة، يعني هنا يتحدث في هذه النقطة أنه حصر العلاقة مع المراهق في دائرة اللوم والنقد، وكثرة النصائح المكررة غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية. هنا المراهق يمل بطبعه للمقاومة حين يشعر أن شخصيته المستقلة مهددة بسلطة التوجيه المستمرة. هذا الجفاء أو العناد ليس سوى آلية دفاعية لحماية ذاته الناشئة. نقطة أخرى يتم التركيز عليها في المسألة التربوية هي سيادة الصداقة على السلطة. وتشير التجارب التربوية الناجحة إلى أن تأثير الصداقة بعد سن 12 يفوق بمراحل تأثير السلطة الأبوية المحضة، حيث إن التعامل مع المراهق بندية محببة كأخ أصغر أو صديق مقرب يفتح مغاليق قلبه ويحول العلاقة من إلقاء أوامر إلى تبادل أفكار. كذلك نقطة مهمة هي المشاركة كجسر للثقة. الأبناء هم جسور يتم عبر المساحات المشتركة، يعني بناء الجسور يتم عبر مساحات مشتركة، سواء المشي مع بعضهم أو السفر أو ممارسة الهوايات المحببة أو حتى في الحوارات العامة حول قضايا الحياة. هذه الرفقة تبدد صورة الموجه الصارم، يعني يكون هناك ارتياحية بين الأب وبين الابن، يتم استبدالها بصورة الرفيق الآمن، مما يجعل المراهق أكثر تقبلا للمشورة حين تأتي في سياق السيطرة. كذلك من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه لها الأب والأم الوعي بمقاصد العلاقة، يعني إن التعامل مع المراهقين في جوهرة ليس معركة نفوذ، بل هو رحلة بناء طويلة الأمد. إن الاستثمار في قلب المراهق وفي عقله عبر الاحترام والاستماع الدائم هو الضمانة الوحيدة لبقاء جسور التواصل ممدودة مهما عصفت رياح التغيير أو تقدمت السنوات. وخلاصة هذا الحديث هو أن الانتقال من دور المراقب إلى دور الصاحب هو السر الحقيقي في استعادة التأثير التربوي، فالنصيحة التي لا تسبقها مودة والتعليمات التي لا يولفها الاحترام غالبا ما تضيع في مهب الريح.
1: التربية الإيمانية الجادية تضبط المواقف بالمعيار الحق. كان يعني البعض من الناس يتحدثون بحديث أو بلغة المصالح، يعني أن المهم أن يتوفر لهم مصالحهم المادية وليحدث ما يحدث، وينسون أنه في الأخير حتى المصالح المادية يمكن أن يخسروها، يمكن أن يخسروا كل شيء، يمكن أن يصل إليهم الدور في يوم من الأيام، يصل إليهم الدور هم في وضعية سيئة جدا، ليسوا مهيئين لا نفسيا ولا ذهنيا ولا في الواقع ولا على مستوى العمل ليكونوا في مستوى الموقف الفاعل الذي يجيهم الخطر ويدفع عنهم الشر. بينما التربية الإيمانية التي ترتقي بالناس لأن يواجهوا الأحداث وهم في جهوزية ذهنية ونفسية وعملية وواقعية بما يفيدهم ويجيهم الخطر

0: سمعنا الكرام، ويعني استكمالا أو تعليقا على الفقرة السابقة، الحديث عن التربية مهم جدا. نحن للأسف الشديد لا نعطي مساحة لتوعية أنفسنا نحن كمربين من أجل أن نكتسب المعارف والعلوم في هذه الخصائص العمرية وكيفية التعامل مع أبنائنا. الإسلام بجماله أعطى كل مرحلة ووجه في التربية، يعني تكفينا صورة لقمان الحكيم التي جاءت هذه الصورة باسم هذه الشخصية، شخصية لقمان الحكيم، وكيفية الأسلوب الذي أدار الحوار بينه وبين ابنه في تلك الصورة، ذلك اللطف، ذلك التودد، ذلك الاحترام. يعني عندما نقرأ الآية نلحظ احترام لقمان لابنه، وعندما تحدث بذلك الأسلوب يا بني، يعني فيها تقريب فيها محبة، وبدأ يعطي تلك التعليمات التي هي أهم دائرة لتصحيح الإنسان. يا بني لا تشرك بالله، طبعا دائرة الشرك كبيرة جدا، نحن عندما يتخيل لنا الشرك هو فقط تلك الأصنام التي كانت بجوار الكعبة، لكن الشرك أكبر من ذلك. الشرك حب الدنيا، الأهواء، الشهوات، الرغبات، المعاصي، كلها إذا ما زال التعلق بهذه الأمور أكثر من الله فما زلنا تحت هذه الدائرة التي لابد أن نجاهد أنفسنا فيها. طبعا أنا لن أطيل في هذه النقطة، لكن الذي أحببت أن أذكر بأساليب القرآن الكريم في التربية، حتى أنه عندما تحدث عن المعاملات، عن السلوكيات، أنه لا تصعر خدك للناس، لا تمشي في الأرض مرحا، يعالج دقائق الأمور التي هي في داخل النفس البشرية من أجل ألا تصيبه الأمراض. الإنسان يختل عندما أصاب قلبه الأمراض من الكبر، من العجب، من الرياء، من الشرك، من طبعا هذه الأشياء. نحن للأسف يعني نركز على المأكل، على المشرب، على الملبس، على هذه الأمور، لم نعد نلحظ في أبنائنا أنه لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، يعني هذه الأشياء، يعني عندما نلحظها ونوجه
1: التنمر فيها. ذكرى هنا أنت يعني طرقتي باب مهم جدا الآن، التنمر بحجة المزاح.
0: نعم.
1: وهذا شيء سيء جدا أن يتربى أو ينمو أبناؤنا عليه، وهي صور دخيلة.
0: نعم.
1: حقيقة على المجتمع، على الدين، على العادات، على التقاليد، لم تكن موجودة بشكل كبير جدا، وإن كانت موجودة كانت بمحدودية ويتم معالجتها في حينه، لأننا في مجتمع محافظ يقوم. نعم. أساسا على تعاليم الدين، ولكن للأسف عندما تم غزونا الغزو الناعم من قبل الأعداء لمحاولة طمس المعالم الحقيقية للدين الإسلامي وجماليات الأخلاقيات الموجودة فيه، يعني تم استبدال الألفاظ بألفاظ أخرى.
0: صح.
1: أنه أنا أحيانا أمزح، أنا أحيانا يعني من باب الفكاهة، من باب التندر، وهذا الشيء غير صحيح أبدا. يعني إحنا دائما يعني لما يقول هذا بيضحك عليه
0: أو حتى أنهم أصحاب ورفقة.
1: أيوة. يعني لكن أحيانا هي تمس النفس، يعني بعض الأشخاص تكون لديهم حساسية عالية جدا فيصابون بانهيار عصبي وبأزمات نفسية من جراء ذلك. لذلك يعني
0: قبل ذلك إشراك، يعني حتى نحن نعلم أبناءنا أنها تقلل من احترامك لذاتك.
1: هذا أكيد.
0: يعني كيف تسمح لنفسك أن تتلفظ بألفاظ سيئة حتى من باب المزاح؟
1: وأنت
0: يعني
1: لا تقبل على نفسك.
0: نعم. يعني أولا يقلل من تقديرك لذاتك، أنت إنسان مكرم، أنت إنسان أعطاك الله اللسان أمانة أو دعك إياه. يعني لا تلوث هذا اللسان، لا تلوث هذا السم. لكن المشكلة كما ذكرتي، يعني الحرب الناعمة والإعلام، أصبحت المفاهيم بين الأصدقاء أن تكون العلاقة مفتوحة بطريقة أحيانا مبتذلة وألفاظ سيئة.
1: نعم.
0: يعني ألفاظ سيئة، وعندما نأتي نتحدث نحن كأننا نخرج خارج نطاق هذا العالم بأننا غرباء عن هذا
1: متخلفين
0: العالم.
1: يعني متخلفين، متخلفين. بالضبط. سنقول للجميع عودوا إلى سورة لقمان، لن نقول لكم بأي شيء، لن نتحدث عن نظريات التربية الحديثة، لن نتحدث عن أشخاص ولا عن أحد، سنقول لكم ارجعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. سورة لقمان
0: وغيرها أيضا من الصور
1: هي صورة آيتها قليلة جدا ولكن فيها من الحكمة الكثير جدا. يعني لقمان هو حكيم وليس نبي،
0: نعم.
1: يعني ليس من الأنبياء ولكنهم من الصالحين من الحكماء الذين وهبهم الله وأعطهم الحكمة. انظروا إلى أسلوب الخطاب الموجود أثناء توجيه النصيحة وستعرفون كيف تتعاملون مع أبنائكم.
0: وهنا يعني أيضا إشراق، يعني عفوا عن المقاطعة، وهنا يعني عندما نكون نحن في دائرة التخلف ونحن لا نعرف، جميل عندما نقول قال الله تعالى، هذا كلام الله الذي يناسب كل زمان ومكان. أعتقد أن هنا الكل سيسكت لأنه أنا هذا الكلام لم أأتي به، يعني عندما يقول لا يسخر قوم من قوم لا تنابزوا، حتى دائرة هذا النهي عندما نأتي للإختصاصيين نأتي أنها كما ذكرتي لها أبعاد نفسية،
1: نعم.
0: يعني عميقة جدا تضرب نفس الإنسان ويعني تهز ثقته بنفسه. إذن هذه الدائرة عندما نقول قال الله يجب الكل كبير وصغير أن يقف وأن يتوقف وأن لا يعطي مبررات لما يقوم به، لأن الأمر والنهي جاء من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. لذلك مهما تعددت النظريات النفسية أو الاجتماعية أو الفلسفية،
0: نعم.
1: أو غيرها، سنقول معنا كتاب جامع جمع كل هذه النظريات من قديم الزمان، وقد مضى أو مشى بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله بين أصحابه في ذاك الزمان، أي قبل 1400 عام. نتحدث عن أساسية التربية، عن أصول التربية، عن أصول التنشئة، كانت موجودة وقد عززها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. فما علينا إلا أن نقرأ القرآن بتمعن، يعني نحن محور حياتنا وارتكازنا الأساسي هو موجود في كتاب الله. عندما نقول بأن القرآن هو منهج حياة، هو نبع حياة، هو أساس الحياة، فنحن لا نكذب أبدا. كل ما تريد أن تعرفه عن حياتك، عن وجودك، عن بيئتك، عن مجتمعك، عن أساسيات الوجود، عن أساسيات التربية والتنشئة، عن أساسيات الحياة وهدفها، ولماذا استخلفت في الأرض، ولماذا غضب الله على آدم، ولماذا غضب على إبليس، ولماذا جئنا إلى الحياة الدنيا، ستعرف كل ذلك من خلال تدبرك لآيات القرآن الكريم. اقرأ هذا الكتاب وكأنك تقرأ حياتك منذ كنت مضغة في رحم والدتك إلى أن تصير في قبرك. ستلاحظ حياتك تسير أمام عينيك ولكنك لا تشعر. فلذلك لا تستهينوا أبدا بما جاء في كتاب الله. إن أردتم أن تعيشوا وتحيوا الحياة السوية فعلا، فما عليكم إلا أن تتبعوا ما جاء في كتاب الله. من أراد أن يعرف أصول التربية، كيف يتعامل مع أبنائه، كيف يتفاهم معهم، من يعني لو ما يجي ابنك إلى الأرض، يعني ينزل إلى أن يدخل قبره ويلقي ربه، ما عليك إلا أن تقرأ سورة لقمان. اقرأ أصول التربية وستلاحظ كل النظريات التربوية الحديثة بأنها مستندة على ما جاء في وصية لقمان لابنه، وهو يعلمه كيف يعبد الله، كيف يحيا بين الناس، كيف يسير جابرا للخواطر، كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني ما هو الخلق الذي عليه أن يتخلق به حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. وعندما ننال رضا الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى.

مميزات الدورات الصيفية التي أزعجت أعداء هذا البلد والحاقدين على هذا الشعب أنها تأتي بدءاً في إطار توجه شعبنا المنطلق من هويته الإيمانية وانتمائه الإيماني، وهم يقلقون عندما يكون هناك تربية إيمانية أصيلة تربي على الحرية بمفهومها الصحيح، على العزة، على الكرامة، تربي على الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله جل شأنه والاستشعار العالي للمسؤولية والتوجه العملي الجاد نحو بناء حضارة إسلامية راقية. هذه أمور تزعج الأعداء جدا، وهذه الميزة ذات أهمية كبيرة لنا جميعا. شعبنا العزيز وهو يتجه هذا التوجه هو يعبر عن ثباته وامتداده على مسيرة الإسلام، مسيرة الإسلام التي من أعظم ما قدمته بدءا للعرب ثم للبشرية بشكل عام، قدمت نعمة التعليم النافع البناء الذي يبني الإنسان ويبني الحياة ويبني مكارم الأخلاق ويهيئ المجتمع البشري للنهوض بمسؤولياته في الاستخلاف في الأرض على أساس من المبادئ والقيم والأخلاق الإلهية والعظيمة.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 25 آخرين أمس إثر غارات طيران العدو الإسرائيلي على بلدتي حبوش والزرارية جنوب لبنان. وردا على ذلك استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عدشيت القصير بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت تجمعين لآليات وجنود العدو في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل وقرب مدرسة بلدة حولة بالمدفعية. فيما اعترف جيش العدو بإصابة جنديين بجروح نتيجة انفجار محلقة مفخخة في جنوب لبنان. أكدت الأمم المتحدة أن جيش الكيان الإسرائيلي وسع من احتلاله لقطاع غزة عبر إنشائه الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغيريك إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يسمى الخط البرتقالي تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية. وأضاف أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع العدو الإسرائيلي عند تجاوز الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للأمم المتحدة تبعث على القلق. أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أمس أن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن إيران سلمت مقترح خطة تفاوضية محدثة مع الولايات المتحدة إلى الوسيط الباكستاني تهدف إلى إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي وتحقيق السلام المستدام كأولوية قصوى. الخبر الأخير في هذا الموجز. ناقش وزيرا خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرجي لافروف مساء أمس آخر المستجدات بشأن الحرب والعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والمبادرة التي اتخذتها إيران بشأن إنهاء الحرب والعدوان الأمريكي والصهيوني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: الجزيرة الوسطية وجدت لتنظيم الحركة وتجميل الشارع، لا لتكون نقطة لتكدس النفايات، فلا تحولوها إلى مكب يفقد الطريق جماله ويضاعف التلوث البصري والبيئي. فالمشهد الحضاري يصان بسلوك حضاري، وجمالية المشهد تعكس وعيك. مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة صنعاء.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

سامعين الكرام، لا شك في أن التربية مهمة جدا في بناء المجتمع. نحن نريد أبناء أسوياء مرتبطين بالله عز وجل، مرتبطين بهذا الدين العظيم الذي لا حياة ولا عزة ولا كرامة لنا إلا بهذا الدين. نحن نريد أن نجسد الدين قولا وفعلا في أنفسنا وفي أبنائنا. جميل أن يتحرك المجتمع بحركة الدين الإسلامي. طبعا وهنا يأتي دور التربية والتنشئة والأسرة والمدرسة والجامع، الكل عوامل تساهم في تحقيق هذا الهدف، وهو بناء جيل قرآني مرتبط بدينه الإسلامي، يعتز كونه مسلم ويدافع عن إسلاميته وعن دينه الإسلامي. طبعا الدورات الصيفية نحن نعول عليها كثيرا كأباء وأمهات في تعزيز الجانب الروحي والجانب الديني والارتباط بالهوية الإيمانية. طبعا هناك العديد من الأنشطة وهناك العديد من البرامج التي تقام في المراكز الصيفية. حتى اليوم أبناءنا توجهوا بالرغم أنها إجازة، لكنهم توجهوا إلى المراكز الصيفية لتلقي تلك العلوم. عن الله القائمين على هذه المراكز الصيفية، ووسع الله مدارك أبناءنا وهداهم ونور بصائرهم بالقرآن الكريم. هذا الوثائقي الذي سوف نستمع إليه يتحدث عن التربية الإيمانية في المدارس الصيفية.

0: زمن تتسارع فيه التحويلات وتضطرب فيه القيم، وأمام مفترق طريق يقف الإنسان حائرا بين تيارات تجرفه وثوابت تحفظ له هويته وإيمانه وقيمه.
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: هنا تبرز التربية الإيمانية باعتبارها عملية بناء شاملة للإنسان، بناء للفكر وتقويما للسلوك وارتقاء بالروح البشرية لتحقيق التوازن النفسي والروحي من خلال منهج قرآني يسعى إلى هداية الإنسان وتزكية النفس وتنقيتها من كل الشوائب والسموم التي تستهدف الفطرة من قبل أعداء الله وأعداء الأمة والبشرية جمعاً.

الجيل بترسيخ الهوية الإيمانية والانتماء الراسخ المسؤول لشعبه وأمته، ويحظى بالوعي، يكتسب الوعي. ونحن في مرحلة من أهم ما نحتاج إليه، في مقدمة ما نحتاج إليه جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، هو الوعي.

0: جاء الإسلام كدين شامل ختم الله به الرسالات ليربي الأمة على ترسيخ قيم الخير والعدل والإيمان في المجتمعات، وليعيد توجيه بصيرة الإنسان وفكره نحو ما استودعه الله في هذا الكون وفي مسيرة حياته، وليتأمل في جميع النعم العظيمة التي حباه الله بها، سواء كانت نعما مادية أو نعما معنوية. فالجانب التربوي في الإسلام يحظى بمكانة عالية، بدءا من نداء القرآن الدائم يا أيها الذين آمنوا، فهذا النداء يربط بين التكليف وبين الصفة التي تؤهله للتلقي. فالتربية الإيمانية ليست مجرد توجيه نظري، بل هي عملية لبناء الإنسان الواعي الذي يدرك أن حياته هي رسالة، وأن وجوده مسؤولية، وأن طريقه لا يرسم إلا بهدى الله.
1: العطرة الصيفية فترة تعليم، ودلوقتي نحن نستحي من الله سبحانه وتعالى حتى نعطي لتعلم غيره إلا هامشا من حياتنا هي العطرة الصيفية، وبقية السنة نقضيها في مجالات أخرى. بينما كان يجب أن يكون محط اهتمامنا طول حياتنا وعلى طول أوجاتنا هو أن نتعلم دين الله، نتعلم كيف نعبد الله، نتعلم أولا كيف نعرف الله سبحانه وتعالى. ولكن لسوء الحظ ولشجائنا أن لا نعطي لديننا إلا فترة بصيرة من ربنا في العالم كله هي هامش السنة كلها. ولكن مهما يكون تكون هذا ظروفا أو تكون هذا واقعا فرض على الناس، ومهما تكون فترة بصيرة فإنها ستكون مشكلة تعطي فائدة كبيرة إذا ما احتملنا، إذا ما أخلصنا، إذا ما شعرنا أولا في الحياة من الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا 60 يوما أو أكثر، فأن نؤمن فيها، أن نقصد، أن نتساجد، أن نعطيها الاهتمام ولو بعضا مما يحصل من اهتمامنا كطلاب في المدارس التربوية، نستحي من الله سبحانه وتعالى فنهتم.
2: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي بن أبي طالب أول أصحابي إسلاما.
3: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا فأتى برجل شاه ثم قال:
0: القرآن الكريم كتاب الله ومنهج حياة، هو المنبع الأول للهداية وللتربية الأخلاقية والإيمانية. ومنذ فجر الإسلام الأول نرى كيف صنع الإسلام جيلا فريدا بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان جيلا امتاز بعمق الإيمان وعلو الشعور بالمسؤولية والاستعداد للتضحية. وقد تجلت هذه التربية في نماذج عظيمة بدأت من بيت النبوة، ومنها تربية السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث نشأت في بيئة إيمانية خالصة فبلغت أعلى المراتب من الكمال الإنساني والإيماني منذ سن مبكرة. هذه التربية لم تكن تلقينا، بل كانت معايشة عملية للإيمان وارتباطا حيا بالله، وإعدادا للمواقف الكبرى التي ارتقت ارتقاء عظيما منذ بداية شبابها، وبلغت مراتب إيمانية عالية للغاية وإنسانية عظيمة.
4: نموذج فاطمة الزهراء عليها السلام، امرأة أنثى، هذه المرأة التي قال عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنها سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء المؤمنين، وسيدة نساء أهل الجنة. وهذا التعبير ليس مجرد أوسمة للافتخار أو ألقاب فارغة من المضمون، لا، تعبير الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تعبير بالحق وليس مجرد الجاب تمنح لهذا وذاك. سيدة نساء العالمين يعبر عن أنها بلغت في مرتبتها الإيمانية والإنسانية والأخلاقية وفي سلم الكمال الإنساني والإيماني والأخلاقي إلى أعلى مرتبة في النموذج للمرأة وفي الواقع النساء، يعني في واقع النساء هذه المرأة هي أكمل امرأة في إيمانها في موقعها في موقع القدوة لكل النساء.

من يتأمل واقع الأمة اليوم يجد أن التربية الإيمانية أصبحت ضرورة ملحة في عصرنا أكثر من أي وقت مضى، فحاجة المجتمعات المعاصرة إلى هذا الجانب تنشئ إنسانا يحمل القيم واعيا برسالته مدركا لمسؤوليته. فالإيمان في حقيقته ليس حالة عابرة، بل هو مشروع حياة متكامل يبدأ من داخل النفس وينعكس على الواقع سلوكا وعملا وموقفا.

0: حيث تقوم التربية الإيمانية على ترسيخ القيم والمبادئ في نفس الإنسان وعلى تعميق الإيمان بالله، وهو ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام في مسيرتهم العملية والإيمانية والجهادية وفي تطبيق الهداية الإلهية في الواقع العملي.
1: هل يعرف الآباء والأمهات أين أبناؤهم وبناتهم؟ ماذا يفعلون في الشارع؟ ومن هم رفقتهم؟ هل يمارسون ألعاباً مأمونة؟ أو أنهم في خطر؟ يستمتعون بوقتهم أم يتعرضون للأذى؟ أم يؤذون الناس؟
2: لا نستطيع أن نفرض الرقابة الكاملة على الأطفال في الشارع ولا أن نحرمهم من اللعب. ليس أمامنا خلال العطلة الصيفية سوى حل واحد ووجهة وحيدة يستثمرون فيها الوقت: يتعلمون، يلعبون، ويكتسبون المعارف والمهارات والقدرات التي تنفعهم.
0: إن التربية الإيمانية الحقيقية في أي مجتمع كان، إذا كان مجتمعاً مترابطاً، تصنع جيلاً مدركاً لحجم الاستهداف ولكم المؤامرات، واعياً بأساليب التضليل، ثابتاً أمام محاولات الانحراف، ومنتمياً لأمته وقضاياها الكبرى.

0: في زمن الحروب الناعمة والشيطانية تستهدف العقول والقلوب، حيث تتعرض أجيال الأمة لمحاولات ممنهجة لإعادة تشكيل وعيها وصياغة أولوياتها وأبعادها وصياغة أولوياتها بهدف إبعادها عن الثوابت. ومع هذا الاستهداف يظهر الخلل في التربية، ويتراجع الوعي الإيماني، وتتشكل فجوة بين الإنسان وجذوره. ففي يمن الإيمان يحظى الشباب والفتيات في العطلة الصيفية بتربية قرآنية وإيمانية عالية، تقوم على الاهتمام بهم تربويا وأخلاقيا، وتحصينا من التضليل الممنهج الذي يديره اليهود من خلال وسائل الحرب الجديدة الشيطانية بغرض الإفساد.
1: انزعاج الأعداء، أعداء هذا الشعب الذين استهدفوا أبنائه بالقتل الجماعي، واستهدفوا بنيته التحتية بالتدمير، واستهدفوا أبنائه في معيشتهم وواقعهم الاقتصادي وفي كل مجالات حياتهم، انزعاجهم الشديد جدا من الدورات الصيفية يعبر ويشهد على أهميتها، يعبر عن أهميتها ويشهد على أهميتها، لأنهم لا يريدون لشعبنا أي خير، ولذلك ينزعجون من كل ما يساهم على بناء جيله والارتقاء بمستواهم في العلم والمعرفة والوعي والتربية الإيمانية وغير ذلك. فلذلك يتوجهون عادة بحملات دعائية عبر وسائلهم الإعلامية وأنشطة سلبية في التثبيط والتخذيل والتشويه عبر أبواقهم من الطابور الخامس والمنافقين والذين في قلوبهم مرض ممن يتواجدون بين أوساط الشعب، ولكنهم يفشلون في كل عام، يفشلون. تستمر هذه الدورات وتأتي وهي متطورة إلى الأفضل، ونجاحها نحو الأفضل بحمد الله سبحانه وتعالى.
0: إن التربية الإيمانية ليست مهمة نخبة من العلماء فحسب، بل هي مسؤولية جماعية يحملها كل فرد في بيته، في مدرسته، وفي محيطه، وكذلك في كل موقع يتواجد فيه. فهي تبدأ من حيث يجب أن تبدأ، من العودة الصادقة إلى كتاب الله، فهو المنبع الأول الذي يصنع الوعي الحقيقي، ويغرس القيم، ويؤسس إنسانا قادرا على حمل رسالة الإيمان بثبات ويقين. فالأمة التي لا تمتلك جذورا إيمانية راسخة لا تستطيع أن تنشئ جيلا مؤمنا، ولا أن تحمي هويتها من التآكل. فمن أخطر ما يواجه واقعنا اليوم ليس فقط تلك التحديات الظاهرة، بل ذلك الغياب الصامت للتربية القرآنية والإيمانية، لأنه غياب يسرق من الأجيال شعور الانتماء، ويضعف ارتباطها بهويتها، ويتركها عرضة للضياع وسط تيارات متلاطمة. ولكن ما زال الأمل قائما، فبقدر ما تكون عودة الأمة العربية والإسلامية إلى القرآن الكريم صادقة، بقدر ما تستعيد الأمة عزتها ووحدتها وتوازنها لتنهض من جديد من خلال هوية حقيقية وإيمان حي ورؤية قرآنية واعية وثابتة.

سمعينا الكرام، يوم أمس هو الأول من شهر مايو في هذا التاريخ أو في هذا اليوم يحتفل العالم بعيد العمال، إذ يعد عيد العمال من المناسبات المهمة التي يحتفل بها العالم تقديرا لجهود العمال الذين يساهمون في بناء الأوطان وتقدمها. فالعمل هو أساس الحياة، وبدونه لا يمكن أن تزدهر المجتمعات أو أن تتطور.

يأتي الاحتفال بعيد العمال في الأول من شهر مايو من كل عام، حيث يتم تكريم العمال في مختلف المجالات سواء كانوا في المصانع أو المزارع أو المكاتب. وقد جاء هذا اليوم تخليدا لنضال العمال في سبيل الحصول على حقوقهم مثل تحديد ساعات العمل وتحسين الظروف. ويظهر هذا اليوم أهمية العمل في حياة الإنسان، فهو ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو وسيلة لبناء الشخصية وخدمة المجتمع.

كما أن عيد العمال أو العمال يسهمون في نهضة الاقتصاد وتقدم الدول، فهم العمود الفقري لأي أمة تسعى للتطور. طبعا سمعين الكرام، الإنسان بدوره مهم أن يعمل، قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ديننا الإسلامي دعانا إلى العمل والسعي والبذل، بذل الجهد. قيمة الإنسان فيما ينتج، فيما يحسن، فيما يتقن، فيما يقدمه من نفع لنفسه أولا وللآخرين، لبناء هذا الوطن ولبناء المجتمع. فالعمل يخرج الإنسان من حالة الفراغ والتي، يشغله بما ينفع. أيضا العمل يجعل الإنسان يكتشف قدرته ومهاراته، يصقل تلك القدرات وتلك المهارات. العمل يسهم في خدمة المجتمع وتبادل الخبرات وأيضا رفض الاقتصاد الوطني. لذلك يحتفل العالم بما فيهم بلادنا اليمن بعيد العمال تكريما وتقديرا وعرفانا بتلك السواعد التي تبذل وتعطي وتسعى إيمانا منها بأهمية العمل، قبل إيمان منها بأهمية العمل وإيمان منها بأهمية السعي والتسبب لطلب الرزق.

0: عشتم وعاش العاملون عملنا عملنا يا صنيع.
1: معنا الكرام، طبعا عندما نتحدث عن العمال، طبعا عمال اليمن في الدرجة الأولى، هؤلاء الذين يبذلون والذين يعطون والذين يعني يكافحون إذا جاز لي التعبير في ظل الأوضاع التي تعيشها بلادنا نتيجة للعدوان والحصار، لكنهم يستمرون. نراهم في مزارعهم، نرى بأن الزراعة تحسنت في بلادنا وبدأت مناطق تعود إلى الزراعة واتسعت مساحة الزراعة إيمانا منهم بأهمية هذا العمل. طبعا للأسف هناك المصانع، منها مصنع الغزل والنسيج، ما زال يعني لا يعمل بالشكل الجيد المناط به. طبعا توفر مثل هذه المصانع، مثل هذه المشاريع، وإن كانت مشاريع صغيرة فهي توفر فرص عمل لأبنائنا وبناتنا من أجل ألا يعيشوا حياة الضياع وحياة، يعني نحن عندما نتحدث مثلا عن الحرب الناعمة لابد أن نعرف الأسباب لنعالج تلك الأسباب لنواجه هذه الحرب الناعمة أو الجرائم بشكلها العام. طبعا سنجد أنها في المقدمة الفراغ والحاجة، ضعف الوازع الديني، كلها من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والانحلال الأخلاقي. طبعا والفراغ يعني عامل رئيسي جدا، أن يكون هناك صحة شباب ومتسع من الوقت، لا يدرون أين يصرفون هذا الوقت، فيتجهون إلى الهواتف الذكية، إلى التكنولوجيا الحديثة بما فيها من الغث والسمين. لذلك لابد من وجود فرص عمل، لابد من وجود يعني تحركات، لابد من حركة، لأن هذه الحركة هي مهمة وهي استجابة لأمر الله، قل اعملوا. لذلك لابد أن نعمل ولابد أن تتكاتف الجهود لنهضة هذا المجتمع، ومن أجل أن نقوي عصب الحياة الذي هو العصب الاقتصادي.

0: طبعا في هذا اليوم لابد أن تكون هناك لفتة للعمال والعاملات في اليمن، لابد من يعني تحسس الوضع بالنسبة إليهم، كيفية وضع أعمالهم، ما هو مردود العائد لهم، كيفية يعني أن يكون هناك تنبؤ، ليس مجرد الاحتفاء، مجرد الاحتفاء فقط بأننا نحتفل بهذا اليوم وفقط، لابد أن يكون هناك ملامسة لأوضاع العمال في كل جهة تلتمس أوضاع العاملين لديها، ما هي ظروفهم، كيفية أحوالهم، كيف تحسين ظروفهم المادية والمعيشية، أيضا الدافع المعنوي، التقدير لذلك العمل وذلك الجهد الذي يقوم به العامل. يعني هي تكون لفتة طيبة، يعني لا بأس من تكريم، لا بأس، لأن هذا كلها ترفع من المعنويات وتعين الموظف على تحسين أدائه في العمل، ويشعر الموظف بأن الجهة التي يعمل لديها تقدر هذا العمل وهذا المجهود، خصوصا في الظروف التي تمر بها بلادنا. يعني نحن نعلم بأن هناك الضائقة الاقتصادية نتيجة للحصار، البعض يظل يعني أعوام، يعني شهور دون راتب، دون مستحقات، ومع ذلك يعمل بكل جد، يعمل بكل إخلاص. طبعا نحن في هذه الظروف التي تعاني منها بلادنا لابد أن يكون هناك التلمس لهذا الوضع، وهناك العديد من الأرقام التي تتحدث عن عمال اليمن، فمثلا 31 ألف شهيد وجريح وتسريح الآلاف وتوقف المرتبات، عمال اليمن يدفعون فاتورة قاسية يعني نتيجة لهذا الحرب ونتيجة للحصار واستمرار هذه الظروف التي يكابدون فيها أوضاع المعيشة. إذن نحن وددنا أن تكون هذه الفقرة تذكار بهذا اليوم، وأيضا لفت انتباه للقائمين بضرورة مهمة أن ننتبه للعمال حتى معنويا لتقدير جهودهم، وأيضا نوجه لهم نحن الشكر والتقدير لكل عمال اليمن.
1: في مناسبة هامة هي مناسبة يوم العمال العالمي، لا زال العمال اليمنيون في ظل معاناة مستمرة، وتلقي آثار العدوان والحصار الأمريكي بظلالها عليهم بقساوة. العمال اليمنيون في ظل استمرار الحصار ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن يعانون من عجز معيشي نتيجة شلل الأعمال وتشغيل القطاعات المختلفة وتضرر سوق العمل اليمني الذي تجاوز اليد العاملة إلى مجمل الأسرة نتيجة لنسبة الإعالة المرتفعة التي باتت تحتاج لأكثر من معيل أو عامل لتوفير الاحتياجات للأسرة الواحدة.
2: تصنيف العمال أولا من حيث نظام العمل، هناك نظام عمل ثابت ونظام عمل مؤقت ونظام عمل يومي ونظام عمل، طبعا نظام العمل الذي يتأثر بشكل كثير هو المزمن أو المؤقت أو اليومي، هذا بيتأثر بشكل فظيع جدا، نعم، لأنه بيتأثر بأقل الظروف، لكن المتأثر أكثر هو من يعمل بالعمل المؤقت أو اليومي، هذا يعني كل التأثير أكيد انقطعت بشكل كلي ويعانوا بشكل أكبر.
1: في إحصائيات ما ألحقه العدوان الأمريكي السعودي بالعمال اليمنيين، فقد بلغ عدد الشهداء منهم ما يقارب 11,000 شهيد وما يقرب من 20,000 جريح، أكثر من 600,000 عامل تم تسريحهم من أعمالهم نتيجة العدوان والحصار في القطاعين الخاص والعام، ارتفعت نسبة البطالة إلى 65%، وزادت نسبة الفقر إلى 80%، ما يقارب 3 ملايين من القوى العاملة في اليمن في حالة بطالة، 38 منهم فقدوا مصادر دخلهم.
3: عمال اليمن تأثروا تأثيرا كثير، سواء بانقطاع المرتبات، سواء استشهدوا في مواقعهم، دمرت بعض البنى التحتية والمصانع والمعامل، انقطعت سبل المعيشة للعمال من الشركات المهاجرة، أيضا في القطاع الخاص وهذا تأثروا تأثيرا كبيرا. هناك أكثر من الإحصائية تقول أكثر من 40,000 عاطل اللي كانوا يشتغلوا في الشركات المهاجرة أو الشركات الكبيرة والهذا. قطاع النقل تأثر، عندنا إحصائية تقول أنه أكثر من 3000 ناقلة.
1: دائرة واسعة من الآثار الكارثية تطارد عمال اليمن جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي المفروض على البلد منذ 11 عاما. وفي يوم العمال العالمي لا يجد العامل اليمني حقوقه من المجرم السعودي الذي لن يفلت من العقاب ودفع التعويضات. سمير المترب، المسيرة.

سامعين الكرام، التقارير الرسمية والحقوقية تشير إلى أن العدوان السعودي وما تلاه من اعتداءات أمريكية وبريطانية تسببت بمعاناة مختلفة لأكثر من 4 ملايين من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والقطاعات المختلطة، إذ أدت الحرب إلى خروج عدد كبير من المنشآت الإنتاجية عن الخدمة وتعثر مشاريع القطاعين العام والخاص وتسريح نحو 60% من العمال والموظفين العاملين في تلك المنشآت. وبحسب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا ما أشارت إليه، وذلك كان له انعكاسا سلبيا على الوضع الإنساني والمعيشي للعمال وأسرهم. أيضا تتضح الصورة أكثر عندما نشير إلى أن القصف السعودي لوحده استهدف 467 مصنعا و642 ناقلة وقود و16686 منشأة تجارية و503 مزارع دجاج ومواشي و 12196 وسيلة نقل و581 قارب صيد و1172 مخزن أغذية و565 محطة وقود و735 سوقا و1000 و504 شاحنات غذاء. هذه الأرقام جاءت بحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز عين الإنسانية الحقوقي. أيضا أزمة الرواتب أو توقف الرواتب التي تلت قرار السعودية بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء عام 2016 والمستمرة حتى الآن، ما أدى إلى حرمان آلاف من الموظفين لحقوقهم. كان لها أيضا هذه النقطة كان لها انعكاسا كارثيا على الاستقرار المعيشي والاقتصادي للعمال والموظفين اليمنيين، إذ تزيد التكلفة الإجمالية لتوقف مرتبات موظفي الدولة ومنح التسويات والعلاوات السنوية حتى آخر 2026 عن أكثر من 3 تريليونات و460 مليار ريال، يضاف إليها 310 مليارات ريال تكلفة توقف المعاشات التعاقدية المستحقة للمتعاقدين المدنيين وأسرهم، بما يترك غياب هذه الحقوق والأرقام الكبيرة من انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية والنشاط التجاري بشكل عام.

مستمعينا الكرام، طبعا هذه الظروف أثرت كثيرا على عمال اليمن الذي تأثروا كثيرا، سواء بانقطاع المرتبات أو من خلال استهدافهم في مواقع أعمالهم بشكل مباشر. أيضا تدمير البنى التحتية، المصانع، المعامل الإنتاجية في اليمن ساهم أيضا في مضاعفة معاناة عمال اليمن. طبعا هذا الوضع السيء نتيجة لهذا العدوان وهذا الحصار الذي تكالبت علينا فيه هذه الدول، دول الشر، لإخضاع الشعب اليمني وإركاع الشعب اليمني، لكن المقاومة مستمرة والصمود مستمر من قبل عمال اليمن. الكل يتواجد في أماكنهم بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها، الكل يحاول في إيجاد فرص عمل حتى ولو بالقليل أو المشاريع البسيطة حتى المنزلية، الكل يسعى لتحسين الظروف الاقتصادية. لذلك لابد أن تتضافر الجهود من كل الجهات المعنية لحلحلة هذا الوضع الذي نعيش فيه. لن نظل يعني نبكي على الأطلال وأن هذا هو وضعنا والحصار والعدوان، لكن لابد أن يكون هناك الدروس والعبر من هذا العدوان ومن هذا الحصار، أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، إن أن تكون هناك المشاريع والبنى التحتية القوية، تضافر الجهود حتى يعني ساعات العمل، الكل لابد من حلول. طبعا عندما نتحدث عن الحلول لن نعدم نحن أبناء اليمن إيجاد الحلول، لأن تاريخنا مليء برجال عظام بنوا أوطانهم. نتذكر تلك السواعد عندما نرى العمارة اليمنية، جسر الشهارة، هؤلاء قاموا ببنائها بسواعدهم، لأن لديهم الإرادة ولديهم العزيمة ولديهم الإصرار ولديهم القوة. أيضا يعني ما نرى في تطور القدرات العسكرية وهي نموذج نضرب به دائما المثل في تحسن الظروف، وأنه لا بد أن نعمل ولا بد أن نعطي ولا بد أن نستفيد من الممكن لينتج وأن يكون فيه تطور ملموس. لذلك لابد من تضافر الجهود وإعادة تلك المصانع إلى سابق عهدها وإعادة العمال وإيجاد فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، لأن كل ذلك سيحسن من الوضع الاقتصادي لبلادنا.

0: معنا الكرام ونحن نحتفل بعيد العمال وتحية لكل عامل وعاملة في بلادنا اليمن يقفون بكل صلابة ويقفون في هذا المترس مترس الصمود لإيمانا منهم بأهمية العمل وأهمية بناء الوطن. سوف يشاركنا الحديث الأستاذ يحيى الطيب أمين العلاقات الخارجية للإعلام والاتحاد العام للنقابات. أستاذ يحيى حياكم الله.
1: أهلا ومرحبا
0: وكل عام وأنتم وكل عمال اليمن بألف خير.
1: وأنتم بألف خير أنتم وكادر إذاعة صنعاء جميعا ولكل عمال اليمن أطيب التهاني والتبريكات عيد الأول من مايو عيد العمال العالمي.
0: نعم ونحن نحتفي بهذه المناسبة. ضعني في صورة الوضع لعمال اليمن في ظل العدوان والحصار.
1: والله أختي الفاضلة عمال اليمن عبر سنوات من العطاء والبذل أثبتوا لأنفسهم أولا وللعالم أنهم صمموا أمان هذا الوطن فلم تخذلهم كل ما لحق بالوطن من مؤامرات ومن عدوان ومن جرائم حرب يندى لها جبهة الإنسانية. استمروا في أعمالهم سواء كانوا عمال الجهاز الإداري للدولة أو في قطاع الشركات أو في المصانع أو حتى العمال الغير القطاع الغير منظم العمل الغير منظم تسمى هؤلاء الذين في الشوارع في البناء في كل الأماكن هؤلاء يعني هم غلبوا إرادة الحياة على إرادة الموت فلم يتملكهم الياس لم يكونوا أداة بيد العدوان راهن عليها لكسر إرادة وصمود هذا الشعب اليمني. لقد أثبت عمال اليمن وموظفي اليمن أنهم ضد كل مؤامرات تحيك بهذا الوطن الغالي استمروا في أعمالهم في أنشطتهم رغم انقطاع الرواتب وكلنا نعلم هذا الوقت لكنهم تحملوا مرارة العيش وقسوة الحياة وظلوا في أعمالهم حتى هذه اللحظة رغم المعالجات التي أقدمت عليها الحكومة مشكورة مؤخرا إلا أنهم ما زالوا صامدين ولله الحمد ويمثلون بوابة من بوابات الدفاع عن الوطن.
0: نعم.
1: فلهم في هذا اليوم كل التحية والإجلال والتقدير وهم بأمانة يمثلون يعني صمام أمان من عوامل الصمود الوطني.
0: نعم صحيح يعني لا شك بأنهم يعني في مترسهم وهم جبهة يقاومون كما ذكرتم العدوان والحصار الذي يريد لهذا الشعب الموت والخضوع والركوع لكنهم مستمرون في هذا العمل. يعني ضعنا في صورة هذه المعالجات التي قامت بها الحكومة لتحسين وضع العمال.
1: من الإجراءات الجيدة لأنه نتيجة انقطاع الرواتب وهو ما يؤثر على نحو 1,200,000 موظف في القطاع المدني وما فيهم قرابة 200,000 متقاعد هؤلاء من أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وبذلوا عصارة جهدهم حين قررت الحكومة التابعة للمرتزقة أن تنقل البنك المركزي وأن تكون أمام الأمم المتحدة لتعترف أنها سوف توفر مرتبات لجميع الناس.
0: نعم
1: نقل البنك المركزي مثل يعني قسم ظهر الموظفين وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين لم يوفوا بما التزموا به أمام الأمم المتحدة هذا هو الذي سبب المعاناة الكبيرة. حين كانت حكومة صنعاء تدير البنك المركزي من داخل صنعاء كانت الرواتب تصرف لجميع اليمنيين ومؤسساتهم في جميع المحافظات.
0: صح.
1: حين نقل البنك المركزي إلى عدن تم استبعاد جميع الموظفين والعاملين في مناطق حكم المجلس السياسي الأعلى وهي جريمة لأنها تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية والوطنية. عموما ما أقدمت عليه الحكومة منذ نحو عام تقريبا وقال باعتماد التصنيف توزيع المرتبات عبر الفئات ولو أننا كان لنا بعض الملاحظات عليه في الاتحاد العام نقابات عمال اليمن إلا أنه يمثل بادرة جيدة في توفير رواتب لعدد كبير من القطاعات ما فيها نص راتب أو بعضهم راتب شامل أو بعضهم كل 3 أشهر بيحصل على نص راتب وهكذا. المهم أنه جزء من المعالجة هي ليست معالجة شاملة وكاملة وهي لا تفي بالحقوق صراحة لا تفي بحقوق الموظفين والعاملين كاملة لكنها نقول شيء أفضل من لا شيء.
0: نعم، والأهم فوق يعني هذا هي الاستمرارية، أن تستمر هذه النقطة وأن تتحسن، يعني أن لا يكون هناك انقطاع، لأن البعض يعني لا يوجد له مصدر دخل إلا من العمل الذي يقوم به. يعني أمل منك أن نستمع إلى حلول ومقترحات من قبلكم في النقابة لتحسين وضع العمال، لكن بعد موجز العاشرة. كن معنا أستاذ يحيى.
1: معكم.

العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمة واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة

0: الأسلحة المناسبة، كما استهدفت تجمعين لآليات وجنود العدو في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل وقرب مدرسة بلدة حولة بالمدفعية، فيما اعترف جيش العدو بإصابة جنديين بجروح نتيجة انفجار محلقة مفخخة في جنوب لبنان. أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أمس أن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن إيران سلمت مقترح خطة تفاوضية محدثة مع الولايات المتحدة إلى الوسط الباكستاني تهدف إلى إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي وتحقيق السلام المستدام كأولوية قصوى. الخبر الأخير في هذا الموجز. ناقش وزير خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف مساء أمس آخر المستجدات بشأن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران والمبادرات التي اتخذتها إيران بشأن إنهاء الحرب والعدوان الأمريكي والصهيوني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: إذن سامعين الكرام، وعودة إلى الموضوع الذي فتحناه، موضوع عيد العمال وأوضاع العمال في بلادنا في ظل العدوان والحصار، وأشرنا أيضا إلى المعالجات التي أقدمت عليها الحكومة للتخفيف من معاناة العمال. أيضا طرحنا سؤال على الأستاذ يحيى الطيب عن الحلول والمعالجات لوضع العمال. نجدد الترحيب بك أستاذ يحيى. ما هي الحلول والمعالجات؟ يعني نحن لن نظل يعني نندب هذا الوضع الطويلا، نحن 11 عاما ونحن في العدوان والحصار، ما هي الحلول والمعالجات لتحسين وضع العمال؟
2: صراحة الحكومة الحالية وما سبقها حكومة تقدر وزنة في رئاسة الشهيد أحمد الرغوي ورئاسة الوزراء كان كل عمهم هذا برنامج الحكومة هو آلية تحسين الوضع العام البلد. على وجه الخصوص موضوع الرواتب، موضوع رواتب العاملين، نحن يا سيدتي حتى يعلم الجميع كان أكثر من 70-80% كانت الدولة تعتمد في تغطية نفقاتها فيما قبل العدوان، هي كانت تعتمد على إيرادات بيع النفط والغاز. 70-80%، 20% كانت تغطى من بقية التحصيلات التي تأتي عبر الضرائب أو الجمارك أو غيره. تخيلي أننا الآن في مناطق حكم المجلس السياسي على أنه لا نفط ولا غاز، هذه كلها بيد هنا بيد السلطة التي تحكمها السعودية والإمارات وتحالف العدوان على اليمن. وبالتالي يعني خفضت الإيرادات بشكل كبير. نحن نتكلم بواقعية ونحن عمال ونتكلم بصوت العمال، ويجب أن نكون أيضا منصفين فيما نطرح، لا نزايد على أي طرف. هنا نحن نتكلم بمنطق الحق أنه لا إيرادات مع البلد إلا فيما هو موجود حاليا، هذه الإيرادات يجب أن يعني نحوكم أو أن تصرف بعقلانية وبرشد. يجب الابتعاد عن مظاهر البذخ والفساد لأن الشعب يعاني، وهذه معاناة واضحة لأن كل جميعنا نحن عمال ونعاني، وأنا أحد عمال مصنع أسمنت عمران من قصفة المصانع وضربات ضربها العدوان الصهيوني الأمريكي، نحن نعاني إلى اليوم من تخفيض الرواتب، تخفيض أجورنا، وبالتالي نحن نعاني جميعا. فالذي أقصد أن الحكومة بيدها ما هو متاح من الإيرادات، فقط تحتاج إلى عملية تحكم في صرفة الإيرادات. نحن دائما وتظلمنا في أكثر من خطاب والتقينا في الحكومة السابقة والحالية وقلنا لهم أن موضوع التصنيف لم يكن تصنيفا عادلا، موضوع تقسيم الفئات إلى ألف وباء وجيم كان يجب أن يعاد النظر فيه بشكل كامل، وبالذات على وجه الخصوص الفئة جيم لأنها ظلمت ظلم كبير وظلم فادع. تم إدراج بعض الجهات والمؤهئات والمؤسسات والمرافق ضمن الفئة جيم التي تستلم نصف راتب كل 3 أشهر بينما لا تملك أي إيرادات وليس لهم أي مصادر دخل ولا. بينما الفئة جيم هي خصصت للفئات التي لديها حوافز تصرف شهريا أو بدل تنقلات أو مواصلات للموظفين والعمال لديها تغطي ما كان يصرف من راتب. بينما للأسف حصل العكس أنه أدخلت أو أدرجت جهات ليس لها أي مصدر دخل على الإطلاق ويبقى ينتظر نصف الراتب هذا لمدة 3 أشهر وأحيانا يتأخر. ما حاصل للأسف الشديد

0: لابد من وضع معالجات، والحكومة معنية، وأنا أدرك أن الحكومة الحالية وفضيلة العلامة الأستاذ القاضي محمد مفتاح يعني سمعنا منه خطابا مؤخرا في وزارة الصناعة، والله العظيم أنه يتكلم بصوت العمال وبلسان العمال، يمتلك الكثير من الإنسانية ومن المنطقة الذي فعلا يثلج الصدر.
1: نعم جميل. يعني نحن عندما نحتفل بهذا اليوم نحن أيضا نسلط الضوء على ضرورة حلحلة وضع العمال في اليمن، تضافر الجهود، ترشيد الإيرادات التي تمتلكها المحافظات الحرة بحيث تكون كلها في مصلحة العامل والعاملة اليمنية من أجل أن تتحسن الظروف الأساسية. نحن نتحدث عن الأشياء الأساسية، مقومات الحياة الأساسية التي يحيا بها العامل والعاملة. لذلك نحن نحتفل ليس لمجرد الاحتفاء مثل كل دول العالم، لكن نحن نسلط الضوء على هذا الوضع وكيفية المعالجة أن لا نستمر على هذا الوضع طويلا. طبعا أستاذ يحيى، العدوان ضرب أيضا البنى التحتية للمصانع، لهذه المنشآت الإنتاجية الاقتصادية، وهذا أيضا يشكل تحديا آخر، يعني البنية المضروبة وغيرها، كل هذه يعني شكلت ثقل وعبء أيضا في حلحلة الأمور. لكن لن نعدم الوسيلة ولن نعدم بإذن الله إذا تضافرت كل الجهود والإرادة من قبل القائمين، ونحن نثق بهم كل ثقة بأنه لابد من حلحلة الأمور. يعني برأيكم وأنتم في اتحاد النقابة، ما هي رسالة كل عامل وعاملة وهم يعني يحتفون بهذا اليوم مع كل دول العالم؟
0: الرسالة التي يوجهها عمال اليمن وفي كل شبر من هذا الوطن، رغم مرارة العيش وصعوبة الحياة والمعاناة التي عانوها بصراحة يعني بصراحة مطلقة، إلا أنهم يتملكهم الأمل الشديد بأن الله تعالى سيأذن بالفرج بإذن الله تعالى عما قريب، وإن شاء الله مؤشرات ومبشرات الخير والنصر إن شاء الله قادم بإذن الله تعالى، لأنه مستحيل أن يدوم هذا الحال، مستحيل. والمعاناة هي قد أعتقد أنه لمسها كل يمني من عموم الشعب سواء كان عامل أو غير عام، ودخلت إلى كل بيت، وبالتالي ليس أمام الحكومة المناطق الحرة إلا أن تشد من العزم، أن تضع يدها على مكان من الخلل والفساد في بعض المراكز بالذات الشديد، أن ترشيد النفقات أيضا واجب وطني، لأنه لا يعقل أن يكون الناس جزء كبير منه يعاني بينما الآخر يعيش حياة البذخ والتراب وال...
1: صحيح.
0: لا يجوز. بالنسبة للمنشآت والمصانع المدمرة هذه لا بد أن يعطى النظر، أن يكون الحكومة برنامج في إعادة التأهيل، لأنه لا يجب يعني أن مصانع يعني زي مثلا مصانع الأسمنت كانت مصدر دخل كبير جدا للدولة في المليارات، وكانت تأمن آلاف الوظائف المباشرة وعشرات آلاف الوظائف غير المباشرة لمن يعملون في مجال تسويق الأسمنت أو الخدمات المرتبطة بها، صناعة مواد البناء وغيرها.
1: نعم.
0: الحكومة يجب أن تضع برنامج عملي لإعادة التأهيل، أيضا أن تعيد النظر في وضع بعض القيادات التي لم تثبت جدارتها ونجاحها للأسف الشديد في بعض المرافق، لحد الآن يعني فقط مجرد تمثال، يعني لا يوجد بعض القيادات للأسف يقضي، والله العظيم لم يقدموا شيء حتى الآن للأسف. ونستغرب غياب أجهزة الرقابة، غياب أجهزة المتابعة، غياب أجهزة التقييم، يجب أن يقيم كل مسؤول ويقيم أداؤه، هل نجح، أعطيه فرصة 6 أشهر سنة، ما الذي حققه، ما الذي لم يحققه، لكن أن يظل المسؤول بعض المسؤولين للأسف طارح رجل على رجل وآمن ومحصله من هنا أو من هناك دعم أو توصية، وبالتالي يستمر في منصبه دون أن يقدم للوطن شيء، هذا معيب في حق الوطن وفي حقنا جميعا وخاصة في الظروف التي نمر بها.
1: صحيح.
0: يجب إما أن نعاني جميعا أو أن نعيش كلنا حياة أقل شيء حياة الكرامة لأبنائنا ولأسرنا ولعوائلنا، وأنا أتكلم بصوت العمال وبإنسان حاله.
1: نعم نعم. إذن أستاذ يحيى، يعني أنتم أشرتم يعني أن اليمن والإيرادات النفط والغاز هي بأيدي المرتزقة، لكن مثلا عندما نسمع ونرى أن بعض الدول تتجه لإيرادات أخرى وهي تمتلك النفط والغاز، لكنها هناك دراسات بأنه سيأتي فترة وينضب هذا النفط ولن يكون له تواجد، يعني إيرادات أخرى، ونحن بلادنا غنية يعني الزراعة، الثروات السمكية وغيرها، ألا تشكل هذه موارد يعني قوية وأساسية تستطيع أن تغطي مثلا مرتبات العمال في بلادنا بعيدا عن إيرادات النفط والغاز؟

0: أنه أي بلد يتعرض لعدوان كما تعرضت له اليمن يجب أن كل الناس، كل المسؤولين، كل قيادة الدولة أولا أن تعلن يعني صدق نيتها مع الله سبحانه وتعالى ثم مع هذا الوطن، وأن تتخلى عن كل مظهر من مظاهر البذخ أو العبث أو الفساد أو سوء الإدارة أو أي شيء من هذه الأشياء، لأنه حصلت تجارب عديدة لبلدان اليابان والمانيا وغيرها نهضت من حروب دمرت بقنابل نووية ونهضت وصارت تقود العالم اقتصاديا. لماذا؟ لأنه هناك إرادات صادقة وحية وتحب وطنها، برغم أنهم في بعضهم كاليابانيين يعني لا دينيين يعني لا يعترفون حتى بوجود الله سبحانه وتعالى. نحن شعب مؤمن وشعب يعرف الله وشعب صادق ومخلص، نرجو من القيادات هذه أن تضع في حسابها أن هناك إذا لم يتوفر النفط والغاز فهناك عشرات المصادر من الإيرادات التي يمكن أن توفر لنا كعمال وللشعب عموما الحد الأدنى من العيش الكريم الذي يطمح له كل يمني.
1: صحيح.
0: أعتقد أي يمني والله لا يريد من حياته أن يكون في مستوى ما يعيشه جيراننا في الخليج، هؤلاء الذين يتمرغون في النعم ولا يؤدون حقها ولا يؤدون واجبها.
1: نعم.
0: نريد أن نكون فقط في الحد الأدنى من العيش الكريم.
1: صحيح.
0: يجب على الدولة أن تبحث عن مصادر وبحيث لا تكلف، يعني لا يكون فيها تكلفة على الناس أعباء أو إضافات أو من هذا الأشياء، لكن هناك ثروة سمكية توجه للثروة الزراعية وهي ثروة هائلة وضخمة، توجه للثروة الحيوانية.
1: صح.
0: التوجه لمشاريع التمكين الاقتصادي لكل أسرة لكل بيت، دعم النساء العاملات وهذا ظهر مؤخرا والله أن هناك ما شاء الله من النساء من استطاعت أن تثبت أن تعيل هي أسرتها وتعيل زوجها القاعد في البيت الذي لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل. يا أختي العدوان أكثر من 600,000 عامل تم ترحيلهم أو تهجيرهم أو الاستغناء عنهم من أعمالهم.
1: نعم.
0: أغلقت منشآتهم. هناك أيضا نسبة البطالة وصلت إلى 75%، وهذا معدل يعني أعلى معدل بطالة قد يكون في العالم، هو موجود عندنا 75% إلى 80%.
1: نسبة كبيرة.
0: لا بد من إعادة النظر، يجب أن يكون للحكومة إن شاء الله برنامج مهم جدا في كيفية تفعيل الجانب الاقتصادي والزراعي والحيواني والسمكي وغيرها. هذه الإيرادات التي أوجدها الله لنا من عنده يعني بفضل الله ورحمة الله.
1: نعم.
0: لا ننتظر النفط ولا ننتظر الغاز ولا ننتظر
1: صحيح.
0: هذه ستأتي إن شاء الله في قادم الأيام.
1: صحيح. إذن لنظل كما ذكرت نتبكى على هذا الوضع، ولا بد من حلول ومعالجات لأنه لن نعدم هذا الحل والمعالجة إذا توفرت النية الصادقة. الأستاذ يحيى الطيب أمين العلاقات الخارجية للإعلام والاتحاد العام للنقابات، شاكرة لك كثيرا إتاحة الفرصة في فترة تحية اليمن، وتحية أيضا لكل عمال اليمن.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك.
1: في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: من مقاصد الزكاة أن تحقق

0: حافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: عمان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، هذه المساحة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة سنقضيها مع آخر المستجدات في المنطقة العربية وكذلك التطورات الإقليمية، ما يحصل في فلسطين المحتلة من خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025، يشكل معضلة كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت نير الاحتلال، وكذلك قطاع غزة الذي يعاني من حصار مطبق وخانق على المواطنين هناك، كذلك محاولة الاستباحة التي يقوم بها العدو الصهيوني للأراضي واستحداث الخط البرتقالي في قطاع غزة بعد الخط الأصفر الذي كانت متواجدة فيه في بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الدول الضامنة والمتوسطة أو الوسيطة بين فلسطين وبين الكيان الصهيوني الغاصب، ما يجري أيضا من عمليات جادة لتهويد القدس والاستباحة من قبل قطعان المستوطنين وبعض المسؤولين الصهيونيين للمسجد الأقصى المبارك. كل هذه الأشياء تضعنا في موضع المسؤولية بأننا لابد أن نقف بجدية ما حصل من حرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الأمريكية، جاءت من أجل أن تغطي على ما يحصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من تواصل للإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين وتوسع هامش المواجهة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإلى القدس المحتلة. كذلك يعني ما جرى مؤخرا اعتماد قانون إعدام الأسرى في الكنيسة الإسرائيلي، اعتماد توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهناك الكثير من الأحداث التي تجري هناك من أجل أن يتم السيطرة على القدس ومن أجل تمرير المخطط الصهيوني وفصل القدس عن العالم العربي للأسف، يعني بشكل كبير في وسط هدوء وسكوت وصمت عربي مذل ومفجع بشكل كبير جدا. تناسي قضية الأسرى الفلسطينيين أيضا تشكل معضلة كبيرة نتيجة لما يعانوه من معاملة سيئة جدا جدا داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، ولا أحد يعني يغيب عن صورة المعتقلين ولا السياسات التي تمارسها إسرائيل على المعتقلين داخل السجون، سواء الأطفال أو حتى النساء أو حتى الأطفال. هناك الكثير مما سنناقشه مع ضيفنا العزيز بعد دقائق من الآن، لكن يعني ونحن في إطار عيد العمال، يعني الاحتفاء بعيد العمال العالمي، هناك الكثير من المظاهرات التي خرجت في بعض الدول الأوروبية، وخرج هناك النشطاء الذين يحتفون لغزة ويرفعون الأعلام الفلسطينية خلال هذه التظاهرات إحياء ليوم العمال العالمي، والذين أيضا ينددون بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويطالبون بتغييره أو بإلغائه بالصح. الكثير والكثير طبعا العدو الصهيوني لا يلتزم بأي إجراءات لوقف إطلاق النار للأسف، ولكن يعتبر هذا الاتفاق مجرد ذر الرماد على العيون فقط، وذلك من أجل أن تواصل إسرائيل معادلة الاستباحة التي تقوم بها وتوسيع الأراضي الخاصة بها على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم. لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الإعلامي والخبير السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد الرحمن الكحلوت. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن معنا مباشرة وعلى الهواء عبر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا بكم وبكل السادة المستمعين.
0: أولا هنيئكم بعيد العمال، كل عام أنتم بخير، طبعا نحن نعرف بأن هناك ممارسات وحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الغصب على المواطنين الفلسطينيين وبالذات أيضا يعني على العمال. ولكن عندما نأتي لنتحدث كان هناك نوعا ما تهميش للقضية الفلسطينية بعد عودة الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاعتداء عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب. كان هناك تغييب نوعا ما للقضية الفلسطينية بحجة أن هناك وقف لإطلاق النار تم توقيعه بين الجانبين في شرم الشيخ المصرية في أكتوبر من عام 2025. ونحن نعرف بأنه مجرد ذر رماد على العيون، ولكن في الحقيقة ما زالت جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين في الواقع. كيف تقرؤون لنا ما يحصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ يعني لم يعد هناك يعني مجرد قطاع غزة المحاصر والآن يعني محاولة قضم الأرض من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، يعني كان هناك خط أصفر والآن أصبح هناك خط برتقالي ويحاولون قضم الأرض وتوسع في المواجهات الضفة الغربية القدس. يعني هناك أماكن كثيرة بظل وجود قوانين دخيلة وأيضا وجود حركة استيطان كبيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أن نكون أيضا بعيد العمال، وما نشاهده الآن في الأراضي الفلسطينية خصوصا قطاع غزة أو الأراضي المحتلة هي محاولة من العدو الصهيوني للقضاء على الوجود الفلسطيني حتى لا يتكرر منهج أو 7 أكتوبر. يعني نلاحظ تماما بأن العدو الصهيوني زاد من وتيرة الاستيطان، زاد من وتيرة الاعتقال اليومية، زاد من وتيرة جرائمها اليومية في الأراضي المحتلة، وكذلك يحاول أن يضيق الخناق على فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خصوصا كتائب القسام لأجل عدم تكرار 7 أكتوبر عفوا، وخصوصا أنه إذا تعافت الفصائل الفلسطينية و إعادة بناء ترسانتها العسكرية فإنها تستطيع أن توجه ضربة أخرى للعدو الصهيوني. وأيضا هو يحاول كذلك عبر عملائه وعبر كلابه الخائنين الذين يستعملهم لأجل خنق قطاع غزة أكثر من فصائل غسان الدهيني والمنسي والأسطل وغيرهم، يحاول عبر هؤلاء ليس فقط ضرب المقاومة ولكن ضرب المجتمع الفلسطيني في بعضه البعض، خصوصا أن بعض هؤلاء الخونة هم بالأصل كانوا ينتمون إلى عائلات قدمت شهداء مثل الأسطل، قدموا عظيم الشهداء، ولكن يعني خرج هذا الخائن من بينهم الآن. يعني وقد كنت أقرأ في الأيام الفائتة أن العدو الصهيوني زاد من وتيرة استعمال هؤلاء العملاء لأجل اصطياد قادة مقاومة إما عبر الاغتيال أو عبر الاختطاف. زادوا من وتيرة الاعتقال حتى أنهم كلفوا بعض الأشخاص باعتقال ذويهم من آباء وإخوان وحتى أخوات. الآن هناك في قطاع غزة معركة تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني وضد فصائله التي أسسها خلال هذه الحرب لأجل أن يكون هنالك خنجر يطعنون به في ظهر المجتمع الفلسطيني. هذه الفصائل التي أو لنقول ليس الفصائل عفوا الميليشيات الخائنة شكلت طعنة قوية في ظهر المجتمع الفلسطيني. في قطاع غزة ما زالت هنالك جرائم يومية أيضا يرتكبها الاحتلال الصهيوني بنفسه، إما عبر القنص، إما عبر القتل عبر المسيرات، إما عبر القصف. كل يوم نسمع في مستشفى الشفاء وفي بعض المستشفيات شهداء الأقصى والأندونيسي عن كثير من الشهداء الذين يصلون بفعل هذه الجرائم الإسرائيلية اليومية. إضافته للخط البرتقالي هي زيادة تأكيد على أنه لن يترك غزة هذه المرة، وأنه سيحاول قدر الإمكان إما إبادة أهلها وإما خنقهم حتى الموت وإما التحكم فيهم حتى الموت أيضا. هو لا يريد منهم البقاء أحياء، سيجعلهم يموتون بأي طريقة. هذا منهجه وهذا ما يسعى إليه العدو الصهيوني. بالنسبة لما يحصل في الضفة الغربية الآن، المشروع الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان تحويل الضفة الغربية إلى يهود السامرة وتحويلها إلى مستوطنات وإنهاء الوجود الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء وجود السلطة الفلسطينية لأنه لم يعد يعول عليها كثيرا، ويريد القضاء على الوجود الفلسطيني ككل ليس ك، ولا يريد أن يكون هناك أي ممثلية للمجتمع الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج. الآن شاهدنا يعني في الأسبوع الفائت هجوم منسق للمستوطنين على القرى الفلسطينية، على رعاة الأغنام، على المزارع الفلسطينية، وكذلك على منازلهم بحماية جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال. أيضا هنالك ملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة لبعض المقاومين حسب توجيهات الاحتلال. غير ذلك نحن نرى أيضا ما يحصل من قتل يومي في الضفة الغربية تمارسه قوات الاحتلال، ليس فقط على المواطنين الفلسطينيين فقط، بل على كل من تطاله طلقات الاحتلال. يعتقلون الآن الصغير والكبير، الأمهات البارحة اعتقلوا دكتورة من مخيم جنين هي وابنها لأجل يعني تهم انتماء لفصائل المقاومة، تهم لأنها تعالج فصائل المقاومة أو تعالج أفراد من المقاومة، اعتقلوها هي وابنها في وقت متأخر من الليل. الآن ما نشاهده بشكل عام من هذا السيناريو هو فرصة أخذها الاحتلال خلال الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنصورة بإذن الله لأجل عدة أهداف. الهدف الأول هو الاستعجال فيما يمكن لحاقه قبل أن ينتبه العالم ويستعيد وعيه حول القضية الفلسطينية. ثانيا يحاولون أن يوجهوا أي ضربة قاسمة للمجتمع الفلسطيني، وخصوصا مع غياب الآن المجتمع الدولي وتركيزه على معركة إيران، لأنها كانت معركة ستجر العالم إلى ضربة قاسية ستشكل أزمة عالمية وما إلى ذلك. أيضا الآن يستعجلون في مخطط بناء إسرائيل الكبرى، خصوصا بأنه لن تكتمل فلسطين أو يعني لن تكتمل احتلال فلسطين 100% وإنشاء إسرائيل الكبرى إلا إذا أنشئت الصغرى عبر اختفاء غزة والضفة الغربية، وكافة المجتمعات الفلسطينية سينتقلون بعدها إلى سوريا ولبنان وأراضي من الأردن وغيرها حتى يمتدوا إلى ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هم ما يقومون به الآن ومخطط كان مخطط له كان يجب أن يمشي على مدى طويل، ولكن أرادوا أن يستعجلوا به خصوصا مع وجود وزراء مثل بن غفير وسموتريتش وساعر. هم عجلوا بهذه التصرفات حتى يستطيعوا الحصول على كم أكبر من الأراضي الفلسطينية، بناء مستوطنات أوسع، القضاء على الوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، واستغلال التغيب الدولي عن المشهد الفلسطيني في هذه اللحظات.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، وأيضا يعني عندما نتحدث عن جرائم الإبادة هذه والمخططات الصهيونية التي تقوم، يعني كما قلتم هم يريدون الآن تحقيق إسرائيل الصغرى حتى يتمكنوا من تحقيق إسرائيل الكبرى والتي لن يتم لهم ذلك بمشيئة الله، عندما نتحدث هنا عن الأسر الفلسطينيين وما يعانونه داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعني هناك أشياء يشيب لها رأس الولدان كما يقال. يعني قبل فترات أو قبل فترة بن غفير يعني كان لديه مقترح بقانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين تم تقديمه للكنيسة، وبعد ذلك تم الموافقة على هذا القانون. هذا القانون الذي يعني أتى مخالف لكل الأعراف، لكل الشرائع، لكل القوانين أيضا الدولية. هناك الكثير من المظاهرات التي تخرج في أوروبا. يعني للأسف نقول هنا يعني العالم العربي والإسلامي مغيب تماما إلا من دول محور المقاومة فقط التي تحدثت حول هذا الموضوع واستنكرته بشكل كبير جدا. نلاحظ أن الدول الأوروبية تخرج الآن فيها العديد من المظاهرات ضد هذا القانون. يعني أيضا كان في بريطانيا خرجت هناك مظاهرة وهناك منادة من قبل المتظاهرين أو النشطاء بضرورة الإسراع في إلغاء هذا القانون. يعني الإنسان يعني لابد أن يكون هناك حقوق الإنسان، فما بالنا بأسير يعني هو موجود لدى العدو لا يمتلك من أمر نفسه شيء. عندما يتم التعامل بذاك الشكل القبيح مع الأسرى وبالذات في فلسطين، يعني العدو الإسرائيلي عدو فاشي نازي، يعني لو جمعنا كل الألقاب لما استطعنا أن نفيه حقه في مدى الجرم الذي يمارسه. كيف نستطيع أن نعيد هذه القضية إلى الرأي العام العالمي وتصبح في موقع الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل أن يوقف قانون إعدام الأسرى وكذلك يوقف الممارسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين الذين ازداد عددهم بشكل كبير ولافت في الآونة الأخيرة؟
1: إذا أتينا إلى مسألة الأسرى الفلسطينيين فنحن نتكلم عن أكثر من 10 إلى 15 ألف أسير الآن في سجون العدو الصهيوني، مهددين بالإعدام الآن بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. هذا من جانب. من جانب آخر، الآن المجتمع الدولي يحاول الضغط من عدة جوانب. أولا لأنهم يعلمون أن العدو الصهيوني أقر هذا القانون جورا وظلما وبهتانا على الأسرى الفلسطينيين والأسرى الذين يعني كل الشرائع السماوية وكل القوانين الدولية تكفل لهم يعني الحفاظ على كرامتهم وعلى قيامهم وعلى يعني على إنسانيتهم. لكن ما نراه الآن في سجون العدو الصهيوني، هنالك من يموت في اليوم 1000 مرة جراء التعذيب، جراء التشبيح، جراء التعليق لعدة أيام، الوضع تحت مكيفات باردة لعدة أيام، التعذيب بالكهرباء بالماء. هناك أساليب كثيرة، منها أيضا زرع أمراض بين الأسرى الفلسطينيين، منها أمراض جلدية يعرف العدو الصهيوني كيف يزرعها بين الأسير ثم يضعون هذا الأسير بين أسرى أصحاء حتى ينتشر بينهم المرض، لكن دون أي علاج ودون أي دواء. نحن نتكلم أيضا عن مجموعة من السجون الصهيونية سيئة السمعة، منها سجن النقب وعوفر وغيرها من هذه السجون، كلها تحمل سمعة سيئة. بعضها يعني وصل إلى مرحلة يعني استئصال أعضاء الأسرى الفلسطينيين وهم أحياء. يعني هناك مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين عادوا إلى قطاع غزة عادوا بدون أعضاء، بدون عيون، أحيانا بدون كلى. هناك أيضا لدينا في بعض السجون الأخرى الاستعمال الكلاب والكهرباء والضرب المبرح. هناك كبار الأسرى الفلسطينيين المقاومين مثل الأسير مروان البرغوثي، الأسير عبدالله البرغوثي وغيرهم من تكسرت عظامهم. يعني هناك تقارير تشير إلى أنهم عاجزون عن الحركة من شدة الضرب ومن شدة التعذيب. أو هناك أسرى آخرين، يعني نتكلم أيضا عن أكثر من 100 أسيرة وكذلك أكثر من 100 الأطفال المأسورين. لدينا الآن حالة طارئة في الأراضي المحتلة يغفل عنها المجتمع الدولي بسبب يعني نعم هناك تحركات، نعم هنالك ضغوطات، ولكن ليست بالحجم الكافي تجاه ما يجهزه العدو الصهيوني. والعدو الصهيوني لا يعني يعطي بالا لهذه التحركات ولا يعطي بالا لهذا لما يحصل في المجتمعات الأوروبية. هو كان فقط الشيء الذي كان يضغط عليه بشكل جدي هي المعركة من غزة والمعركة من لبنان من قبل حزب الله والمعركة من الجمهورية الإسلامية في إيران. القوة المفرطة مع استعمال القوة المفرطة مع العدو الصهيوني هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساهم في إيقاف العدو الصهيوني عن هذه الجرائم. أما مسألة التحركات، نعم هي جيدة، واستعادة الوعي تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين نعم جيدة ولكنها غير كافية. يعني نحن نلاحظ كيف أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية التي أثبتت بأن لديها قيم إنسانية عالية، تعاملت مع كل موقف في الأراضي الفلسطينية بشكل، حتى وصلت إلى مرحلة أنها أصبحت قريبة من القطيعة الدبلوماسية مع العدو الصهيوني.
0: نعم.
1: عندما حصلت حرب الجمهورية الإسلامية وجهادها العظيم ضد الولايات الأمريكية وإسرائيل، رفضت رفضا قاطعا استعمال أراضيها لضرب أهداف في الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: نعم.
1: لذلك يعني الآن ما نحن بحاجته لإيقاف مثل هذا القانون، هو تحرك دبلوماسي عالمي لقطيعة دولية مع العدو الصهيوني حتى إيقاف هذا القرار وإطلاق سراح الأسرة، استعمال القوة المفرطة مع هذا العدو الصهيوني، استعمال كل أوراق الضغط. ولكن للأسف بأن المجتمعات الأوروبية هي أيضا بنفسها، والتي كنا نقول عنها مجتمعات ديمقراطية، هي أيضا الآن نعلم أنها مجتمعات مقموعة تواجه قمع سلطات بلادها، لأنهم خرجوا على العدو الصهيوني وخرجوا على ما يسمى بالسامية. نرى كيف أن هنالك اعتقالات في كل مظاهرة لهؤلاء النشطاء الأحرار، سواء في الولايات الأمريكية أو في المجتمع في أوروبا، فقط لأنهم خرجوا المطالبة بالحرية لفلسطين والحرية للأسرى وإيقاف العدوان، سواء عن غزة أو لبنان أو غيرهم.
0: أستاذ عبد الرحمن، يعني هذا من ناحية، ما يعني من ناحية ما يحصل للأسرى، وهناك يعني فعلا لابد أن يكون هناك حراك مستمر، وإلا فسيكون هناك دور يعني بمشيئة الله لمحور المقاومة، لأنه الوحيد القادر على كبح جماح العدو الصهيوني وكسر غطرسته وكبره. لو انتقلنا إلى شيء آخر، يعني ملاحظ أنه يتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات ما يتعلق بمقدساتنا الدينية، المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات الكثيرة من قبل المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى. وسائل إعلام عبرية كشفت أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير حصل على فتوى دينية استثنائية من حاخام متشدد تتيح له اقتحام جميع مرافق المسجد الأقصى بما في ذلك المصليات المغلقة، في تجاوز للخطوط أو للقيود الدينية. يعني هذه الخطوة أستاذ عبد الرحمن يعني تشكل خطورة على وضع المسجد الأقصى المبارك، خصوصا أنها تأتي من قبل تيارات دينية متطرفة تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. يعني هنا لابد أن يكون هناك تحرك عاجل، لأن المسجد الأقصى المبارك ليس من ضمن الأشياء التي ممكن أن نهادن فيها أو يعني أن نفاوض عليها، يفترض أنها تشكل خط أحمر بالنسبة لنا كعرب ومسلمين. فيعني ما هي الخطوات التي يجب علينا كمجتمعات عربية إسلامية أن نقوم بها للمحافظة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟
1: طبعا يعني من ناحية المسجد الأقصى، وليعطيكم لمحة عن الموضوع، الآن كان هنالك شعيرة تلمودية كانت ستقام قبل 7 أكتوبر أو أيام 7 أكتوبر في الأيام الأوائل، ولكن عجلت كتيبة القسام 7 أكتوبر وحدد التاريخ لأجل منع هذه الشعيرة التلمودية. هي ذبح البقرات الحمر التي كانت عبارة عن عادات الطقوس، ستسمح بعدها للمستوطنين الصهاينة بأخذ المسجد الأقصى بشكل كامل. الآن دينيا هم لا يسمح لهم بالدخول للمسجد الأقصى، لأنه ليس لهم بشكل كامل، ليس لهم يعني مسموح بشكل ديني، فكانوا يحتاجون إلى تلك الشرائع. لكن الآن مثل ابن جفير وكل من هو على شاكلته، هو لا يحتاج لهذه الطقوس ولا يحتاج لهذه التصرفات الدينية حتى يقتحم المسجد الأقصى. هو يمارس اقتحامات يومية، هو وكلابه من المستوطنين يشن عدة هجمات على المسجد الأقصى واعتداءات على المرابطين في المسجد الأقصى. الآن المسجد الأقصى هناك أنباء تتحدث على أن هناك بدأت انهيارات في أجزاء من بعضه، البعض يلاحظ سقوط أحجار من أسقف قبة الصخرة والمسجد القبلي والمصلى المرواني. أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى ما زالت مستمرة منذ 2000 وما قبل 2000، هجمة مستمرة على المسجد الأقصى يحاولون عبرها أيضا يعني ما نشاهده في كل الأراضي المحتلة وفي العالم كله أن يستطيع الاستفراد بالمسجد الأقصى وأن يصلوا للمراد عبر هدمه وبناء هيكل سليمان بهذه السهولة. الآن المجتمعات كلها لديها ما يشغلها، يعني بالسابق كانت تقوم بعض المظاهرات، كان يقوم بعض الأشياء ولكن لم يعطي العدو الصهيوني لها أي بال أو اعتبار. الآن الورقة الضغط الوحيدة التي يمكن أن تساهم في إيقاف هذه الهجمة على المسجد الأقصى هي عملية محور المقاومة من اليمن إلى لبنان إلى غزة إلى إيران. هذه الموقف أو الجهة الوحيدة اللي يمكن أن تساهم في إيقاف هذه الهجمة وإيقاف هذه السعرنة الصهيونية تجاه المسجد الأقصى. يعني نحن نتحدث الآن عن آلاف الأنفاق تحت المسجد الأقصى، نتحدث أيضا عن أعمال تخريب تساهم وتحاول قدر الإمكان في المساهمة في هبوط المسجد الأقصى في لحظة معينة في توقيت معين، ليس فقط مثلا المسجد القبلي، ليس فقط المصلى المرواني، ليس فقط قبة الصخرة، لا، هبوط كافة المساحة الخاصة بالمسجد الأقصى حتى يقولوا ويقوموا بعدها ببناء الهيكل المزعوم. الآن هذه هي من ضمن الأشياء والمشاريع التي غاب عنها المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني فيما يخص المسجد الأقصى ومحاولة هدمه، يعني كان أيام طوفان الأقصى يعني أثناء ما المعركة كانت مستمرة، وعند الرد اليمني كانوا يقولون أو كان هناك إشاعات بأن اليمن يعني من خلال إطلاق الصواريخ الفرط صوتية أو المجنحة التي تصل يعني تضرب أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت هناك شائعات بأنها سوف تهدم المسجد الأقصى المبارك، كما كان هناك شائعات بأننا سوف نضرب الكعبة المشرفة أثناء العدوان على بلدنا من قبل السعودية والإمارات. كذلك يعني لوحظ أن هذه الإشاعات تكررت مع يعني الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، يحاولون أن يجعلوا صبغة أو يرجعوا الحجة أو العذر بأن العرب أو المسلمين هم من سيهدم المسجد الأقصى المبارك نتيجة لحربهم وعدوانهم على اليهود، ونحن نعرف بأن هذه حرب دينية عقائدية وجودية. يعني الآن نحن انتقلنا يعني للحرب بهذا الشكل يعني الصريح، لم تعد حرب ملفقة أو أخرى، لكن لماذا دائما العدو الإسرائيلي يحاول أن يعطي صبغة دينية لأي تحرك يقوم به بالنسبة لمقدساتنا الإسلامية، ويحاول أن يعيد شيء، يعني بدلا من أن يقولوا أن الصهاينة هم من هدموا المسجد أو من يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى، يعودون و يعني التهم يقذفون بها على العرب والمسلمين، يعني مرة اليمن مرة إيران ومرة أخرى سوف يقولون لبنان وغيرها، يعني أي دولة من نحر المقاومة هي معرضة لأن تكون ضمن هذا الهجوم، وبأنها تريد أن تهدم المسجد الأقصى المبارك بحجة محاربتها لإسرائيل.
1: طبعا نعلم أن اليمنيين ليسوا أغبياء في توجيه الصواريخ، هم أذكى من وجه الصواريخ الباليستية تجاه الأراضي المحتلة، ويعرفون تماما متى وأين وكيف يضربون. واليمنيين يقدسون المقدسات الإسلامية من الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. هذه الإشاعات التي يطلقها العدو الصهيوني هي محاولة للاستعطاف العربي للوقوف ضد هذه الهجمات، الهجمات الإسلامية وهجمات المقاومة ضد الأراضي المحتلة. تعرفون أن العدو الصهيوني يحب أن يهيج ويجيش ويجهز ويعمل ما يستطيعه ليشن ما يستطيعه أيضا من هذه الضربات تجاه المسجد الأقصى، ويحاول منع أي ضربة بأي وسيلة كانت توجه ضده، حتى لو أراد أن يستعطف أن هذه الضربات قد قتلت فلسطينية بالخطأ، قد سقطت على منزل فلسطيني مثلا وهي لم تحصل من قبل. فهذه هي محاولات يائسة من العدو الصهيوني، لأنه عاجز تماما عن أي مواجهة فعلية للضربات، لأن هذه الضربات أسقطت أسطورة ردعه، أسقطت أسطورة قدرته على إيقاف أي هجمة ضد أراضيه من أي مكان كان حول العالم، فكيف سيحاول الآن عبر تجهيز عملائه وتجيشهم بأن هذه الصواريخ ستهدم المسجد الأقصى؟ لو افترضنا مثلا لا قدر الله بأن الصاروخ أصاب المسجد الأقصى، فنحن نعلم بأن المجتمعات في محور المقاومة وجيوش محور المقاومة بأنها ستعيد بناء ما هدمه العدو الصهيوني، وأن أي شيء أو أي ضرر يصيب الأراضي المحتلة هي في عنق العدو الصهيوني، لأنه يمارس الانتهاكات ويمارس التنكيل اليومي بالفلسطينيين وبكل العرب والمسلمين. الغارات الإجرامية التي شنها في اليمن وشنها في كثير من المناطق، ولكن ومع ذلك نعلم تماما بأن اليمنيين حريصين على الابتعاد عن المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها، لأنهم يقدسونها ويجلونها. أيضا كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران نعلم بأنهم يقدسون الأماكن المقدسة، كلمة بأنهم هم من سيهدمون المسجد الأقصى، أن صواريخهم هي من ستضرب المسجد الأقصى، هي إشاعة باهتة ومحاولة يائسة من العدو الإسرائيلي فقط لأجل أن يلمع بأنه هو من يدافع عن هذه المقدسات، التي هو على يعني، وليعطيكم معلومة بأنه سرع من وتيرة الحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى أثناء الضربات اليمنية والضربات الإيرانية على الأراضي المحتلة.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، سنختم لقاءنا بالحديث عن أسطول الصمود العالمي، هذا الأسطول الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة والقرصنة التي قامت بها إسرائيل ضد سفن هذا الأسطول، ومع ذلك هناك ما زال توجد سفن أخرى مبحرة ستتجه إلى فلسطين المحتلة وإلى سواحل قطاع غزة بمشيئة الله. الروحية التي يحملها النشطاء المتواجدون داخل سفن هذا الأسطول ومحاولتهم لكسر الغطرسة الصهيونية وكسر الحصار عن قطاع غزة في الوقت الذي كان من المفترض أن العرب والمسلمين هم من يقوم بهذه الخطوة، ولو اجتمعت دول الطوق فقط يعني حول فلسطين لاستطاعت ذلك لوحدها دون مساعدة من أحد، هل استمرار مثل هذا الحراك العالمي دليل على أن القضية الفلسطينية ما زالت في الصدارة وأنها القضية المركزية، وأن إسرائيل رغم كل المحاولات ورغم المساندة الأمريكية لها وأيضا حلفائها من الناتو الغربي لم يستطيعوا القضاء على القضية الفلسطينية، ولكن هناك رأي عام متنامي بين فترة وأخرى، يعني لن نقول بأنه يسر على نفس الوتيرة، ولكن لم يستطيعوا إلى الآن أن يجعلوا القضية الفلسطينية تنتهي رغم محاولاتهم المستميتة في هذا الإطار؟
1: يعني الآن سبحان الله أنه في كل فترة وفي كل زمن يسخر الله سبحانه وتعالى للقضية الفلسطينية من يناصرها ومن يقف معه. يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه خلال 75 سنة أو الآن ربما نغلق 80 عام خلال سنة أو سنتين، العدو الصهيوني لم يجد من يواجهه كما واجهته حماس وفصائل المقاومة، كما واجهته حزب الله، وكما واجهته الجمهورية الإسلامية في إيران، وكما مرغ اليمنيون أنفه في التراب. يعني نحن نتحدث عن جبهة موحدة، بالعادة من يقاتل هناك يقاتل وحيدا، يخوض معركة وحيدا، لكن هذه أول مرة تحصل معركة وحدة الساحات، تحصل معركة تتوحد فيها فصائل المقاومة في خندق واحد لأجل هدف وسامي واحد تخلى عنه العرب والمسلمين لفترة طويلة، ولكن عاد محور المقاومة لإحياء هذه القضية. ما تحرك لأجله محور المقاومة أعاد إحياء هذه القضية بشكل شبه كامل، حمس المجتمعات سواء العربية والإسلامية أو الأوروبية بأن هذه القضية هناك من يقاتل وراءها، هناك من يدافع عنها، هناك من يقف لأجلها، وأنهم لن يتخلوا عنها. وفي الأخير نوجه كافة التحية لكافة المحاور المقاومة على رأس الجمهورية الإسلامية في إيران، فصائل المقاومة التي ظلت صامدة في قطاع غزة، حزب الله الذي ساند طوفان الأقصى منذ اللحظة الأولى، والجمهورية اليمنية العظيمة التي لم تتخلى عن قطاع غزة رغم ما تلقت من تهديدات ومن اعتداءات وحشية من الأمريكان أو الإسرائيليين، لكنهم بقوا صامدين في جوار إخوانهم في قطاع غزة وجوار إخوانهم في لبنان وجوار إخوانهم في إيران، وكذلك أغلقوا البحر الأحمر وصنعوا استراتيجية ردع الآن تدرس في الجامعات عبر إغلاق المذائق البحرية وتوسيع دائرة الاستهداف واستعمال صواريخ لم تكن ربما تستعمل في هذه المعركة ولكنهم استعملوها وسخروها بفضل الله واستهدفوا بها السفن الصهيونية ومكنهم الله من هذه المعركة ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا.
0: نعم، إذن وحدة الساحات ووجود المحور المقاوم هو حائط الصد المنيع الذي سيمنع العدو الإسرائيلي من تواصل مخططاته ومؤامراته ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد أيضا مقدساتنا. محور المقاومة لن يتخلى عن القدس ولن يتخلى عن فلسطين أبدا، فهي قلب الوطن العربي النابض بالحرية والحياة. سيكون لنا صولات وجولات مع العدو وستنتهي حتما بانتصارنا عليه، لأن صاحب الحق وصاحب الأرض هو من ينتصر في النهاية. أشكركم كثيرا أستاذ عبد الرحمن الكحلوت الإعلامي والخبير السياسي الفلسطيني مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة، ورغم أن الحديث ذو شجون إلا أننا سنلتقي بكم في فترات قادمة بمشيئة الله، فالحديث عن فلسطين لا ينتهي أبدا، وخاصة عندما نتحدث عن درة السماء وقبلة المسلمين الأولى القدس. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في أمان الله.
1: يلا.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

عاملاته في كل مواقع العمل والإنتاج بمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكدا عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال في بلادنا. ووجه الاتحاد في بيان التحية للسواعد المعطاءة التي بددت بصمودها كل رهانات الأعداء وتحملت المسؤولية الوطنية والتاريخية وأفشلت ما كان يهدف إليه تحالف العدوان من كسر نفسياتهم وروحياتهم ومعنوياتهم من خلال التدمير الممنهج لكل مقدرات الحياة من منشآت وأعيان مدنية وتجمعات صناعية وزراعية ومراكز إنتاج ومراكز صيد. وجدد الاتحاد عزمه على السعي إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال والمشاركة في تطوير القوانين والأنظمة العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ دور المنظمات النقابية في التنمية الشاملة والعمل على تعزيز الثقافة العمالية وتطوير قدرات العاملين ومهاراتهم ورفع مستوى الوعي اللازم لتجنيبهم المخاطر في بيئة العمل المختلفة، إيمانا منه بأن حماية الإنسان العامل هي الأساس في أي عملية إنتاجية وصمام الأمان للبناء والتنمية. واعتبر عيد العمال فرصة للتعبير عن الدور المحوري للعمال في معركة التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. تواصل قوات كيان العدو الإسرائيلي لليوم الخامس بعد 200 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة سند للأنباء الفلسطينية بأن قوات العدو الصهيوني نفذت فجر وصباح اليوم عمليات نسف طالت منازل ومنشآت شرقية مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الصهيونية نيرانها بكثافة في المنطقة ذاتها. وفي جنوب القطاع ذكرت أن زوارق حربية صهيونية فتحت نيرانها قبالة سواحل خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية وإطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية الصهيونية. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللها اقتحام منازل وتفتيشها إلى جانب الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم عن استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 7 مواطنين بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على بلدة عين بعال في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ منتصف أبريل نيسان المنصرم. وفي السياق وجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان 9 قرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري، وهي قرية قعقعية الجسر وعتشيت الشقيف وجبشيت وعابة وكفر جوز وحاروف والدوير ودير الزهراني وحبوش، والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل. إلى أراضي مفتوحة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح، كما تعرض محيط بلدة فرون الليلة الماضية لقصف مدفعي صهيوني. وردا على ذلك استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة عتشيت القصير بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت تجمعين لآليات العدو وجنوده في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل وقرب مدرسة بلدة حولة بالمدفعية، فيما اعترف جيش العدو بإصابة جنديين بجروح نتيجة انفجار محلقة مفخخة

0: مفخخة في جنوب لبنان، فيما أقر ضابط رفيع في جيش العدو بعدم وجود حل فعال في الوقت الراهن لمواجهة الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله في ظل تحديات متصاعدة على هذا المستوى. أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن الجمهورية الإسلامية في إيران سلمت مقترح خطة تفاوضية محدثة مع الولايات المتحدة إلى الوسيط الباكستاني، تهدف إلى إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي وتحقيق السلام المستدام كأولوية قصوى. وغير بعيد، ناقش وزيرا خارجية إيران عباس عراقتشي وروسيا سيرغي لافروف مساء أمس آخر المستجدات بشأن الحرب والعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. وقال عراقتشي في منشور على حسابه بمنصة تيليجرام إنه ناقش في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف آخر المستجدات والمبادرات التي اتخذتها إيران بشأن إنهاء الحرب. أنباؤنا هذه تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. هجم المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني محسن رضائي وزير الحرب الأمريكي المجرم بيت هيكسيث واصفا إياه بأنه عديم الخبرة وأمي على خلفية استمرار الحصار البحري. وقال الرضائي في تدوينة على منصة إكس الليلة الماضية: لو أن وزير الحرب الأمريكي عديم الخبرة والأمي والجاهل درس جيدا وكان يعرف الجغرافيا ويمتلك معلومات كافية عن إيران وتعقيدات مضيق هرمز والخليج الفارسي لما زج بالجيش الأمريكي في مستنقع لا طريق فيه إلى الأمام ولا إلى الخلف. وأضاف رضائي أن الولايات المتحدة ستتعلم الكثير من الدروس في الخليج وبحر عمان، في إشارة إلى استمرار المواجهات البحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية. حملت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية مسؤولية التدهور الحاد في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، محذرة من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. وأوضح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندري بيلوسوف اليوم خلال أعمال المؤتمر أن هذه الدول التي تعد قوى نووية معترفا بها قانونا تتحمل مسؤولية خاصة في صون السلم والأمن الدوليين حسب قوله، إلا أن التوترات الحالية تقوض هذا الدور وتزيد من حدة المخاطر الاستراتيجية. وأشار إلى أن استمرار هذا المسار ينذر باحتمال وقوع مواجهات عسكرية مباشرة بين هذه القوى بما قد يفضي إلى عواقب كارثية. يذكر أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تتمتع بحق النقض الفيتو هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. أفادت قناة سي إن إن برازيل بمصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولاية برنامبوكو شمال شرق البرازيل. وحسب القناة فإن الوضع الأكثر خطورة تشهده مدينة ريسيفي عاصمة الولاية والمناطق المحيطة بها، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وانهيار مبان سكنية وغمر الطرق السريعة بالمياه. في نبأنا الأخير أكدت الأمم المتحدة أن جيش كيان العدو الإسرائيلي وسع من احتلاله لقطاع غزة عبر إنشائه الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يسمى الخط البرتقالي تم تقديمه للكوادر النشطة في مجال المساعدات الإنسانية. وبذا تنتهي نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: بسم الله.
5: لا الله توكلنا عليه.
6: بسم الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من الغتيبات، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محلة.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
6: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذن فنحن عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو ماذا؟ أن نتعلم القرآن الكريم. ثقافتنا تكون قرآنية، ثقافتنا قرآنية. عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم.

0: طيبة قرآنية.
1: سجلت أولادك في الدورات الصيفية؟
2: وإلى الآن بين أدعي لك ليل ونها.
1: هذا الدورات نعم فعلا،
2: الصلاة في أوقاتها
1: الحمد لله،
2: ومنافسة على حفظ القرآن
1: نعمة،
2: لغة عربية فصحى ولسان فصيح.
1: وكيف اندفاعهم؟
2: قوة، ما بدي شرق الشمس إلا وهم باب المدرسة
1: ما شاء الله.
2: وفلتوا الطنان وتركوا الجلسة فوق التلفونات
1: عز،
2: وفلتوا المسلسلات الفارغة
1: بركة،
2: والذي قد كانوا رفقاء سوء في الماضي أصبحوا الآن رفقاء صلاح خيرين،
1: الله يصلحهم جميعا.
2: يا رجال قد بين استفيد أنا من معارفهم
1: ما شاء الله،
2: تجويد القرآن الكريم
1: يا سلام،
2: ومشاركة في أعمال الخير،
1: روح الدين الحنيف،
2: أمانة ثقافة قرآنية حقيقية،
1: يا ربي لك الحمد،
2: المبادرات والسلوك القويم.
1: يعني أنت مرتاح الآن؟
2: في أحسن حال لك الحمد يا رب.
1: والولعة؟
2: ما عد بيش ولا عد شيء منه.
1: والوقت؟
2: الوقت من ذهب، بيستفيدوا من كل لحظة.
1: يعني طابت نفسك؟
2: إلى أبعد حد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، بأمانة أشهد لله إنها نعمة ما بعدها نعمة
1: نعمة.
3: المدارس الصيفية علم وجهاد.

0: سامعين الكرام، متابعي ما هو جديد والتفاعل الجماهيري من وقفات ومسيرات جماهيرية حاشدة شهدتها محافظة صنعاء عقب صلاة الجمعة يوم أمس، مباركة للإنجازات الأمنية ونصرة لغزة وفلسطين. كل هذا كان في الرسالة الصوتية التي بعث بها الزميل إبراهيم القرضي.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء أجمل التحية في المساء اللي جانا معكم لحد اليوم من محافظة صنعاء. وقفات ومسيرات جماهيرية حاشدة شهدتها عموم مديريات وقرى وعزل ومناطق وسهول وجبال ووديان محافظة صنعاء، وذلك يوم أمس عقب صلاة الجمعة، مباركة للإنجازات الأمنية ونصرة لفلسطين، حيث شهدت عموم مديريات محافظة صنعاء وقفات ومسيرات حاشدة جماهيرية مباركة للإنجازات الأمنية ونصرة لغزة والشعب الفلسطيني. وقد عبر المشاركون في الوقفات التي نظمت في عموم مديريات المحافظة عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الأمني والقبض على خلايا جديدة من الخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم من أعداء الله، كما أكدوا في بيانات الوقفات والمسيرات، وذلك على الثبات في الموقف المناصر لغزة وفلسطين، وأيضا الوقوف إلى جانب دول محور المقاومة في مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني.
2: وعن أصحابه المنتجبين، لقد تابع شعبنا اليمني المؤمن المجاهد بسعادة كبيرة بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على خلايا جديدة من المنافقين والخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم من الشيطان وباعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم من أعداء الله الأمريكان والصهاينة المجرمين، وكانوا يشتغلون مع الأعداء ويرسلون لهم الإحداثيات والمعلومات عن قياداتنا الوطنية وعن قوتنا الصاروخية والجوية والبحرية.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. نعم أخي، بفضل الله مديرية الحب من المديريات السباقة في إقامة الوقفات وإقامة الفعاليات والمسيرات الطلابية في المدارس الصيفية، وكلهم الناس متفاعلين بقوة ولله الحمد. وكذلك الجانب الأمني العمل معنا جرسة نوعية، عندما يحقق مثل هذا الإنجازات فهو جديد ويرفع المعنوية لدى المواطنين. ونشكر الإذاعة على متابعتها لنا كذلك وإيصال أصواتنا إلى الإخوة المواطنين كافة، ونأمل من بقية المديريات أن يتفاعلوا هذا التفاعل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هذا وقد ندد المشاركون في الوقفات من خلال البيانات الصادرة في هذه الوقفات باستمرار الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء في غزة والضفة الغربية، وارتكابه لأبشع الجرائم الإنسانية. وقد أدانوا استمرار العدوان الصهيوني على لبنان والتهديدات الأمريكية للجمهورية الإسلامية في إيران في ظل استمرار التخاذل المخزي من قبل الأنظمة العربية، كما عبروا في البيانات الصادرة عن هذه الوقفات عن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على توفيقه للأجهزة الأمنية بالقبض على خلايا وعناصر المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ومؤكدين في بيانات الوقفات على الموقف الثابت والمبدئي والتضامن الصادق مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية وفي لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدين التمسك بمعادلة وحدة الساعات. لكم في ختام مستمعي الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذا صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

سامعين الكرام، تفاعلا مع مختلف القضايا، طبعا نشط الموقع التواصل الاجتماعي الكل يدلو بدلوه كلا عبر المنصة التي يكتب فيها يعني مع يعني على الأحداث وعلى مجريات ما تحدث في المنطقة. رصدنا لكم مجموعة من هذا التفاعل المجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه التغريدة أو هذا المنشور في الفيسبوك لمحمد الفائق يقول فيه، يتحدث عن الجواسيس، جواسيس بنكهة روحانية. من عجائب الجوسسة في زمننا هذا أننا أمام جواسيس مؤمنين جداً ولكن بطريقتهم الخاصة. تخيلوا المشهد، جاسوس ذهب للسعودية بحجة أداء العمرة، ولكن الهدف من السفر كان الالتقاء بالضابط السعودي فهد، واستلم منه 20,000 ريال سعودي ثمن الخيانة، ثم توجه مع أسرته لأداء العمرة. وقف في أطهر بقاع الأرض بملابس الإحرام ليرفع يديه بخشوع ويدعو، اللهم بارك لي فيما رزقتني.

ترامب قد غرد يقول: لم تكن الاعترافات الأخيرة لشبكات التجسس مجرد كشف أمني، بل هي وثيقة إدانة سياسية تكشف الوجه الحقيقي لما يجري خلف الكواليس. حين تدار غرف العمليات من قلب الرياض لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ندرك أننا لا نواجه عدوا يريد الخروج من الحرب، بل يريد التلاعب لكسب الوقت لمشروع خبيث وواسع. لهذا يجب أن يدرك الجميع أن أي تفاهمات يطرحونها ليست إلا هدنة تكتيكية غرضها ليس السلام.

إذن سمعنا الكرام هذا المنشور ليحيى الخولاني يقول فيه: النووي حلال لهم وحرام على غيرهم. ما لفت انتباهي فيما يسمى حديث الساعة الذي يبث يوميا على قناة الجزيرة هو أن جميع المتحدثين ينشغلون بالجدل حول البرنامج النووي الإيراني، ويؤكدون بحسب طرحهم أنه لا يحق لإيران امتلاك هذا السلاح، وفي المقابل يتناسون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان أكبر وأخطر ترسانة نووية تهدد أمن العالم بشكل عام والأمتين العربية والإسلامية بشكل خاص، كما يغفلون عما يتعرض له إخواننا في غزة ولبنان واليمن من معاناة. إنه واقع مؤسف يدعو للاستغراب من عقول غائبة عن التفكير وشعوب منزوعة الإرادة وحكومات تفتقر إلى القرار والسيادة.

حسن أحمديان أكاديمي بجامعة طهران يقول: إسرائيل غير قادرة على تحمل استنزاف حزب الله لها بهذه الوتيرة الحالية لفترة طويلة، وما يقوم به الحزب لافت وسيدرس لسنوات.

الدكتور محمد طاهر أنام يقول في تغريدته: يبدو أن السلاح الجديد الذي يستخدمه حزب الله في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي شكل صدمة كبيرة لكيان العدو. طائرة مسيرة جديدة صغيرة الحجم يتم التحكم بها بالريموت، وتحمل قذيفة RPG وكاميرا، وتستهدف الأفراد والآليات بشكل دقيق جدا. الإصابة كبيرة والإعلام الإسرائيلي مرعوب.

الصهيوني المتطرف سموتريتش يقول رؤية السعودية 2030 انتهت، وإسرائيل هي القوة الإقليمية الوحيدة في المنطقة اليوم. رغم سماتة النظام السعودي في الوقوف مع الصهيوني، إلا أن الأخير لا يراهم سوى عبيد لهم. كانت هذه التغريدة لمجتهد نجران.

مازن إدريس أيضا تفاعل مع مختلف القضايا وكتب قائلا: أبرز المواقف السعودية مع الدول العربية خلال العقدين الماضيين. أولا، إرسال 2000 داعشي انتحاري للعراق. ثانيا، قصف اليمن بنصف مليون غارة جوية. ثالثا، تمويل وتسليح القاعدة وداعش في سوريا. تصنيف حماس والجهاد منظمات إرهابية، تغذية الفتنة وتعزيز الانقسام داخل لبنان، وأخيرا المصالحة التاريخية بين أصالة وأنغام.

أيضا سامعينا الكرام، من الكتابات التي كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة، يقول كاتبها: نصيحة: لا تجادل من لا يؤمن بحق المقاومة. ومن علامات هؤلاء وصف المقاومين بأتباع وذيول وكذا وكذا شخصنا، وتهجم لحرفك عن القضية الأساسية وهي الاحتلال. وصف المقاومين جميعا بالإرهاب مقابل إعطاء صك القمع والتصفية للاحتلال بدعوى حق الدفاع عن النفس، الصمت عن القوانين الدولية والتشريعات الإنسانية، وإنكار دساتير الدول التي تعطي حق مقاومة الاعتداء، ووصف السلاح المستخدم بالمشروع. أيضا تبرير القمع والمجازر التي يحدثها الاحتلال بأنها صدرت دفاعا عن النفس، التوسل بجرائم الاحتلال كدليل لعدم جدوى المقاومة، أي يستخدم فظائع إسرائيل ليس كإدانة ولكن لتحميل الضحايا المسؤولية. مثل هؤلاء لا يناقشون، فالزمن والتاريخ ضدهم، وكل القوانين والتشريعات قديما وحديثا ضدهم، وكافة أحكام العقل والمنطق السوري والعملي ضدهم أيضا، وكل القيم الأخلاقية وأحكام المساواة والعدالة. هؤلاء لا قضية لهم سوى التهجم وسوى القدح في الآخرين تحت عدة مسميات دينية وطائفية ضيقة، أو يتحركون وفق أجندات مذهبية وأيديولوجية خاصة بالاحتلال وتساعده أو تخدمه، لذا فهم يسقطون أمام مناقشة موضوعية مفتوحة أمام باحث متوسط. وشخصيا لا أناقش هذه الفئة، فقط أقول دع الزمان يكشفهم، فهم يرفعون كل المبادئ والقيم التي أنكروها على الخصم فقط إذا تعرضت مصالحهم أو أوطانهم للخطر. هذا المنشور هو لسامح عسكر ناشط مصري.

0: في الختام نقول لكل فرد من أفراد المجتمع أوبه لنفسك. هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في سلوكك كإنسان. أولا، عند الخصومة لا تفجر، لا تنتهك حرمة الآخرين، لا تجر نفسك للوقوع في مواقف العيب الأسود، لا تجعل الحقد على شخص ما وفي موقف معين أن يعمي بصرك فتدخل في ظلم وقبله تظلم نفسك. القرآن طبعا ينسجم مع فطرة الإنسان فيجعلها نفس سوية تقدس الحق وتلتزم بالمبادئ والقيم والأعراف القبلية الحسنة التي تنسجم مع تعاليم القرآن. فقيم القرآن تشكل الحصانة النفسية والمعنوية للإنسان من أن لا يقع في المحظورات. كذلك هناك خطوط حمراء يجرم تجاوزها بما يخص سيادة الوطن. أن يبيع الإنسان نفسه للأجنبي بثمن بخس ليكون الأداة القذرة للنيل من بلده ووطنه لكي يتمكن المحتل المعتدي من بلاده. الخيانة للوطن هي من أصعب ما يتخيلها الإنسان الحكيم أن يقع فيها. عندما يبيع الإنسان نفسه ليتجند كوسيلة تساعد العدو على احتلال وتدمير وطنه وإقلاق السكينة العامة بهدف نشر الفوضى والانفلات الأمني وتفكك روابط المجتمع والقبيلة، لن تكون جناية بحق شخصك فحسب، إنما جناية فادحة بحق وطنك ودينك وأبناء جلدتك، تصل بك في نهاية المطاف إلى الخزي الحتمي والمؤلم في الدنيا. اسمع يا عزيزي، أمن البلد مسؤولية مقدسة على كل فرد ينتمي لتراب الوطن وتعتبر مسؤولية الجميع. أوبه لنفسك.
1: يا خاين اصمت ولا نخ

0: إذا سامعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية لكم منا أجمل التحايا ومن مشر هذه الفترة طاهر الحرازي إعدادا وتقديما إشراقا مقري وذكرى جحاف الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم نظم ومعلومات هشام العيزري من الصيانة الهندسية سليم عيسى ومن الصوتيات يحيى مهدي ومن الإخراج أسمهان يحيى إلى اللقاء.
1: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل قوة العدو الإسرائيلي لليوم 205 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة وسند للأنباء الفلسطينية بأن قوة العدو الإسرائيلي نفذت فجر وصباح اليوم عمليات نسف طالت منازل ومنشآت شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الصهيونية نيرانها بكثافة في المنطقة ذاتها. وفي جنوب القطاع ذكرت الأنباء أن زوارق حربية صهيونية فتحت نيرانها قبالة سواحل خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية وإطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم عن استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 7 مواطنين بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على بلدة عين بعال في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ منتصف إبريل المنصرم. فيما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح، كما تعرض محيط بلدة فرون الليلة الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن إيران سلمت مقترح خطة تفاوضية محدثة مع الولايات

0: الأسلحة النووية أندريه بيلوسوف اليوم خلال أعمال المؤتمر، أوضح أن هذه الدول التي تعد قوى نووية معترف بها قانونا تتحمل مسؤولية خاصة في صون السلم والأمن الدوليين، إلا أن التوترات الحالية تقوض هذا الدور وتزيد من حدة المخاطر الاستراتيجية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن الإنفاق في سبيل الله، وفي القرآن الكثير من الآيات التي تتحدث عن الإنفاق. لو لم يكن إلا هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن البخل عن الإنفاق هلاك، يهلك الأمة، يهلك النفوس ويهلك الأمة والمجتمع، ويجعل الأمة عرضة للضربات من قبل الأعداء، فتهلك في الدنيا وتهلك في الآخرة، فربما يعرضها لضربات من الله سبحانه وتعالى، لأن البخل ينبع عن عدم ثقة في الله، كما روي عن الإمام علي عليه السلام في عهده المالك الأشتر عندما قال: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور. ثم قال: فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. من يبخل هو يسيء الظن بالله، فيؤدي ببخله إلى هلاك الأمة وسيطرة العدو عليها. الأمة إذا أنفقت وتحرك الناس ليجاهدوا العدو انتصرت، وإذا بخلت تحرك العدو وضربها وأخذ أموالها تلك التي بخلت بها، وأخذ مزارعها ونهب ثرواتها وسيطر عليها، فتكون قد أهلكت نفسها ببخلها بعدم إنفاقها في سبيل الله. لذا قدم الله سبحانه وتعالى الإنفاق بهذه الأهمية البالغة، يعني أنه إذا لم ينفق الناس في سبيل الله لتمويل العمل في مجال إعلاء كلمة الله وفي مجال مواجهة أعدائه، فإنهم في الأخير سيلقون بأيديهم إلى التهلكة، تلك الأيدي التي تمسك عن الإنفاق وتبخل به، يصورها القرآن بمثابة الإلقاء إلى التهلكة. فتلك الأيدي التي تمسك عن الإنفاق وتبخل به يصورها القرآن بمثابة الإلقاء إلى التهلكة، بمعنى أن الناس إذا لم ينفقوا في سبيل الله سيلقون بأيديهم إلى التهلكة، ويرمون بأنفسهم إلى الهلاك والضياع، ويسيطر عليهم العدو فيضربهم ويقضي على دينهم وينهب ممتلكاتهم وأموالهم التي بخلوا بها. الأمة إذا لم تنفق تهلك وتضرب حركتها وتضعف مواجهتها ويتغلب عليها الأعداء، فيهلكونها قبل الهلكة التي تأتي من جهة الله. قبل أن يأتي الضرباء أو تأتي الضربات من الله، يأتي لها الشقاء في الدنيا ثم الهلاك في الآخرة حينما تبخل عن الإنفاق في سبيل الله. والأمة التي لا تتربى على العطاء لا تستطيع أن تنصر الدين، ولا يختارها الله لتكون الأمة التي تنصر دينه ويعتلي شأنها، بنصرتها مع الله سبحانه وتعالى. كان من أكثر ما ضرب قريش ومجتمع قريش أنه مجتمع أخذ وليس مجتمع عطاء، مجتمع طماع وليس مجتمع معطاء. وكان من أهم ما ميز مجتمع المدينة الأوس والخزرج أنهم كانوا مجتمع عطاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتأهل المجتمع المدني ليكونوا أنصارا لرسول الله، لأن لهم ويحملون هذه الصفة الإيجابية، روح العطاء، روح الإنفاق. هم كما روي عنهم عن رسول الله وهو يتحدث عنهم: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. من أنه مجتمع معطاء، يعطي من وقته، يعطي من جهده، يعطي من ماله، يعطي من كل شيء لله وفي سبيل الله. وإذا كان من رحمة الله بعباده أن جعل فريضة الإنفاق في سبيل السهلة ميسرة، يمكن للناس أن يؤدوها في كل الظروف. هذا هو الفرق بين الإنفاق والزكاة. البعض يكتفي بالزكاة، الزكاة لا توجب إلا على الأغنياء وفي أموال قد بلغت النصاب. أما إذا كانت أقل من النصاب، سواء كانت حيوانات أغنام أو أبقار أو إبل، أو كانت أموال وهي أقل من النصاب، أو كانت ذهب أو فضة وهي أقل من النصاب، أو غير ذلك مما توجب فيه الزكاة، فليس فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب. أما الإنفاق فهي قضية مفروضة على الناس جميعا بقدر استطاعتهم، بل جعل الله من أهم صفات المؤمنين أنهم ينفقون في السراء والضراء، حتى في حالة الشدة ينفقون. فعلى الإنسان المؤمن أن ينفق بقدر استطاعته بحيث تبقى عملية مستمرة موجهة إلى الناس جميعا. أنا لا ينفق الإنسان فترة ثم يتوقف، يجب أن يستمر في إنفاقه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الإنفاق للناس جميعا حتى الفقراء، أنفق بقدر ما تستطيع، ليست مسؤولية على طرف معين، بل باستطاعة الرجل أن ينفق، استطاعة المرأة أن تنفق، باستطاعة الشاب أن ينفق، الشيخ المسن أن ينفق، المهندس، الطبيب، المزارع، المدرس، كل إنسان في الحياة، لو كان عامل بسيط، كان غني، كان فقير، كان متعلم، كان أمي، يستطيع أن ينفق، ولينفق بما يستطيع، وأن يكون هناك تعاون حتى في الإنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل هناك الخير والبركة في الأعمال الجماعية، حتى لو كانت بسيطة يباركها الله سبحانه وتعالى ويكون أثرها عظيم، أعظم بكثير من الأعمال الفردية. وعندما ينفق الإنسان بقدر طاقته تجتمع أيضا مبالغ كبيرة، ويبارك الله فيها بأكثر مما يمكن أن يعمله الناس على شكل فردي. ولذا لو كانت مثلا تمويل الجهاد على جهة محدودة محددة في الإسلام لكانت منهكة ومنهجية خاطئة تربويا. القرآن يدعو الذين آمنوا أن ينفقوا، يدعو الذين آمنوا أن يجاهدوا، يعني الكل، أنت تحسب نفسك من المؤمنين عليك أن تنفق لأنك مدعو، عليك أن تجاهد لأنك مدعو. فهذه الآيات تجعل المجتمع المسلم متفوق على غيره، متربي تربية عظيمة جدا، تذوب في نفوس أبنائه روح المسؤولية والبذل والعطاء، وتموت في نفوسهم المشاعر السيئة والصفات السيئة كالبخل والطمع والأنانية، ويتفاعل الناس حتى عندما يكون هناك نصر، عندما يكون هناك نصر وكان الإنسان من المنفقين يشعر بارتقاء في معنويته، يشعر أنه شارك في صنع ذلك النصر بأنه أنفق. وعندما لا يشارك الإنسان في الإنفاق في سبيل الله ويأتي النصر، يشعر الإنسان بالتراجع حتى داخل نفسيته، لأنه لم يشارك، لم يكن له دور، لم يكن له أثر. فالإسلام يبني الإنسان على أساس أن يكون صاحب اهتمام بقضايا كبيرة، وأن يكون مشاركا في تلك القضايا الكبيرة بيده وبنفسه وبلسانه وبماله، حتى يكون شريك في النتائج، يشترك عند الله في الأجر، ولذا أيضا يؤجر، وفي نفس الوقت ترتفع معنوية الناس عندما يتحقق النصر وكانوا من المنفقين، ويشعر الإنسان أنه جزء من صناعة ذلك النصر. أيضا الإنفاق يربي الإنسان على الاهتمام المستمر والتفاعل الحقيقي مع الأحداث، لأن الإنسان يرى نفسه مسؤولا ومعنيا بقضايا الأمة، بينما الاعتماد على جهات أخرى يجرد المجتمعات عن الشعور بالمسؤولية والاهتمام. وعندما تموت روح المسؤولية لدى أي مجتمع، معناها أن ذلك المجتمع يتضاءل، يضمحل، ينتهي، يتلاشى، لا يمكن أن تكون له قيمة في الحياة الدنيا ولا في الحياة الأخرى إلا إذا حمل تلك الاهتمامات العظيمة. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين آمنوا كما قلنا في الجهاد، في الإنفاق، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يخاطب المؤمنين يحملوا اهتمام. ليس الجهاد خاص بالجيش، وليس الإنفاق خاص بالأغنياء، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالجوانب التي لديها سلطة وقدرة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم يأتي بالأوامر، وقاتلوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله، كونوا أنصار الله. ليس خطاب عام للمؤمنين جميعا أن يكون لديهم اهتمام هذه القضية هامة من الناحية التربوية بالنسبة للأمة بما يتعلق بواقع الأمة في بنائها النفسي. بالطريقة هذه يصبح الناس ويصبح الإنسان المؤمن صاحب نفس كبيرة، وعندما تحمل اهتمامات كبيرة خاصة في الصراع الكبير مع الأعداء فإن نفسيتك ترتقي. وعندما لا تحمل اهتمامات كبيرة، لا تكون لدى الإنسان اهتمامات كبيرة في مواجهة المنكر والمنكرات وأهل المنكرات، تتضاءل وتتلاشى نفسيته. الله سبحانه وتعالى حمل الإنسان اهتمامات كبيرة في القرآن، لم يجعله ذلك الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل أراد الله أن يحمل الإنسان المؤمن اهتمامات كبيرة، وتحمل الأمة المسلمة اهتمامات كبيرة، فتكبر قيمتك ستتحدد بمقدار الاهتمام الذي تحمله والقضايا التي تحملها. إن كنت تحمل أشياء تافهة فستصبح تافها لا قيمة لك في الحياة الدنيا. ولذا على الإنسان أن يهتم بكل ما يرضي الله ويقربه من الله، ويحمل قضايا أساسية وكبيرة ليكبر عند الله وعند الناس في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

كله

قصدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة.

يا حسرة من يخسر من يخسر

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 42 و43 من سورة الأنبياء، والآيتان كما هو معروف مسبوقتان بآيات جلة تؤكد للناس أجمعين بأن الله تعالى هو الرب المدبر المقدر لكل شيء والمقصود من كل شيء، وهو الإله المعبود المحمود من كل شيء. ولقد قال في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلق كل شيء بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وعليه فلقد قال أيضا في هذه السورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ولكن الناس مع هذا التأكيد والبيان وأمام هذا العلم المبين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بماذا لاهية؟ لاهية بالإسراف والترف، مخلدة إلى الأرض وزينتها، مشغولة بالأهل والولد، والخضوع لمن طغى وأفسد، والاتباع لمن استكبر وجحد. ينسون الله ربهم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلقهم ليعبدوه وليتوكلوا عليه وليقصدوه. ولهذا فها هو في هذه الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من هو الذي يحفظكم أيها الناس ويصون؟ هل هو الفراش والحصون؟ هل هي الحرس؟ هل هي الأسوار؟ كلا، ما يحرسكم إلا الله. من يحميكم وأنتم في الليل نائمون؟ ومن يرزقكم ويسيركم وأنتم في النهار تلعبون؟ من هو الذي ينصركم على كل ضر وخطر؟ ومن هو ييسر لكم كل عسر سوى الرحمن؟ لا شيء ولا أحد يفعل ذلك إلا هو الله أحد، وهو الذي يعبد ويقصد. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكيف يا أيها الناس تعرضون عنه إلى الاستنصار بسواه من الناس؟ وكيف تفرون من الرحمن للاحتماء بقوى الطاغوت والطغيان في الأرض؟ وكيف تطلبون العز في زينة الأرض والمتاع، وتبحثون عن الأمن في المال والكنوز؟ إن من اعتصم بغير الله فهو الخسران المبين والذل المهين. ولكن الناس غافلون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الناس يعرضون عن هذا الكتاب الذي فيه الذكر، ولو قرأوه ولو أقبلوا عليه لكانوا أولي الألباب ولكانوا من أولي العقول. فهو يعلمهم الحكمة والرشاد، ويدلهم على طريق السعادة والسداد، ويهديهم للعز والأمن والسلامة، ويمنحهم القوة والكرامة، يحررهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ويدعوهم إلى الاعتزاز بالله وحده والاعتصام به. فهو الذي له العزة والقوة والحكم والأمر والسلطان. والله حين يدعو الناس إلى عبادته ليس ذلك لاحتياج لديه، كلا، ولكن هو رحمة بهم وهداية لهم إلى الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد. فالطاعة لله والخضوع له حصن حصين من مهانة الذل للطاغين، والركوع والسجود له ارتفاع إلى مقام عزيز كريم، والتوجه إليه وإذعان له نجاة من الاستضعاف للمستكبرين. وباختصار، إن الإيمان بالله أمن دائم في الدنيا والآخرة. فما بال الناس؟ ماذا غرهم عن ربهم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل اتخذوا آلهة من الأرض تمنع وأربابا من الناس تنفع من دون الله؟ كلا كلا، إذا ظن الناس ذلك فهم في ذل يتقلبون، وللهوان يتجرعون، وبخيوط العنكبوت يتعلقون، وبالسراب وفي السراب يبحثون عن الماء. لا شيء يغني عن الله، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فمن يشرك بعبادة ربه أحدا فقد هوى، فكل شيء سوى الله مهما تفاخر وتظاهر بالقوة فإنه عاجز ضعيف وحقير فقير. كل من تدعونهم آلهة من دون الله وتحتمون بهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وإذا كان هذا هو حال من يعبدهم الناس من الناس ومن يتخذونهم آلهة، فكيف يكون حال من يتعلق بهم؟ إنه ضياع وهباء وهلاك وفناء. فيا خسارة من استعان بالعباد العاجزين، ويا خيبة من استجار بالمحتاجين، ويا عجبا من الناس كيف يتخذون لهم آلهة من العباد وهم جميعا عباد لله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يجب أن يعبد ويحمد ويقصد وعليه يعتمد، وهو الذي يتخذ وكيلا وهو نعم الوكيل، وهو الذي يدعى ويرجى، وهو القريب المجيب ممن دعا، وهو الناصر والمعين من إليه التجأ. له دعوة الحق، ودعوة غيره باطل زاهق. من دعاه استجاب، ومن ترجاه ما خاب، فإنه يحقق لعباده الصادقين حتى المستحيل. ولو استعرضنا بسرعة ما يلي من آيات السورة لوجدنا ذلك واضحا مبينا. وها هو إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى الله وواجههم بالصواب قالوا حرقوه، فماذا حدث؟ كان الله معه ينصر ويحفظ. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآيات. ونمضي مع الآيات لنجد ذا النون وهو في ظلمات البحر وبطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكما أن الله ينجي فهو يعطي، لقد أعطاهم ما لا يتصوره عقل عطاء يفوق الوصف. فاستمعوا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هل هناك عطاء أعظم وأكرم من هذا؟ فلنتجه إليه ولنعتمد عليه ولا نعتمد على شيء سواه، لنكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر المهمة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: الهيمنة الثقافية والتربوية أشد خطرا من الهيمنة العسكرية. السعودية لم تحتاج إلى دبابة واحدة لطمس مجزرة تنومة لعقود، بل استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي لشرط على الأكاديمي اليمني وعلى الإعلامي وعلى الموظف وعلى المسؤول بأن ينسى الجريمة كشرط للحصول على الامتيازات، لا سيما على الثقافيين والأكاديميين، امتيازات علمية، مؤتمرات، ندوات، نوال توزعه دارة الملك عبد العزيز. هذا يعلمنا أن المعركة الحقيقية للتحرر لا تكتمل بدون تحرير العقل والمناهج والثقافة، لأن العدو إذا امتلك عقول النخب فقد امتلك البلد بلا رصاص ولا حرب. الدرس الثاني: الترهيب والعقاب أسلوب العدو عندما يفشل الترغيب. الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله أحد كبار مؤرخ اليمن من إخوتنا المصريين الذين عاشوا اليمن وحظوا تقريبا بالجنسية اليمنية، منع من دخول السعودية لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية. وهذا يعلمنا أن الأنظمة التي تمارس الإبادة والطمس لا تتردد في حرمان أي باحث أو مؤرخ من أبسط الحقوق الإنسانية كعقاب له على شجاعته العلمية. الدرس الذي نستفيده: أن لا نرهب من العقوبات السعودية، فمنع التأشيرات هو اعتراف منها بأنك على حق. الدرس الثالث: شراء الذمم وتجنيد النخب هو الاستراتيجية السعودية الأولى الذي لا يزال حتى الآن. إنشاء الجامعات السعودية بأعداد هائلة من الأكاديميين المتعاقدين من اليمن والعالم الإسلامي ودفع مبالغ ضخمة لكتاب ومؤرخين لتلميع صورة السعودية وتغطية جرائمها هو نموذج صارخ لاستراتيجية تجريد النخب. الدرس العملي: على أي شعب يريد استعادة حريته أن ينتبه إلى أن العدو سيحاول شراء علمائه وأدبائه ومفكريه أولا قبل أن يرسل جنده. لذلك حماية النخبة الوطنية من الإغراءات المادية هو جزء أو هي جزء أساسي من معركة الوعي. ثم سألنا عددا من الأسئلة وقلنا: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر سنوي للوحدة الإسلامية إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين والليبيين أيضا من قبلهم، وانتهاءا بكارثة منى التي حصلت بسبب توجيه موكب محمد بن سلمان بشكل معاكس لاتجاه الخروج للحجاج في الطريق. والواقع أنه كان للهيمنة النجدية الوهابية السعودية أثر بالغ في وادي تلك المجزرة وفي دفنها في رمال النسيان من خلال الهيمنة السافرة على القرار السياسي والتربوي والثقافي والأكاديمي في البلد في اليمن، وبأدواتها المختلفة من الترغيب والترهيب والتجنيد وغير ذلك، رغم أن المجزرة كانت جرسا مبكرا يشير إلى عدوانية هذا الكيان الشيطاني المتوحش قرن الشيطان، والذي نشاهد اليوم وعلى مدى سنين ماضية بعضا من مخرجاته في العدوان القائم منذ 2015 إلى اليوم، إلا أننا لم نكن قد أعددنا العدة لمواجهته عندما وقع، حيث أسدل الستار على تلك المجزرة في الواقع التعليمي وفي الثقافي وفي الإعلامي، فغاب معها الوعي العميق بأسبابها. وهذا يعني أنه في ظروف التحرر والاستقلال يجب إعداد العدة لذلك وتنمية الوعي الوطني المستقل بهذه الأحداث حتى لا نخدع مرة أخرى، حتى لا نهاجم مرة أخرى ونحن في غفلة. والسؤال الأهم الآن هو: أين تقع تلك المجزرة في النظرة السعودية الاستراتيجية للحج؟ وأين موقعها في سيل الاعتداءات السعودية على الحجاج بشكل عام؟ ولماذا لم يخلو عام من كثير من الأعوام إلا وفيه اعتداءات أو عدوان أو إهمال أو تقصير نتج عنه مجازر كبيرة وقتل المئات والآلاف من حجاج بيت الله الحرام؟ إن الذي يظهر أن دور السعودية قرن الشيطان الاستراتيجي المنوط بها منذ إنشائها على يد المستعمرين الغربيين، بريطانيا أولا ثم أمريكا لاحقا، هذا كله يقوم على استراتيجية إفراغ الحج من محتواه وأهدافه وغاياته من خلال قتل الحجاج المسلمين، الإهمال المتعمد المؤدي إلى موتهم، تعزيز الشعور النفسي والتربوي لدى عامة المسلمين بالسخط وعدم الأمان والإحباط في الحج، وكذلك من خلال صد المسلمين عن الحج أو منع الحج عن تأدية دوره في تقرير وحدة المسلمين وتوجيههم نحو قضاياهم المصيرية، والتنديد بسياسات المستكبرين الأمريكان والصهاينة في الحج والبراءة منهم. إذا كان الحج في الأساس هو المؤتمر الأعظم للمسلمين سياسيا ووحدويا وثقافيا واجتماعيا وفكريا، فإن آل سعود نيابة عن سادتهم الصهاينة والأمريكان قد سخروا منابر الحرمين التي لها قدسيتها في قلوب المسلمين لتحقيق أهداف ذلك المشروع الاستعماري. حولوا هذا المؤتمر الأعظم من مؤتمر لوحدة المسلمين إلى مؤتمر للتفريق بينهم وتكفيرهم وتضليلهم وتبديعهم وقتلهم وإضفاء المشروعية على جرائمهم. وأما التفريق والتمزيق لكلمة المسلمين من قبل شيوخ الدين الوهابيين فقد أصاخوا بذلك سمع هذا العالم كله بنعيقهم وأصواتهم، ولكنهم صم بكم عن المعتدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من بلدان المسلمين في إيران منذ عام 2015 ميلادية، وهم يصدون حجاج اليمن عن فريضة الحج، وكذلك منذ 2011 ميلادية حتى سقوط نظام الأسد وهم يصدون الحجاج السوريين عنه. في العام 1438 منعوا وسيسوا حج القطريين حينما كانت بينهم إشكالية بينهم وبين قطر، وهم من نفس المنهج والطريقة والمذهب. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع من بيت الله الحرام، وحولوا هذا البيت بيت الله حولوه إلى بيت سلمان لا يدخله إلا من كان على دين سلمان وعلى هوى سلمان، حتى من أفراد العائلة السعودية الحاكمة الذي يخالف سلمان لا يمكن دخوله للحج. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع عقب أزمة لوكربي بين أمريكا وليبيا في التسعينات، تم منع الحجاج الليبيين من الحج بضغوط أمريكية طبعا وبريطانية وفرنسية على حد قول العقيد معمر القذافي في ذلك الحين. الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار أخرق قضى بتوجيه بعض الليبيين إلى السياحة إلى المسجد الأقصى المحتل، قال يحجوا إلى المسجد الأقصى، وطبعا إسرائيل أعلنت ترحيبها بذلك. أما مجزرة الحجاج الإيرانيين في عام 1987 فهي فضيحة مدوية، حيث قتل الحجاج قتلا ذريعا لأنهم فقط أعلنوا البراءة من أعداء الله أمريكا وإسرائيل. لم تتفوق على هذه المجزرة إلا مجازر 2015 ميلادية الذي 1436 هجرية بسبب إسقاط الرافعة في الحرم، ثم تسبب موكب ولي العهد في ذلك الحين محمد بن سلمان بتوجيه سيول بشرية منهم في اتجاهات متعاكسة في منى، أدى إلى تدافعهم ودعس بعضهم بعضا. على كل حال لم يخلو عام من الأعوام إلا وفيه مجزرة الحجاج بدعاوى مختلفة وأعذار باردة، سقوط رافعة، انطفاء كهرباء في نفق، تدافع، تزاحم، حرق خيام في منى من هذا القبيل، سقوط فندق بمن فيه، انهيار فندق بمن فيه من الحجاج. ما من عام إلا وفيه مجزرة الحجاج، إلا الأعوام التي حكم فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز فتميزت بالسلامة للحجاج. وهذا يثير أكثر من سؤال، إن الصد عن المسجد الحرام يأتي في ذات السياق الذي تبذله مملكة قرن الشيطان، تبذل فيه جهودا كثيفة وسعيا حثيثا لإفراغ الحج من أهدافه وغاياته التي تمثل تجسيدا حيا للوحدة الإسلامية والكيان العالمي الموحد، حيث مؤتمر المسلمين السنوي، وحيث تعزيز وعي الأمة ومعالجة قضاياهم المصيرية وبراءتهم من أعداء الله، براءتهم وهم في خضم ذلك المشهد الأسطوري من أعداء الله الذين يناقضون المشروع الإلهي في هذه الأرض. وسيستمر الوضع على هذا النحو ما دام هذا الكيان الذي سماه الإسلام قرن الشيطان المرتبط بالاستعمار وبمشاريعه الهدامة والمفرقة، سيظل هذا الوضع يحكم سيطرته على ذلك البيت الطاهر حتى يهيئ الله ويقيد الله الرجال الذين هم المتقون الذين هم أولياء هذا المسجد الحرام، أما الفاسقون هؤلاء فليسوا أولياء، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن البيت الذي جعله الله للناس أمنا وجعلهم فيه سواء العاكف فيه والبادية، حيث لا شرعية أبدا لأي إجراء يتم فيه منع أو عرقلة الحجاج من أي مكان قدموا. إن الله عز وجل جعل حق البادي وهو النائي عن المسجد الحرام وممن ليس من أهله مثل حق العاكف فيه سواء بسواء، فلماذا يعمل آل سعود على منع الحجاج من الدول التي قد تعارضهم، قد تتناقض معهم، قد تختلف معهم؟ لماذا يمنعونهم ويمنعون مواطنيهم من الحج؟ إنه بيت الله يا سلمان وليس بيتك، إنه بيت الله. وإذا قلب آل سعود صفحة التاريخ القريبة فربما استشعروا أنهم ربما سيخرجون من الباب الذي دخلوا منه. تحديدا في عام 1924 ميلادية أشاع والدهم عبد العزيز ومن معه من المطاوعة أن حاكم الحجاز آنذاك الملك الشريف الحسين بن علي قد صد حجاج نجد من دخول مكة، فعقدوا مؤتمرا في الرياض حضره أعيان نجد ومطوعتها وقادتها، وقرروا وجوب إعلان الجهاد ضد من صد عن بيت الله الحرام. وأنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون منذ أن توليتم على المسجد الحرام؟ صد في صد ومنع في منع، وبهذه الذريعة تم لهم اجتياح واحتلال الحجاز والحرمين الشريفين، طبعا بدفع وبدعم بريطاني استعماري. نهاية هؤلاء هذا النظام السعودي نهايته في الحرمين الشريفين لن تكون أحسن من نهاية كفار قريش لما صد المسلمين الذين كان يقودهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن البيت الحرام في السنة السادسة للهجرة. كيف وصف القرآن هذا الصد؟ اعتبره خطيئة تضارع خطيئة الكفر، واعتبره موجب الإسقاط ولايتهم الواقعية على البيت الحرام بالإضافة إلى سقوط ولايتهم الشرعية أصلا، وسببا موجبا لتعذيبهم من الله. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعتبره إلحادا ظالما يستحق صاحبه عذابا أليما. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك حينما يعتدي علينا هذا العدو ويمنعنا من الحج ويصدنا عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء، فإن علينا أن نحج جميعا إلى جبهات العزة والشرف ونلبس ثياب الرجولة وننوي الإحرام بالجهاد المزلزل المنتصر لدماء شهدائنا في تنومة وغيرها، وأن نطوف مع الجيش واللجان الشعبية، أن نطوف مع الجيش مع القوات المسلحة اليمنية مع القوة الصاروخية مع القوة البحرية مع الدفاع الجوي حيثما طافوا، ونسعى بين صفا حاجاتهم ومروة عدتهم وعتادهم، ننطلق للمرابطة والوقوف مع الأبطال على صعيد الحج. كل الجبهات مشعر حرام ولا يصح حجنا إلا بالمبيت والمرابطة فيها. يجب أن نزدلف إلى الله بأن نجمع بين الجهادين، جهاد المال وجهاد النفس وجهاد الكلمة والموقف، وأن نرمي في كل يوم معسكرات إبليسهم الرجيم ومواقع شيطانهم النجدي بما يسره الله من صواريخ زلزال توشكا سكود بركان بالقدس بالصواريخ بما أبدع اليمنيون فيه من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تفوقوا فيها وقاموا فيها قياما عظيما، ومما لا نعلمه إن شاء الله من فصيلة القادم أعظم. يجب على الشعوب الإسلامية أن تتحرك لتحرير الحرمين الشريفين وتعين أولياءه المؤمنين الذين رضيهم أولياء على الحرمين الشريفين الذين يحققون كونه مثابة للناس وأمنا. من يسعى لتحقيق الحرم بأن يكون مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه ويؤمنون غيرهم فيه فهم الأولى بالولاية على الحرمين الشريفين.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: والآن إلى فقرة إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد حسين بن حسين بن حسين زقيل الصعفاني من محل الجرواح صعفان حراز مديرية حراز محافظة صنعاء، كان عمره عند استشهاده 40 عاما. ومنهم الشهيد حسين بن علي بن درهم العريمي من قرية لجين الذويب السفلى مديرية حيدان صعدة، استشهد طبعا مع ولده أحمد الذي تكلمنا عنه سابقا في حلقة سابقة. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين بن علي بن يحيى الأحمر من قرية قارة جوار قرية عزان بلاد القبائل من الحيمة الداخلية مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين القريطي، هل تعلمون المقرأ؟ من منا لا يعرف المقرأ الشيخ محمد حسين القريطي الذي كان زينة رمضان ولا يزال تتزين سماوات شهر رمضان في آفاق اليمن جمعاء. الشيخ المقرأ محمد بن حسين القريطي هو ابن هذا الشهيد، والده الشهيد حسين القريطي ولد في عام استشهاد والده محمد حسين القريطي، ولد في عام 1341 هجرية في نفس العام حيث ذهب والده وأمه حبلى به ذهب الحج فاستشهد هناك، ولم يمنعه يتمه من أن يكون أحد أعلام اليمن المعاصرين في علم القراءات وحسن التلاوة للذكر الحكيم، فتتزين به سماوات شهر رمضان دائما في آفاق اليمن. والسؤال الذي يجب أن نسأله في ختام هذه الحلقة واحد: كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع هذه المجزرة، مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة؟ والسؤال الثالث: لماذا تعد الفترة بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع هذه المجزرة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل قوة العدو الإسرائيلي لليوم 205 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة وسند للأنباء الفلسطينية بأن قوة العدو الإسرائيلي نفذت فجر وصباح اليوم عمليات نسف طالت منازل ومنشآت شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الصهيونية نيرانها بكثافة في المنطقة ذاتها. وفي جنوب القطاع ذكرت الأنباء أن زوارق حربية صهيونية فتحت نيرانها قبالة سواحل خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية وإطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم عن استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 7 مواطنين بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرة العدو الإسرائيلي على بلدة عين بعال في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ منتصف إبريل المنصرم. فيما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه محيط بلدتي راميا والقوزح، كما تعرض محيط بلدة فرون الليلة الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن إيران سلمت مقترح خطة تفاوضية محدثة مع الولايات المتحدة

0: به بيلوسوف اليوم خلال أعمال المؤتمر، أوضح أن هذه الدول التي تعد قوى نووية معترف بها قانونا تتحمل مسؤولية خاصة في صون السلم والأمن الدوليين، إلا أن التوترات الحالية تقوض هذا الدور وتزيد من حدة المخاطر الاستراتيجية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في معركة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، أثبتت اليمن أن يدها هي العليا في المواجهة العسكرية، ونجحت بفضل الله من هزيمة دول العدوان وكسر هيبتهم وكل من تحالف معهم. وعلى وقع الهزائم تلك، لجأت دول العدوان إلى الحرب الاستخباراتية ضمن مهامها الأوسع في خدمة الصهيونية العالمية، وقد أطلت السعودية برأسها من جديد من ساحة الشيطان الأكبر لزعزعة الجبهة الداخلية. وكل هذا لن يفيدها ولن يجلب لها سوى الخراب والخسران والهزيمة بفضل الله ويقظة الأجهزة الأمنية وصمود ووعي كل أبناء الشعب اليمني الأحمر.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. في المحافظات المحتلة وعلى رأسها عدن تعاني من أزمة سيولة وفوضى الأسعار تفاقم من معاناة المواطنين. والمحتل السعودي يدير عدن عبر الفوضى والإرهاب، والبضائع الصهيونية تغزو أسواق المدينة وسط تواطؤ مفضوح من حكومة مرتزقة كإحدى مراحل التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني.
2: تشهد المناطق الخاضعة لنفوذ حكومة المرتزقة الموالية للتحالف في المناطق الجنوبية الشرقية المحتلة أزمة سيولة نقدية طالت المواطنين والتجار على حد سواء، وسط تحذيرات من حدوث انهيار اقتصادي في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة. وقالت مصادر في بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة أن الحكومة الموالية للاحتلال السعودي تواجه أسوأ أزمة سيولة نقدية للعملة الوطنية وشحا في الموارد بالجهاز المصرفي منذ بدء الحرب في 2015، مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعانيه سكان المناطق المحتلة. وأوضحوا أن حكومة المرتزقة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، ونظرا لأن هنالك آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة. تتزامن أزمة السيولة النقدية مع تأخر صرف رواتب العسكريين الموالين للاحتلال السعودي لخمسة أشهر وصرفها بشكل جزئي وبعملات مختلفة، فضلا عن القيود المفروضة على السحب النقدي.
0: وفي أبين تعود فوضى الاغتيالات والقتل والتفجيرات ضمن دائرة الصراع بين ميليشيات الإمارات ومرتزقة السعودية.
2: تواصلاً للانفلات الأمني وفوضى الاغتيالات في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سلطة التحالف، استهدف كمين مسلح الخميس قيادات عسكرية في محافظة أبين بالمنطقة الجنوبية. وقالت مصادر محلية أن مسلحين استهدفوا موكباً لقيادات حملة أمنية في مديرية أحور أسفرت عن إصابات وكذا احتراق لأحد الأطقم العسكرية. ويشير هذا الكمين المحكم وما خلفه من خسائر إلى عودة فوضى الاغتيالات إلى محافظة أبين التي تشهد انقسامات سياسية وعسكرية في ظل تعدد المشاريع أو في ظل تعدد مشاريع الولاءات.
0: وفي مأرب المحتلة الغنية بالنفط، السوق السوداء تفاقم الأزمة وتخنق المواطنين، ونفط وغاز صافر في خزنة الاحتلال وجيوب الفاسدين.
3: والله يا سيد الفاضل، الغاز هذا خلينا بلا مأكل بلا مشرب، نسرح نجيب الحطب من القبل، نقطع مسافة نص يوم علشان نوفر نص حملة بالشاص حطب تعمل معنا أسبوعين نص. أنا لي إلى اليوم 31 يوم بدون غاز.
4: أزمة الغاز أثر على الناس كلهم، مالك على بيع مشتري، على منازل، على صاحب دبابات، على مواطن، كلهم مضررين. المستفيدين منهم المحافظ والوكلاء وشركة الغاز والنفط، هذم المستفيدين. يلعبوا بالأسعار، ليش يلعبوا الأسعار؟ يا أخي ارفع شي، ترفع ارفع، لا تعمل أزمة للناس، عيب نصب وسرقة ونهب. ليش باسم الأزمة؟ ارفع يا أخي كذا وخلاص، وسكن الناس، خلي الناس تجوا، ووفر الناس حاجته قوتهم. يعني كل نصب من صابة، من اسمه الله مصلح، من صاحب محطة، من مندوب، من محافظ، من وكيل، من كلهم سرق. ما تصلي على واحد منهم ولا تصلي على واحد منهم، هذا ما تحصلش منهم فائدة، لا تصدقش والله ما تحصل فائدة، ما تحصل شيء.
2: تشهد مدينة مأرب المحتلة المحافظة الغنية بالموارد النفطية والغازية الواقعة تحت سلطة حزب الإصلاح أزمة غاز منزلي حادة لليوم الخامس على التوالي، وسط اتهامات متزايدة لسلطات المرتزقة بالفشل بتعمد خلق الأزمات. وفاد مواطنون في مدينة مأرب أن مادة الغاز المنزلي انعدمت تماما في معظم محطات التعبئة والوكلاء المعتمدين، ما تسبب في معاناة كبيرة للأسر. وأثرت هذه الأزمة موجة غضب واسعة بين الناشطين والحقوقيين والمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا انتقادات لاذعة لسلطة حزب الإصلاح وما تدعى مؤسسة الغاز. واتهم المواطنون جهات نافذة بمحاولة خنق المواطن لصالح إنعاش السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
0: حرب الوكلاء تلتهم الجنوب، والرياض وأبوظبي تتنازعان النفوذ والأطماع على حساب قوت الشعب ومعاناة المواطنين، وباب المندب في مرمى التحركات الأمريكية والصهيونية.
5: حرب الوكلاء تلتهم الجنوب، اغتيالات وتفجيرات وهجمات دامية، عدن وحضرموت تغرقان في الفوضى نتيجة صراع الكفلاء، السعودية تسعى لفرض هيمنتها والإمارات تقاتل لإثبات حضورها، أما الفصائل التابعة لهما فليست سوى أدوات رخيصة تنفذ الأجندات للمحتلين. مشهد دموي وصراع على النفوذ والثروة يفضح حقيقة حربهما في اليمن وكذبة الشرعية التي جاءوا من أجلها.
6: نقول الخليجيين خدعتمونا وكذبتم علينا أنكم أشقاء وجئتم لنصرتنا، واكتشفنا أنكم جئتم لأطماع وجئتم محتلين، هكذا ينظر لكم الشعب اليمني. عليكم أن تقادروا بكل احترام، ونحن كيمنيين سنجلس على طاولة الحوار ونسد ما لكم دخل فينا. هذا هو الكلام.
5: فإلى متى يبقى الجنوب وباقي المناطق المحتلة رهينة لأطماع الرياض وأبو ظبي؟ سباق محموم على خاصرة اليمن يكشف حجم الأطماع. دورية انتليجنس أونلاين الفرنسية تكشف تصاعد الأطماع لقوى العدوان حول جزيرة ميون اليمنية. تحركات أمريكية ومساع للاحتلال الإسرائيلي تجري تحت غطاء إماراتي في محاولة للسيطرة على باب المندب.
7: وأضافت المصادر أن الإمارات تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون بعد إعادة الإمارات تأهيل مطار الجزيرة العسكري، كما تم رصد أجانب في الجزيرة يتنقلون مع الضباط الإماراتيين، وتم نشر عدد من المدافع والآليات فيها إلى جانب مروحيات عسكرية.
5: قواعد عسكرية وحضور استخباراتي متسارع من إقليم أرض الصومال إلى جزيرة ميون اليمنية، وتنافس للنفوذ بالوكالة بين الرياض وأبوظبي. جاءت هذه التحركات المكثفة بعد أن فرضت صنعاء معادلة ردع غير مسبوقة في البحر الأحمر خلال إسناد غزة، وبعد تحولات كبرى في هرمز فرضت إيران فيه واقعا جديدا. تحاول واشنطن وتل أبيب فتح جبهة موازية وتطويق الممرات، غير أن تلك الحسابات تصطدم بيمن يراقب ويستعد ويمسك بزمام المبادرة.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: وجه الارتزاق القبيح. بفضل من الله تتساقط خلايا العدوان التجسسية كما تساقطت أهدافه وانكسرت شوكته أمام صمود وثبات الشعب اليمني، ويقظت الأجهزة الأمنية التي كشفت في إنجاز أمني جديد عن شبكة تجسس تابعة للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
8: بيان وزارة الداخلية للكشف عن اعترافات جديدة لعدد من عناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. في إطار العملية الأمنية النوعية ومكر أولئك هو يبور التي أدت بفضل الله تعالى إلى إلقاء القبض على شبكة تجسسية تتبع غرفة استخباراتية مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية مقرها على الأراضي السعودية، تكشف وزارة الداخلية عن أنشطة عدد من العناصر الإجرامية التابعة للشبكة التجسسية التي استخدمها العدو في تنفيذ مؤامراته الرامية لثني اليمن عن موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية. لقد تورطت العناصر التابعة للشبكة التجسسية في أنشطة الرصد والجمع لمعلومات حساسة والرفع بإحداثيات عدد من المنشآت الحيوية والأمنية والعسكرية لصالح غرفة الاستخبارات المشتركة للعدو خلال معركة الإسناد اليمني لغزة، خيانة لله تعالى ولرسوله وللدين والشعب والوطن. وبناء على تلك المعلومات والإحداثيات التي رفعتها العناصر الإجرامية، قام العدو بتنفيذ ضربات لبعض المنشآت ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من أبناء شعبنا اليمني العزيز.
0: في ظل دائرة الصراع والحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل والسعودية على اليمن، لم تعد تلك الحرب تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى الحرب الناعمة والخفية التي تستهدف الإنسان في وعيه وسلوكه باستخدام وانتهاج أخطر أدوات الصراع الحديثة، وهي حرب التجسس لما تنطوي عليه من قدرة على الاختراق الهادئ والتأثير العميق داخل المجتمعات. وقد كشفت الأجهزة الأمنية عن أساليب الاستدراج والتجنيد تحت مسميات دينية وثقافية واقتصادية متعددة ضمن شبكة تديرها غرفة العمليات داخل السعودية ومكاتب متعددة في عدة دول. وهذا الإنجاز لم يكن الأول ولن يكون الأخير ما دامت السعودية مصرة على المضي في مسار التصهين والإجرام والعدوان ضد اليمن.
9: شبكة تجسس جديدة تابعة لغرفة استخبارات مشتركة أمريكية إسرائيلية سعودية في قبضة الأجهزة الأمنية بعد عملية استقطاب وتجنيد تمت إدارتها من السعودية وتنقلت في عواصم أخرى كعمان والقاهرة.
10: ذهبت إلى عمان الأردن، طلب مني ديفيد أن ألتقي به خلال هذه الفترة. قال أنا هو أنه في مصر وصلت، وكان ديفيد زايد هو شخص سمين اسمه جون.
11: تحركت وسافر عبر تأشيرة عمره.
12: بداية الكلام السلام عليكم، معك أبو خالد اللي كلمك فلان، اللي كلمك العقد عبد الحميد معوضة.
13: تم استقطابي للعمل لصالح المخابرات السعودية من قبل الشيخ عمال شايع.
12: استقطاب الأشخاص الموثوق بهم وأصحاب القدرة والكفاءة على العمل بشكل مخفي وباحترافية وقدرة عالية.
9: تم تزويد عناصر الشبكة بأجهزة تجسس متطورة سلمت لأعضاء الشبكة في السعودية، وظل ضباط الاستخبارات السعوديون والأمريكيون يتابعون مدى فاعلية تلك العناصر ويوجهونها بإجراءات تتعلق بإخفاء المعلومات التي كانوا يجمعونها.
11: قال لي في هذا في التلفونات هذه في برنامج تواصل مخفي.
10: بعد دخل جون بعد الغداء، قال خرج من الشنطة ثلاثة أجهزة سوي السيارة وجهازين. طلب مني جون، قال اشتيك تستخدم هذا الرئيس، انا بشرح لي. قال هذا تصور وهذا يعني بشرح لي وش يعني من خلال هذا الجهاز، يعني كنت اذهب الى اي مكان اذهب اليه العدو يعني حقكم كهدف كبير.
13: قال احنا بالهند نسال معاذبات سعودي وفي اعلى مستوى ويجب الحذر.
10: وطلب مني ان احرق الجهاز فوق، يعني كان جهاز مركب داخل السياره فوق الكبوت يعني فوق الشماسيه. طلب مني ان ابعد هذا الجهاز وأنا أحرقه على طول، يعني أصور له فيديو هو يحترق الجهاز.
14: الأولوية معي للمعلومات أكثر من الإحداثيات، لكن ما توفر من الإحداثيات مطلوب.
9: جهد حثيث من قبل تلك الشبكة لرفع أكبر قدر من المعلومات حول أهداف تمس الأمن القومي لليمن بل وتكشفه للأعداء في مرحلة إسناد غزة، ذلك جانب من جناية وخيانة بحق الأمة لا بحق اليمن فحسب.
10: طلبوا مني معلومات يعني عن البحرية اليمنية بشكل عام يعني كامل، كذلك القوة الصاروخية. طلبوا مني معلومات عن القوة الصاروخية، ورش التصنيع، أنواع الصواريخ، ماذا القادم، ماذا الحاضر.
11: قمت أنا واللواء علي أحمد السياني مدير دائرة الاستخبارات سابقا بنقل معلومات عسكرية وأمنية وكذا إحداثيات،
12: رفع تقارير عن أماكن عن حكومة صنعاء الصف الأول أو الصف الثاني فيما يتعلق بمقراتهم أو اجتماعاتهم أو لقاءاتهم أو تحركاتهم وما ينتج عن الاجتماعات واللقاءات. وهناك يعني ما يتعلق بها من الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، فكانت عسكرية القوات المسلحة نقاط تستخدم لإطلاق صواريخ أو مسيرات، أماكن تستخدم من حين لآخر لوقت آخر في حكومة صنعاء أو من قبل القوات المسلحة،
13: رأس القيادات العسكرية وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
12: أيضا ذكر مرات صالة مقر التوجيه المعنوي إن فيه صالة قد كانت عندي وأكد لي الكلام. ذكر إن في صالة تستخدم لعدة أغراض في التوجيه المعنوي.
9: هذا القبح والإجرام والمكر أحبطه الله، لكن ما كشفته الخلية يعكس خطورة الثرثرة في المجالس وأهمية القول السديد لقطع دابر الماكرين بالشعب والأمة.
10: مصادري مصادري كانت مصادر معلومة من ميغائيل، كذلك من الشخصيات الاجتماعية اللي يأتوا المقاعد تحصل منهم، هذا كان مصادر لي يعني تربعها يعني.
12: في الفترة هذه كنت أخزن أنا واحد موظف هناك متكلم بعفوية مثل ما يرد على أي واحد معروف، كنت أتواصل بواحد قريب له اسمه، كان يفيدني يتواصل بو يفيدني ببعض الأشياء فيما يتعلق بالتغييرات وحركة التغييرات والأشخاص وبعض توجهات السياسة الدولة.
9: معركة الأمن لا تهدأ، وإن هدأ غبار القتال في ساحة النزال يتربص الأعداء بيمن الإيمان والحكمة فيقهرهم بعون الله، شعب قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
15: نحن نتوقع أن العدو الذي فشل في العدوان العسكري يستمر في العدوان الأمني، حتى لو دخلنا في مرحلة سلام، مرحلة وفاق، مرحلة هدنة، مرحلة حلول للمواجهة العسكرية، الحرب الأمنية ستظل قائمة، والحرب الأمنية مرتبطة بصراع المصالح بين الدول لا تنتهي أبدا، لأنها مرتبطة بصراع المصالح. وبالتالي المعول عليه لدينا أولا استمرار هذا الوعي واليقظة والروح الإيمانية والأداء الإيجابي، يعني أن لا تتحول وظيفة الأمن إلى وظيفة مجرد وظيفة يذهب الأمني يؤدي وظيفته ويرجع إلى البيت، أن تكون هم واهتمام دائم بالنسبة له ولها علاقة بالمجتمع. طبعا واحد من الإشكاليات اللي سنواجهها في المستقبل ثمن أن العدوان انهزم عسكريا وأمنيا، يعني الحالة ليست مطمئنة لنا في اليمن، لأنه عدو قاد حرب عسكرية وأمنية واقتصادية لا تزال قائمة حتى اليوم، فشل فيها كلها. شعب بهذا القوة، شعب بهذا التماسك، شعب بهذا الوفاء لقيادة الوطن لبلده، بالتأكيد سيظل عرضة للاستهداف. لكن نحن نعتمد أولاً على الله بالدرجة الأولى، وعلى مظلوميتنا أننا ندافع عن أنفسنا، وعلى وحدة قيادة ومواطن يعتبر أن الأمن له وليس عليه، وبالتالي يتعاون مع الأمن في كل ما يمكن أن يلاحظه. هذه هي الجبهة التي نراهن عليها في المستقبل حتى بعد توقف الجبهة العسكرية.
0: السعودية وبشكل مباشر وخفي وبكل الأساليب والوسائل تقود معركتها القذرة ضد اليمن، فبعد فشلها العسكري وهزيمتها أمام صنعاء لجأت إلى الحرب الاستخباراتية لتعويض مرارة الهزيمة وتجاوز آثارها، وكذلك خدمة للمشروع الصهيوني. أما في المحافظات الجنوبية المحتلة فتتضاعف فاتورة الاحتلال نتيجة ما تقوم به السعودية من ممارسات عدوانية في تلك المحافظات التي أصبحت ضحية لرغباتها ونزواتها الشيطانية. في هذا السياق وللإطلاع على مزيد من تفاصيل المشهد والإنجاز الأمني، تتكشف الكثير من المؤامرات والأساليب التي تنتهجها السعودية وتمارسها ضد اليمن أرضاً وإنساناً. سنناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج براعي استعمار، الخبير السياسي الأستاذ سند الصيادي. نرحب بكم أستاذ سند عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
16: حياكم الله أختي العزيزة، وحيا متابعيكم الكرام عبر إذاعتنا الرائدة إذاعة صنعاء، وجميع الشعب اليمني والأحرار في العالم أجمع.
0: حياكم الله. حياكم الله أستاذ سند. بداية، الجميع تابع ما كشفته الأجهزة الأمنية من اعترافات الخلية التجسسية التابعة للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، التي كشفت الأساليب التي تنتهجها السعودية في استدراج وتجنيد العملاء بالإغراء المالي والتوظيف الديني والاستهداف الاقتصادي. وسؤالي لكم هنا أستاذ سند، لماذا لجأت السعودية إلى هذه الأساليب وحولت طبيعة الصراع من المباشرة والعسكرية إلى الاختراق والعدوان الأمني خدمة للمصالح الأمريكية والصهيونية وأصبحت أداة؟ ولماذا توقف الحرب والمواجهة العسكرية المباشرة وتلجأ إلى الحرب الاستخباراتية والخفية؟
16: اسمحي لي بداية أهني القيادة الثورية والشعب اليمني ووزارة الداخلية وكل الأحرار والشرفاء في اليمن على هذا الإنجاز الأمني الكبير غير المسبوق، وهو يضاف إلى الإنجازات والسجل العسكري والكبير الذي اطلعت به اليمن خلال سنوات العدوان على اليمن، وكيف صدت العدوان العسكري والاقتصادي، واليوم تصد العدوان الأمني وهو ذو بعد مجتمعي بالدرجة الأولى، على اعتبار لأنه كان يقف وراء الأجهزة الأمنية شعب يقظ وواعي، يعني يعرف تماما دوافع هذه الأعمال وهذه الأجندة وهذه التحركات المشبوعة، وبالتالي تمازج الشعب هنا مع القيادة ومع المؤسسة الأمنية. السعودية، المملكة العربية السعودية إذا جازنا التعبير، ونحن نتحدث أختي العزيز عن صراع أكبر من السعودية، عن صراع أمريكي بريطاني صهيوني، لم تكن السعودية إلا جلباب لهذا الصراع، محاولة لشرعنته لاتخاذه بعدا عربيا وإسلاميا، وإلا فإن من يقف وراء السعودية هي أمريكا وإسرائيل بطبيعة الحال، وقد أثبتت الأيام إلى أن الأدوات تلك الأدوات التي حاربتنا في زمن العدوان على اليمن هي نفسها التي اليوم حاربتنا أيضا في زمن إسناد الشعب الفلسطيني، ونحن في هذه المعركة المصيرية. أنتم تعرفون إلى أن السعودية فشلت في السنوات الأولى في كبح الإرادة الوطنية في المعسكرات، برغم أنها جندت آلاف الشباب اليمني من المغرر بهم ودفعت بهم إلى ساحة القتال في محاولة إلى أن يحدثوا نصرا جغرافيا، أتت بطائراتها بالF-16 وبالF-35 وضربت، لم تبقي مؤسسة أمنية ولا عسكرية ولا مدنية ولا منشأة اقتصادية إلا واستهدفتها. كانت تعتقد إلى أن هذه الضربات ممكن أن تحقق نصرا، ممكن أن تحدث ضعفا للقيادة للإرادة الوطنية في صنعاء، ممكن أن تتلاشى الجغرافيا من تحت أقدامها، وفشلت، يعني فشلت فشلا ذريعا ذلك الصمود الوطني الكبير على المستوى القيادي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الشعبي، أفشل كل المخططات العسكرية بشقيها البري والجوي والبحري بطبيعة الحال، وحتى بأدواتها الداخلية التي فشلت والتي تلقت الهزائم، وعلى المشاهد تذكرنا بما حدث لأولئك المرتزقة من تلك الهزائم النكراء، سواء المرتزقة المحليون أو أولئك الذين كانوا على الحدود السعودية. بعد هذه الفشل الذريع لجأت السعودية ومن خلفها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني إلى محاولات أخرى، لمحاولة شق الصف الوطني، لمحاولة التفتيت، لمحاولة النيل من الإرادة الوطنية. وأنتم تعرفون لأن الملف الاستخباراتي والأمني هو من أخطر الملفات، حينما تفشل الإرادات العسكرية وحينما تفشل القدرات العسكرية يلجأ المستعمر أو المحتل أو العدو إلى أن يوظف هذه الأوراق الداخلية في سبيل هشهش أن يجعل الوضع الداخلي هشا. لذلك كنا نتوقع منذ وقت مبكر لأنه لم يتوقف العدوان على الشعب اليمني، دليل إلى أن هناك وصلت قناعة لدى السعودية ولدى ومن خلفها في أنه يعني قد هزمت. لا، كنا نعرف تماما لأنه هناك أجندة خفية تخطط، هناك حرب ناعمة، هناك حرب داخلية تجري وراء الكواليس، لأنها يعني لا تزال تشتعل، وفعلا كانت اليقظة الأمنية والشعبية دليل على ذلك، واكتشفنا التساقط هذه الكيانات وهذه الخلايا واحدة تلو الأخرى، وكانت الاعترافات أمام الشارع وأمام الشعب اليمني كافية لأن توضح مدى دناءة المملكة العربية السعودية ومدى دناءة من يقف خلفها ومدى دناءة حتى تلك الأدوات المحلية التي قبلت أن تكون أداة رخيصة بطبيعة الحال للمستعمر وللغازي وللمعتدي على اليمن.
0: تعددت أهداف السعودية وتعددت أيضا مؤامراتها، كما تعددت الإنجازات الأمنية التي كشفت العديد من الخلايا التجسسية خلال السنوات الأخيرة من العدوان، خاصة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضمن معركة الدعم والإسناد لأهلنا في غزة، ولهذا فقد تراكمت ممارسات السعودية في هذا الجانب، وهذا السلوك لن يجلب لها إلا الدمار والخراب إذا استمرت بحماقتها في محاولة زعزعة الجبهة الداخلية واستمرارها في خدمة الأجندة الصهيونية والأمريكية. برأيكم أستاذ سند، إلى متى ستظل السعودية مصرة على هذه الحماقة والتآمر على اليمن وهي من تدعي السلام، وكيف يمكن تفسير هذا السلوك العدائي؟
16: أولا انكشفت وخصوصا الخلايا الأخيرة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية المباركة، ويعني أثبتت إلى مدى تناغم المشروع السعودي الصهيوني البريطاني الأمريكي، حينما تكون السعودية غرفة عمليات متقدمة لهذه المشاريع الإجرامية، ليست بدوافع العدوان على السعودية أو بدوافع الحرب اليمنية السعودية، وإنما بدوافع إفشال الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني وإفشال الموقف اليمني الداعي إلى سيادة البحر الأحمر وإلى استقلالية الممرات المائية. يعني اليوم السعودية لا تقدم نفسها كدولة إقليمية جارة لها مصالحها ولها أبعادها الخاصة بها، وبالتالي كان الخطاب من صنعاء دائما يقول للسعودية عليها أن تعلو مصالحها على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية لا تتحرك حتى في أزمتها مع اليمن من دافع مصالحها كدولة جارة، كمصالح استراتيجية، كمصالح جيوسياسية، هي تقدم نفسها أداة موظفة رخيصة للمشروع الأمريكي والبريطاني، وبالتالي تخسر، هي تخسر ببعدها الجغرافي، ببعدها الاجتماعي، ببعدها السياسي، تخسر في كل الأحوال. لذلك الخطر ليس من السعودية علينا، نحن اليوم أصبحنا يعني قوة ضاربة، وبإمكاننا أن نلجن السعودية دروسا وأن يعني أن أن أن ننهي حتى هذا النظام البائد بإذن الله بعد أن وصلنا لما وصلنا إليه من القوة والمنعة والوعي والعزة والثبات. يعني بينما السعودية نعرف داخلها بهشاشة نظامها، بتبعيته، بكونه غرفة عمليات متقدمة للمشروع الغربي، لكن نحن نخاطب اليوم الشعب السعودي، لأنه هذا التضييع وهذا التلاشي وهذا التمييع للجغرافيا، للهوية، للمجتمع، للبعد الإسلامي والبعد الديني الذي يقوم به آل سعود، هو خطر على أبناء تلك المنطقة قبل أن يكون خطر على جيرانهم، على اعتبار لأنه اليوم هم مطية للمشاريع الغربية والصهيونية، دنست المقدسات الإسلامية، أسيء للجيران، وبالتالي هذه الأحقاد لا يمكن أن تمر يعني سريعا. النظام السعودي سيدفع ثمن حماقته بشكل كبير، وهو يمضي. أنت سألتيني هل من الممكن أن يعي هذا النظام إلى أن يعود إلى يعني للوراء أو يراجع أو يقيم؟ هذا النظام لا يملك شيئا أختي العزيزة. هذا النظام هو مجرد أدوات مجندة، لا يملك حتى أن يقيم ما جرى من ماضيه، أو أن يحاول أن يتلافى الأخطاء. يعني نحن اليوم نعيش وفي ذروة هذه الحرب التي تجري ضد الجمهوري الإسلامي في إيران، والنظام السعودي يرى العالم يتغير كله باتجاه يعني أن يترك أمريكا وحيدة، أن يعزل أمريكا نتيجة هذه السياسة الحمقى، بينما تجدون الأنظمة الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لا تزال تتمسك بأمريكا كرب يحميها، يعني ولا تزال لا تؤمن إلى أن هناك متغيرات في المنطقة يجب أن تواكب سياستها وأن تغير منهجيتها وفقها، وبالتالي هذا النظام لا يرعوي ولا يمكن أن يقيم، وأعتقد لأنه مجند لهذه الأنظمة وسيتلاشى مع تلاشي الهيمنة الأمريكية بطبيعة الحال. هذه الأنظمة لا تملك القرار، لا تملك السيادة، وستظل تؤذي جيرانها، ستظل تراوغ في الحل السياسي، ستظل تراوغ في القضايا وخارطة الطريق الملفات الاقتصادية والإنسانية التي كانت قد أبرمتها وجاءت أمريكا لكي تعيدها إلى جلباب الطاعة كما يقال، وتؤكد لها إنها لا يمكن أن تتحرك منفردة إلا برضا أمريكي، وقد لمسنا ذلك من خلال الخطاب السياسي في صنعاء الذي كشف إلى مدى تنكر السعودية وتنصلها عن التزاماتها باتجاه اليمن بطبيعة الحال. أنا أعتقد لأن هذه الملفات السياسية والملفات الإنسانية والاقتصادية لن تحسم مع النظام السعودي إلا بدوافع ومتغيرات إقليمية ودولية بطبيعة الحال. نحن نؤمن أن أمريكا وما تمر بها اليوم في المضيقات والممرات المائية والدروس التي لقنتها الجمهورية الإسلامية في إيران هي ستنعكس أيضا على مدى العلاقات أو التفاهمات أو المفاوضات اليمنية السعودية بطبيعة الحال.
0: نعم، يعني الآن السعودية يعني لا تريد أن تعترف بقوة اليمن، لأن هذا يدل على أنها لا تمتلك القوة وأنها تتآكل فيما بينها، لذلك نلاحظ بأنها دائما تراوغ وبالذات في استحقاقات السلام بالنسبة لليمن، ودائما ما تنتظر الأوامر من سيدها الأمريكي. يعني هذا يعني مصداقا لما تحدثتم بفعلا أنها مجرد أداة لا تملك من أمر نفسها شيء، وهذا ما نلاحظه فعلا في المفاوضات التي تجري دائما، كلما ضاقت على أمريكا تدفع بالسعودية أن تقعد على طاولة المفاوضات مع صنعاء من أجل أن تناقش معها خارطة الطريق، ويكون هناك ادعاءات أنهم سيبدأون في تنفيذها وبعد ذلك تتنصل بشكل كامل. هنا أستاذ سند، عندما نأتي إلى مواجهة الأساليب المعقدة التي تنتهجها السعودية، تبرز أهمية الحذر والوعي كركيزة أساسية للحماية من الوقوع في مستنقع الخيانة والتفريط والانجرار خلف إغراءات ومخططات الأعداء. وسؤالي لكم هنا، كيف يمكن تعزيز وحماية الوعي المجتمعي من كل تلك الأساليب التي تستهدف القيم والمواقف العامة وتضعف التماسك المجتمعي من الداخل، مع العلم أنه هناك وعي كبير وصمود أكبر في الشعب اليمني؟ لم تستطع الاستخبارات لا الأمريكية ولا الصهيونية لم تستطع أن تخترقه على مدى السنوات الماضية.
16: نعم أختي العزيزة، أولاً الوعي هو وعي جمعي، وعي تكاملي، يجب أن نتشارك فيه جميعاً، يجب أن تتوحد فيه منابر السياسة، منابر الدين، منابر الإعلام، منابر التربية والتعليم، كل المنابر ذات الصدى الجمهوري، ذات الحضور الجماهيري، ذات التأثير، الناشطين، كل الفاعلين على قنوات التواصل، النخب الثقافية والفكرية، النخب السياسية، يجب عليها يعني أن تعي هذه المخاطر أولا وأن تصدر هذه للجمهور. نحن اليوم بفضل المسيرة القرآنية والمنهجية الإيمانية الصحيحة التي شخصت لنا العدو يعني بالشكل الصائب وحددت لنا الوجهة، أعتقد لأننا باتت تتضح لدينا الكثير من الأهداف والأجندة والمخططات والمؤامرات وفق القرآن الكريم وفق ما شاهدناه خلال 10 سنوات. أعتقد 10 سنوات الماضية كانت دروس ميدانية كفيلة بأن تجعل الذي لا يعي يعي بطبيعة الحال، ومن كان لا يعرف يعين. اليوم لم يعد الوعي نخبوي أو لدى المفكرين والنخب، اليوم بات المواطن حتى البسيط في الشارع يرى ويعرف الأجندة الأمريكية والصهيونية، يعرف نوايا النظام السعودي، يعرف نوايا تلك الأنظمة العميلة تجاه اليمن وكيف أنها مجندة، يعرف أيضا الأساليب التي جاءت بها يعني تأتي، لأنه الحرب العسكرية هي دائما كما يقال آخر الاحتمالات. هناك حروب كانت تجري بالخفاء، سواء فيما يخص ضرب البنية الاقتصادية، ضرب البنية المالية، ضرب البنية المجتمعية القيمية الأخلاقية، كل البناء التي من الممكن أن تحدث قوة ومنعة للشعب اليمني كانوا يحاولوا ضربها على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. بطبيعة الحال رأينا كيف تلك الخلايا كانت تعترف أمام الملأ بصدر رحب وبدون ضغوط، وهي تتحدث عن عملية إفساد التعليم، عن إفساد البذور، إفساد المجتمع، إفساد المرأة، كل ما يمكن يعني أن يقوم هذا المجتمع حتى على مستوى البذور الزراعية أفسدوها بطبيعة الحال. ولذلك هذه تلك التصريحات شاهدها الشعب اليمني، وأعتقد لأنها تثمر وعيا تثمر نضجا. اليوم الشعب يعرف في قناعته وفي عمق وعيه مدى هذه المخططات، وبات علينا نحن كمنابر أن نجدد وأن نحذر وأن نواكب هذه التطورات وهذه المؤامرات وهذه الخبائث، بحيث أن يكون المواطن على علم بمستجداتها بتحديثاتها بآخر إصداراتها كما يقال من يعني بأشكالها المتنوعة. كلما كشف الشعب اليمني وأجهزة الأمنية خلية استخباراتية بطابع معين، لجأت هذه الأدوات الاستخباراتية إلى أن تطور من قدراتها، إلى أن تحدث ثغرات من حيث لا يعلم المواطنين اليمنيين. بكل تأكيد نحن اليوم في حرب مستمرة، حرب استخباراتية مستمرة، حرب استهداف وعي مستمرة، تتنوع أساليبها، تتطور أساليبها مع الزمن، ويجب على الشعب اليمني أن يواكب هذه التغيرات بوعي ويقظة وإدراك وحس ومسؤولية، وأيضا بمعرفة مسبقة إلى ما حدثت تلك الجرائم أو تلك الأدوات الاستخباراتية من جرائم على الشعب اليمني، سواء في استهداف البنية التحتية واستهداف المدنيين أو في استهداف قدرات الدولة اليمنية بطبيعة الحال. المعركة معركة مستمرة أختي العزيزة على كافة المستويات، ويجب أن نكون أذكياء في مواجهتها كما هم أيضا أذكياء في إعدادها وتجهيزها.
0: نعم، يعني علينا هنا من خلال الوعي المجتمعي أن نفقأ عين العدو التي تحاول إيجاد ثغرة في البنية الداخلية للمجتمع اليمني حتى تحقق ولو انتصار إعلامي على الشعب، ونحن نعرف بأنها مستحيل أن تصل إلى هذا. لذلك دائما نقول بأن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول لمواجهة الاختراق الناعم والحرب الاستخباراتية. وهناك رقم يعني في وزارة الداخلية، رقم مجاني 199 للتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو تحركات مشبوهة أو شك في شخص بأنه يقوم بتحركات تصب في مصلحة الأعداء، ما على المواطنين إلا أن يتعاونوا جميعا وأن يشكلوا حائط صد منيع لحماية الوطن من أي اختراق قد يشكل تهديد على أمن واستقرار اليمن. أستاذ سند، في الجانب الآخر وتحديدا في محافظاتنا الجنوبية المحتلة، السعودية تمارس هناك بشكل فاضح ومكشوف كل أساليب ووسائل الاحتلال والهيمنة، حيث تدير تلك المحافظات بما يتوافق مع رغباتها وطموحاتها، وتدير الفوضى والتقسيم والنهب بهدف إدارة الصراع وإطالة أمده بما يضمن بقائها في دائرة النفوذ، وتصبح تلك المحافظات رهينة لمصالحها الضيقة. ما سهل لها كل ذلك للأسف هم المرتزقة الذين هم على نفس شاكلة من تقوم بتجنيدهم كأدوات وجواسيس، ولكن الفرق في الشكل والأسلوب، ففي تلك المحافظات يمارس المرتزقة الخيانة بشكل علني وفاضح. والسؤال هنا، هل أصبحت السعودية تمارس كل هذه الأساليب بحرية وبدون خوف من عواقب ما سيحل بها كدولة استعمارية ومعتدية؟ وهل أصبح عمها في تعاملها مع صنعاء جعلها غير قادرة على رؤية ما أصبحت تمتلكه قوتنا المسلحة من إمكانات كبيرة قادرة على إخضاعها وكسر شوكتها؟ وكيف تصفون صبر صنعاء أمام حماقة السعودية وعدوانيتها؟
16: أولاً أستاذ عزيزة، أنا أوجه الدعوة لأخواني في المحافظات الجنوبية، هم الذين يمثلون قوة رادعة للسعودية، هم الذين يمثلون الأداة المتقدمة للعبث السعودي الإماراتي بطبيعة الحال، هم الذين هم حطب المرحلة، هم حطب تلك المؤامرات. وبالتالي أنا أعتقد لأنه لا يمكن لأي عدوان خارجي أو أي مؤامرة خارجية إقليمية كانت أو دولية أن تتمكن من أبناء أي شعب إلا وتتوافر الأدوات المحلية العميلة والخائنة التي تهيئ لها البنية التحتية، التي تهيئ لها الأرض، التي تهيئ لها تعبد لها كل السبل للوصول إلى مبتغاها. نحن نعرف اليوم أختي العزيزة، لأنه منذ بداية مطلع العام 2015 أو 16 والمحافظات الجنوبية تعيش تحت نير الاحتلال السعودي الإماراتي المتعدد بأشكال مختلفة، تناوبت وتعددت وتقاسمت الجغرافيا، ومن ثم كانت الأهداف والأجندة هي نفس الأجندة الأمريكية والصهيوني بطبيعة الحال. ذهب الإماراتي ليأتي السعودي ولم يتغير شيئا، استمر القتل، استمر النزيف، استمر الاستنزاف، استمر الاستنزاف المعنوي والأمني والاقتصادي وكل ما يمكن أن يبقي مقومات الدولة في تلك المناطق، يعني التقسيم البنيوي حتى على مستوى خلق الفجوات المناطقية والنعرات القبلية والأهلية، تدمير كل مقومات الدولة. الاستعمار والاحتلال والغزو والاحتلال وإن تنوعت أدواته بطبيعة الحال. ولذلك النداء لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية وهم أحرار ولديهم تاريخ حافل من النضال، المقاومة، ولديهم يعني رصيد مقاومة أعتى الإمبراطوريات، فما بالك بدويلات حقيرة يعني لا تساوي النضال، ذلك النضال الكبير والرصيد الكبير الذي كان به شعبنا في المحافظات الجنوبية. أعتقد إلى أنه إذا ما انتهت هذه الورقة، إذا ما تغيرت يعني قناعاتها، فسيذهب الإماراتي والبريطاني والأمريكي والسعودي من هذه الأرض المحتلة بكل تأكيد. فيما يخص الجانب السعودي، الجانب السعودي دائما يستخدم الورقة الأدوات المحلية حتى للضغط على صنعاء، يعتقد لأن هذه الأوراق بمتناوله سيبقيها، سيضربها، سيقارع بها صنعاء بطبيعة الحال، وهذه هي جوهر المشكلة. صنعاء بالمقابل هي ترى، أو الجمهورية اليمنية إذا جازنا التعبير، الإرادة الوطنية فيه التي تمثلها صنعاء، هي ترى إلى أنه الملف الداخلي ملف حساس ويجب أن تصل فيها القناعة لدى أبناء شعبنا إلى قبل أن تستخدم القوة العسكرية. لذلك صنعاء تتردد ألف مرة في اقتحام تلك المناطق، ليس يعني خوفا من النظام السعودي أو خوفا من القوات التي قد حشدتها، وإنما محاولة للم الشمل ويعني وعادة النسيج بالمصالحة الوطنية بالتفاهم بالإرادة. وإلا ليست معركتنا في المحافظات الجنوبية أكبر من معركتنا إثناد الشعب الفلسطيني، أنت تعرفين أختي العزيزة، لأننا قد بذلنا الغالي والرخيص في إثناد الشعب الفلسطيني، ولن تهون علينا بقية أرضنا المحتلة التي اليوم بات لدينا فيها جمهور كبير بطبيعة الحال يساندنا ويعي هذه المؤامرات وهذه المخططات. لذلك الموقف الواعي الذي تأتي به صنعاء هنا هو ينبغي من منطلق استراتيجي دائم، سواء في البعد المحلي في أن تبقى الوحدة الوطنية بدون كثير من الأضرار من الأغبان، في أن أيضا يفهم المستعمر الخارجي أو الإقليمي إلى أن هذا الأبعاد يجب أن يعيها، وإلى أنه سيسبب أزمة استراتيجية طويلة المدى فيما بين اليمن وبين، لا تزال صنعاء تقيم الحجة في هذا الشأن، لكن لا يعني هذا بالضرورة لأن ليس لديها الأدوات المناسبة. هي ترى إلى أنه بالوعي بالصبر الاستراتيجي يمكن أن تسهل الأهداف ويمكن أن تعاد القناعات، ولا زالت صنعاء تراهن على هذه الأشياء، وما يعني والمستقبل سينبئ بإما أن تكون صائبة أو إلى أن المسار العسكري هو المسار الصحيح والصائب.
0: نعم، ودائما نقول اتقي شر الحليم إذا غضب، يعني نعم. على قدر الفرصة والمساحة الزمنية المتروكة لأعدائنا، إلا أننا عندما تحين يعني ساعة الجد فلن يكون هناك أي تراجع ولا قبول لأي أعذار أو حجج. أستاذ سند، صنعاء وكل الأحرار يمتلكون اليوم زمام المبادرة والقدرة على تحويل أي حماقة سعودية إلى كارثة استراتيجية، معيدة إلى الأذهان صور الانسحاب البريطاني الموديل تحت النار وكذلك الهزيمة الأمريكية في معركة البحر الأحمر. ولا يمكن أن تنسى السعودية ضربات أرامكو التحذيرية وتجاوزات العدو، هذه المرة لن تقابل إلا بالمزيد من التنكيل والضربات الموجعة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن. أستاذ سند، في ختم هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي يجب أن تعيها وتفهمها السعودية جيدا قبل أن ينقلب الصبر اليمني إلى غضب سيحرقها ولن ويجرفها أيضا ولن تستطيع إيقافها؟
16: نعم أختي العزيزة، أولا أؤكد وهي رسالة إلى أن صنعاء العام 2020 أو عام 18 لم تعد صنعاء العام 2026.
0: نعم.
16: أولا في قدراتها العسكرية، ثانيا في معنويات جيشها وشعبها، ثالثا في صبر قيادتها وفي يعني الثقة والاتفاق خلف قيادتها، رابعا في البعد الذي اليوم ستضرب أو التي سيواجه به المملكة السعودية شعبنا اليمني، إذا كان واجهها بذلك الصبر والصمود في ملفات داخلية وتحت ذرائع ملفات داخلية. اليوم قد اتضحت الرؤية، والشعب اليمني اليوم أمام قضية مقدسة، هو يربط ما جرى في فلسطين وما جرى في غزة وما جرى في لبنان وما جرى في الجمهورية الإسلامية إيران والمواقف السعودية المخجلة والمخزية ضمن معركة مقدسة تسمى المعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة دينية يعني قرآنية، وبالتالي الموقف السعودي اليوم بات هشا وضعيفا أمام هذا الصبر، هذا القدرة الاستراتيجية اليمنية وهذا الدافع المعنوي. ضربة أرامكو في على عام 2018 ستضرب كل المصالح السعودية بناء على الصواريخ التي أزعجت الكيان الصهيوني على بعد آلاف الأميال والكيلومترات بطبيعة الحال. نحن ما نتحدث عن القدرة العسكرية وحسب، القدرة العسكرية ليست إلا نتاج للدافع معنوي، للدافع إيماني، للدافع قرآني لشعب وقيادة وجيش متكامل بكل صفوفه، وبالتالي المعركة خاسرة بالنسبة للنظام السعودي. ورسالتنا إلى أن الجوار ولغة المصالحة ولغة العودة إلى الواقع والتقبل بالهزيمة والتقبل بالتعايش يجب أن يتخذها النظام السعودي، وإلا فإنه يحفر قبره بيديه بطبيعة الحال. وأنا أعتقد لأننا نمضي في هذا الخيار، النظام السعودي أوغل في دماء الشعب اليمني وكما أوغل في دماء أبناء المنطقة العربية الإسلامية. ليست هناك بلدا عربيا وإسلاميا إلا وعانى من المؤامرات والمال السعودي المدنس الذي كان يعني يمزق النسيج الوطني لكل الدول العربية من سوريا إلى ليبيا إلى السودان إلى أمثلة كثيرة يعني وكبيرة، وبالتالي لا يمكن لهذا النظام أن يتوب أو أن يتراجع، والمشيئة الإلهية تذهب إلى أنه زوال هذا النظام السعودي هو يعني ربما الحل الأمثل بطبيعة الحال. أما فيما يخص الملف اليمني فكما قلنا دائما اليمنيون اليوم يتموضعون على أرضية صلبة وثابتة وراسخة، متمسكين بقيادتهم القرآنية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله الذي لطالما قاد الدفة وقاد المركب، وطمأننا يعني ذهبنا معه في مراحل أصعب وفي ظروف أحلك وطمأننا وأخرجنا منها بأمان بفضل الله. اليوم نحن نثق بهذه القيادة القرآنية المباركة، نثق بالجيش اليمني وبذلك الشعب الذي يتوافد إلى الساحات تعبئة وتحشيدا واندفاعا ورفدا للمعركة المقدسة. كل تأكيد هذه الملحمة التي يخوضها الشعب اليمني هي رهان النصر، أيا كانت نوايا الأجندة الأمريكية والصهيونية والسعودية سواء سلما أو حربا، نحن جاهزون بفضل الله ولدينا تلك القناعة المترسخة التي تزداد كل يوم ترسخا وثباتا.
0: نعم، إذن في ختم هذا اللقاء يبقى الوعي خط الدفاع الأول، كما سيبقى الصمود والثبات هو المسار حتى تحقيق النصر بفضل الله سبحانه وتعالى وتحرير كل شبر من أرض الوطن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ سند الصيادي الخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستمر.
16: حياكم الله ولكم شكرا جزيلا.
0: في أمان.
17: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم،
18: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
19: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: الخيانة خطيئة وعار، والعمالة خدمة للشيطان، والتجسس لخدمة الصهيونية خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولهذا وفي معركة الوعي، مقاومة الحرب النفسية والتضليل الإعلامي تحمي المجتمع والوطن من الاختراق الخارجي وتساعد في هزيمة العدوان والاحتلال. ولهذا على كل فرد منا أن يحذر من أن يقع في حبال الشيطان ويصبح أداة في خدمة الصهيونية، ونقول لكل من تصول له نفسه أوبه تقع خاين.
20: أوبه انتبه احذر، الخيانة خطيئة وعار، والعمالة ردة عن دين الله وخدمة للشيطان، التجسس لصالح اليهود فضيحة كبرى وخزي عظيم. أوبه تفرط، لا يستدرجوك، لا يستغلوك، احذر يأخذوا منك أي معلومة مهما كانت بسيطة، العمل لصالح أولئك يجعلك منهم. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وستشاركهم في كل ما فعلوه من قتل وفساد في فلسطين واليمن وبقية البلدان. الحرب الآن تقوم على المعلومة، والعدو إذا لم يملك معلومة فهو أعمى، فلا تكن أنت الذي يقدمها. الخيانة تجلب لك ولأهلك العار، العمالة نهايتها السجن وساحة الإعدام والعذاب في جهنم. لا تبع شرفك وسمعتك مقابل وعود زائفة وأموال زائلة، كن واعياً يقظاً منتبهاً، نحن في مواجهة شاملة، والعدو لا يحارب بالسلاح وحده بل بالمعلومة، الاختراق والخداع، وأنت إما أن تكون شوكة في أعينهم أو أداة في يدهم. هل سمعت بما فعلوا بالأطفال في جزيرة إدستين؟ هؤلاء هم من يتآمرون على اليمن الآن، لأنه رفض ظلمهم وفسادهم. أخي المسلم اليمني الحر، كن أنت رجل الأمن الأول وبلغ عن أي اشتباه على الرقم 100 أو 199، لنكن جميعا شركاء في حماية بلدنا العزيز ورجال أمن في خدمته.

0: أمام عظمة الله وقوة وباس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار: برع يا استعمار.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
1: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
4: برع
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
4: برع.
1: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحب.

0: المبادرة إلى أداء الزكاة أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقسى على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

أهلا بك الأول من مايو عيد العمل والعمال، أهلا بك أنشودة وزامل، أهلا بك بارودا وسنابل، أهلا بك جنديا وعامل، أهلا بك فجر يوم مشرق وضاء، أهلا بك عرق ودماء ونصر يعانق السماء، أهلا بك منجلا وبندقية، أهلا بك يد تحمي ويد تبني وتعلي البناء، أهلا بك سيفا ورمحا وساحات فداء، أهلا بك مصنعا وحقلا وميدان عطاء.

إلى بناة الوطن، إلى كل أياد البذل والعطاء، إلى صناع الحاضر وأعمدة المستقبل، نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة عيد العمال العالمي. أيها الرجال الذين نفتخر بأعمالهم في مجتمعنا، عيدكم عيد الوطن، وأنتم فخرنا ومحل تقديرنا واعتزازنا. حفظكم الله ذخرا للوطن، ولولا جهودكم لما عرفنا طعم الكرامة والعيش الكريم، ولولا ما قدمتموه لما رأينا هذا الوطن شامخا وأعلامه ترفرف عالية. عيد العمال العالمية هو يوم عالمي يحتفل به العالم في الأول من مايو من كل عام، يتم خلاله تكريم العامل وشكره على ما قدمه لبلاده ولما لهذه البيئة من دور رائد في تطوير المجتمعات وتقدمها وتطورها، ويعد يوم إجازة رسمية في أغلب دول العالم. إننا في يمن الحكمة والإيمان نتذكر تاريخنا المشرق الوضاء الذي وصل نور حضارته إلى معظم أصقاع المعمورة بجهود أبناء هذا البلد في مختلف المجالات، في الزراعة والعمارة والتجارة والصناعة منذ زمن بعيد. تضافرت الجهود واتحدت الطاقات حتى أصبح اليمن منارة الحضارة والتميز في شتى مجالات الحياة. إننا اليوم نخطو ونمضي على درب الأجداد في إعادة مجد الوطن، ولعل أولى تلك الخطوات تقع على عاتق رجال القوات المسلحة الأبطال، كونهم المعنيين بتوفير كل مقومات البناء والإعمار من خلال حفاظهم على أمن الوطن واستقراره والدفاع عن خيراته وممتلكاته ومجابهة الأعداء بميادين المواجهة حتى تعود لليمن كرامتها وحريتها وسيادتها على كامل أراضيها وتفردها بالقرار السياسي والتنموي بما يخدم الوطن والمواطن. إلى كل من يعمل من أجل اليمن وتنميته وضمان حريته واستقراره في كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وشهر وسنة، بكم نصنع المعجزات ونتجاوز الصعوبات ونرسم خارطة المستقبل المفعم بالخيرات والمسرات. ستنجلي بكم الهموم وتتحقق الآمال، ويجعل الله بعد كل عسر يسرين. يا رجال قواتنا المسلحة، أيها العمال في مختلف المجالات، لا نستطيع أن نعبر عن عظيم امتناننا لكم في هذه الدقائق المعدودة، وليس أمامنا سوى أن نسيق عبارات الشكر والمحبة والتقدير لكم على الدوام. نرفع بكم راية النصر، أنتم عماد هذا الوطن، أنتم نشام الوطن، سعيتم وبنيتم وتحملتم الصعاب وما زلتم، عافاكم الله. العمل من الإيمان، ووجود الإنسان يتجسد من خلال مقدار عطائه وبذله، وتتسع مكانة الإنسان باتساع دائرة همته وهمومه، وكل شيء يكون صعبا قبل أن يكون سهلا، ويمكننا عمل الكثير بالتعاون والتكاتف. الرجل العامل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل لا قياس يميزه أفضل من عمله. أعلى مكافآت يعطينا إياها الله على عملنا الجيد هو أن نصبح قادرين على عمل الأفضل والاستمتاع بالعمل يضفي عليه المثالية. رجال قواتنا المسلحة الأوفياء، أنتم أكثر العاملين بذلا وعطاء، لأنكم تجودون للوطن بأنفسكم ودمائكم حينما يجود غيركم بالقليل. أنتم من تتربعون على مراتب المستحقين للتقدير والاحترام والإجلال. دمتم ودام الوطن بكم عزيزا شامخا دون انكسار، وكل عام وأنتم بخير.

رجال الجيش مستمعين الكرام، الأول من مايو عيد العمال العالمي هو يوم استثنائي في حياة عمال وطننا الذين يستحقون منا رفع القبعات إجلالا وتقديرا لعطائهم وبذلهم في كافة ميادين العمل والإنتاج رغم معاناتهم المادية والمعيشية بسبب العدوان على بلادنا الذي طال كل مؤسسات الوطن الاقتصادية والتنموية سواء كانت تابعة للدولة أو لمؤسسات القطاع الخاص التي لم تسلم من ضربات العدوان الإجرامية مما تسبب في إيقاف حال العمل والعمال وضاعف من معاناة القوى الكادحة التي تعتمد في معيشتها على عملها اليومي في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والزراعية فلم تسلم من عدوانهم على بلدنا مزرعة ولا مصنع ولا مستودع تجاري بل واستهدفوا حتى قوارب الصيادين الذين يكسبون قوت يومهم من الاصطياد وراح ضحية هذا العدوان عشرات بل مئات العمال والعاملات في شتى ميادين العمل ودمر العدوان عشرات المصانع والحقول الزراعية التي كانت توفر فرص العمل للكادحين الذين أصبح المئات بل الآلاف منهم لا يجدون قوت يومهم بعد أن فقدوا مصادر أرزاقهم بسبب همجية هذا العدوان الذي طغى وتجبر في استهدافه لمصادر أرزاق الناس وعطل من إمكانية قدرتهم على كسب أرزاقهم بعرقهم وجهدهم في ميادين العمل التي تم استهدافها وإخراجها عن جاهزيتها في توفير فرص العيش للسواد الأعظم من أبناء اليمن الشرفاء الذين أبوا أن يمدوا أيديهم للمعتدين على وطنهم ناهيك عن تعمد العدوان إيقاف الرواتب الشهرية للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وهي جريمة ارتكبها هذا العدوان بهدف تجويع الشعب اليمني وزعزعة ثقته بنفسه وبقدرته على الصمود في مواجهة تغطرس هذا العدوان الإجرامي على بلادنا الذي تقوده السعودية وبمشاركة دويلة الإمارات وبدعم مباشر وغير مباشر من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا العدو التاريخي للعرب والمسلمين ومهندسة خارطة تمزيق الوطن العربي وتشظيه إلى دويلات خاضعة لقوى الاستكبار التي عاثت فيه فسادا واستولت على كل ثرواته وعطلت مسيرة تطوره ونموه ولكن هيهات أن يمر وأن تستمر لعبتهم هذه على أمتنا العربية التي أوشك القدر أن يستجيب لها اليوم لتعيش حياة الحرية بعيدا عن هيمنة المعتدين الطامعين من قوى الاستكبار فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وها هو القدر قد بدأ باستجابته لحياة الأمة ونصرنا الذي ستأتي بشائره الأولى بإذن الله تعالى من مهد العروبة الأول ومستودع حضارتها يمن الإيمان والحكمة وعلى عمالنا اليوم أن يثقوا أن القادم أجمل والمستقبل لليمن بجيشها وعمالها وكادحيها الذين تحملوا جرائم العدوان وصمدوا صمود الجبال الراسيات حاملين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات، تلك آيات الكتاب. تكررت هذه الكلمة كثيرا في القرآن الكريم، تصف القرآن الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه، لا مرية فيها أبدا. في تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، أي هذه حقيقة لا تتخلف. لن ترضى عنك، بلن النافية، لن يرضوا عنك أبدا مهما عملت لهم، مهما قدمت لهم، مهما أظهرت من حسن نوايا معهم، مهما أظهرت من تعاون معهم، إنهم لن يرضوا عنك أبدا. ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك أيضا النصارى حتى تتبع ملتهم، فتكون كواحد منهم صريحا تتبع ملتهم، وهم لن يعترفوا بك أنك قد أصبحت متبعا لملتهم إلا بعد أن يتأكدوا منك أنك قد تخليت عما أنت عليه، عن ملتك التي أنت عليها، وعن أمتك التي أنت منها. اليهودي هنا في اليمن يرى أن أمته التي هو مرتبط بها هم أولئك اليهود المنتشرون في أقطار الدنيا، نفسه مشدودة إلى إسرائيل وإن كان هنا في اليمن، ولد في اليمن ونشأ في اليمن ويتحدث بلغة اليمنيين وله صداقات مع بعضهم، لكنه يرى أنه مرتبط بأولئك. هؤلاء ليسوا هم أهل ملته، وبالتالي فليسوا هم الأمة التي يعتبر نفسه واحدا منها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حتى تتبع ملتهم، معناها أيضا فيما نفهم أنه أيضا هم لن يقبلوا منك إلا أن تتخلى عن ملتك التي أنت عليها، وعن أمتك التي أنت منها. هذه حقيقة. هنا نقطة أولى تتلخص في أن القرآن الكريم آيات، لأن الله في القرآن وصفه بأنه آيات، تلك آيات الكتاب، والآيات معناها أعلام، معالم، حقائق، أي كل ما في القرآن هو حقائق لا شك فيها. وأن قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذه آية، أي هذه حقيقة، هم لن يرضوا عنك أبدا حتى تتبع ملتهم. آيات الله حقائق، وفي الوقت نفسه سيأتي الواقع يكشفها. فيقول في آية أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا سواء أكانت آيات جديدة أو شواهد على آياته، شواهد تكون هي مصاديق لما نطقت به آياته داخل كتابه الكريم في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق، في آفاق الدنيا، في أقطار السماوات والأرض، حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين هو، يظهر، تظهر الحقائق بشكل تفرض نفسها على كل من يعاند. حقائق تتجلى للناس الفاهمين وتفرض نفسها أيضا حتى على المعاندين، فيقطعون بأن تلك الآيات هي الحق، ويقطعون أن هذا الكتاب الكريم هو الحق، ويقطعون بأن هذا الدين هو الحق، ويقطعون بأن كل ما أخبر الله عنه هو حق. مع الزمن سنريهم آياتنا، مع الزمن في الآفاق وفي أنفسهم. كثير من المتغيرات تحدث على يد الإنسان نفسه فتبرز الشواهد. نحن قلنا في دروس سابقة أنه ما من شيء إلا ويحدث فينا ما يشهد له، ما من شيء من الأشياء التي هي آيات من آيات الله، أمر من دين الله، ونحن لا نكاد نصدق به، أو نحن نستبعده، أو قد نرفضه، هناك في واقعنا وفي ممارساتنا وفي تصرفاتنا ما يشهد بأنه الحق. لكن المشكلة عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا يعيش عمرا طويلا، سنة بعد سنة، وفي السنة الواحدة كم تحدث من متغيرات، كم تحصل من أشياء، من أحداث تشهد بصدق ما أخبر الله به، تشهد بالحقائق التي داخل كتاب الله الكريم، ولكن لا يلتفت الإنسان إليها، لا يلتفت إليها، يكون في واقعه معرضا. والإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا معينا في هذه الدنيا يأخذ عليه كل ذهنه، كل ذهنه وكل اهتمامه، لن يبصر الأشياء الأخرى بالشكل الذي يفيده، فيزيده بصيرة ويزيده معرفة ويزيده هدى ونور. وهذه نقطة ثانية. الأولى أن آيات الله هي أعلام على حقائق، هي حقائق. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذه الآية هي حقيقة. هذه النقطة أن هذه الآيات ستتجلى، يعني سيأتي الواقع ويكشف مصاديق هذه الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مع الزمن سنريهم آياتنا، مع الزمن في الآفاق وفي أنفسهم. كثير من الأحداث والمتغيرات، كثير من الممارسات والتصرفات تشهد على آيات الله أنها الحق، ولكن الإنسان الذي يرسم لنفسه برنامجا يضيع عليه كل ذهنه، يأخذ كل اهتمامه، هو لا يبصر الأشياء، هو لا يبصر الأشياء فيزداد بصير. ينشغل بدكان ولا ينشغل بكتاب معين، يضيع ويأخذ عليه كل وقته، فهو بالتالي لا يبصر الأشياء. فيما أتصور هكذا حياتنا، كل واحد منا يضع لنفسه برنامجا معينا مرتبطا بأمور معيشته. إما أنه قد قرر أن يشتغل في التجارة، فهو يفكر في الدكان ويفكر في البضاعة من أين يأخذها، وهكذا ذهنه معظمه يتجه إلى هذا الجانب، مشغول بدكانه من أين يجي له ببضاعة، أو يفكر في أن يبيع ويشتري فلقات مثلا، ليله ونهاره تفكيره حول موضوع القات، أو يفكر في الزراعة. وهذا في الواقع هو ظلم للنفس، ظلم للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، فيمكنه أن ينشغل في التجارة، يعمل في التجارة أو في الزراعة، وفي الوقت نفسه لا يزال في ذهنه، لا يزال في مداركه سعة، لا يزال هناك مجال واسع جدا لأن يدخل الأشياء الأخرى ويهتم بها ويدركها ويتأمل فيها. نحن من نضيق على أنفسنا نظرتنا؟ الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في شكله، في مداركه، باستطاعته أن يستوعب الأشياء الكثيرة. يقول علماء في هذا العصر بأن الإنسان يتعمر عمرا طويلا ويموت ولا يكون قد استغل من دماغه إلا نسبة بسيطة هي ما تساوي 10%، أي العشر، وبقية الأشياء هم يقولون هكذا دماغه، على أساس أنهم يعتبرون أن الدماغ هو مركز لكثير من الإدراكات والمشاعر والمعلومات، وهناك الذاكرة التي تحفظ الأشياء الكثيرة من المعلومات. المهم معنى هذا، سواء أكانوا مصيبين، بأن الدماغ هو المسؤول عن هذا، أو أن المقصود أن الإنسان لديه مدارك واسعة جدا، ولديه قدرة وهبها الله له يستطيع أن يستوعب بها أشياء كثيرة جدا، فيشغل ذهنه هنا ويشغل ذهنه هنا وفي مجالات متعددة. وهذا نقطة ثالثة، لأنه قال الله يرينا، أو يأتي في الواقع يكشف الحقائق ومصادق الآيات في الواقع، في التصرفات، في الأحداث التي تحدث في هذا الكون، لكن الإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا لا يتجاوزه هو لا يبصر مصادق الآيات في الواقع. إما أنه قد قرر أن ينشغل في التجارة فهو مشغول بدكانه، أو بالزراعة فهو مشغول بمزرعته، وذهنه كله مشغول بذلك، مع أن الله وهب الإنسان مدارك واسعة تمكنه من أن يشتغل في الزراعة أو في التجارة، ويبقى هناك سعة لأن يدخل في الأشياء الأخرى ويدركها، يتفهم، يستبصر، يزداد وعيا ونورا من آيات الله في القرآن ومن الأحداث في الواقع. الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية، هو شاهد على آية وفيه آية، وفيه عبر كثيرة. ألم تكن تلك الأحداث التي وقعت في الأمم الماضية، ألم يأتي القرآن الكريم يقصها علينا وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي يقول للجميع لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب، الناس الذين هم لديهم لب، أي لا ينظرون إلى الأشياء نظرات سطحية، هم يتفهمون الأشياء، هم يتأملونها وينظرون ما فيها من عبر فيستفيدون منه. إذن الإنسان المؤمن هو من يستفيد من كل ما حوله، وهذا بين هلالين نص مهم: أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية. كان سيدي حسين بيتأمل وذكر في بعض محاضراته الحشرة عندما تمشي على الصفحة البيضاء، يتأمل فيها، يتأمل في البعوض وهو يحاول أن يلدغ الإنسان. أي حدث في هذه الحياة أعلم أن فيه شاهدا، هو فيه آية. والأحداث كثيرة، ليس فقط تلك الأحداث الكبيرة التي تحدث، إما بركان هنا أو معركة كبرى هناك، أي حدث في هذه الحياة فيه عبرة، كبرى أو صغر. قصصهم، ما هو القصص هنا؟ تلك الأحداث التي كانت تحصل، ألم يعرض القرآن أحيانا كلمة يقولها كبار العشائر في أيام نوح أو في أيام موسى أو في أيام صالح أو هود أو أي نبي من الأنبياء؟ حتى الكلمة الواحدة يسجلها، هي حدث ومن ورائها عبرة وتوحي بالشيء الكثير. مواقف الأنبياء أيضا لأهمية هذه يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة يعني دروس كثيرة جدا. والدروس لا يعني فقط هو مجرد المعرفة، أي عرفت أنه كان هناك نبي وأنه كان يقول كذا وقالت أمته له كذا وانتهى الموضوع، لا، عبرة فيها دروس كثيرة تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون، وهم أيضا أناس اصطفاهم الله وأكملهم. ثم تستغرب أن كل أمة من الأمم ما سلم نبي من أنبياء الله، أي نبي يبعثه إلى أي أمة من الأمم ما سلم من أن يقول له أنه ساحر أو مجنون، ذلك الشخص الذي اصطفاه الله وأكمله، ذلك الذي يتقطع قلبه أسفا وألما على الناس ألا يهتدوا، ذلك الذي يبذل وقته كله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يقابل بأن يقال له مجنون، شاعر، كذاب، مفتر، ساحر، وإن أتى بكتاب من عند الله قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. العبر كثيرة جدا من خلال الأحداث، سواء ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار الأمم الماضية أو من الأحداث التي تطرأ في هذه الدنيا، سواء في تاريخنا القريب تاريخ هذه الأمة الإسلامية أو في عصرنا الحاضر. وما أكثر الأحداث والمتغيرات في هذا العصر الحاضر، لكن يبدو أننا لا نرى فيها إلا أنها أحداث مجرد أحداث، خصومة وقعت بين دولتين هنا وهناك، حصل ما حصل، ونتابع الأخبار لنعرف ماذا يحدث فقط. كل حدث فيه عبرة. الأحداث في عصرنا الحاضر أو في تاريخ هذه الأمة أو ما قبل هذه الأمة، ما ذكره الله في القرآن الكريم من أحداث الأمم الماضية ومن قصص الأنبياء الماضين، كل ذلك فيه عبر، لكن يبدو أننا لا نرى فيها إلا أنها أحداث، مجرد أحداث، خصومة وقعت بين دولتين هنا وهناك، حصل ما حصل، ونتابع الأخبار لنعرف ماذا يحدث فقط. كل حدث فيه عبرة، كل حدث هو آية، هو شاهد على آية من آيات الله، هو شاهد على كل ما هو حد، سواء كان في كتابه الكريم أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أيضا نقطة، أن قصص الأنبياء بشكل عام فيه عبرة، وأن الله في القرآن الكريم أحيانا يخلد كلمة لكبار قوم، مثلا كقوم نوح أو قوم عاد أو قوم هود، يذكر الأسباب التي صدتهم عن الهداية والإيمان والاستجابة للنبي، وهكذا في كل تاريخ. كل هذا القصص فيه عبرة، والأحداث التي تقع في عصرنا الحاضر، كل الأحداث لا يخلو حدث إلا وفيه آية، أو هو شاهد على آية، شاهد على كل ما هو حق، سواء كان في كتاب الله الكريم أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما تنظر إلى الأحداث وأنت مرتبط بالقرآن، اعلم أن كل الأحداث هذا هي مصاديق لما أتى في القرآن الكريم، هي شاهد على كل ما هو حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو شاهد على كل شيء، لا يغيب، هو شاهد. فهذه الأحداث التي تحدث هو يعلمها، وهو يعلم ما فيها من عبرة، وكثير منها هي لا تخرج عن سننه التي رسمها في هذه الحياة، تلك السنن التي تقضي بأنه إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في هذه الدنيا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فهو من سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أن كل ما ذكره في كتابه الكريم هو حق لا شك فيه. أكرر، نحن كمؤمنين، أليس كذلك؟ ونرجو الله أن نكون مؤمنين حقا، وأن نكون من الصادقين في إيماننا. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، كل شيء فيه دروس وفيه عبرة، يزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. والإنسان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه سيجنب نفسه الكثير من المزالك، سيدرك كيف ينبغي أن يعمل، لأنه من خلال تأملاته الكثيرة يعرف أن الأشياء أشبه بسنن في هذه الحياة، أشبه بسنن في هذه الحياة. ولهذا قال الإمام علي عليه السلام: العاقل من تدبر العواقب. وكيف تستطيع أن تتدبر العواقب، أن تعرف أن أمرا كهذا تكون عاقبته هكذا، إلا من خلال تأملاتك وتدبرك للقرآن الكريم ولصفحات هذا الكون في أحداثه المتجددة والكثيرة. ولهذا قال في كلام آخر الإمام علي عليه السلام: العقل حفظ التجارب. التجارب هي الأحداث، سواء تجارب تجريها أنت أو أحداث تقع في الحياة، هي كلها لا تخرج عن سنن مكتوبة وراء كل عمل من الأعمال، أنه عمل ما يجر إلى نتيجة معينة، سواء كانت نتيجة سيئة أو نتيجة حسنة. وهذا نقطة مهمة جدا، أنك أنت إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبر من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، كل شيء فيه دروس وفيه عبرة، يزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. فالإنسان لكي يبتني، لكي يكون بمستوى المرحلة كجندي للإسلام مجاهد، يجب أن يكون على مستوى عالم من الفهم والوعي والبصيرة، يتطلب منه ذلك ليزداد إيمانا ووعيا وبصيرة أن يكون عينا على القرآن وعينا على الأحداث، يتأمل في كتاب الله وفي الثقافة القرآنية ويرتبط بالأحداث التي تجري، وكل حدث يجري في هذه الحياة يكون شاهدا على ما هو حق في كتاب الله الكريم أو ما أخبر عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. مصاديق للآيات أو مصاديق الآيات تتجلى في الواقع، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان يجب أن يكون عين على القرآن وعينا أيضا على الأحداث، وليس فقط تلك الأحداث الكبيرة، يعني كحادث بين حرب كبيرة بين دولتين، هذه فيها أحداث وفيها دروس، ارتبط بالقرآن وانظر إليها بعين القرآن لتتعرف ما على ما فيها من دروس وأحداث وعبر. وكل حدث يحدث حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، لأن البعض يفهم أن الأحداث هي الأحداث الكبيرة كحادث البرجين في نيويورك وتلك المؤامرة وما وراءها وعلى ماذا تدل. أحداث أحيانا تحصل حتى في بيتك، حتى في السوق، في القرية، في المسجد، كل حدث اعلم، افهم أن فيه عبرة، أن فيه درس، أن فيه أو أنه مصادق على آيات الله في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم عندما قال بأنه لأنه قال كثير من الأحداث لا تخرج عن سننه التي رسمها في هذه الحياة، أحداث كثيرة تحدث وكل حدث لا يخرج عن عن عن عن السنن الكونية التي رسمها الله في هذه الحياة، تلك السنن التي تقضي سنن تقضي بأنه إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في الدنيا. هذه سنن، ومن خلال معرفتك لهذه السنن وارتباطك بالأحداث ومعرفتك لها تستطيع أن تقيم الواقع، أن تتعرف على الأحداث. مثلا فيما يتعلق بالمعركة، عندما يأتي الله لك ويقول إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإذا ما عملت أمة أن تكون بشكل ولو كانوا أعداد قليلة 20، ولكن توفرت لديهم عوامل النصر المذكورة في القرآن تستطيع أن تجزم أن هؤلاء سينتصرون، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وهكذا فالله يتحدث عن سنن، إذا ما عملت أمة هكذا ستكون النتيجة هكذا، ومعك في التاريخ في الأحداث في الحاضر والمستقبل ما يشهد على مصادق هذه السنن التي تجعل عندك وعي وتجعل عندك بصيرة كي لا تخطئ، كي لا تسقط في الحفر، كي تكون محصنا من الأخطاء والسقوط وتستفيد من كل الأحداث. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن ويتدبرون في الأحداث في صفحات هذا الكون لنزداد إيمانا ووعيا وبصيرة. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: بسم الله لا إله إلا الله توكلنا على الله.
2: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر،
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا مشركين الزيوت،
1: والخطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاي.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. لصالح الأعداء الأرداء الصهاينة والمستكبرين المتربصين بالأمة الشرور والسوء في كل شأنهم تموضعوا، وفي طابور خدمتهم انخرطوا، وفي صفهم تخندقوا، فيا لسوء ما اختاروا لأنفسهم، إنهم المطبعون الواقعون بين براثن التبعية والخيانة وضلال الشهوات والمصالح الآنية الضيقة، وفي صدارتهم ومقدمة مصفهم السيء نظام بني سعود، هذا النظام الظلامي المارق المستبد، إمام النفاق والشقاق، ومطية أعداء الأمة ودينها المجرمين الكفرة القتلة. مطيتهم الأولى، بل هو رأس حربة العدوان الأمريكي الصهيوني الغربي الاستباحي الدموي المتوحش اللعين المستمر على هذه الأمة وشعوبها بكل أشكال هذا العدوان الشيطاني الظالم وضروبه وصروفه ومجالاته، وهو صدارة واجهته الأولى إلى جانب الكيان السرطاني الصهيوني المزروع في فلسطين وبقية أنظمة الخيانة والتبعية المنحطة المقيتة. منذ باكورة التآمر على هذه الأمة والمستهل التدشيني لمشروع السطو على حقوقها ومقدراتها ووجودها والمشاريع التالية المتصلة به، أي منذ سايكس بيكو ووعد بلفور الملعون وزرع الغدة اليهودية الصهيونية الخبيثة في أرض فلسطين، ما زال بنو سعود في الخندق العدواني الشيطاني الخياني نفسه بجانب الأعداء الألداء وفي خدمتهم، بل في مقدمة عدوانهم بكل أشكاله وجرائمه وإباداته بحق هذه الأمة. والذي يبدو واضحا بكل جلاء أن نظام بني سعود بعنجهيته ومكابرته الغبية وعمل بصيرة المزمن الذي يعانيه قد قرر أن لا ينتهي عدوانه إلا بنهايته، نهاية لا يبدو لدى النظرة العميقة المتأملة أنها بعيدة الأجل. فماذا يملك هذا النظام العفن الدموي المتسلط بالسيف والقوة الغاشمة الظالمة من أسباب الحياة والديمومة سوى المال النفطي الطائل والكذب على ذقون أبناء هذه الأمة والعالم بفرية العمل الخيري وخدمة الحرمين؟ لا يمكن إطلاقا الالتفاف على الحقيقة الماثلة الناصعة اليوم في ضوء الأحداث والوقائع المتوالية، والتي تقول إن النظام السعودي ليس سوى خنجر مسموم مغروس في قلب هذه الأمة منذ 100 عام، يشكل بغطائه الديني الزائف الوهابية رديفا وساترا حمائيا مموها للغدة السرطانية الخبيثة المسماة إسرائيل في الفتك بجسد هذه الأمة المنكوبة وروحها وهويتها وثقافتها ووحدتها وأمنها وسكينتها وحقها الطبيعي في الحياة الآمنة السليمة الكريمة كبقية الشعوب والأمم، واستنزاف مقدراتها وموهوباتها وثرواتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه شبه جثة هامدة تتناوشها أطماع وشهوات كبار ذئاب العالم ومخالبهم النهمة وأنيابهم التي لا حدود لشراستها وتعطشها للدم الذي تخثر وتيبس داخل شرايين الجسد المنهك المشارف على الهمود التام. ولكنها رغم ما تعلق فيه من هذا الوضع الحرج وحسب ما تقوله وتنطق به الأحداث والمعطيات وبروز وتعالي موجة التيقظ والنهوض المجاهد المقاوم لشرور الأعداء وهجمتهم العدوانية المسعورة عبر محور مجاهدي وأحرار الأمة على موعد مع حياة متجددة عزيزة كريمة وميلاد جديد ينسج خيوط فجرها الموعود، أولئك الشرفاء الأحرار الناهضون على ضوء الفكرة الإيمانية القرآنية التحررية ومشروعها الفتي القادح لشرر الانتفاض الأبي المبارك في وجه الطغيان الأمريكي الصهيوني الإبستيني الدموي الاستباحي المتمادي. وعلى أيدي هؤلاء الميامين الأبرار الأبطال في اليمن وإيران ولبنان وغزة والعراق ومن يسير على خطهم القويم المنير سوف تقهر موجة العدوان ويندحر المعتدون مهزومين خائبين، وسوف ينزع ذلك الخنجر الخياني النفاقي من خاصرة الأمة الموجوعة المكلومة ويحطم ويداس وتقتلع أنياب ومخالب الشر العدواني الصهيوني المستكبر المتوحش، ويتحقق الميلاد الجديد لهذه الأمة وشعوبها المظلومة مكللا بالغار ومتوجا بالعزة والحرية والكرامة. وهذا ليس على الله بعزيز، وما من استحالة فيه ما دام أمره موكولا برجال الله الرجال الرجال، حملت هذا الوعد الإلهي الصادق والأكيد.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة، شهيدة وسبعة جرحى في غارات صهيونية على بلدة عين بعال، وإنذار بإخلاء 9 قرى بجنوب لبنان. الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي شمال أوكرانيا. التفاصيل: تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم الخامس بعد 200 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة سند للأنباء الفلسطينية بأن قوات العدو نفذت فجر وصباح اليوم عملية نسف طالت منازل ومنشآت شرق مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات نيرانها بكثافة في المنطقة ذاتها. وفي جنوب القطاع ذكرت أن زوادق حربية فتحت نيرانها قبالة سواحل خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية وإطلاق نار مكثف. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللها اقتحام منازل وتفتيشها، إلى جانب الاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم عن استشهاد امرأة وإصابة 7 مواطنين بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرة العدو الإسرائيلي على بلدة عين بعال في قضاء صور بجنوب لبنان، في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ منتصف أبريل المنصرم. وفي السياق وجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان 9 قرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد النزاعات واستمرار الأزمات، مؤكدا أن ذلك يضاعف معاناة ملايين العائلات. وأوضح في تدوينة على منصة إكس أن العديد من الأسر في المنطقة تواجه أوضاعا صعبة نتيجة النزوح الجماعي والضغوط الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب تأخير وصول المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن هذه التحديات المتراكمة تسهم بشكل مباشر في تفاقم أزمة الجوع وتزيد من هشاشة الفئات المستضعفة، مما يضع الأمن الغذائي لملايين الأشخاص على المحك. وشدد البرنامج على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان استمرارية تدفق المساعدات والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتسع رقعتها في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم أن وحدات من مجموعة قوات الشمال سيطرت على بلدة ميروبولي في سومي بشمال أوكرانيا. وحسب البيانات الواردة في التقرير اليومي، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1195 جنديا خلال آخر 24 ساعة. وذكر التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت إحدى مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومطارات عسكرية ومنشآت للبنية التحتية للموانئ التي تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة. النبأ الأخير. حملت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية مسؤولية التدهور الحاد في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، محذرة من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. وأوضح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندري بيلوسوف اليوم، أوضح خلال أعمال المؤتمر أن هذه الدول التي تعد قوى نووية معترفا بها قانونا تتحمل مسؤولية خاصة في صون السلم والأمن الدوليين، إلا أن التوترات الحالية تقوض هذا الدور وتزيد من حدة المخاطر الاستراتيجية. وأشار إلى أن استمرار هذا المسار ينذر باحتمال وقوع مواجهات عسكرية مباشرة بين هذه القوى، بما قد يفضي إلى عواقب كارثية على البشرية جمعاء. يذكر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي تتمتع بحق النقض الفيتو هي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة. شهيدة وسبعة جرحى في غارات صهيونية على بلدة عين بعال، وإنذار بإخلاء 9 قرى بجنوب لبنان. الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي شمال أوكرانيا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم لكم إن شاء الله المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعاتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى أبناء الشعب اليمني يشيدون بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في كشف الخونة والعملاء للأمريكيين والصهاينة. واليوم عمال اليمن يسطرون أروع ملاحم الصمود أمام الاستهداف الممنهج لمعيشتهم.

قوبل بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على خلايا جديدة من المنافقين والخونة والجواسيس بارتياح وتأييد واسع من قبل الشعب اليمني الذي أبهر الجميع بصموده وتلاحمه في مواجهة قوى العدوان والاستكبار ومؤامراتهم الخبيثة. ومن خلال الوقفات الحاشدة التي شهدتها أمانة العاصمة وكافة المحافظات، عبر اليمنيون عن الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من تطور ملحوظ وجاهزية عالية جسدتها الإنجازات المتتالية في كشف وضبط الخلايا التجسسية التابعة والعاملة لمصلحة العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني والسعودي. واعتبر النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية صمام أمان للجبهة الداخلية وتعكس مستوى اليقظة العالية في المواجهة المخاطر والمؤامرات، مشيدين بجهودها في كشف وإحباط المخططات المعادية. الوقفات الحاشدة عبرت أيضا عن اعتزازها وفخرها بمثل هذه الإنجازات التي تشكل انتصارا مهما في معركة الوعي والتصدي لمخططات الأعداء التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، وتسهم في تعزيز وترسيخ عوامل الصمود وتحصين الانتصارات المحققة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وبعد الصفعات القوية التي وجهتها وزارة الداخلية للعدو ومخابراته بإعلان القبض عن خلاياه التجسسية، يأتي الموقف الشعبي ليزيد العدو حسرة وغيظا وإحباطا وهو يشاهد الاصطفاف الشعبي إلى جانب القيادة الحكيمة والأجهزة الأمنية. ففي البيان الصادر عن الوقفات عبر المشاركون عن الشكر لله سبحانه وتعالى على النجاحات الأمنية المحققة، ومنها القبض على خلايا مرتبطة بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والتي اعتبروها إنجازا يعزز الجبهة الداخلية. جسد الموقف الشعبي المساند والداعم لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية عن مستوى العالي من الوعي الذي وصل إليه شعبنا في إدراك خطورة تحركات العدو المستمرة لاستهداف البلد وجبهته الداخلية، إذ يمثل هذا الوعي واليقظة الشعبية حاجز صد قوي أمام مساعي ومؤامرات العدو المستميتة لمحاولة تحقيق أي اختراق في الجبهة الداخلية التي ظلت بمثابة جبهة متماسكة وعصية طيلة العدوان على اليمن خلال 11 عاما. إلى جانب ذلك، مثلت الوقفات الشعبية إعلاناً للبراءة من أولئك الخونة والعملاء الذين باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم للشيطان ونذروها لخدمة أعداء الله الأمريكان والصهاينة المجرمين، خاصة أن تحركاتهم الخيانية جاءت في وقت كان شعب الإيمان والحكمة والجهاد يخوض أقدس معاركه نصرة لغزة وفلسطين. فبينما كان اليمن قيادة وشعباً وجيشاً يسطر أشرف موقف دفاعاً عن مظلومية أهالي غزة، كان هؤلاء الخونة يعملون مع العدو ويرسلون له الإحداثيات والمعلومات عن القيادات الوطنية وعن القوات الصاروخية والجوية والبحرية التي نكلت بالأعداء وهزمتهم في البحر والجو. وتعهد الجميع برفع اليقظة الأمنية والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر الأرقام المعلنة، بما يسهم في حماية المجتمع من أي اختراق، مؤكدين الحرص على مواجهة الحرب الناعمة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب استهداف الشباب وتجنيد العملاء.

في الوقت الذي يحتفل فيه عمال العالم بعيدهم العالمي في الأول من مايو من كل عام، تطل هذه المناسبة على موظفي اليمن وهم يسطرون أروع ملاحم الصمود أمام أقصى الظروف والاستهداف الممنهج لمعيشتهم. وبينما تكرم الشعوب السواعد السمراء لأبنائها، يواجه عمال اليمن حربا اقتصادية شعواء من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، جعلت من حقوقهم المشروعة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية أداة للمساومة في محاولة بائسة لكسر إرادة شعب أبى الانكسار عبر التاريخ. يعيش مئات الآلاف من العمال والمتقاعدين اليمنيين أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة بسبب تداعيات العدوان والحصار وتعمد التحالف استهداف البنية التحتية من مصانع ومزارع ومنشآت خدمية واتخاذ سياسات اقتصادية تسببت في حرمان اليمنيين من حقوقهم وتسريح عشرات الآلاف من العمال وفقدان مصدر معيشتهم بعد فشله عسكريا في إخضاع الشعب اليمني وإعادته إلى الوصاية الخارجية. أكثر من 1,200,000 موظف حكومي يعيلون مئات الآلاف من الأسر، يعيش معظمهم اليوم تحت خط الفقر نتيجة العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية منذ مارس 2015، لتتحول قضية المرتبات في اليمن إلى أداة حرب يستخدمها التحالف لتركيع اليمنيين في لقمة عيشهم. لم يكن انقطاع مرتبات اليمنيين في سبتمبر 2016 مجرد تعثر مالي، حينما أوعز تحالف العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي إلى الفار عبد رب منصور هادي بنقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن، إنما كان نتيجة إجراءات وسياسات وتدخلات خارجية في شؤون اليمن حرمت ملايين الأسر من مصدر دخلها وتسببت في تعثر صرف الرواتب وتشتت الإيرادات وسيطرة أدوات ومرتزقة العدوان على الثروات السيادية للبلاد. من هذه الأسباب تؤكد تقارير حديثة للأمم المتحدة لعامي 2025 و2026 أن اليمن لا يزال يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعيش ملايين اليمنيين ظروفا كارثية ناتجة عن استمرار العدوان والحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الواردات. وهناك أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة، فيما يواجه نحو 18 مليون انعداما حادا في الأمن الغذائي. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد في خطاب له أن تحالف العدوان استهدف الشعب اليمني بالحصار والتجويع والمؤامرات على العملة الوطنية ونقل وظائف البنك المركزي اليمني، لكنه فشل في تحقيق أهدافه التي رسمها بفضل تماسك الجانبين الرسمي والشعبي وصمود وثبات الجبهة الداخلية. وقال في أحد خطاباته: ليس هناك أي مبرر لاستمرار السعودي والإماراتي في المماطلة الواضحة من استحقاقات السلام. إذا كانوا يريدون فعلا السلام الذي فيه مصلحة فعلية وحقيقية للجميع والخطوات الجادة وفق اتفاق واضح يتضمن ما كنا نؤكد عليه وما جرت المباحثات والمفاوضات بشأنه على مدى كل المراحل الماضية، اتفاق يفضي إلى إنهاء تام للحصار والعدوان والاحتلال وتبادل الأسرى وإنهاء المشكلة لما فيه خير ومصلحة الجميع.

إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورق التحايا لكم منا جميعا، هي من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: بسم الله، لا الله توكلنا على الله.
5: يا بسم الله، توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة المباركة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، والتي نتابع بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: عمال اليمن في عيدهم العالمي، يد تبني وتصنع صمودا أسطوريا أمام أبشع مخططات الاستهداف. في الشق الثاني من حديث الساعة نتابع المحافظات المحتلة وفشل الاحتلال المقصود، فوضى تلتهم الأدوات وانهيار الخدمات ينهك المواطنين. شاهد وشواهد: عجز العدو عن اختراق مفاصل الدولة السيادية يدفعه لمحاولة جمع المعلومات من النقاشات العامة ومنصات التواصل. في المرصد: أسطول الحرية يواجه القرصنة الصهيونية في عرض البحر المتوسط دفاعا عن غزة. وفي شقه الثاني: سلاح المسيرات حجر الزاوية في معادلة الردع الميداني بجنوب لبنان. ما وراء الأحداث: إمبراطورية غير موثوقة، لماذا لم تعد أمريكا مفاوضا جدا؟ وفي فقرة حول العالم: ملفات أبستين، من يضع النخبة فوق القانون؟ حديث الساعة. عمال اليمن في عيدهم العالمي، يد تبني وتصنع صمودا أسطوريا أمام أبشع مخططات الاستهداف. يحل عيد العمال العالمي هذا العام، وعمال اليمن يكتبون واحدة من أكثر صفحات الصمود الإنساني والوطني إشراقا بعد 11 عاما من العدوان الأمريكي السعودي، وما تلاه من عدوان أمريكي صهيوني بريطاني استهدف الإنسان اليمني في لقمة عيشه قبل أن يستهدف الحجر والبنية التحتية. وفي الوقت الذي تحولت فيه المصانع والمنشآت الإنتاجية والشركات وكل كيانات العمل في

0: صور الحرب الاقتصادية والمعيشية بعد سنوات من نهب المرتبات والإيرادات والثروات من قبل تحالف العدوان وحرمان مئات الآلاف من الموظفين والعمال من حقوقهم الأساسية. هذه المعاناة التي تأتي بفعل استخدام أمريكا وأدواتها الإقليمية والمحلية للمرتبات والبطالة كورقة حرب حاولت من خلالها إخضاع اليمن، إلا أنها أفرزت صورة ملحمية من ملاحم الصمود التي يسطرها أحرار اليمن في كل مستوى من مستويات المواجهة. فالعمال والموظفون المستهدفون بالدرجة الأولى من هذه الورقة العدوانية، ورقة المرتبات وخلق البطالة، يبرزون في طليعة الصمود، فلم تنكسر عزيمتهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم في المرافق العامة والمستشفيات والمنشآت والموانئ والمصانع التي قصفت، وكانوا يتحولون إلى رجال إسعاف وقوات دفاع مدني في كل غارة إجرامية، فشكلوا جبهة صمود مشرفة من جبهات التصدي. قراءة للواقع الذي يعيشه عمال اليمن وسبل الخلاص من هذا الواقع المرير مع عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري حميد عاصم.
1: ما نعيشه أو يعيشه عمال الجمهورية اليمنية، ولكن الحصار الذي فرض على الشعب اليمني من قبل السعودية ومن إليها من محور الشر وأمريكا جعل هناك غالبية من أبناء الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر، وخاصة الجانب العمالي الذين لا يجدون دون فرص العمل في هذا المجال بسبب الحصار البري والبحري والجوي المفروض عليهم. لذلك أنا أقول بأنه الشعب اليمني يعاني بكل فئاته المجتمع، سواء كانوا موظفين أو كانوا أيضا أصحاب قطاع خاص أو أصحاب عمالة يدوية بسيطة. والسبب الرئيسي هو عدم إتاحة المجال لهم وعدم إتاحة المجال لاستخراج ثرواتنا وتصديرها وكذلك بيعها والاستفادة من عائداتها. فما يعانيه أغلب أبناء الشعب العربي وخاصة الذين لا يعيشون في بلاد النفط يعيشوا أبناء الشعب اليمني، وإن كانت أكثر أقل وطأة من الجانب الفلسطيني وأكثر أيضا وطأة من بعض الشعوب التي لا تعاني من ويلات الحروب. لكن نقول نحن اليوم في هذا العيد العمالي نقول أن عمال الشعب اليمني عمال اليمن كلهم يعانون معاناة شديدة، وهناك أيضا يتبادر إلى الذهن أنه لا بد أن يكون هناك حلول جذرية للمشاكل مع الأعداء وخاصة مع السعودية التي بدأ الحوار بين الشعب اليمني ممثلا بقيادته والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، وبين كذلك المملكة العربية السعودية التي اعتدت على الشعب اليمني دون أن يكون هناك أي مبررات أو أسباب في 26 من مارس 2015. لذلك ما يعانيه أبناء اليمن يعانيه أغلب أبناء الأمة العربية والإسلامية وإن كان بدرجات متفاوتة. لذلك اليوم هو يوم العمال، ويجب أن يكون يوم انتصار وانتقال من مفاوضاتنا مع السعودية إلى المفاوضات الحقيقية أو السلام الحقيقي بالحقيقية بيننا وبينهم، لأنه مسألة أنه يبقى الموضوع لا سلم ولا حرب هنا يضر أبناء الشعب اليمني ويصلهم إلى حافة الجوع والمجاعة الكثير. هناك في كل سوق العمل سواء كان في قطاع حكومي أو قطاع خاص يعانوا أبناء المجتمع اليمني. الفقر أيضا الفقر المدقع الذي وصلنا أو وصل إليه أبناء الشعب اليمني هو كان بسبب هذا العدوان، وكذلك أيضا عدم وجود السيولة الكافية لدى المجتمع، كذلك الانتاج اليمني للنفط والذي حرمنا منه ومنع مننا في ذلك اليوم أجعل أبناء الشعب اليمني الذي كان يتقاضون مرتباتهم خاصة الموظفين أكثر من 80% من الموظفين يتقاضون مرتباتهم من انتاج النفط والغاز. اليوم لا يوجد هذا الشيء، ولكن هناك شعب يمني عظيم وشعب يتكاتف ويتكاتف أكثر وأكثر، لأنه يعرف بأنه شعب عزل وشعبا حرب من قبل الأعداء كما حرب أخواننا في إيران منذ 79 حتى هذه اللحظة، وكما اليوم غزة 3 سنة و2.5 سنة وهم محاصرين من 2014، ولكن زاد الحصار من 2023 حتى هذه اللحظة. أي أخواننا في الضفة الغربية التي تسعى السلطة إلى الاستسلام والخنوع، نحن كذلك أبناء الشعب اليمني لا يستطيعون أن يسافروا إلا النادر إلى العالم للعمل ولإيجاد فرص العمل. هناك لدينا عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني، وهذه من الكوارث، أبناء الشعب اليمني خريجين الجامعات ولا يجدون سوق للعمل ليعملوا بما تعلموا في الجامعات وفي المعاهد المهنية والمعاهد الصحية وما إلى ذلك. هذه كل المظاهر تؤدي إلى أن يكون الإنسان لديه كبير حينما يرى بأن هناك فتك في هذا المجال، وحينما يرى أيضا بأن العدو ما زال مستمرا في

0: الطغياني وما زال مستمرا في حصاره على الشعب اليمني. ونقول كلمة: إما حياة تصر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. إما أن يرفع الحصار عن الشعب اليمني، وإما القتال، والقتال أيضا هو أسهل لنا من أن نموت جوعا. السعودية وحلفائها دمروا أغلب البنى التحتية، وجاء العدوان الأمريكي الصهيوني، وأيضا أجهز على ما تبقى لدينا من البناء التحتية. اليوم لدى السياسيين هو فقط إما حوار مع الجانب العدو السعودي، ولا أقول الأخوة لأنه لا يوجد أخ يحاصر أخيه أكثر من من من من من, من 11 عام. إما أن نتفاوض نحن بجدية ونشعرهم بأن هناك إما أن يمضوا في السلام وفيما تم الاتفاق عليه في رمضان قبل 3 سنوات، أو الحرب. هذا هو أقول دليل السياسيين، لأنه لا يمكن أن ننظر ولا يمكن أن نستمر في النظر إلى أبناء شعبنا وهم يحاصروا وهم يمنعوا من الذهاب، وهم أيضا كلما مقومات الحياة دمرت، مصانع ومزارع وكذلك جامعات ومعاهد، كل مقومات الحياة دمرت من قبل هؤلاء الأعداء الذين يدعون بأنهم حريصون على أبناء الشعب اليمني. هنا يجب على الشعب اليمني أن يدرك إدراكا تاما، ويجب عليه أن يشعر بأنه لم يعد هناك مجال، وخاصة القيادة السياسية لم يعد هناك مجالا لموضوع خيارات أو لموضوع لا سلم ولا حرب. وأقولها وأنا كنت عضو الوفد الوطني المفاوض، وما زلت حتى هذه اللحظة، أنه لا يجوز أن نستمر فيما نحن فيه من مماطلة من قبل السعودية، ويجب عليها أن تشعر بأنه يجب عليها أن ترفع حصارها أو نقتتل نحن وإياها، ويتعرف بأننا سنذيق العذاب. لدينا أكثر من 500 هدف استراتيجي للسعودية سنجعلها فقيرة أكثر من فقر اليمن. لذلك يجب علينا أن نشعر السعودية، إما أن يكون هناك اتفاق وحل كامل لكل القضايا، وأن ترفع وأن تخرج من المجتمع اليمني، وأن تعوض كل ما خسرنا، سواء كان تعوض الذين استشهدوا، وتعوض الجرحى، وتعوض كذلك البناء الذي تم تدميره، وتعوض أيضا كل ما تأخر من مرتبات الموظفين في المجتمع اليمني. هناك عشرات المليارات موجودة في البنك الأهلي السعودي من الدولارات، وهي أموالنا، أموال المجتمع اليمني، يجب أن تدفع. التعويضات لابد أن نترك بابها بقوة، ويجب أن تدفع. أسرارنا لابد أن يخرجوا. كل معاناة أبناء الشعب اليمني لابد أن تحل، أو القتال. وأنا أرى بأن القتال إذا لم تقنع هذه أو هذا النظام العميل والخاب والخائن، والذي لا يحب لا أمته ولا دينه ولا إسلامه، حتى يخضع لمتطلبات الشعب اليمني، وهو يعرف ويدرك بأن لدينا القوة على أن نركعه في هذا المجال.
1: ونتابع في حديث الساعة: المحافظات المحتلة وفشل الاحتلال المقصود، فوضى تلتهم الأدوات، وانهيار الخدمات ينهك المواطنين. تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تصاعدا متسارعا في الانقسامات والصراعات بين أدوات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في مشهد يكشف عمق أزمة مقصودة لإدارة المناطق الخاضعة للاحتلال، وتحول تلك المحافظات إلى ساحات صراع نفوذ مفتوح بين الرياض وأبو ظبي، بالتوازي مع انهيار أمني متواصل وتدهور معيشي خانق يفاقم معاناة المواطنين ويشغلهم عن الأجندات المنفذة على الأرض. تعاني المحافظات المحتلة من تردي الخدمات وانعدام المشتقات النفطية في ظل تصالح حكومة المرتزقة مع العدوان، حالة غضب شعبي عارم مع اتساع رقعة أزمة البنزين والغاز. وكشف ناشطون في محافظة عدن عن استعدادات واسعة للتصعيد الشعبي احتجاجا على انعدام مادة الغاز المنزلي في المحافظة. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: ما تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة هو حرب خدمات أم ماذا؟
2: نعم، في المحافظة الجنوبية هناك حرب خدمات متعمدة تقف وراها طبعا الميليشيات والقوى العسكرية التابعة لدول تحالف الاحتلال في المحافظة الجنوبية. يتم استخدام مادة الغاز المنزلي والمنتجات البترولية من ديزل وبنزين، أيضا لصرف أنظار الرأي العام عما يحدث من خلافات وصراعات داخلية في طرقة المرتزقة التابعين للدول تحالف العدوان في تلك المحافظات. طبعا خلال الفترة الماضية لم توقف الأزمات، هناك إدارة بشكل متعمد موجهة ضد المواطن البسيط، تبدأ بالغاز ولا تنتهي حتى بأزمات المشتقات النفطية، ومن ثم حتى على مستوى أزمات كبيرة متواجدة ويعاني منها المواطن في مدينة عدن والمحافظات الأخرى. ما يحدث هي جريمة حرب تقف وراء هجمة التحالف الأجنبي السعودي الإماراتي ضد إخواننا من الملايين من أبناء الشعب اليمني المتواجدين في المحافظة الجنوبية. وهذا يؤكد على أن الثروات تستخدم كورقة ضغط ضد أبناء الشعب اليمني من جانب، وأيضا تعد إحدى أوراق وإحدى أدوات الفساد الأكبر التي تستخدم من قبل تلك الحكومة، لأن بالأخير النفط والغاز اليمني يتم إنتاجه بنسبة تتجاوز 40% ما كان عليه الوضع قبل العام 2021 مثلا، وهناك كميات كبيرة جدا، هناك 10,000 برميل يوميا يتم إنتاجه في مصافي مأرب، وهناك أكثر من 7,000 إلى 8,000 برميل يتم إنتاجه من أيضا من شركة من قبل شركة مترو مثيلة. الكميات الكبيرة من الغاز المنزلي التي تصل إلى 2,250 طن يوميا يتم تهريب منها قرابة 1,000 طن، يعني وفقا للبيانات التي كشفت عنها وتم أيضا الحصول عليها وإعلانها من قبل النفط المرتزقة، يعني يتم تهريب كميات كبيرة جدا من الغاز، وفي نفس الوقت يتم تعذيب المواطن أكثرية اختلاق الأزمات عن طريق وقف الإمدادات الغاز واحتجازها من قبل قطاعات قبلية، كانت في أبين، كانت في شبوة، أو كانت في نارد، بمعنى بأن تلك الحكومة لم تستطع أن تؤمن إمدادات الغاز الخاص بالمواطن البسيط، ولكنها تستطيع أن تؤمن إمدادات الغاز الخاصة بكبار المهربين الذين هم من قيادات عسكرية وقبلية وحزبية كبار يتواجدون في تلك المحافظات كبؤر من بؤر الفساد. هناك خطوط تهريب حتى على مستوى تلك المحافظات بإخفاء كميات كبيرة جدا من الغاز وبإعادة الأسواق السوداء، تتوفر في الأسواق السوداء وتتوفر طبعا بالسوق بشكل مستقر للمواطن البسيط، بمعنى بأن هناك عمل ممنهج يعني بهدف الكسب الغير مشروع من قبل أولئك المرتزقة الذين يتواجدون في كل تلك المحافظات، ولديهم أيضا يعني قيادات تقوم بنفس المهام ونفس العمل. هم الآن يقومون ببيع الطن الغاز أكان في الدول القرن الإفريقي الذي يتم تهريبه بوفق الأسعار العالمية بقرب 700 دولار، وهكذا يختلقون الأسواق السوداء من خلال استعالهم لأزمات فيما يتعلق بالإمدادات الخاصة بالغاز. يعني هناك عشرات إلى المئات من القاطرة يتم احتجازها في شبوة، وبعد ذلك يتم احتجازها مرة أخرى في أبين، حتى إذا وصلت عددا يتم التلاعب بها ولم تصل إلى مستحقها. بمعنى هذا ما يحدث في المحافظات الجنوبية، هي حرب خدمات ممنهجة. والجانب الآخر نذكر بأنه العدو السعودي من خلال برنامج إعادة الإعمار السعودي سبق أن وعد بأنه سيقوم بتمويل تلك المحطات، وإنه عدن لن تنطفئ مرة أخرى، وإن أزمة الكهرباء لن تعود، ولكن هي أزمة الكهرباء تعود مرة أخرى. وأيضا يعني عاد بعودة هذه الأزمة على الصراع ما بين السعودية والإمارات، صراع النفوذ في تلك المحافظات، وانعكس سلبا على حياة الناس في المحافظة الجنوبية. هناك بؤرة فساد كبيرة جدا، فاتورة الكهرباء تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، وهذا مبلغ كبير جدا يمكن إضاءة اليمن يعني لأكثر من عام. بكل تأكيد عدن التي قيل بأنها السعود مثل دبي وإنها درة في المنطقة في شبه الجزيرة العربية تحولت اليوم إلى خراب هذه المدينة التي عرفت الكهرباء خلال يعني في العام 1926 قبل أن تعرفه كل المدن في الجزيرة والمنطقة العربية تعيش اليوم في ظلام دامس، بمعنى بأن ما يحدث هناك عمل تدميري ممنهج تقف وراءه دول التحالف السعودي الإماراتي، كونها هي المتسبب الأول لما يحدث في تلك المحافظات، وهي المسؤولة تعتبر تتحمل كافة المسؤولية عما يحدث في المواطن البسيط. يعني إذا نظرنا إلى مصافي عدن، هذه المصافي التي لم تنطفئ في عهدها كهرباء عدن يعني لا تزال خارج الخدمة حتى اليوم، وفي نفس الوقت هناك يعني انحصار كبير جدا في خدمات الكهرباء وأزمات كبيرة جدا وصلت حتى المياه، بمعنى بأنه هناك عمل ممنهج يراد به إرباك المواطن وصرف نظر المواطن عما يحدث من عمليات نهب وفساد وفشل للحكومة المرتزقة ولأدوات العدوان ولدول تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية.
1: شاهد وشواهد. عجز العدوان عن اختراق مفاصل الدولة السيادية يدفعه لمحاولة جمع المعلومات من النقاشات العامة ومنصات التواصل. يحاول العدو السعودي بدعم وإعاز أمريكي وبريطاني وصهيوني كبير اختراق الجبهة الداخلية لليمن بعد فشله الذريع في إخضاعه من خلال عدوانه العسكري على مدى 10 أعوام، حيث كثف أنشطته الاستخبارية والتجسسية في الداخل اليمني، لا سيما بعد طوفان الأقصى التي أظهرت اليمن كعصي على قوى الهيمنة والاستكبار العالمي ممثلا بأمريكا والكيان الصهيوني.
3: اليمن لم يعاقب لأنه اعتدى على أحد، إنما لأنه وقف مع المظلومين رافضا الخضوع ورافعا راية الجهاد في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي. معلوم أن العدو الصهيو السعودي إماراتي الأمريكي فشل في كسر إرادة اليمن في العدوان والحصار، فانتقل إلى الحرب الخفية، حرب التجسس، الاختراق والمؤامرات، مستعينا بالنظام السعودي الذي لم يكتفي بقيادة العدوان والحصار، فقد تحول إلى غرفة عمليات مفتوحة لخدمة المشروع الصهيو الأمريكي ضد الشعب اليمني والأمة. إنما كشفته وزارة الداخلية في عملية ومكر أولئك هو يبور من اعترافات جديدة لعناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة المخابرات الأمريكية وللموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، إنما يؤكد حجم المؤامرة التي تدار ضد اليمن نتيجة موقفه المشرف والمبدئي في نصرة غزة وفلسطين. هذه الشبكات الإجرامية لم تكن مجرد أفراد ضلوا الطريق، إنما هم مجرد أدوات للخيانة، ارتبطوا مباشرة بأجهزة استخبارات معادية، مقدمين معلومات وإحداثيات استهدفت على أساسها منشآت ومواقع، وسقط بسببها شهداء وجرحى من أبناء يمن الصمود. والأخطر أن غرفة التجسس المشتركة كانت تدار من الأراضي السعودية، ما يكشف بوضوح الدور الحقيقي للنظام السعودي بوصفه شريكا مباشرا في العدوان على اليمن وخادما مطيعا للمشروع الأمريكي والإسرائيلي. فالسعودية التي تدعي الدفاع عن الأمة تحولت إلى منصة لاستهداف شعوب الأمة وإلى مظلة لتشغيل الجواسيس والعملاء ضد اليمن المقاوم. بيان وزارة الداخلية أوضح أن العدو اعتمد على أساليب خبيثة ومتنوعة من استقطاب العملاء وبناء العلاقات المشبوهة وجمع للمعلومات من المجالس ومن المناسبات العامة واستدعاء للعملاء إلى الرياض للقاء ضباط استخبارات سعوديين وأجانب ولتدريبهم وتزويدهم بأدوات العمل التجسسي. هذا يؤكد أن المعركة الأمنية لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية، وأن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الاختراق الناعم والحرب الاستخباراتية. في هذا السياق يتجلى اليوم معنى قوله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فمهما نسج الأعداء مؤامراتهم ومهما أنفقوا من الأموال لتجنيد عملائهم والخونة، فإن مكرهم سوف يسقط أمام يقظة المؤمنين وثبات المجاهدين، تماما كما سقطت مشاريعهم العسكرية والسياسية والإعلامية من قبل. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد مرارا وتكرارا أن العدو يعمل على الاختراق الداخلي عندما يفشل في المواجهة المباشرة، وأن الوعي والبصيرة والتماسك الشعبي تمثل عوامل أساس لإفشال مخططات الأعداء. اليوم تثبت الأجهزة اليمنية الأمنية من خلال هذه العملية النوعية أنها في مستوى عال من المسؤولية، وأنها قادرة بعون الله تعالى على ملاحقة والقبض على شبكات العمالة والتجسس وعلى كشفها وإحباط مخططاتها. الشعب اليمني الذي قدم التضحيات العظيمة في سبيل الحرية والاستقلال وفي سبيل نصرة فلسطين لن يسمح أبدا للخونة أو للعملاء أن ينالوا من أمنه أو أن يثنوه عن موقفه المبدئي. إن هذه المؤامرات لن تزيد اليمن إلا ثباتا وإصرارا في مواصلة طريق العزة والكرامة، فالخيانة إلى زوال والعملاء إلى سقوط، وسوف يبقى يمن الإيمان عصيا على الانكسار ثابتا في مواجهة الطغيان حاملا لقضية الأمة. مهما تكاثرت عليه المؤامرات فسوف يبقى حاضرا بقوة الله لإحباط كيد المتآمرين ومكرهم، وهم الأخسرون أعمالا.
1: رغم المسائل العدائية المتكررة لتجنيد الخونة والعملاء بهدف جمع المعلومات، غير أن تلك العناصر الجاسوسية سرعان ما تنكشف نظرا لليقظة الأمنية والوعي المجتمعي لدى الشعب اليمني. الثقة بالله والإيمان لدى الشعب اليمني شكل عاملا أساسيا في إحباط وفضح كل من يحيك المؤامرة العدائية ضد اليمن وقائدها الحكيم. الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي، هل عجز العدو عن اختراق مفاصل الدولة السيادية؟ هل عجزه دفعه لمحاولة جمع المعلومات من النقاشات العامة ومنصات التواصل لتعويض إخفاقه الاستخباراتي؟
4: اليوم هم يقومون، هؤلاء هم مدربون، يقومون بوضع السؤال على أساس أن يأتي السؤال الثاني لكي يستطيع أن يحقق بجمع معلومة أو للحصول على معلومة منك. أي بمعنى عندما يكون هناك تدرج في الأسئلة على أساس موضوع معين ما، مثلا كالقوة الصاروخية أو الطيران المسير أو على مستوى منازل المسؤولين أو وغير ذلك، هذا يدل على أن هناك في طريق يريد الوصول إليها هذا الشخص لكي يقوم بنقل هذه العملية هذه المعلومات. إذن هنا على الجميع أن يكون حريصا فيما يقوله على مستوى كل مكان، على مستوى الباص، على مستوى أي مستوى، حتى على مستوى المسؤولين الذين يتم المقابلة معهم في الوزارات وفي المؤسسات. أحيانا المسؤول يقوم لكي يعني يوري الآخرين بأن لديه القدرة ولديه المعرفة الكاملة. هنا استراتيجية مدري مهمة جدا، يجب تفعيلها اليوم لكل إنسان، لكل مواطن. المخابرات الأمريكية والصهيونية والدول التي هي تابعة لها، بما فيها السعودية، بما فيها الإمارات، بما فيها حتى على مستوى المرتزقة اليوم الذين يأتون إلى صنعاء، من أجل ماذا يأتي إلى صنعاء؟ من أجل ماذا؟ إلا لتحقيق للحصول على بيانات ومعلومات. اليوم هذا البلد هو أصبح فاعل دولي، فاعل إقليمي كبير جدا، والكل يريد إسقاطه، ويريد أن يعيد اليمن إلى ما قبل ثورة 21 سبتمبر. والكل يجب عليه أن يعرف بأن الرجوع إلى ما قبل 21 سبتمبر هو مرحلة ضياع أخرى كما كانت الفترات السابقة الذي كانت قبل ثورة 21 سبتمبر. اليوم هذا البلد أصبح رقما صعبا. هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر بأصاديلها وحاملة طائراتها وسفنها الحربية وغير ذلك، ماذا يدل؟ يدل على أن هذا البلد يملك الجيش ويملك القوة الرادعة. لمن؟ لمثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني الذي لم يستطع أن يقوم بأي عمل لردع هذا البلد في عملية الإسناد وإيقاف عملية الإسناد. حتى على مستوى السعودية اليوم هي في المشروع، هي منخرطة في المشروع الأمريكي الصهيوني، وليس لديها أي سيادة أو اتخاذ قرار. إذن هي منخرطة في المشروع الأمريكي وتريد أن تعود إلى هذا البلد لكي تعيده إلى حديقة خلفية كما كان سابقا. لا يستطيع هذا الشعب ولا هذا الوطن بالنمو والتطور والتحديث الذي يطلبه كل مواطن يمني. حتى على مستوى المسؤولين يجب أن يعرفوا اليوم بأن هناك اليوم فرصة تاريخية لهذا البلد لأن يكون فاعلا على مستوى النظام الإقليمي، على مستوى تغيير، حتى على مستوى المنظمة الدولية الأمم المتحدة الذي ظلت متفرجة على الإبادات التي قامت في غزة وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي الصومال وفي اليمن لأكثر من 10 سنوات لم تنبت ببنت شفاء. أي بمعنى اليوم اليمن هو جزء فعال ورئيسي في تغيير هذه الأمة وهذه طبعا هذا الإقليم الذي نعيشه. لماذا؟ لأن الحرية هي تريد دماء، تريد أشياء كثيرة جدا. إذن هنا على الجميع أن يعرف بأن هذا البلد هو مستهدف من كل القوى الشيطانية في العالم. إذن علينا الجميع أن نكون مستعدين لهذه المعركة القادمة الذي سوف نحقق فيها الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نكون فاعلا دوليا، ليس فقط فاعلا أقليما. اليوم إيران حيرت الأمريكي كما حيرها اليمن، أغلقت اليوم مضيق هرمز كما أغلق اليمن باب المندب. هم يعرفون بأن اليمن إذا خاضت الحرب مع إيران، إذا عاد الأمريكي إلى حرب، أنا في اعتقادي بأن اليمن سيقوم بعمل كبير استراتيجي مهم جدا على مستوى الاقتصاد العالمي.

0: في المرصد. أسطول الحرية يواجه القرصنة الصهيونية في عرض البحر المتوسط دفاعا عن غزة. تتصدر جريمة أسطول الحرية المشهد الحقوقي العالمي كأبرز عمليات القرصنة البحرية التي نفذها الجيش الصهيوني ضد نشطاء سلام عزل في المياه الدولية. تفاصيل الاعتداء الوحشي عن استهداف تكشف عن استهداف مباشر لقرابة 1000 ناشط أبحروا على متن 100 قارب لكسر حصار غزة الجائر. وتأتي هذه التحركات الشعبية الدولية لتضع الضمير العالمي أمام اختبار حقيقي في مواجهة صلف القوات المحتلة التي ضربت بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحال. أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن العدو الإسرائيلي اختطف واحتجز بشكل غير قانوني ما بين 178 إلى 180 ناشطا، واعتدى على 22 قاربا من أسطول الصمود العالمي. وأضافت اللجنة في بيان عقب الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول في عرض البحر المتوسط أن معلوماتنا تشير إلى أن العدو الإسرائيلي نقل المختطفين قسرا من أسطول الصمود إلى ميناء أسدود. الكاتب والباحث السياسي حسن الزين، ما تعليقكم على القرصنة الصهيونية التي استهدفت أسطول الحرية في عرض البحر؟
1: تعليق على أو يعني استطرادا كما تفضلتم. أول شيء، الكيان ليس يقوم بذلك الآن، هو من طبيعته حاخاميته تلموديته عدوانية، هو لا يعترف بالآخر، يعترف بأنهم إغويين. يعني بالنهاية كل الناس وكل الآخرين هما يعني غرباء عنه، وبالتالي هو لديه عدم ثقة بنفسه أو بالآخرين. أولا، على مستوى الأسطول، هناك أسطول إن كان في إسبانيا وإن كان الأسطول الذي سيكون في تركيا، وحصلت يعني حصل الاعتداء على الأسطول خارج المياه الإقليمية بين مزدوجين لفلسطين المحتلة، يعني قريبة من أكثر من أميال متعددة فيها. طول أهميته الآن هو يذكرنا بأن غزة ما زالت محاصرة، يعني بالنهاية رغم أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلداننا وعلى مناطقنا وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران، تبقى غزة وفلسطين هي البوصلة للصراع الإنساني التوحشي على مستوى العالم. وبالتالي أوروبا هي كمان تستعيد أوراقها القديمة، بمعنى أن المزاج الوعي العام عند الشارع الأوروبي هو لا يتناسب الآن مع ما كان عليه سابقا، هو يوجه انتقادات لاذعة الكثير من الحكومات، والحكومات كذلك بدأت وعلى رأسهم إسبانيا وغيرها وبلجيكا وغيرها من الدول التي هي يعني بدأت وما زالت تحاول أن تكون في وجه الكيان الأمريكي. من هذه المنطلق أن الأسطول والناس رغم جنسياتهم المختلفة، هذا يعني أن قضية فلسطينية ليس قضية عربية، ليس قضية إسلامية، قضية إنسانية عالمية، وبالتالي الضمير الإنساني يتحرك على مستوى العالم. هلا قد ينتج أو لا ينتج، بطبيعة الحال هو ينتج على مستوى السياسي، هو جزء من المعركة. العدو لا يأبه بكل هذه التصرفات، بالعكس ويعتبر نفسه هو الحاكم في هذا العالم، ويتعامل مع الآخرين بطريقة أو بأخرى على أنهم أعداء، حتى يتم الانتقاد بالنسبة للسامية ولغيرها من المصطلحات الذي يستخدمها في هذه المعركة. الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تحميه على جميع الأحوال. إذن خلينا نقول نلخص ما قلناه، هو أن فلسطين هي ما زالت محورية الصراع، طول هو يحاول يعني إطفاء أن فلسطين ما زالت محتلة، ما زالت تعاني، ما زالت غزة فيها الكثير من المعاناة رغم الاتفاق. نعم، نعرف أنه 50 شاحنة تدخل على فلسطين الآن مقابل 500 شاحنة إسرائيلي لا يعبأ لأي اتفاق. الاعتقالات مهمة جدا إذا أخذناها بعين أنها عدوانية، ولكن هي تترجم إلى رأي عام يؤثر على الحكومات خارج الكيان العبري في أوروبا على سبيل المثال. مهمة جدا أنها تثبيت الوعي العام الجمعي على مستوى أوروبا في مواجهة الكيان.
0: أثبتت التحقيقات القانونية أن حصار غزة يمثل عقابا جماعيا غير قانوني يتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة برعاية أممية. وأكدت تقارير دولية أن اعتراض أسطول الحرية في المياه الإقليمية يعد قرصنة دولية متكاملة الأركان تستوجب ملاحقة القادة المسؤولين عنها. ورغم المحاولات المستمرة لطمس الحقائق، يظل صمود المتضامنين على متن السفن رمزا عالميا للمقاومة السلمية التي تحاول كسر جدار الصمت الدولي المطبق. إنما حدث في عرض البحر يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يكتفي ببيانات القلق، بينما تستمر الانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية. الباحث والمحلل السياسي الدكتور وسام عزيز، كيف تقيمون حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني؟
2: بالواقع يعني هذه الحركات التضامنية التي يشرع فيها الدول الأوروبية وحتى بعض النشطاء من العرب وبعضهم يعني من مناطق مختلفة من العالم، هذه تعري الكيان الغاصب واقعا، وكل ردة فعل صهيونية تجاه هذه السفن وتجاه هذه الحملات هو يعزز من عزلة الكيان. اليوم الكيان الصهيوني معزول حتى في الداخل المحتل، ان هناك تحالفات، انا البارحة اقرا ان هناك اكثر من حزب بدا تحالف من اجل خوض انتخابات حتى يطيح بحزب الليكود، وهذا بحد ذاته يعني تطور سياسي كبير أنتجته الحروب وأنتجته العمليات العبثية التي يقوم بها نتنياهو. حتى هذه اللحظة نتنياهو لم يستطع السيطرة على غزة، الهدف الأساسي الذي كان لديه، ولم يستطع أن يأخذ سلاح المقاومة الإسلامية في فلسطين سواء حماس أو الجهاد أو بقية القوى الأخرى. حتى هذه اللحظة لم يستطع أن إلا يعني بأمر المقاومة استطاع أن يحرر الرهائن، لم يستطع أيضا أن يحرر الرهائن، وهذه أيضا نقطة قوة استخبارات للمقاومة وضعف تكتيكي لدى الكيان. هذا في الجانب الفلسطيني. كذلك الحال في الجانب عندما تقاتل مع اليمن وعندما حاربه أهل اليمن الكرام، لم يستطع الإسرائيلي صد الصواريخ اليمنية. أتحدى الإعلام الإسرائيلي أن يشخص صاروخا يمنيا انطلق من بعد 2000 كيلومتر انه سقط او يوثق انه تم التصدي اليه. كل الصواريخ اليمنيه خلال سنه ونصف تقريبا وصلت الى اهدافها بدقه، وهذا يدل على ضعف في يعني مقلاع داوود والقبه الحديديه وبقيه المضادات المزعومه. كذلك الحال في الشمال اللبناني، حتى هذه اللحظه هناك ضعف استراتيجي كبير. طبعا الشمال اللبناني بمجرد ان فعله حزب الله يخسر الكيان الصهيوني يوميا ما لا يقل عن تقريبا 2 مليون دولار. 2 مليون دولار يعني نسبة مالية جدا كبيرة يوميا يخسر. طبعا خسارة تجارية، لأنه كما تعلمون الشمال المحتل هو عبارة عن منتجعات وفيه بعض المواد التي من شأنها انعاش الاقتصاد الإسرائيلي المزعوم. كذلك الحال هناك ضعف في التصدي للمسيرات الانقضاضية وضعف تصدي لصواريخ الأشخاص. كذلك الحال حتى الصواريخ الكاتيوشا التي تعتبر بدائية عند المقاومة ويناورون فيها المقاومون عندما يريدون إلهاء القبة الكرتونية، يذهبون بإطلاق مئات الصواريخ الرخيصة جدا طبعا، وبالتالي يذهب صاروخ أو صاروخين من النوعية الجيدة ويضربون العمق. شاهدنا أن هناك منطقة في الجليل قد استهدفت، وهذا يعد ضربة نوعية في السياقات العسكرية. لا يخفينا أيضا أن نعرج على موضوع الضغط الاستخباراتي لدى الهجمات التي كانت في حرب الوعد الصادق الرابع. كثير من مراكز الأبحاث وكثير من الأماكن البديلة التي كان يقطنها الصهاينة كانت تستهدف، لذلك ثار الشارع الإسرائيلي المزعوم، لذلك بدأت هناك ضجة وهناك امتعاض يقعون يوما، والكيان الصهيوني والصهيوني المغتصب للأرض يباتوا في الملاجئ. كل ملجأ يعني تقريبا 500 إلى 600 متصهين فيه، لا توجد هناك إلا 4 أو 5 مجاميع صحية. فهذه قضاء الحاجة عندهم، أنتم في كرامة إن شاء الله تعالى، قضاء الحاجة عندهم أصبحت يعني بجدول، هذا بفضل ضربات الجمهورية الإسلامية المباركة.
0: ونتابع في المرصد أيضا، سلاح المسيرات حجر الزاوية في معادلة الردع الميداني بجنوب لبنان. ليس بالضرورة أن تكون المعركة متكافئة الأسلحة لتكون حاسمة النتائج، وليس دائما من يمتلك الأحداث والأعلى تكلفة هو من يكتب نهايات الحروب. في جنوب لبنان حيث يلتقي ثبات الجبال بصمود الرجال، يكتب سلاح لم يأخذ حقه من التقدير الاستراتيجي فصولا جديدة من تاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي. إنه سلاح المسيرات الانقضاضية، ذلك المحلق الصامت الذي استطاع في غضون أشهر أن يحفر اسمه بحروف من نار في سجل الإنجازات الميدانية، وأن يزرع الرعب في قلب منظومة عسكرية كانت تظن أنها تحصنت من كل سلاح. هذا السلاح الذي أتت به المقاومة من رحم التحدي والإبداع بتقنية الألياف البصرية، تحول إلى معضلة إسرائيلية كبرى يعترف بها قادة وضباط للعدو قبل المحللين. فهو من جعل دبابة الميركافة فريسة سهلة، وجرافات الهندسة أهدافا مكشوفة، وتجمعات الصهاينة بمثابة مربعات موت، بل ودفع العدو إلى تغيير بروتوكولات إخلاء جرحاه هربا من صياد لا يخطئ هدفه. الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الستار معلقا على الطبيعة العدوانية للعدو الصهيوني.
3: وهذا ذئب، ومن طبع الذئب أن يغير على كل ما حوله، لأن طبيعته عدوانية، وهو بالتالي لا يؤمن له في أي اتفاق ممكن أن يحصل، سواء حصل بالماضي أو بالحاضر أو في المستقبل. ربما هذه النظرية هي النظرية التي تحكم منطق الصراع بيننا وبين العدو الإسرائيلي، على خلاف مع آخرين الذين يظنون ويتوهمون أنهم باتفاقيات سلام أو اتفاقيات تطبيع ممكن أن تأمن أوطانهم ومجتمعاتهم. هذا الذي يحدث الآن في الجنوب اللبناني من طبيعة العدوان الإسرائيلي المتوحش يقول لنا بالحرف الواحد أن لا أمان مع هذا العدو ولا استقرار مع هذا العدو، وبالتالي إذا ما قدر لنا أن نعود إلى شيء سابق فإن أقصى ما يمكن أن يعني نستعيده في هذا الإطار هو أن يكون لبنان في حالة عدم إطلاق نار أو حالة وقف إطلاق نار، أو ما يعبر عنه بالأدبيات السياسية والاتفاقيات باتفاقية الهدنة التي وقعت عام 1949. وإذا ما جاز للبعض أن يطور في مفاهيم هذا الاتفاق فهذا يجب أن يكون برعاية دولية وبتفاوض غير مباشر. غير ذلك أعتقد أن الأمور في الجنوب اللبناني سوف تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة وخطيرة، ولن تبقى منحصرة في الجنوب اللبناني بحسب رأيي، لأن العدو الإسرائيلي يحاول أن ينقل المعركة والمشكلة إلى الداخل اللبناني. وما أن تذهب هذه السلطة إلى تفاوض مباشر من على رأسها أو بواسطة رأسها المباشر، ربما ستفتح مشكلات كبيرة في الداخل اللبناني، وهذا ما يريده الإسرائيلي، وربما يتعارض معه الأمريكي في هذه الجزئية. بكل الأحوال نحن أمام تطور بالتأكيد سيحمل تداعيات في الساحة اللبنانية وسيحمل تأويلات عديدة، لكن إذا كان الأمر متعلق بأمر ما يريده الإسرائيلي أو يريد أن يكون هناك مطالب معينة وأهداف معينة يريد تحقيقها في لبنان، فنحن أمام يعني بطبيعة الحال يعني أخبار قد تحمل يعني تطورات دراماتيكية. وإذا كان العنوان في هذه التطورات الدراماتيكية قد يكون يعني الطيران المسير الذي لم يغادر العاصمة لدولة الضاحية الجنوبية، وهذا البطش المتواصل من قبل الإسرائيلي، فنحن أمام المزيد من يعني من تغول الإسرائيلي، من الوحشية الإسرائيلية، المزيد من ضوء أخضر أمريكي في هذا الإطار، والمزيد من الاستسلام والاستكانة من قبل السلطة اللبنانية. وإذا ما جمعنا كل هذه العناصر مجتمعة فنحن أمام كتلة كبيرة من السواد قد تحيط أو ربما أصبحت اليوم يعني مخيمة على السماء اللبنانية، لا أدري كيف ستتحول على أرض الواقع.
0: ما وراء الأحداث. إمبراطورية غير موثوقة، لماذا لم تعد أمريكا مفاوضا جادا؟ لم تعهد الولايات المتحدة الأمريكية شخصية أو لم تعد شخصية معبرة عن جوهرها الاستعماري كما هو عليه ترامب بخطاب ينتمي للعصر العبودي بعيدا عن كل البعد عن اللغة الدبلوماسية التي يستخدمها الرؤساء عادة والتي تؤنسن بها الولايات المتحدة وجهها الوحشي وتهذب تدخلاتها العدوانية. تقدم تجربة دونالد ترامب أنموذجا مكثفا لتحول نوعي في الخطاب السياسي الأمريكي، حيث خرجت اللغة الرسمية من مساحة التبرير الأخلاقي للتدخلات إلى الإعلان المباشر عن الأطماع الرأسمالية التي تقف خلف السياسة الخارجية للبلد.
4: الاستعصاء الحالي لأزمات المنطقة يعود إلى سبب جوهري مفاده أنها أزمات تداخلت وتشابكت إلى درجة أصبح فيها من المتعذر معالجة أي منها بمعزل عن الآخر، لذا تبدو الحاجة ماسة إلى نهج شديد وجديد يسمح بمعالجتها بطريقة شاملة. لا يستطيع أحد أن يتكهن بمدى ما تنطوي عليه الهدنة الحالية من قدرة على الصمود، خاصة وأن الخبرة المستمدة من نمط العلاقة بين إيران والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الحرب قد تندلع بينهما من جديد في أي لحظة. حتى لو استؤنفت المفاوضات مرة أخرى، فالحرب الأولى على إيران التي بادر الكيان الصهيوني بشنها والتحقت بها الولايات المتحدة في 21 من الشهر نفسه اندلعت في وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة جارية على قدم وساق، وكان الوسيط العماني يشيد بالتقدم الذي تحرزه. والحرب الثانية على إيران والتي كانت حربا إسرائيلية أمريكية مشتركة هذه المرة شنت كذلك في وقت كانت فيه المفاوضات تجرى على قدم وساق، وكان الوسيط العماني يشيد بالتقدم الذي تحرزه. لذا فإن العودة إلى التفاوض من جديد لن يشكل ضمانة تحول دون استئناف الحرب، وقد لا تفضي بالضرورة إلى اتفاق ينهي هذه الجولات المتكررة من القتال. خيار استئناف القتال يبدو مستبعدا لأسباب كثيرة، أهمها إجماع الخبراء العسكريين على أن القصف الجوي الصاروخي لا يكفي لتحقيق انتصار حاسم في الحرب على إيران، ويحتاج إلى اجتياح بري لا تقدر عليه الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني، ولا سيما أنه يتطلب الزج بمئات الآلاف من الجنود في المعركة. ومع ذلك فإن صعوبة التكهن بالتصرفات غير العقلانية للرئيس ترامب من ناحية، وقدرة المجرم نتنياهو على التأثير المستمر على تفكير ترامب من ناحية أخرى، تجعل من استئناف الضربات الجوية والصاروخية في أي وقت أمرا غير مستبعد رغم عدم جدواها على الصعيد الاستراتيجي، بل سوف يؤدي اللجوء إليها على الأرجح لتعميق مأزقه الحالي وتضييق سبل الخروج منه. أما خيار إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه والذي يعني استمرار الولايات المتحدة في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج واستمرار إيران في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، فربما يكون أقل كلفة من الخيار الأول، لكنه لا يخلو بدوره من العيوب، خاصة في ظل تباين وجهات النظر حول مدى قدرة كل من الطرفين على تحمل تكاليفه وأعبائه السياسية والاقتصادية. فبينما يرى البعض أن إيران لن تقوى على مواجهة الحصار نظرا لكلفته الاقتصادية الباهظة، يرى آخرون أن الولايات المتحدة هي من سيصرخ أولا بسبب عدم قدرتها على تحمل ردات الفعل الناجمة عن تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، كما يرون في الوقت نفسه أن إيران سوف تتمكن بسهولة أكبر نسبيا من مواجهة الحصار على موانئها. لم يبقى أمام الولايات المتحدة على ضوء ما تقدم من خيار آخر سوى أن تضطر في نهاية المطاف للموافقة على تقديم تنازلات تؤدي إلى إنهاء الحرب ورفع العقوبات. لن يكون من السهل على الرئيس ترامب أن يقبل به لسببين: الأول أن أي تنازل يقدمه لنظام سعى علنا إلى إسقاطه سوف يعد اعترافا صريحا بالفشل وبالهزيمة، وبالتالي ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة في الداخل الأمريكي، قد يكلفه فقدان الأغلبية التشريعية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وربما يتسبب في الإطاحة به نهاية المطاف.
0: لا تقاس جدية الدبلوماسية بأسلوبها بل ببنيتها، تقيم الدول بقدرتها على تقديم التزامات دائمة. هذه القدرة كانت تعرف الولايات المتحدة بها، لكنها لم تعد كذلك. لم تصبح واشنطن مجرد مفاوض أكثر تقلبا، بل تحولت من دبلوماسية مؤسسية تراكمية إلى نظام شخصي متقطع وقابل للتراجع. أعراض هذا التحول المتجلية في مبعوثين غير تقليديين وتراجعات مفاجئة وتناقضات علنية ليست هي السبب، بل هي تعبير عن تآكل أعمق. فبمرور الوقت لم تعد أمريكا تؤخذ بجدية. المحلل السياسي عادل راجح، ما هي الأيديولوجية التي اتبعتها واشنطن في العدوان على إيران؟
5: نعرف أن الأيديولوجية في هذه الحرب ما بين جمهورية إيران الإسلامية وما بين الاستعمار الأمريكي الصهيوني البريطاني هو واضح. اليوم نقول بملء الفم أن هذه حرب صليبية على الإسلام، وهم يريدون الاستئثار على هذه المنطقة ويريدون إرضاخ جميع الدول في هذه المنطقة إلى إرادتهم للتحكم كيفما يشاء. والتصريحات كانت واضحة سواء من الإدارة الأمريكية أو من نتنياهو الذي أراد تغيير خارطة الشرق الأوسط وتوسيع إسرائيل الكبرى. هذه الأيديولوجية تؤكد لنا تأكيدا جازما أن اليوم هذه الحرب هي حرب مصيرية. إيران قدمت نموذجا كبيرا رائعا من البطولة والاستبسال والصمود ضد هذه الهجمة الشرسة، واستطاعت على مدى 40 يوم أن تحقق انتصارات هائلة لم تكن في حسبان الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. ضربت القواعد الأمريكية في هذه المنطقة في الدول الخليجية وغيرها، ضربت عمق الكيان الصهيوني، ضربت البارجات، ضربت القطع البحرية الأمريكية. هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة يعني كانت مثابة إطلالة كبيرة جدا لشعوب المنطقة، بل لأحرار المنطقة الذين تعاونوا، نقول وحدة الساحات مثل اليمن والعراق ولبنان، وكانوا في بوتقة واحدة ضد هذا الصلف الأمريكي الصهيوني. إيران اليوم فعلا بدلا من أن ترسم إسرائيل خارطة الشرق الأوسط، أنا أقول أن اليوم إيران ترسم خارطة الوطن العربي والعالم الإسلامي بصمودها وبقوتها. اليوم تحولت الأجندات الأمريكية والصهيونية التي وضعت على إيران إلى أضيق حال، وهو مضيق هرمز. اليوم المحادثات والأخذ والرد يقتصر على مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز من قبل إيران، وهذا إنجاز كبير جدا يحسب لإيران في هذه الهجمة العدوانية. عندما نقول فعلا أن هذه المنطقة ستتغير، وكلام الإمام الخامني كان كلام صريح وواضح. أولا ضمن دول الجوار الذين نعرف أن الأنظمة مرتهنة للسياسة الأمريكية وللإرادة الصهيونية بأنهم ليسوا أعداء، وأن هذه الحرب ما كانت إلا على العدو الأمريكي الذي لابد أن يخرج من هذه المنطقة. وهذا الكلام لابد أن تفهمه هذه الأنظمة وتغير من سياستها، برغم أن شعوبها بنسبة كبيرة كان هناك وعي كبير جدا، ورأينا تصريحات كبيرة جدا حتى في عمق دولة الإمارات التي من سياساتها ومن كباراتها الذين قالوا بأن القواعد الأمريكية كانت وباء عليهم ولم تحميهم. لذلك هذه الأداء التي استطاعت إيران أن تفرضها على واقع الحال فعلا أنه أداء لتحرير الأرض العربية ولتحرير الأرض الإسلامية من الهيمنة الأمريكية. في تصريح الإدارة الأمريكية أن هناك اتهامات إلى روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران لمحاربة المصالح الأمريكية، التذبذب الذي يأتي به ترامب بين الحين والآخر ما بين التهديد والوعيد والانفراج وغيرها من التصريحات الجوفاء تدل على تخطط الإدارة الأمريكية أو تخطط الرئيس الأمريكي في هذه الحرب وفي فشله في لتحقيق أي أجندة أو هدف على إيران. سمعنا عن خبر حصول حريق على أحد البوارج الأمريكية، وهي تصريحات من عمق الإدارة الأمريكية. إذا نقول أن اليوم إيران رسمت طريق كبير جدا للمنطقة، وأكبر طريق وهو إخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة. ورأينا انسحابات الجنود الأمريكيين من القواعد الأمريكية المتواجدة سواء في الإمارات أو في البحرين أو في الكويت أو في قطر أو في غيرها من المناطق. سمعنا عن انسحابات أحد الحاملات الطائرات الأمريكية وإعادتها إلى بلادها الأم. إذن نحن نقول أننا أمام مرحلة فارقة جدا في تغيير الوطن العربي والعالم الإسلامي.
0: حول العالم. ملفات إبستين، من يضع النخبة فوق القانون؟ جزيرة خاصة في الكاريبي معزولة عن العالم، لكن ما حدث فيها يحكي عن عالمنا كله. ملايين الوثائق، صور وفيديوهات ومراسلات ووثائق قضائية. الجنات من النخب سياسيون ورجال أعمال ومشاهير، أما الضحايا فهم بالآلاف بينهن قاصرات. قضية جيفري إبستين بئر عميق أغرقت رائحتها الكريهة الأقوياء، وغدت كل نظريات المؤامرات، لكنها ليست قضية أخلاقية ولا قصة رجل واحد. السؤال اليوم، من فعل ماذا أو من كان مقربا ممن؟ السؤال، كيف كل هذا يمكن؟ كيف يحمي المال والنفوذ من العدالة؟ كيف يصنع الصمت؟ وكيف تبرر جرائم ضد القاصرات؟ وهل كتبت الأخلاق ليلتزم بها الفقراء فقط؟ علاقة إبستين مع المخابرات الإسرائيلية، مع المحلل السياسي نزار عبود.
6: كل الخيوط تدل على أن علاقة إبستين كانت أصيلة مع المخابرات الإسرائيلية الموساد، وهذا لم يعد سرا وكشف على مستوى كبير. باختصار لأن القصة طويلة، روبرت ماكسويل والد ماكسويل التي المتورطة مع إبستين كان عميلا للموساد، ومليارات جنيه استرليني التي كان يديرها تبين لاحقا بعد قتله أو انتحاره كما قيل في ذلك الوقت تابعة لإسرائيل بشكل مطلق. إبستين نفسه عندما ضبط في عام 2004 بعد تحقيق أجرته مجلة فانيتي فير وثبت فيها على أنه متورط بشكل كبير، وكل الأدلة أمسكت به في عام 2004 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، تم عقد صفقة معه تثير الكثير من الشبهة حول التورط الإدارة السياسية في الولايات المتحدة مع لإخفاء كل الحقائق وحمايته من أي جرم. هذه الصفقة تقضي بأن يكون السجن مفتوحا، أن يذهب 12 ساعة يوميا إلى عمله كالمعتاد، وأن لا يحاكم بأي جريمة مستقبلية لا هو ولا كل من معه. وهذا يعفي أيضا شركته الأساسية جيلين ماكسويل. أيضا من ضمن الأمور الثابتة أنه ضبط أكثر من مرة يتداول في البورصة بعد أن أنشأ شركة استثمارية للمليارديرات، على أن هذه الشركة كانت تتعامل بطريقة سرية في البورصة، وهذا يجعله يكسب المال كبير جدا بدون رقابة، فأعفي من ذلك. وأيضا لم يقضي فترة السجن كاملة. تلك الصفقة التي أجرتها معه الـ FBI أثارت الكثير من علامة الاستفهام، وكانت غير دستورية لأنها حتى لم تحظى بموافقة 33 فتاة قاصرة كان يجب أخذ رأيها في هذه الصفقة. كل ذلك تم تجاوزه بسبب العلاقات الوطيدة المتصلة على أعلى المستويات في إسرائيل، والتي عينت له 250 محاميا.
0: إلى هنا نصل وإياكم سامعينا الكرام إلى ختام رحلتنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة.
4: في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
0: والقصة،
4: نقرأها
0: ونحللها
4: في
0: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت قوات العدو الإسرائيلي عملية نصف طالت منازل ومنشآت شرق مدينة غزة، فيما أطلقت الآلية العسكرية الصهيونية نيرانها بكثافة في المنطقة ذاتها. وفي جنوب قطاع غزة فتحت زوارق حربية للعدو نيرانها قبالة السواحل خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية وإطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية. وفي الضفة الغربية أصيب 7 مواطنين فلسطينيين إثر هجوم المستوطنين الصهاينة على بلدة جالود جنوب نابلس وجبل جالس شرق مدينة الخليل. استشهد 6 أشخاص إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي شوكين ومفيدون جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان سابق اليوم عن استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 7 مواطنين بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرات العدو على بلدة عين بعال في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ منتصف إبريل الماضي. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد النزاعات واستمرار الأزمات، مؤكدا أن ذلك يضعف معاناة ملايين العائلات. أفادت مصادر أهلية في درعا بقيام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مكونة من عربتين بالتوغل عند مدخل طريق وادي الرقاد في ريف درعا الغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم أن وحدات من مجموعة قوات الشمال سيطرت على بلدة ميروبولي في سومي بشمال أوكرانيا. وحسب البيانات الواردة في التقرير اليومي فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1195 جنديا خلال آخر 24 ساعة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 8

0: مكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع أشد على الكفار من حريق النار وهو مالك بن الحارث فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإنه سيف من سيوف الله فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أتمتنعين عن زيارتي يا معاذة؟
1: أتمتنعين
0: وقد ربيتك يتيمة وعهدتك صغيرة؟ بذلت في ذلك عمري وشقوتي، ما كنت أعهدك بهذا الجفاء أبدا.
1: لا تقرعيني يا أمي، أوسطت أبوابك في وجوهنا.
0: أي الأبواب تلك؟ وقد شرعتها زمنا، لكن سلكتم طرقا ومعارج لا تؤدي إليها، فضللتم وابتعدتم.
1: الضال هو من ابتعد عن طريق الحق.
0: أريني الحق.
1: عرضته عليك مرارا فرفضته، وتشبثت بما كان عندك وعند أبائك.
0: كان أجدى بك أن تكرر المحاولة.
1: أو تقبلين بذلك؟
0: بل أرحب به.
1: هذا خبر يفرحني.
0: هو يفرحني أيضا.
1: الخطوة الأولى في الطريق الصحيح.
0: ما عدت أعي أكان بني قومي على صواب أم كانوا في ضلال وجهالة. ما عدت أدري إن كان ذلك الإله الرابض على الجبل والذي عبدناه سنونا هو الإله الحق، أم إن إلهكم الذي استوى على العرش في السماء هو الإله المعبود.
1: ما أسعدني فيما أسمعه يا أمي، ستصلين إلى الحقيقة، الحقيقة الواحدة التي لا حقيقة سواها، وعندها سينشرح صدرك للنور القادم.
0: ما بنا نقف على الباب، ألا ندخل إلى الدار ونرتاح؟
1: هيا بنا.

0: ما أخبار جيش المسلمين يا إبراهيم؟
1: يقال إنهم تغلبوا على الروم وهزموهم شر هزيمة.
0: ممن سمعت هذا؟
1: من ركبان أم دار زياد بن كميل النخعي.
0: الحمد لله. الآن حدثني عما سمعته بعد ذلك.
1: يقولون إن الجثث ملأت ساحة المعركة.
0: يا الله،
1: ما بك وجمت يا أمي؟
0: أرعبني وصفك وزاد في قلقي.
1: أتقلقين على جند الروم؟
0: بل أقلق على أبيك. ألا يكون أبوك واحدا من هذه؟ لا لا لا لا،
1: توكلي على الله، الله لا يخذل من يتكل عليه.
0: توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قلبي يحدثني بأن أبي سيعود سالما ظافرا.
0: لا أدري يا بني ما الذي يؤرق جفوني هذه الأيام. يكفيه جهادا ونضالا.
1: هذا قدره أن يكون فارسا.
0: هذا ليس قدرا، إنه من صنع يديه. أعرف أباك جيدا، سيذهب إلى الجهاد ولو كان زحفا. بني اسمع اسمع، أنا أسمع خطوات قادمة.
2: لقد أمسيت شابا يا إبراهيم.
1: أبي
0: مالك؟

0: جئت أزف إليك خبرا يا جدتي.
1: ما وراءك يا إبراهيم؟
0: عاد أبي سالما.
1: أثلج بعودته صدر أمك؟
0: بل صدورنا جميعا.
1: أبوك لن يموت في معركة، إنني مطمئنة لهذا.
0: أيزعجك هذا الأمر يا جدتي؟
1: ربما.
0: يزعجك أن يعود والدي سالما؟
1: آن لأمك أن تعرف مصيرها، فإما أن يموت فتندبه وقتا وتنساه، وإما أن يتخذ صنعة فيبتعد عن الجهاد فتلوذ به وترتاح.
0: ما عهدتك هكذا يا جدتي؟ تمقتين جهاد أبي؟
1: بل أمقت أن تبقى أمك فريسة القلق والانتظار.
0: دعينا من أمر والدي، جئتك بدعوة.
1: إلى أين تدعوني يا إبراهيم؟
0: إلى دارنا هذه الليلة.
1: أهنئ والدك بسلامته؟
0: بل تشاركيننا فرحنا، غدا يوم عيد.
1: أي عيد تقصد؟
0: عيد الأضحى.
1: دعني في داري.

0: لم أعهدك بهذا السكوت والوجوم من قبل. ما الذي حدث يا مالك؟
1: ألمني ما تصرف به عبد الله في غيابه. كيف يبيع الغنم مصدر رزقه وسبيل عيشه؟
0: اشترى بثمنه دارا.
1: وما حاجته إلى الدار؟ وتلك الدار واسعة ورحبة،
0: وجد في ذلك راحته.
1: أوهو، أي راحة هذه وهو يعيش كفاف يومه؟
0: لكل امرئ يا مالك شأن يرضيه. ولكن ألم يستشرك بهذا الأمر من قبل؟
1: حدثني أنه مقدم على أمر هام، لكنه أبى أن يفصح عنه إلا في حينه.
0: وها هو قد أفصح عنه،
1: لكن بعد فوات الأوان. لابد من أن أساعده في استعادة غنمه. أين سلمى؟
0: رحلت إلى دار عبد الله.
1: ما أمرها؟ أراها تكثر التردد إلى دار عبد الله.
0: هذا شأنها، أليس عبد الله بأخيها؟
1: أعرف ذلك، لكنني أخشى أن تكوني قد أسأت معاملتها يوما ما في أثناء غيابي.
0: ليس لمعاذة يقال مثل هذا يا مالك. لقد كانت سلمى وما زالت شقيقة افتقدتها في دارنا، فوجدتها في دارك.
1: هذا شيء يسرني. غدا تتزوج فتسعد ونسعد معها.
0: يجب أن تعرف أمرا يا مالك. سلمى تخلت عن فكرة زواجها من أكثم بن خزيم.
1: تخلت عن أكثم؟ متى ولماذا؟
0: لست أدري. كل ما في الأمر أنها اتخذت قرارها فجأة ومن دون سابق إنذار.
1: ما لهذه الفتاة المعتكفة عن سنة رسول الله؟ أيكون غيث بن عاصم فريد عصره ولن تجد مثيلا له؟

0: أين أمك يا معاذة؟
1: أمي لن تأتي.
0: ولما تفعل ذلك؟
2: تدعي أنها لا تؤمن بما نقوم به، ولهذا تعتكف في دارها.
0: لها ما تشاءه، لابد من أن تصحو بصيرتها يوما ما. اسمعوني جيدا، سأتولى وعبد الله تقطيع الأضحية في الخارج. سلمى وبثينة ستهيئان حطب الموقد، أما إبراهيم فسيقوم بتوزيع ما سنوزعه من لحومها على فقراء الحي ومساكينه.
1: أما أنا فسأقوم بأكل الشواء كله.
3: إلى الخارج إذن.
0: إلى أين؟
4: إلى الخارج.
0: تمهلوا، أنسيتم أننا في صبيحة العيد وللعيد صلاة؟
2: أنت إمامنا فلنبتدئ.
0: تمهل يا إبراهيم، اتخذ جانب عمك عبد الله ورددوا معي قبل الصلاة: لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
0: وحده وحده،
5: وحده وحده،
0: نصر عبده،
5: نصر عبده،
0: وأعز جنده،
5: وأعز جنده،
0: وهزم الأحزاب وحده،
5: وهزم الأحزاب وحده.
0: لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
0: مخلصين له الدين،
5: مخلصين له الدين،
0: ولو كره الكافرون،
5: ولو كره

0: كنت أتوقع أن تشترى عينك الأخرى.
1: سلمت ولله الحمد.
0: توقع ذلك دائما ما دمت لا تدع دعوة للجهاد إلا ولبيتها.
1: لن أقابل تجاهمك بالمثل.
0: لتفعل؟ لقد قام بها أبوك من قبل.
1: يا أم أوفى، لم تهاجمينني وأنا أولى بمحبتك من الناس جميعا؟
0: أهاجمك غيرة عليك وصونا لحياتك. إنني أرملة منذ 30 سنة، جربت شظف العيش ومرارة المرأة التي فقدت معيلها، لهذا لا أريد لابنتي أن تعيش مأساتي.
1: أتتمنين موتي؟ فأنا ذا عدت بخير وعافية.
0: عدت الآن سالما صحيح، لكن تموت غدا، الواقع يؤكد ذلك. ما ألفيتك إلا ممتشقا حسامك، ممتطيا صهوة جوادك، ومنطلقا نحو حتفك.
1: إنه الجهاد في سبيل الله يا أم أوفى.
0: عجبا لإلهك الذي ما إن تذهب للجهاد في سبيله مرة حتى يطلب أخرى. قسما لا أذكر أن إلهنا قد طلب الجهاد مرة واحدة. حتى وإن طلبه فإن زوجي لم يكن ليقوم من مكانه قط. لا أذكر مرة أنني قدمت لإلهنا دجاجة أو حتى بيضة، ومع ذلك لم يتفوه بكلمة.
1: وهل حدث أن تفوه إلهك هذا مذ قدم له شاة أو ضأن؟
0: وهل يتكلم الحجر الصلب يا مالك؟
1: وكيف يكون الحجر الصلب إلها يعبد يا أم أوفى؟ كيف؟
0: إنه إله تحول إلى حجر في وقت من الأوقات. ما الذي تحمله؟
1: تحاولين الهروب من الموضوع. أحمل شرائح أضحية.
0: ولمن تحملها؟
1: أوزعها على فقراء الحي، ولك واحدة منها.
0: أمسيت حاتم طي؟
1: بل أمسيت مسلما يطيع أمر ربه في صبيحة العيد.
0: هذا شيء لم أعهده عند إلهنا البتة. أيأمرك ربك بإطعام الفقراء دون منا؟
1: بل واجب فرضه علي. أساعد كل محتاج ومسكين وعابر سبيل يا أم أوفى.
0: غريب، ما كان إلهنا سخيا بهذا الشكل. ألا تجلس وتحدثني المزيد عن إلهك؟

0: هذا يكفي يا إبراهيم.
1: ما الأمر يا والدي؟
0: امتحنتك.
1: وما الذي وجدته؟
0: وجدت أنك عنيد وصبور ومحارب شجاع.
1: شهادة فارس أعتز بها.
0: بدت أخشاك في النزال يا إبراهيم.
1: ما زلت تلميذك يا أبي، الذي علمته حمل السيف وركوب الحصان.
0: التلميذ يفوق أستاذه أحيانا.
1: لن يتفوق إبراهيم على أبيه مطلقا.
0: ستتفوق إن شاء الله، وستكون سيفا في خدمة المسلمين، تذود عن الحق وتحارب الباطل، ولا تخشى في الله لومة لائم.
1: سأكون كما أحببتني أن أكون يا أبي.
0: هذه وصيتي يا بني.
1: لا تخشى عليها يا أبي، إنها محفوظة في القلب.
0: ما رأيك يا إبراهيم في أن ترافقني في فتح مصر؟
1: وهل سيتوجه المسلمون نحو مصر؟
0: بلغت بذلك مساء البارحة.
1: ما كنت أسبقك بالرأي يوما يا والدي.
0: إلا في أمر الجهاد، فقد تركت الرأي لك.
1: لو كشفتني لوجدتني تواقا إلى مثل هذا.
0: إذن على بركة الله. بني، هيا بنا إلى تلك الشجرات الوارفات نرتاح عندها. الوقت ما زال صباحا.

0: تمهل، تكاد تكسر الباب، سأفتحه.
1: من؟ أمي؟
2: أين زوجك يا معاذة؟
1: انطلق مع إبراهيم عند الفجر.
2: إلى أين؟
1: لست أدري، امتطيا حصانيهما وانطلقا. لكن ما الذي أصابك؟ ما هذا الاضطراب الذي يعتريك والخوف الذي يجتاحك؟ أو تبكين؟ هيا ادخلي، ادخلي إلى الدار يا أمي، اجلسي واروي ما حدث.
2: مذ خرج زوجك من دار البارحة حتى انتابني نعاس شديد، فنمت على أثره وليتني لم أنم.
1: ما الذي حدث يا أمي؟
2: شاهدت حلما أرعبني وأقض مضجعي ولزمني ليلي كله، إذ كلما استيقظت فزعة وعدت إلى النوم راودني الحلم نفسه، حتى بت لا أعرف إن كان هذا حلما أم يقظة.
1: ولكن ما هو ذلك الحلم الذي أرعبك ودفعك إلينا في مثل هذا الصباح؟
2: ألفيت نفسي وحيدة في مكان شديد الظلمة، والنار تحيط بي من كل جانب، وألسنتها تزحف نحوي باضطراد. نظرت جانبي فرأيت الإله نسرى صنما من الحجارة، أصم أبكم أعمى. اقتربت منه لألوذ به، فإذا بفجواته وثناياه مليئة بأفاع ترفع رؤوسها لتلسع من يقترب منها. وبينما أنا في مأساة تلك، وإذ بصوت يتناهى إلي من بعيد، نظرت فبصرت زوجك ومن ورائه أنت وإبراهيم ورهط من بني قومي ممن دخلوا ذلك الدين الجديد، وهم يقفون في ربوة غناء من خضرة ومياه وهواء عليل وأشجار مثمرة وعصافير مغردة. أردت اللحاق بكم، لكن ألسنة النار حالت دون ذلك، فاستيقظت هلعة ثم عاودت النوم، فعاودني ذلك الكابوس المخيف، وهكذا بقيت حتى هذه الحال إلى هذا الصباح. وها أنا ذا أتيت إليكم أستفسر أمر ما مر معي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، اهدئي يا أمه. ولكن ما حاجتك لمالك؟ ومالك لا يجيد قراءة الأحلام.
2: ما لهذا جئت يا ابنتي؟ جئت لأقول له إنني قد آمنت بإلهه الذي حدثني عنه البارحة.
1: أحقا ما تقولين؟
2: ولن أقول غير هذا، لقد آمنت بإله خالق السماوات والأرض، وآمنت بمحمد نبيا مرسلا من عند الله. جئت لأقول لمالك يا ابنتي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: الآن زال الهم الذي يشتم على صدري، لقد عدت يا أمه إلى رشدك.
3: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولاً، الدرس الأول استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر بمحتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع، وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لأن اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية، بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة. فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعي يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع، الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع مجزرة تنومة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن. اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني وألحقت بالأتراك خسائر فادحة، اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة شمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و 1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن، ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا فيه مروءة، فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا، فحينما وقعت الحرب بين أمريكا بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا، ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون يعني حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أن يكون مع الأتراك العثمانيين وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول بالتحديد أو بالنص: ولكن الإمام يحيى كان أعمق القادة فكرا وأشرفهم موقفا، فوقف موقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الأمام ولا من الخلف التزاما منه باتفاقية دعان وبأنهم مسلمون يحاربون مستعمرا كافرا هم الإنجليز أو الإنجليز وحلفاؤهم، ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتاركة للأتراك بل أمدتهم بالمال، ولم يعارض من أحب تطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنجليز. وبالتالي استقر الإمام يحيى في صنعاء، ذهب لإخضاع وإصلاح القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جماد الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921. في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع الإمام يحيى أحمد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021 وكأن الخطة واحدة. ألا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى أحمد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة. والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى. فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة كذلك أيضا، مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة. فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ضفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس، وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء. كل هذا طبعا بحسب رواية القاضي الشماحي. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة تنومة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، الذين يعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحال إلى التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في منطقة في إحدى مناطق حجة، أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد عامل الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان يحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن نفهمه وأن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك، حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال، لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشحوذة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنومة. الشهيد حسين بن محمد بن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء. هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم، لأنه كان في حكم المفقود، وتريثوا لعله يعود لعله يعود لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به بعد أن يأس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن محمد بن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويلة المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة. طبعا لم أتبكى من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابة من برط العنان محافظة الجوف. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية الذرحان، عزلة عيال حاتم، مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة، قرية دنان، مديرية قفلة عذر، حاشد، قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون، ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم، أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، لما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة؟ السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتابه تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: فصغيرها وكبيرها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 30-32 من سورة الروم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا يأمر الله فيها رسوله الكريم ومن اتبعه من المؤمنين إلى يوم الدين بشيء هام وأساسي في حياة المؤمنين، ذلك هو الثبات والاستقامة بكل ما في الإنسان من مدارك على الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا وأتم به نعمته علينا، وهو الإسلام. الثبات والاستقامة على ذلك بدون انحراف ولا زيغ، وبدون اتباع لشيء أو فكر يخالفه أو يخرجنا عن صراطه المستقيم. وبعد، فإن من المعروف أن السورة التي نقبس منها هذه الآيات تشن الغارات على الذين يتبعون أهواءهم، وتشنع بمسلك من يكذبون بالآيات ويسخرون من الدين ويعتبرون الحياة الدنيا هي الغاية ويعتزون بها ويؤلهون أصحاب الجاه والسلطان ويعبدون المال. كما أن الآيات أيضا تبسط أمام الناس الآيات والبراهين على أن الله وحده هو الأحق بالعبادة وهو الأحق بأن تتجه إليه الوجوه، ومع ذلك فإن الناس سادرون في غيهم ماضون في طغيانهم ناسون لربهم ظالمون لأنفسهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ومن اتبع هواه فلا ناصر له من الله، وعلى هذا فإن اتباع هدى الله وإقامة الوجه للدين هو الذي يجعلنا من الصالحين، وهو العاصم من الضلالة، وهو الذي يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك الحق هو المناسب لتركيب الإنسان والمتفق مع تكوينه الذي خلقه الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلنتمسك بالدين الواحد الذي لا يشوبه زيف ولا زيغ ولا يلتبس به ظلم ولا إلحاد، ذلك الدين القيم. أما سواه فهو الإعوجاج والنقوص، وهو الطريق الذي يهدي إلى عذاب السعير ويستقر بالإنسان في نار جهنم وساءت مستقرا. فهل بعد هذا الإيضاح والبيان من الله لعباده كرما وفضلا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك فإن الله يؤكد علينا أن نستمر على الاتجاه إليه والإنابة إليه، فيقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. من المعروف أن الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي هو خطاب لكل تابعيه، فهو قد أرسل ليطاع ويتبع. ولهذا جاءت الآية الثانية خطابا للجميع لتؤكد أن الآيات كلها موجهة للمؤمنين جميعا، بل هي إلى التابعين أكثر توجيها، فهم الذين يحملون مسؤولية الدين بعد الرسول، وهم المكلفون بالاستمرار على سنته في كل شيء وفي كل جيل وزمان، لا منقلبين على أعقابهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نكون من الشاكرين المستجيبين المنيبين إلى الله، نفر إليه من كل شيء سواه، ومن كل ما لا يرضاه، ومن كل ما يكرهه ويأباه. ولكن لا يكفي أن نعود إليه باللسان والجنان، بل لا بد أن يكون ذلك بالأركان والعمل الواضح للعيان. ولهذا يقول الله: واتقوه، والتقوى هي لباس المؤمن الساتر من كل عيب وسوءة، وهي الحصن الحصين من كل خطر، وهي المحك الصحيح لإقامة الوجه للدين. إن التقوى تعني أن تصمد أمام المغريات والشبهات، وأن تتماسك أمام اللذات والشهوات، وأن تقاوم الغوى وتنهى النفس عن الهوى. ومع التقوى فإن الله يأمرنا بالصلاة، يقول: وأقيموا الصلاة. ومن المعروف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا فإن التقوى والإنابة إلى الله وإقامة الصلاة هي المؤشرات على إقامة الوجه لله والاستقامة على فطرة الله رب العالمين. وهذا يعني الميل عن الضلال والوقاية من كل باطل والحماية من الشرك الذي يهوي بصاحبه في مكان سحيق. ولهذا يختم الله الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين. وهنا يسأل سائل: هل يمكن أن يكون المسلمون مشركين؟ والجواب نعم، إذا توزعت اتجاهاتهم في عدة اتجاهات. ولهذا يحذرنا الله من هذا المسلك ويقول: ولا تكونوا من المشركين، ثم يوضح ذلك فيقول: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخطر الماحق، وهذا هو الثقب الذي يتسلل منه الشيطان ليزين للمسلمين أعمالهم الخاسرة ليظنوها باهرة، ويسوقهم إلى الباطل وكأنهم يمضون إلى الحق. فإذا هم فرق متناحرة وجماعات متناثرة ومزق خاسرة، كل مزقة ترى زقاقها ميدانا، وكل فرقة ترى مأزقها فرقانا، وكل شيعة ترى أزمتها ميزانا، وكل حزب يرى زوره وبهتانه بيانا. فإذا دين الله يصبح أديانا. وهنا نجد الشيطان يفتح المزيد من أبواب الخلاف، ونرى كثيرا من الناس في المحاريب مرشدين، ويقعدون في كل رباط واعظين، وهم في الواقع يدعون إلى الشقاق، ويعمقون هوة الفراق، ويمزقون الصفوف، ويشتتون القلوب، ويجعلون كل وجه له وجهة، وكل جبهة لها قبلة، وكل نفس لها نية، وكل صدر له مصدر للتشريع ومأوى غير كتاب الله الأسماء. يقود هذا العمل نفر يسرهم أن يكون الناس لهم أتباع وأن يكونوا فيهم أربابا. إنهم نفر عن الصراط حائدون، ويدعون أنهم عليه سائرون، وإنهم للهوى متبعون، ويدعون أنهم إلى الدين يدعون. وهكذا يصبح الناس شيعا وأحزابا متناحرة متنابزة متباغضة. وليس هذا فقط، بل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم له متعصبون ولو كان يعصب عيونهم بالعمى، وهم به معجبون ولو عاج بهم عن طريق الهدى. وليس هذا فقط، بل إن كل فريق يشعل الحرب على الآخر، ويقعد له بكل مرصد، ويقطع عليه كل سبيل، ويتيح لنفسه أن يقتل الآخر حيث يثقفه، وأن يذيقه العذاب الوبيل. ولا غرابة، فإن مفاهيمهم قد تنوعت فلم يعد منبعها الدين، ووجوههم قد تخالفت فلم تعد قائمة لله، وجباههم قد تجابهت فلم تعد خاضعة لله، وجنوبهم تجافت فلم تعد تخشى الله. لم يعد الله وجهتهم، بل قادتهم هم الوجهة. ولم يعد مرضات الله بغيتهم، بل مرضات الحزب والجماعة والفئة. ولم يعد الدين يقيمهم ويجمعهم، بل الهوى والآراء الهوجاء. وهكذا تفرقوا فيه وخالفوا أمر الله، واتبعوا سبيل الغواية والهلاك وطريق الضالين. مع أن الدين واحد وسبيل الله مبين، هو أن نعبد الله لا نشرك به شيئا ولا أحدا، وبهذا أرسل كل المرسلين على السواء. يقول الله لمحمد خاتمهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا الأساس أمر الله رسوله أن يخاطب أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتباع الأحبار والرهبان هو الذي يؤدي إلى الشرك وإلى الضلال، وهكذا أشرك اليهود والنصارى وضلوا، فهل نتبع خطاهم؟ كلا كلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، تماما كما أمرنا الله في هذه الآيات التي نقبس منها. فما بالنا نختلف أيها المسلمون، وما بالنا نتبع سبيل الغاوين وسبيل الضالين؟ هل يحق لنا مع ذلك

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن متطلب أساسي في الصراع بيننا وبين أهل الكتاب واليهود والنصارى. هذا المتطلب الذي رسخه القرآن الكريم وخاصة في حالة الصراع هو الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق عبارة عن محك إيماني، عبارة عن شرط أساسي للانتصار عليهم، ومحك إيماني يبين إيمان الإنسان من عدمه. ولذا فإن القرآن الكريم يؤكد أن من أهم ما يتمناه الإنسان أن يطلب الرجوع إلى الحياة الدنيا في الدار الآخرة، ويتمنى أن يصدق، يتمنى أن ينفق، يتمنى أن يعطي. أكثر الأشياء التي يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة أنه بخل بالمال في هذه الحياة. والإنفاق كما قلنا هو اختبار من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله حينما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس بعاجز وليس فقير، إنما ابتلاء، اختبار منه ليتبين صدق الإنسان الصادق والخلل الموجود عند الإنسان ضعيف الإيمان. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كيف يتمنى الإنسان يرجع يتصدق، يرجع ينفق، أصبح فيه كرم بعد أن كان بخيلا وهو في الحياة الدنيا وفي حالة فسحة من أمره والأمور مفتوحة لديه. وإذا كما تحدثنا سابقا القرآن الكريم يؤكد أن البخل هلاك، خاصة البخل عن الجهاد، عن الإنفاق للجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو هلاك عندما يكون الإنسان بخيلا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. بل نجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث في سورة كاملة عن قضية الإنفاق، وبدأ تلك السورة بقسم بثلاثة أقسام ليؤكد أهمية الإنفاق. هي سورة الليل، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه أقسام، ودائما القرآن لا يأتي بالقسم إلا في قضية مهمة. الله لا يقسم إلا على شيء مهم، ولذا أتى القسم هنا لأن القضية مهمة فعلا. فأقسم الله سبحانه وتعالى لنا لنفهم، لندرك أهمية موضوع الإنفاق في سبيل الله، ثلاثة أقسام متتابعة. والذي يقسم هو جبار السماوات والأرض وليس إنسان عادي، الله سبحانه وتعالى الخالق والقاهر والمالك، والذي يقسم لنصدق، لنفهم أن قضية المال بالنسبة لنا هي قضية مهمة، ويجب أن يتخلص الإنسان من الشح والبخل وتلك الحالة الكبيرة في المحبة للمال، وأن يتغلب على

0: مطامع نفسيته ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن البعض من الناس في قضية المال حتى لو حلفوا له يعطي مال لا لا يمكن أن يعطي. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم لنفهم هذا الموضوع، يقول إن سعيكم لشتى، عملكم في هذه الدنيا مختلف متنوع، كل عمل له غاية وكل سائر على طريق له نهاية. كل إنسان في هذه الدنيا يسير في طريق معينة، هذه الطريق ستنتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. المهبط الدنيا دار قلعة يقلع الإنسان منها رغما عنه، فهي تشبه مدرج الإقلاع في المطار يقلع الإنسان منها، ثم يجد في الآخرة مدرجان للهبوط إما على جنة وإما على نار. إن سعيكم لشتى. ثم يقول فأما من أعطى واتقى، أعطى أنفق، معنى أنفق المال، لأنه ذكر هنا الأعمال وتحدث عن الغايات، عن في قضية أن يكون للإنسان هدف من أعماله. فالحديث هنا عن الإعطاء، عن الإنفاق. فأما من أعطى واتقى، اتقى الله، والتقوى في اللغة معناها أن يصنع الإنسان له وقاية، أن يصنع له ما يقيه من عذاب الله، من سخط الله، معنى أعطى في سبيل الله، أعطى ابتغاء وجه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أن الله سبحانه وتعالى يخلف على من ينفق، معنى أن الله يريد من الإنسان أن يصدق بالغيب، عندما وعد الله أن يخلف عليك أن تصدق وتثق أن الله فعلا يخلف. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هكذا قال الله. إذن صدق أنه فعلا لن تظلم، بل سيعوضك حتى هنا في الدنيا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا يمكن أن يخسر الإنسان في تجارته مع الله، في إنفاقه لوجه الله. إذن صدق بالحسنى، صدق بما وعد الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس في هذه الحياة لا يصدق بهذا الوعد، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى الغني والمالك، وهو ملك السماوات والأرض، وهو من بيده خزائن السماوات والأرض، يعلم، لكن المشكلة أنه لم يتيقن، ولذلك لا يصدق أن الله يعوض وأنه على كل شيء قدير. وهو يعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجفف كل منابع الأرزاق، يمنع المطر، يمنع الثمر، ونصل إلى حالة سيئة للغاية، نتمنى أن يكون هناك الغيث ويكون وندعو الله يصل الناس إلى حالة سيئة. يعلم كل إنسان أن الله بيده كل شيء، لكن لا يصدق بهذه القضية أن الله يعوض، أن الله يخلف، وعد بالحسنى وسيأتي بالحسنى فعلا لمن أنفق. والمفترض أن يرسخ الإنسان في نفسه أن الإنفاق هو مصداق لإيمان الإنسان، وأن الإنفاق قضية أساسية في نصرة دين الله، وأنه يجب أن أصل إلى حد المحبة لله وليس فقط الخوف والرغبة، المحبة لله حتى لا أخالف أوامره وتوجيهاته وما يريده مني سبحانه وتعالى. لأننا في الحياة الدنيا نعطي من نحب دون أن يكون هناك حسابات. إذن والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا لم أكن على هذا النحو، إذا لم أكن مستجيبا لما يريد الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنني لست محبا لله، أنه قد يكون المبلغ البسيط من المال أحب إلي من الله، قد تكون المئة ريال، ألف ريال أحب عند الإنسان من الله، وأغلى عند الإنسان من الله ومن الجنة ومن كل ذلك النعيم العظيم. فالله يقول هكذا، أن الإنسان هكذا يجب أن يكون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير تتيسر له الأمور من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، تتيسر له الحياة، تتيسر له أسباب الرزق، تتيسر له أسباب إنجاز الأعمال، تتلين له القلوب، تكون حياته في يسر في علاقاته الاجتماعية، في جوانبه الحياتية المادية، في الرزق، في كل شيء. الله هو الذي يدير هذه الحياة والقيوم على هذه الحياة. هذه الحياة جزء من مملكة الله، ومن يستطيع أن يسيرها لك، يسخرها لك، ييسرها لك، ومن يستطيع أن يفعل عكس ذلك، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل الأسرار، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. إذا يجب أن يصدق الإنسان ويفعل كما يريد الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى، ليثبت صدق إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

الأرض إلا على الله رزقها. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها

أحمد.

الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك

الله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات

فالله

عليهم. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها

قتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى

يبغونها عوجا وهم بالآخرة

كونوا معجزين في الأرض وما كان لهم لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان

الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان؟

ولقد

الفضائية. وما نرى لكم علينا من فضل.

إن أجري إلا

ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم

فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.

أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.

0: صدق الله العظيم.
1: السابعة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام.

هنا صنعاء وهذه أنباؤنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار اليوم فعالية ثقافية إحياء لذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. وخلال الفعالية أكد محافظ ذمار محمد البخيتي أهمية المناسبة في تعزيز الوعي بأهمية الصرخة في مواجهة التحديات التي تحاك ضد الأمة، لافتا إلى مراحل انطلاق الشعار والتحديات التي واجهها. وأوضح أن الشعار يمثل موقفا إيمانيا وأخلاقيا لمواجهة التحديات التي تحدق بالأمة، ووسيلة فاعلة لكسر حاجز الصمت والجمود أمام المؤامرات الخارجية التي تستهدف الشعوب واستقلالها. من جانبه أشار مدير الإصلاحية المركزية بذمار العقيد حسين السفياني إلى أهمية شعار الصرخة الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، لافتا إلى أن الصرخة سلاح أثبت فاعليته ونجاحه في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار. نظم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إبا اليوم حفلا تكريميا ل 130 من عمال وعاملات النظافة بمناسبة عيد العمال العالمي. وفي الفعالية التي حضرها محافظ المحافظة عبد الواحد صلاح، هنأ أمين عام المجلس المحلي أمين الورفي عمال وعاملات النظافة بهذه المناسبة، مشيدا بصمودهم في مواقع العمل وحرصهم على أداء مهامهم واستمرار أعمال النظافة رغم التحديات. وأكد أن تكريمهم يمثل أقل واجب تجاه ما يقدمونه من خدمات جليلة للمجتمع وإسهامهم في إظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق، معربا عن أملي في أن يشكل هذا التكريم حافزا لبقية العمال خلال الأعوام القادمة. وأشار إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بعمال النظافة وحرصها على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حقوقهم وفق الإمكانات المتاحة، منوها بدور المحافظ في تعزيز الاستقرار المالي والفني للصندوق وتوفير احتياجاته لتطوير خدمات النظافة. دشن المجلس الطبي بالتعاون مع مكتب الصحة والبيئة بمحافظة حج اليوم النزول الميداني لتسجيل وتجديد تراخيص المهن الطبية والصحية. وفي التدشين استمع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل مهيم ومدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني من المستشار القانوني للمجلس الطبي رئيس اللجنة القاضي حسين الكبسي إلى شرح حول الآليات الحديثة والإجراءات السلسة والمعاملة المبسطة في استقبال طلبات التسجيل للحصول على تراخيص مزاولة المهن. وأشاد المهيم بجهود وزارة الصحة والبيئة والمجلس الطبي المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي في المحافظة، داعيا الكوادر الطبية والصحية إلى اغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى تقديم طلبات الحصول على رخص مزاولة المهنة. اختتمت بمديرية مكيراس محافظة البيضاء دورة تدريبية لعمال الصحة الحيوانية نظمتها جمعية مكيراس التعاونية الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية وبتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية. هدفت الدورة في 10 أيام إلى إكساب 17 مشارك معارف ومهارات نظرية وتطبيقية في مجال الصحة الحيوانية وتعزيز قدراتهم في تقديم الخدمة البيطرية لمربي الثروة الحيوانية والمشاريع.

0: بتفعيل دور المجتمع وإشراكه في التنمية المحلية. دشن مكتب الاتصالات بمحافظة حجة بالتعاون مع اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية أنشطة الوعي التقني والسيبراني في عصر الإنترنت في الدورات الصيفية. وفي التدشين بمركز المحافظة أوضح مسؤول القطاع التربوي في المحافظة علي القطيب ضرورة توعية الطلاب في الدورات الصيفية بأساسيات الأمن السيبراني ومخاطر استخدام الإنترنت والتكنولوجيا بطرق غير آمنة، فيما ثمن مدير مديرية مركز المحافظة عصام الوزان جهود الاتصالات في هذا الجانب والتي تأتي في إطار الحرص على تحصين النشء والشباب من الغزو الثقافي الذي يشنه العدو عبر خدمة الإنترنت. نفذ طلاب الدورات الصيفية بمديرية مدينة المحويت اليوم زيارة إلى المشفى الجمهوري في إطار البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب. واطلع الطلاب على الخدمات الصحية التي يقدمها المشفى إلى جانب التعرف على الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تشخيص الحالات وتقديم الرعاية العلاجية للمرضى. وأكد مدير المستشفى الجمهوري الدكتور حميد الصادق على أهمية تنظيم مثل هذه الزيارات لرفع مستوى الوعي الصحي لدى النشأ وتنمية إدراكهم بأهمية الوقاية من الأمراض، وأشاد بإدماج الأنشطة التوعوية ضمن برامج الدورات الصيفية بما يسهم في بناء جيل مثقف صحيا وقادر على الإسهام في خدمة مجتمعه. زار طلاب مدرسة الشهيد نواف عمر عثمان الصيفية الكشفية بمديرية الصليف في محافظة الحديدة اليوم معرض الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي في إطار الأنشطة الثقافية للمدرسة الصيفية للعام 47 للهجرة. واطلع الطلاب ومعهم مدير مديرية الصليف ماجد عميش ومسؤول التعبئة بالمديرية عبد العزيز الهاروني ومدير المدرسة عيسى المريسي ومسؤول الإرشاد طه الأهدل على محتويات المعرض وما يحتويه من صور ومجسمات ووثائق تجسد مسيرة الشهيد القائد ومواقفه في مواجهة قوى الاستكبار وما تحمله من دلالات تعزز الوعي والبصيرة لدى الأجيال. واستمع الزائرون إلى شرح حول أقسام المعرض وما تحتويه من مواد توثق مراحل مختلفة من حياة الشهيد القائد وأبرز محطات مشروعه القرآني وما قدمه من تضحيات في سبيل عزة وكرامة الأمة. النبأ الأخير. نظمت الهيئة النسائية بمديرية الدرهم محافظة الحديدة اليوم فعالية خطابية بمركز الإمام علي في منطقة الشجيرة إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. واستعرضت كلمات الفعالية الأهمية التي يمثلها شعار الصرخة الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي كعنوان لمشروع قرآني متكامل يهدف إلى استنهاض الأمة وتصحيح مسارها في مواجهة قوى الاستكبار العالمي. وأكدت أهمية إحياء هذه المناسبة لاستلهام الدلالات العميقة للصرخة في مواجهة قوى الاستكبار وترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة الحرب الناعمة وتعزيز الثبات على الموقف المبدئي المناصر لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هكذا أيها الإخوة والأخوات من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نقف مع روائع التاريخ اليمني القديم، ونترك متسعا من الحضور والتأثير في مجراها المتدفق بالإرث الحضاري والتنموي.
2: التاريخ الذي سجلها في أنصع صفحاته ودونها بحروف من نور، وحظيت بشرف الذكر وجمال الوصف في الكتب السماوية، واستهوت مدوني السير التاريخية وأصحاب الأعمال الأدبية.
1: وطّت أركان ملكها بالعدل، وساست شعبها بالحكمة، كما رسخت أسس التنمية الشاملة والمستدامة بعدما قامت بترميم سد مأرب الذي نالت منه السنون، وأرست دعائم الديمقراطية ودولة المؤسسات.
2: اعتمدت الآليات السليمة لصنع واتخاذ القرار، حتى أضحت مملكة سبأ طيل سنوات حكم بلقيس واحة للاستقرار والازدهار والتألق الحضاري.

0: اتفقت جميع الروايات على عظمتها، فأصبحت ملتقى تطلعات جارفة إلى كل ما يحقق للإنسان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص أشد أحلامه، فهي امتلكت الجمال الخارق الذي اقترن بالقوة والمال والحكمة والحب.
1: لم يرتبط تاريخ اليمن باسم مملكة من المماليك القديمة مثلما ارتبط باسم سبأ التي ورد ذكرها في الكتب السماوية وحكت حولها الأساطير والحكايات والقصص، لتتبدى من خلال الكم المتراكم عبر القرون من الصور والتداعيات العالقة في الوجدان الشعبي وأعمال العديد من الفنانين.
0: رمز تتزاوج فيه معالم الجمال الفاتن والرخاء العميم والثروة الوفيرة والقوة المنيعة، وتعرفت أجيال لا تحصى على تراثها من خلال القرآن الكريم ونصوص أخرى تروي آيات القرآن ببلاغة شديدة. أحداث تاريخية مثل لقاء النبي سليمان عليه السلام بملكة سبأ، وهذه الحكاية التي تجري في أكثر المناطق البيئية قسوة في الأرض لا تزال تتناقلها الأجيال.
1: تركت قوة الرياح والزمن بصماتها على عاصمة الدولة السبائية مأرب، المكان الذي يعد من أكثر المناطق حرارة، لكن سكان مأرب ينظرون إلى هذه الأرض أكثر ثراء.
0: يعتبرون المياه مفتاح الحياة كما أنها مفتاح الماضي والمستقبل، ويشكل العثور على المياه في الأرض القاحلة الفرق بين الحياة والموت. هذه الجوهرة الثمينة المختبئة في جبال اليمن هي الكنز الحقيقي لملكة سبأ.
1: بنيت أول بحيرة صناعية في مأرب قبل أكثر من 3000 سنة، وكانت تشكل خزان المياه الذي أمد حضارة سبأ القديمة بأسباب الحياة والتي جاء ذكرها في التوراة أيضا.
0: حفرت مياه مأرب عميقا في تاريخ الصحراء العربية، وليس أكثر عمقا من اسم معين. حكمت الملكة بلقيس مأرب، وقد امتازت مملكتها بثروات طائلة وفخامة لا تضاهى، ولا يزال اسمها حتى اليوم محاطا بالألغاز.
1: إمبراطورية بلقيس كانت تستند إلى التجارة، وإن كنوزها تضاهي كنوز مصر القديمة. كانت مملكة بلقيس غنية بالممتلكات والنفائس، لكن بلقيس كانت واحدة من أهم هذه الكنوز، وهي الأثمن والأغنى والأهم. ولنكتشف ذلك علينا أن نرجع بالزمان إلى الوراء.
0: في المنطقة الصحراوية القاحلة في قلب الجزيرة العربية، حفر علماء الآثار في رمال الزمن سعيا وراء اكتشافات عظيمة. ومن بين تلك الدرر الثمينة التي وجدها علماء الآثار، محارب برونزي تميز بالجمال في الدقة وفي التصنيع، الدالة على براعة الإنسان اليمني، وموجود اليوم في المتحف البريطاني في لندن.
1: تميزت حضارة سبأ بنفوذ كبير وثروات طائلة. هذه الحضارة لا تزال لغزا يحير علماء الآثار ويؤرقهم، كيف استطاع الإنسان العيش في هذه المنطقة الصحراوية؟
0: كان شعبنا شعبا صحراويا دائم التكيف والاستعداد للتعلم من البيئة التي يعيش فيها، ويتعلم سكانه كيف الحفاظ على قطرات الماء التي تهطل. تعلموا هذا الدرس جيدا، فلم يضيعوه ولم يضيعوا أي قطرة من الماء. وبفضل أنظمة الري التي ابتكروها، تحولت الصحراء الجدباء إلى واحة خضراء مزروعة.
1: قطرات الماء كانت تتجمع واحدة تلو أخرى، ولذلك فكر اليمنيون بتجميعها في أكبر خزان للمياه العذبة في شبه الجزيرة العربية. وكان سد مأرب من العجائب التي صنعها اليمنيون، ويعد الكنز الحقيقي في إمبراطورية بلقيس.
0: مراحل عديدة مر بها السد خلال فترة إنشائه منذ آلاف السنين، والأول في العالم الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، حضارة سبأ وحضارات سابقة ولاحقة، وبحسب خبراء الآثار ومنهم خبير الآثار حسين الصادر، شكل تحفة هندسية بكل المقاييس.
2: سد عمر ما يقارب 2000 عام، فتطورت الأفكار يعني فكرة تلو الأخرى، فنجد أنه بدأ كعرم صغير لحفظ المياه وإسقاء القوافل، ثم تدرج إلى بناء معماري حديث أخذ أشكال. كل الدراسات تدل على أن هناك تقنيات كبيرة استخدمت في البناء، هناك تقنيات كبيرة استخدمت في الري، فنجد من التقنيات في استخدام البناء هناك علامات هندسية، هناك أشكال هندسية، هناك آلات استخدمت لنقل الصخور لطريقة بناها.
1: أنشئ السد بمقاييس ضخمة، ما يؤكد لنا الثروة الهائلة التي كانت العاصمة الصحراوية تنعم بها. نقشت أسماء كثيرة من حكام مأرب على جدران السد.
0: صارت رمال الصحراء بساطا هندسيا أخضر تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة، حيث خلق سكان مأرب عالما من الوفرة بين أرض بدت وكأنها جدباء، حيث الوفرة تكون التجارة.
1: ازدهرت التجارة في أسواق مأرب، ووصلت شهرة العاصمة الصحراوية إلى مناطق بعيدة قصدها التجار الغرباء بحثا عن الثروة، ونقلوا أخبارهم إلى بلدانهم. ورجحت كفة الميزان الدقيق، وبدأ أهل سبا هم الرابحون، ولم يعد السعي وراء البقاء هو همهم، بل بدأوا يعيشون رخاء في ظل حضارة نشأت بفضل الاكتشافات الكبيرة.
0: تجارة البخور واللبان والمر من الدعائم الأخرى التي قام عليها ازدهار سبا. كان أهل سبا يسيطرون على هذه السلع التجارية التي كان الطلب عليها شديدا في وادي النيل، كان يحرق في الهياكل ويستخدم في تحنيط الموتى.
1: كل عام كانت القوافل تنطلق محملة بأطنان من هذه المادة الصمغية الطيبة التي تضاهي الذهب والنفط في الوقت الحالي. كلما كانت القوافل تتقدم خطوة تزداد ثروة مأرب وقوتها، وأصبحت المدينة الصاخبة نقطة التقاء عاش فيها شعوب شبه الجزيرة العربية وغيرها من المناطق حياة ازدهار.
0: في عام 950 قبل الميلاد بدأت مملكة سبأ بفرض سيطرتها على التجارة، وبحلول القرن الثامن قبل الميلاد أحكمت المملكة تلك السيطرة.
1: خرجت من الظل لتصبح إحدى أهم الإمبراطوريات في الشرق الأوسط، وبفضل بناء سد مأرب العظيم باتت من أهم الإمبراطوريات التجارية في العالم القديم. حملت القوافل التي عبرت الصحراء الثروة والقوة إلى الحضارة السبائية.
0: يعرف السبائيون من خلال التاريخ كقوم متحضرين، تظهر كلمات مثل استرجاع، تكريس، بناء بشكل متكرر في نقوش حكامهم، ويعتبر سد مأرب الذي استمر حتى بعد نهاية مملكة سبا، وتقدر فترة بقاء السد في الخدمة قرابة 11 قرنا من الزمان،
1: الذي كان أحد أهم معالم هذه الحضارة، دليلا واضحا على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه. إلا أن هذا لا يعني أنهم كانوا ضعفاء عسكريا، فقد كان الجيش السبائي من أهم العوامل التي ضمنت استمرار هذه الحضارة صامدة لفترة طويلة.

كانت سبأ أعظم قوة في ذلك الزمن دون منازع، يمكن تصويرها على أنها كانت بلادا معتدلة سياسيا، إلا أنها ما كانت لتتأخر في استخدام القوة عند الضرورة. لقد كانت سبأ بجيشها وحضارتها المتقدمة من القوى العظيمة في ذلك الزمن، وواحدة من أعظم الحضارات الإنسانية التي قامت على أرض اليمن.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

أهلا بك الأول من مايو عيد العمل والعمال، أهلا بك أنشودة وزامل، أهلا بك بارودا وسنابل، أهلا بك جنديا وعامل، أهلا بك فجر يوم مشرق وضاء، أهلا بك عرق ودماء ونصر يعانق السماء، أهلا بك منجلا وبندقية، أهلا بك يد تحمي ويد تبني وتعلي البناء، أهلا بك سيفا ورمحا وساحات فداء، أهلا بك مصنعا وحقلا وميدان عطاء.

إلى بناة الوطن، إلى كل أياد البذل والعطاء، إلى صناع الحاضر وأعمدة المستقبل، نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة عيد العمال العالمي. أيها الرجال الذين نفتخر بأعمالهم في مجتمعنا، عيدكم عيد الوطن، وأنتم فخرنا ومحل تقديرنا واعتزازنا. حفظكم الله ذخرا للوطن، ولولا جهودكم لما عرفنا طعم الكرامة والعيش الكريم، ولولا ما قدمتموه لما رأينا هذا الوطن شامخا وأعلامه ترفرف عالية. عيد العمال العالمي هو يوم عالمي يحتفل به العالم في الأول من مايو من كل عام، يتم خلاله تكريم العامل وشكره على ما قدمه لبلاده ولما لهذه البيئة من دور رائد في تطوير المجتمعات وتقدمها وتطورها، ويعد يوم إجازة رسمية في أغلب دول العالم. إننا في يمن الحكمة والإيمان نتذكر تاريخنا المشرق الوضاء الذي وصل نور حضارته إلى معظم أصقاع المعمورة بجهود أبناء هذا البلد بمختلف المجالات في الزراعة والعمارة والتجارة والصناعة منذ زمن بعيد. تضافرت الجهود واتحدت الطاقات حتى أصبح اليمن منارة الحضارة والتميز في شتى مجالات الحياة. إننا اليوم نخطو ونمضي على درب الأجداد في عادة مجد الوطن، ولعل أولى تلك الخطوات تقع على عاتق رجال القوات المسلحة الأبطال، كونهم المعنيين بتوفير كل مقومات البناء والإعمار من خلال حفاظهم على أمن الوطن واستقراره والدفاع عن خيراته وممتلكاته ومجابهة الأعداء بميادين المواجهة حتى تعود لليمن كرامتها وحريتها وسيادتها على كامل أراضيها وتفردها بالقرار السياسي والتنموي بما يخدم الوطن والمواطن. إلى كل من يعمل من أجل اليمن وتنميته وضمان حريته واستقراره في كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وشهر وسنة، بكم نصنع المعجزات ونتجاوز الصعوبات ونرسم خارطة المستقبل المفعم بالخيرات والمسرات. ستنجلي بكم الهموم وتتحقق الآمال، ويجعل الله بعد كل عسر يسرين. يا رجال قواتنا المسلحة، أيها العمال في مختلف المجالات، لا نستطيع أن نعبر عن عظيم امتناننا لكم في هذه الدقائق المعدودة، وليس أمامنا سوى أن نصيغ عبارات الشكر والمحبة والتقدير لكم على الدوام. نرفع بكم راية النصر، أنتم عماد هذا الوطن، أنتم نشام الوطن، سعيتم وبنيتم وتحملتم الصعاب وما زلتم، عافاكم الله. العمل من الإيمان، ووجود الإنسان يتجسد من خلال مقدار عطائه وبذله، وتتسع مكانة الإنسان باتساع دائرة همته وهمومه، وكل شيء يكون صعبا قبل أن يكون سهلا، ويمكننا عمل الكثير بالتعاون والتكاتف. الرجل العامل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل لا قياس يميزه أفضل من عمله. أعلى مكافآت يعطينا إياها الله على عملنا الجيد هو أن نصبح قادرين على عمل الأفضل والاستمتاع بالعمل يضفي عليه المثالية. رجال قواتنا المسلحة الأوفياء، أنتم أكثر العاملين بذلا وعطاء، لأنكم تجودون للوطن بأنفسكم ودمائكم حينما يجود غيركم بالقليل. أنتم من تتربعون على مراتب المستحقين للتقدير والاحترام والإجلال. دمتم ودام الوطن بكم عزيزا شامخا دون انكسار، وكل عام وأنتم بخير.

رجال الجيش مستمعين الكرام، الأول من مايو عيد العمال العالمي هو يوم استثنائي في حياة عمال وطننا الذين يستحقون منا رفع القبعات إجلالا وتقديرا لعطائهم وبذلهم في كافة ميادين العمل والإنتاج رغم معاناتهم المادية والمعيشية بسبب العدوان على بلادنا الذي طال كل مؤسسات الوطن الاقتصادية والتنموية سواء كانت تابعة للدولة أو لمؤسسات القطاع الخاص التي لم تسلم من ضربات العدوان الإجرامية مما تسبب في إيقاف حال العمل والعمال وضاعف من معاناة القوى الكادحة التي تعتمد في معيشتها على عملها اليومي في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والزراعية فلم تسلم من عدوانهم على بلدنا مزرعة ولا مصنع ولا مستودع تجاري بل واستهدفوا حتى قوارب الصيادين الذين يكسبون قوت يومهم من الاصطياد وراح ضحية هذا العدوان عشرات بل مئات العمال والعاملات في شتى ميادين العمل ودمر العدوان عشرات المصانع والحقول الزراعية التي كانت توفر فرص العمل للكادحين الذين أصبح المئات بل الآلاف منهم لا يجدون قوت يومهم بعد أن فقدوا مصادر أرزاقهم بسبب همجية هذا العدوان الذي طغى وتجبر في استهدافه لمصادر أرزاق الناس وعطل من إمكانية قدرتهم على كسب أرزاقهم بعرقهم وجهدهم في ميادين العمل التي تم استهدافها وإخراجها عن جاهزيتها في توفير فرص العيش للسواد الأعظم من أبناء اليمن الشرفاء الذين أبوا أن يمدوا أيديهم للمعتدين على وطنهم ناهيك عن تعمد العدوان إيقاف الرواتب الشهرية للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وهي جريمة ارتكبها هذا العدوان بهدف تجويع الشعب اليمني وزعزعة ثقته بنفسه وبقدرته على الصمود في مواجهة تغطرس هذا العدوان الإجرامي على بلادنا الذي تقوده السعودية وبمشاركة دولة الإمارات وبدعم مباشر وغير مباشر من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا العدو التاريخي للعربي والمسلمين ومهندسة خارطة تمزيق الوطن العربي وتشظيه إلى دويلات خاضعة لقوى الاستكبار التي عاثت فيه فسادا واستولت على كل ثرواته وعطلت مسيرة تطوره ونموه ولكن هيهات أن يمر وأن تستمر لعبتهم هذه على أمتنا العربية التي أوشك القدر أن يستجيب لها اليوم لتعيش حياة الحرية بعيدا عن هيمنة المعتدين الطامعين من قوى الاستكبار فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وها هو القدر قد بدأ باستجابته لحياة الأمة ونصرنا الذي ستأتي بشائره الأولى بإذن الله تعالى من مهد العروبة الأول ومستودع حضارتها يمن الإيمان والحكمة وعلى عمالنا اليوم أن يثقوا أن القادم أجمل والمستقبل لليمن بجيشها وعمالها وكادحيها الذين تحملوا جرائم العدوان وصمدوا صمود الجبال الراسيات حاملين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: ساعتنا بالاستوديو تشير إلى 8 مساء، موعدكم مع رابعة نشراتنا ليومنا هذا.

سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم نشرة الأخبار الرئيسية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدرهمي بالحديدة. الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن يؤكد عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال. حزب الله يحذر من خطورة المحاولات التي تهدف لإثارة الفتنة ويدعو جماهيره للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه الأعداء. ووزير الخارجية الكوبي يؤكد أن بلاده لن ترضخ للتهديدات والترهيب الأمريكي. من العناوين إلى تفاصيل تقرأها سماح القوم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة المساعد الطبي أحمد صالح سعيد سليمان بن حبتور مدير المركز الصحي في قرية الغرير غيل حبان بمحافظة شبوة. وأشاد عضو المجلس السياسي في البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ صالح سعيد بن حبتور وشقيق الراحل ياسر وأبنائه السند ورمزي ورامي وصالح وحسام وجميع آل سليمان وآل بن حبتور في اليمن والمهجر بمناقب الفقيد وإسهامه الإنساني في خدمة المجتمع في غيل حبان والروضة والشبوة كلها. ولفت إلى أن الفقيد كان يحمل روحا خيرة ويحرص على خدمة الجميع بإخلاص وتفان موضحا أن نهجه الإنساني في خدمة الغير أكسبه احترام الجميع. أصيب 4 أطفال بجروح بليغة اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في مدينة الدراهمي محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن جسما غريبا من مخلفات العدوان انفجر في قرية المكيمنية بعزلة المنافرة ما أدى إلى إصابة 4 أشقاء، وأشار لأنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، لافتا إلى أن هذه الحوادث تندرج ضمن الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين من خلال مخلفات المتفجرة التي ما تزال تهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال في المناطق والقرى السكنية والمزارع. هنأ الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن كافة عمال وعاملات اليمن في كل مواقع العمل والإنتاج بمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكدا عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال. ووجه الاتحاد التحية لسواعد المعطاء التي بددت بصمودها كل رهانة الأعداء وتحملت المسؤولية الوطنية والتاريخية وأفشلت ما كان يهدف إليه تحالف العدوان من كسر نفسياته ومعنوياته من خلال التدمير الممنهج لكل مقدرات الحياة من منشآت وأعيان مدنية وتجمعات صناعية وزراعية ومراكز الإنتاج ومراكز الصيد. وجدد الاتحاد عزمه على السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال والمشاركة في تطوير القوانين والأنظمة العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ دور المنظمات النقابية في التنمية الشاملة والعمل على تعزيز الثقافة العمالية وتطوير قدرات العاملين ومهاراتهم ورفع مستوى الوعي اللازم لتجنبهم المخاطر في بيئة العمل المختلفة، إيمانا منهم بأن حماية الإنسان العامل هي الأساس في أي عملية إنتاجية وصمام الأمان للبناء والتنمية. إلى فلسطين المحتلة، حيث تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 205 على التوالي خرق اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة سند للأنباء الفلسطينية بأن قوات العدو الإسرائيلية نفذت فجر اليوم عملية نصف طالت منازل ومنشآت شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الصهيونية نيرانها بكثافة في المنطقة ذاتها. وفي جنوب القطاع ذكرت أن زوارق حربية صهيونية فتحت نيرانها قبلة سواحل خان يونس تزامنا

لاتيشوكين وموفيدون وميفيدون جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان سابق لها اليوم عن استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 7 مواطنين بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرة العدو على بلدة عين بعال في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك في انتهاكات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منذ منتصف أبريل المنصرم. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد النزاعات واستمرار الأزمات، مؤكدا أن ذلك يضاعف معاناة ملايين العائلات. وأوضح أن العديد من الأسر في المنطقة تواجه أوضاعا صعبة نتيجة النزوح الجماعي والضغوط الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب تأخير وصول المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن هذه التحديات المتراكمة تسهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الجوع وتزيد من هشاشة الفئات المستضعفة، ما يضع الأمن الغذائي لملايين الأشخاص على المحك. وشدد البرنامج على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان استمرارية تدفق المساعدات والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتسع رقعتها في المنطقة. أفادت مصادر أهلية في درعا بقيام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مكونة من عربتين بالتوغل عند مدخل طريق وادي الرقاد في ريف درعا المغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف. حذر حزب الله اللبناني اليوم جمهور المقاومة من خطورة المحاولات التي تهدف لإثارة الفتنة، داعيا جمهور المقاومة للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة. ونبه في بيان له جمهور المقاومة إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين من محاولات لإثارة الفتنة، ودعاهم إلى الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان عن كامل قصد وتخطيط وانسجاما مع أخلاق المقاومة وقيمها. وأوضح أنه انتشرت في الأيام الماضية فيديوهات تتضمن إساءة رخيصة غير مهنية تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز وتحوله إلى أداة مقصودة في حقن الشارع وتوتير المجتمع. ولفت إلى أن هذا الاستفزاز المقصود يهدف إلى استجرار ردود فعل تحاكي الفعل الاستفزازي نفسه بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط بين اللبنانيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات الشمال سيطرت على بلدة في سومي بشمال أوكرانيا. وحسب البيانات الواردة في التقرير اليومي، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1195 جنديا خلال آخر 24 ساعة مضت. وذكر التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت إحدى مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومطارات عسكرية ومنشآت للبنية التحتية للموانئ. الخبر الأخير. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن الكوبيين لن يرضخوا للتهديدات والترهيب الأمريكي. وجاء تصريح رودريغيز خلال تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في هافانا بمناسبة عيد المتحدة عيد العمال، وقال إن التهديد الجديد والواضح والمباشر بالعدوان العسكري الذي أطلقه رئيس الولايات المتحدة بعد تشديد الحصار الاقتصادي بشكل كبير يصعد العدوان على كوبا إلى مستويات خطيرة دون أي ذريعة سوى الرغبة في استرضاء نخبة صغيرة تعد بالولاء الانتخابي والمالي. وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا ملمحا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أيها السادة والسيدات، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة. نذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين: إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدرهم بالحديدة. الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يؤكد عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال. حزب الله يحذر من خطورة المحاولات التي تهدف إثارة الفتنة ويدعو جماهيره للترفع عن الانجرار.

إلى ما يرمي إليه الأعداء. وختاما، وزير الخارجية الكوبي يؤكد أن بلاده لن ترضخ للتهديدات والترهيبات الأمريكية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة. فاصل قصير ونوفيكم بمتابعة إخبارية مسائية.

مجددا أهلا بكم سامعين الكرام. متابعتنا وفيها اليهود هم وراء كل الجرائم التي تنتهك حق الإنسانية في الحياة، وأيضا الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة.

الكيان المجرم الغاصب لأرض فلسطين ومناطق كثيرة من الوطن العربي الكبير وجد نفسه كجيش نظامي مهزوم أمام رجال المقاومة الذين يدافعون عن أوطانهم وأرضهم وحريتهم واستقلالهم، فقد لجأ إلى استخدام عبارات ومسميات بهدف تفريق الأمة وزرع العداوة والاقتتال فيما بينها البين، حيث استخدم مصطلح من أكثر المصطلحات التي استخدمها أعداء الأمة في حرب المفاهيم حتى يومنا هذا. فمع بزوغ فجر المقاومة الشعبية اللبنانية عام 82 عقب اجتياح لبنان، وجدت آلة الحرب الصهيونية نفسها في مأزق أخلاقي وعسكري، فكيف لجيش نظامي أن يهزم أمام فلاحين ومقاومين محليين؟ وحينها سقط كيان العدو كقوة لا تقهر وبإيعاز مباشر من أجهزة الاستخبارات الصهيونية أمان والموساد، بدأ ترويج مصطلح أذرع إيران، حيث كان وزير الحرب آنذاك المجرم أرائيل شارون هو أول من ضخ هذا المصطلح في الأوساط السياسية والإعلامية، وسريعا منتشر مصطلح وكلاء إيران لنزع الصبغة الوطنية عن المقاومة الإسلامية في لبنان وتطويرها وتصويرها كجسم غريب مزروع في الأرض اللبنانية. وبعدها بأشهر تظهر المراجع التاريخية الموثقة ومنها أرشيف الخارجية الأمريكية تحولا جذريا ومفاجئا في القاموس السياسي الرسمي في واشنطن. فبعد أن كانت التقارير الأمريكية تشير بوضوح إلى مقاومين أو مقاتلين محليين يدافعون عن أراضيهم المحتلة، توقفت هذه الرواية تماما وبدأ الساسة والإعلام الأمريكي باستخدام مصطلح وكلاء إيران وكأحد ثمار اتفاقية التعاون العسكري والاستراتيجي الموقع بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في نوفمبر عام 83، تبنت واشنطن الرواية الإسرائيلية بالكامل وجرى تبييض مصطلح الأذرع بمفهومها العبري وتحويله إلى المصطلح الدبلوماسي العالمي وكلاء إيران. ويعد وزير خارجية أمريكا جورج شولتز أول الساسة الأمريكيين الذين أطلقوا المصطلح عام 84 عقب عملية المقاومة اللبنانية التي لم تكن بعد قد سميت بحزب الله والتي استهدفت المارينز الأمريكي في بيروت. حينها سعى شولتز بإيعاز من دوائر الاستخبارات الأمريكية والصهيونية في خطابه الشهير عن الإرهاب والعالم الحديث لتحويل المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني إلى جريمة دولية باعتبارها امتدادا لعمل خارجي يهدف لتشريع استخدام القوة ضد المقاومة اللبنانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي حرفيا: علينا أن نكون مستعدين لاستخدام القوة، إن هؤلاء ليسوا سوى وكلاء لطهران، والتعامل معهم لا يتم كحركات محلية بل كأذرع لدولة مارقة. وفي سياق حرب المصطلحات المستعرة وتعميمها وترسيخها، استمرت محاولات تأصيل كذبة وكلاء إيران في تصوير التحركات الشعبية والمقاومة المسلحة للغزاة وكأنها أزمات مفتعلة بإعاز خارجي. وفي هذا السياق يوضح مانفورد في كتابه بعنوان حرب بالوكالة أن الهدف من المصطلح هو نزع الأهلية وحقها الأصيل في المحاولة والتصدي للغزو. وأضاف الكتاب أن تبني مصطلح الوكالة من قبل إدارة ريغان كان استراتيجيا لنزع الشرعية من خلال تصنيف الحركة المحلية كوكلاء، وبهذا تمكنت واشنطن من تحويل النزاعات الأهلية المعقدة إلى جبهات في صراع عالمي، مما منحها المسوغ الأخلاقي والقانوني للتدخل في شؤون الشعوب. دليل آخر يأتي من وثائق البنتاغون، حيث يكشف المؤرخ العسكري ديفيد كريست في كتاب الاستقصائي كيف تحول المقاوم إلى وكيل ضمن رؤية استخباراتية عالمية تسعى لضمان استمرار تدفق السلاح والمال الأمريكي إلى كيان العدو الصهيوني. وأكد المؤلف أن مصطلح وكلاء إيران هو كذبة وظيفية صممت لتسويق فكرة استهداف المقاومة أمام رأي العام الغربي كضرورة أمنية دولية وليس كقمع لشعب يطالب بحريته. ويشرح ديفيد كريست كيف استخدم المصطلح كثغرة قانونية للالتفاف على الرفض الشعبي في حينه لتمويل حروب الصهاينة في المنطقة، وأضاف: كان مصطلح وكلاء إيران هو المفتاح السحري الذي سمح للإدارة بتجاوز قيود قانون سلطات الحرب، فصور الأمر كدفاع عن النفس ضد عدوان دولة أجنبية عبر وسطى وليس تورطا في حرب ضد مقاومة محلية.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أن غياب خدمات صحة البيئة الملائمة يعرض السكان في قطاع غزة لمخاطر صحية متزايدة في ظل الأزمة الإنسانية والبيئية المتفاقمة. وأوضحت الوكالة أن فرق صحة البيئة التابعة لها تواصل عملها الميداني في المختلف المناطق في القطاع بهدف الحد من تداعيات التدهور البيئي والصحي، وأشارت إلى أن جهودها تشمل تنفيذ حملات رش دورية باستخدام مبيدات تعد آمنة، إلى جانب أعمال تنظيف مستمرة ومعالجة مصادر التلوث ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات النازحة حول إجراءات الوقاية الصحية. وبيّنت أونروا أنها تواصل توزيع مواد التنظيف الأساسية في إطار تدخلاتها الهادفة تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض في مراكز الإيواء والمناطق المتضررة. من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم إن التنكيل والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود العالمي على يد قوات العدو الصهيوني قبيل إطلاق سراحهم دليل آخر على حجم الجريمة والانحطاط الأخلاقي للكيان الصهيوني الفاشي، ومحاولة مفلسة لترهيبهم وثنيهم عن مواصلة رسالتهم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر. وطلبت الحركة في تصريح لها المنظمات الحقوقية حول العالم بضرورة توثيق هذه الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها النشطاء، تمهيدا لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية المختصة لمحاسبة قادة العدو الإسرائيلي على جرائمهم ضد أسطول الصمود العالمي وعدم إفلاتهم من العقاب. وجددت حماس اعتزازها بالنشطاء الدوليين على إصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر الحصار عن غزة رغم تهديدات وإرهاب العدو الصهيوني المجرم. ودعت أحرار العالم إلى تكثيف الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني والاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح جرائم العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية. من جهته حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة اليوم من تدهور كارثي وغير مسبوق في الأوضاع الصحية والبيئية مع بدء موجة الحر الصيفية، مؤكدا أن العدو يتعمد التحكم في الموارد ومنع دخول المستلزمات الحيوية لإحكام السيطرة على القطاع المحاصر. وأوضح زقوت أن الطواقم الطبية بدأت بالفعل في رصد تزايد مقلق في الأمراض الجلدية في مقدمة الجرب نتيجة انعدام النظافة الشخصية في مخيمات النزوح، مشيرا إلى أن هذه الإصابات بدأت تتحول إلى التهابات حادة في ظل النقص الحاد في الأدوية والعلاجات المخصصة لمكافحتها. وشدد زقوت على أن خطر الانتشار الوبائي أصبح يهدد السكان بشكل دائم نتيجة الهشاشة البالغة في البنية التحتية، محذرا من أن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب قد يؤدي إلى ظهور بكتيريا الكوليرا أو عودة مرض شلل الأطفال، وهو ما يمثل تهديدا وبائيا خطيرا يلوح في الأفق رغم حملات التطعيم المستمرة. وأشار إلى أن أزمة مأمونية المياه تزداد تعقيدا بسبب القيود التي يفرضها العدو على دخول معدات تنقية المياه وأجهزة الطاقة الشمسية والوقود اللازم لتشغيل المحطات، مما دفع المواطنين قسرا إلى حفر آبار عشوائية غير خاضعة للرقابة الصحية، وهو ما يضاعف من مخاطر التسمم والأوبئة.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي قدمنا لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها سليم الحميدي. لكم التحية مني سماح القوم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم. اقتلوا مشركين الزيور.
1: خطة مباركة. اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعلها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للاحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ضيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز. مدينة دمار والمحافظة: مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة: مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لصالح الأعداء الأرداء الصهاينة والمستكبرين المتربصين بالأمة الشرور والسوء في كل شأنهم تموضعوا، وفي طابور خدمتهم انخرطوا، وفي صفهم تخندقوا، فيا لسوء ما اختاروا لأنفسهم. إنهم المطبعون الواقعون بين براثن التبعية والخيانة وضلال الشهوات والمصالح الآنية الضيقة، وفي صدارتهم ومقدمة مصفهم السيء نظام بني سعود، هذا النظام الظلامي المارق المستبد، إمام النفاق والشقاق، ومطية أعداء الأمة ودينها المجرمين الكفرة القتلة. مطيتهم الأولى بل هو رأس حربة العدوان الأمريكي الصهيوني الغربي الاستباحي الدموي المتوحش اللعين المستمر على هذه الأمة وشعوبها بكل أشكال هذا العدوان الشيطاني الظالم وضروبه وصروفه ومجالاته، وهو صدارة واجهته الأولى إلى جانب الكيان السرطاني الصهيوني المزروع في فلسطين وبقية أنظمة الخيانة والتبعية المنحطة المقيتة. منذ باكورة التآمر على هذه الأمة والمستهل التدشيني لمشروع السطو على حقوقها ومقدراتها ووجودها والمشاريع التالية المتصلة به، أي منذ سايكس بيكو ووعد بلفور الملعون وزرع الغدة اليهودية الصهيونية الخبيثة في أرض فلسطين، ما زال بنو سعود في الخندق العدواني الشيطاني الخياني نفسه بجانب الأعداء الألداء وفي خدمتهم، بل في مقدمة عدوانهم بكل أشكاله وجرائمه وإباداته بحق هذه الأمة. والذي يبدو واضحا بكل جلاء أن نظام بني سعود بعنجهيته ومكابرته الغبية وعمل بصيرة المزمن الذي يعانيه قد قرر أن لا ينتهي عدوانه إلا بنهايته، نهاية لا يبدو لدى النظرة العميقة المتأملة أنها بعيدة الأجل. فماذا يملك هذا النظام العفن الدموي المتسلط بالسيف والقوة الغاشمة الظالمة من أسباب الحياة والديمومة سوى المال النفطي الطائل والكذب على ذقون أبناء هذه الأمة والعالم بفرية العمل الخيري وخدمة الحرمين؟ لا يمكن إطلاقا الالتفاف على الحقيقة الماثلة الناصعة اليوم في ضوء الأحداث والوقائع المتوالية، والتي تقول إن النظام السعودي ليس سوى خنجر مسموم مغروس في قلب هذه الأمة منذ 100 عام، يشكل بغطائه الديني الزائف الوهابية رديفا وساترا حمائيا مموها للغدة السرطانية الخبيثة المسماة إسرائيل في الفتك بجسد هذه الأمة المنكوبة وروحها وهويتها وثقافتها ووحدتها وأمنها وسكينتها وحقها الطبيعي في الحياة الآمنة السليمة الكريمة كبقية الشعوب والأمم، واستنزاف مقدراتها وموهوباتها وثرواتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه شبه جثة هامدة تتناوشها أطماع وشهوات كبار ذئاب العالم ومخالبهم النهمة وأنيابهم التي لا حدود لشراستها وتعطشها للدم الذي تخثر وتيبس داخل شرايين الجسد المنهك المشارف على الهمود التام. ولكنها رغم ما تعلق فيه من هذا الوضع الحرج وحسب ما تقوله وتنطق به الأحداث والمعطيات وبروز وتعالي موجة التيقظ والنهوض المجاهد المقاوم لشرور الأعداء وهجمتهم العدوانية المسعورة عبر محور مجاهدي وأحرار الأمة على موعد مع حياة متجددة عزيزة كريمة وميلاد جديد ينسج خيوط فجرها الموعود. أولئك الشرفاء الأحرار الناهضون على ضوء الفكرة الإيمانية القرآنية التحررية ومشروعها الفتي القادح لشرر الانتفاض الأبي المبارك في وجه الطغيان الأمريكي الصهيوني الإبستيني الدموي الاستباحي المتمادي. وعلى أيدي هؤلاء الميامين الأبرار الأبطال في اليمن وإيران ولبنان وغزة والعراق ومن يسير على خطهم القويم المنير سوف تقهر موجة العدوان ويندحر المعتدون مهزومين خائبين، وسوف ينزع ذلك الخنجر الخياني النفاقي من خاصرة الأمة الموجوعة المكلومة ويحطم ويداس وتقتلع أنياب ومخالب الشر العدواني الصهيوني المستكبر المتوحش، ويتحقق الميلاد الجديد لهذه الأمة وشعوبها المظلومة مكللا بالغار ومتوجا بالعزة والحرية والكرامة. وهذا ليس على الله بعزيز، وما من استحالة فيه ما دام أمره موكولا برجال الله الرجال الرجال حملة هذا الوعد الإلهي الصادق والأكيد.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
5: خبر
6: وعلم.
4: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
8: مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى مائدتنا المتنوعة التي نقدمها لكم بفاضح العملاء والمنافقين ومسرحية ترامب اللعين. حياكم الله يا سامعين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كان مشايخ الوهابية يبكوا الناس في قصة قطة محبوسة وكلب اشتد بها العطش وحمار حمل أكثر من طاقته وطائر محبوس في قفص ويا رحمته.
3: وحينما جاءت مأساة غزة ومات الآلاف قتلا وجوعا لم نسمع لهم همسة واختفوا كاختفاء الجرذان وكأنما أكلت ألسنتهم الخنازير.
2: غزة كشفت وعرت هذا الفكر الموسادي الذي تعبت من أجل تربية إسرائيل لعقود من الزمن.
3: من يؤيد عدوك فهو عدو، والخائن من يقف على الحياد أو يتواطأ مع العدو من تحت الطاولة فيما يقف معك من فوقها ليخفي سوءته. والله مخرج ما كنتم تكتمون.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: من العربية حتى الجيروزلم بوست، يبدو بالغ الإدهاش خوفهم الشديد على أطفالنا الذين ستحرمهم الدورات الصيفية من مشاهد توم وجيري.
3: على أن الأكثر إدهاشا بالفعل أن تعرف بأن صناعة المحتوى المقدم للأطفال كانت من أول وأقدم اهتمامات هوليود، وعليها اعتمدت معظم دعاية الحرب العالمية الثانية التي كان بطوط ونقار الخشب توم وجيري من أهم مهندسي وعي أطفالها وكبارها معا.
2: وعبر سيل من الكارتون يتم بالفعل استلاب عقول أطفالكم ومسخهم حرفيا عبر تولي قيادة عقلهم الباطن الهش والمنفتح لتوه على الدنيا، سبورة فارغة وذاكرة بالغة التوهج، متحفزة لنقش ما تتلقى، حيث يهودكم توم ويمسخكم جيري وتحببكم في الغرب أكاديمية الشرطة ويحدثكم سوبرمان عن الحلم الأمريكي والإنسان الأمريكي المتفوق.
3: وبشكل أبعد، فيتم حقن عقول أطفالكم عبر الكرتون بالقيم المخالفة للفطرة وشخصيات المزدوج والمتحول والإيحاءات التي تتضمنها رسومات تبدو عادية لكنها تفسد وعي الطفل رويدا رويدا وتهندس وعيه منذ لحظة تكوينه الأولى.
2: لهذا فلا ترسلوا أولادكم

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لقد تخطى ترامب مرحلة الزهايمر ووصل إلى السير والحديث نائما وتخيل أشياء وحوارات لا وجود لها.
1: أمريكا أصبحت مسخرة.
2: لا خوف،
1: لا رعب،
2: لا تراجع،
1: لا خنوع،
2: لا خضوع،
1: ولا تنازل.
2: هذه إيران النمور يا ترامب المغرور.
1: الشعب يتحدى حتى آخر المدى ويلتف حول الإمام المجتبى
2: ويرفع أعلى الصوت.
1: الأمر ما يأمر به السيد مجتبى،
2: الحكم ما يحكم به السيد مجتبى.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: باكستان تفاجئ الجميع وتأخذ خطوة تاريخية لصالح إيران وتضرب أمريكا.
2: قرار استراتيجي ضخم. إسلام أباد أعلنت رسميا السماح لإيران بالتجارة مع دول ثالثة عبر أراضيها مع تطبيق فوري لقرار طلب ترانزيت 2026.
1: هكذا أي دولة تقدر ترسل بضائع لإيران باستخدام الطرق البرية الباكستانية، في خطوة ستغير خارطة التجارة في المنطقة بالكامل.
2: الحكومة أيضا عدلت قانون الاستيراد والتصدير لعام 1950 لتسهل حركة البضائع وتفتح باب جديد للتعاون الاقتصادي.
1: نقل البضائع سيتم تحت إشراف صارم وفق قوانين الجمارك ولوائح الضرائب.
2: باكستان تتحد مع إيران ضد أمريكا وتقدم نفسها كبوابة التجارة الرئيسية في المنطقة.
1: خطوة ستقلب موازين الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط وآسيا.
2: حينما يجتمع الذكاء والدهاء بالقوة ستجد نفسك أمام إيران الجمهورية والثورة.
1: وحينما تجتمع القوة والغباء بالغرور فاعلم أنك بين يدي أمريكا الشرور.
2: حين أجرت إيران تجربة للدفاع الجوي ارتفع سعر النفط 5 دولارات بشكل فوري وضربتين في الرأس تؤلم. فكيف بأمريكا وهي تتلقى الركلات في صباحها وليلها المظلم؟

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هل تعلم ما هو أشرف وأعز وأكرم ما في الإنسان؟ والذي بدونه يتساوى الإنسان مع الحيوان؟ إنه العقل يا إخوان.
3: ولهذا وردت آيات كثيرة تخاطب العقل: أفلا تعقلون؟
2: أفلا تتذكرون؟
3: أفلا تبصرون؟
2: أفلا يسمعون؟
3: لعلكم تعقلون.
2: أولو الألباب
3: لقوم يعلمون.
2: وهنا يستخدم الموساد أدوات المكر والخداع والإفساد للنفاذ إلى العقل الإسلامي وتمزيق هذا النسيج الإيماني من خلال شياطين يسمون أنفسهم خطباء وعلماء، وهم في الحقيقة مجرد أجراء عملاء.
3: ولا تجد لهؤلاء الساقطين الحثالة من عمل ولا وظيفة ولا مهنة سوى النفخ في كير التمزق والفرقة والحديث عن الخلافات بين السنة والشيعة.
2: لا يرون عشرات الآلاف من الشهداء في غزة ولا الآلاف مثلهم في لبنان الكرامة،
3: لأن مهمتهم إبعاد الناس عن العدو الحقيقي الذي نص عليه الذكر القرآني، وإشغال الأمة بقضايا تافهة ومسائل واهية وحوارات عقيمة.
2: وما هذه الأشكال البائسة إلا دفثات من أرواح الأبالسة لخدمة مشروع من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فلا تغتروا بحديثهم المعسول وتمثيلهم المخبول، والله حسبنا ونعم الوكيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ثم تخون باع الأوطان واستجلبوا المحتل بكل هوان وسلموا الغازي الجزر والموانئ، ومع ذلك بقيت جنسياتهم بلا عوائق ولا شواني.
1: أما مملكة الأسطول الخامس فلم يتسع صدرها لأهات متحمس، وضاقت درعا بصرخة متلمس، فأقدمت جزيرة البحرين على سحب جنسيات 69 مواطنا.
2: أتدرون ما معنى سحب الجنسية؟ إنه وأد الانتماء وتجريد المرء من حق الآدمية والبقاء.
1: لقد استمعنا لمعاناة البدون ورأينا حالا يشرف بأصحابه على الجنون.
2: المؤلم أن نصف القاطنين غدوا من المجنسين منذ عقدين، جاءوا من شتات الأرض والبلدان، من بنغلاديش والأردن وباكستان وغيرها، واليوم بات هؤلاء الدخلاء هم من يسومون أبناء البلد الأصليين سوء العذاب والمحن.
1: يا ملك النياشين المهلهلة، لديكم عقوبات مزلزلة لكل من رفض الانبطاح والعمالة، فالسجون عندكم ترحب بساكنيها، ومعتقلات الأسطول وفيرة لمن يفد إليها.
2: ما ذنب والد المساوي الذي قضى نحبه في غياهب سجونكم قبل أيام؟
1: وما جرم عالم قضى عمره بين الكتب والمنابر والطلاب؟
2: أما ذنب منشد لم يصطح إلا بلحن الأفراح والأتراح؟
1: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تذكروا هذا الكلام يا عبيد اللئام، واعلموا أن الدائرة تدور، وأن عجلة الأيام لا تبور، وسيجد الظالم عاقبة بغيه ماثلة أمام عينيه، وليس بينهما حجاب أو ستور.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: الخيانة تباع في سوق النخاسة، وذاكرة التاريخ لا تمحو الفضيحة.
3: خيانة الوطن ليست رأياً يبدل، بل موقف يباع في سوق المصالح، أي أن تعرف الحقيقة وتختار دفنها، وأن ترى الظلم وتقرر حمايته، وأن تساوم على دم الناس مقابل كرسي زائل أو ثمن رخيص.
2: خيانة الشعب لا تبدأ بالفعل، بل بالصمت حين يجب أن يقال الحق، وبالانحناء حين يجب أن يرفع الرأس.
3: وخيانة الحق هي أن تقف في صف الباطل وأنت تدرك، فتتحول من شاهد على الجريمة إلى شريك فيها.
2: أما خيانة المقامة ليست اختلاف موقف، وإنما انقلاب على الفكرة التي وجدت لتحمي الكرامة حين غاب العدل، وطعنة في ظهر كل من آمن أن الحق يمكن أن يحمى ولو بثمن باهظ، ولكل من استشهد في سبيل ذلك.
3: وفي مصير الخيانة لا يسقط الخائن وحده، بل تتهاوى معه كل الأقنعة التي احتمى بها، وكل من صفقوا له ودعموه. وسقوط الخائن ليس احتمالا بل حقيقة، ربما تتأخر قليلا ثم تقع حتما. هكذا أخبرنا الله وهكذا علمنا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: انسحاب الإمارات من أوبك هو ضربة استراتيجية للسعودية.
3: نعم، هذا القرار هو الطعنة الأقوى التي وجهتها أبوظبي للرياض في ملف الطاقة.
2: فانسحاب الإمارات معناه إنهاء هيمنة الرياض على سوق النفط العالمي، حيث يضعف قدرة السعودية على التحكم في الأسعار ويجعلها تتحمل عبء خفض الإنتاج وحدها، مما يهدد بانهيار تحالف أوبك تماما.
3: باختصار تام، نهاية العصر الذهب للسيطرة السعودية على سوق النفط العالمي، وهذه رغبة ترامب شخصيا والذي سعى لتدمير أوبك وتفكيكه.
2: بخروج الإمارات ستضطر السعودية إما لتحمل خفض الإنتاج وحدها للحفاظ على الأسعار، وهو استنزاف لميزانياتها، أو الدخول في حرب أسعار شاملة لتدمير المنافسين، وهو ما لا يريده أحد في ظل الظروف الراهنة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هل تظن أن الحرب الإعلامية سهلة؟ أو أنها تسير بطريقة مهلهلة؟
3: لا يا عزيزي، فهناك منظومة متكاملة تصنع وتغلف وتعلب الكذب وتلقيه في أذنيك حسناء متزينة قد كشفت نصف صدرها وأبانت ثلاثة أرباع عورتها،
2: وبين مفاتنها آلاف الذكور من لابس الكرافتات وأنيق البدلات، وجميعهم مسوقون ومروجون ومندوبو مبيعات في منظومة الكذب العملاقة.
3: واستطاعت المنظومة العالمية استخدام حفاظ القرآن وخطباء المنابر وأساتذة الجامعات للسير في ركابها والترويج لقدراتها.
2: ومن كذباتهم التي طافت الآفاق ونشرها جنود الافتراء والنفاق أن إيران دمرت أربع عواصم عربية، ولو فكرت قليلا لوجدت أن القنابل الأمريكية والطائرات الإسرائيلية هي التي دمرت العواصم وبأموال النفط الملعونة.
3: فاليمن شنوا عليه حربا تلو حرب وتحالف بعد تحالف،
2: وسوريا ضخوا لفتنتها المليارات وتقاسموها كالصيد في الفلوات،
3: ولبنان يطعنونها في الظهر ويغدرون بحاميها ليلا ونهارا،
2: والعراق فتحوا لضربها القواعد والمطارات وأنفقوا أطنان الدولارات، وكلما شعروا بالتدمير من وراء التدبير ذهبوا لمهاجمة إيران وتبرئة ساحة أمريكا والكيان.
3: ولكن الله يفضحهم ويخزيهم ويكشف للناس عوراتهم ومؤامراتهم ويبين للأمة خزيهم وعمالتهم، ولا ينخدع بعد ذلك إلا من أعمى الله بصره وبصيرته، أو كان ممن تجند مع العدو لخدمته.
2: حتى في الفيزياء وعلوم الكهرباء فإنه لا معنى لكلمة ضد إلا بمقاومة، وما لم تقاوم فأنت محض موصل جيد للعدو، وهذا هو التعريف النموذجي الدقيق للعميل والمطية والخائن.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
18: لن أهاب الردى، لن يمر العيدى، لن أهاب الردى، لن يمر العيدى.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
19: هنا صنعاء،
20: هنا صنعاء،
21: هنا صنعاء،
22: هنا صنعاء.
23: في مسيرة العطاء الممتدة عبر 8 عقود من الزمن، ظل المحتوى البرامجي والإذاعي محفوظاً في إرشيف إذاعة صنعاء بكامل أركانه وهيئته وتنوعه، وزاده تراكم المعلومات والخبرات عمقاً ونجاحاً لتشكيل وعي المجتمع والرأي العام من خلال ما قدمته إذاعة صنعاء من برامج مباشرة ومسجلة ومتنوعة، عززت من مكانتها في قلوب ملايين المستمعين وفي وجدانهم. ومن الإرشيف اخترنا لكم أخبار وأسمار.

0: أخبار وأسمار، برنامج يومي يكتبه للإذاعة الأستاذ عبد الله البردوني، يقدمه لكم عبد الملك العيزري.
1: كان الجاحظ أثيرا لدى الملوك والوزراء لأنه لا يتقرب إليهم، فألجأهم إلى التقرب إليه، وكان من أصدقائه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات. وكان هذا الوزير الزيات صاحب فلسفة يمكن أن تسمى اليوم نازية، ولكنها كانت تسمى في وقته من عزم الأمور، حتى رووا عنه أنه قال إن الرحمة خور في الطبيعة. وفي يوم انتقال الخلافة انتقلت الوزارة من يد ابن الزيات إلى غيره، فأسرع الجاحظ بالفرار من بغداد إلى البصرة، وكانت سرعته موضع الاستغراب. كيف سافر قبل أن تعقد بيعة الخليفة الجديد، وقبل أن يعرف ماذا سيحكم الحاكمون على عهد الواثق؟ لأنه مؤرخ يود أن يرى الأحداث كما بزغت من نبتها. ويوم وصوله البصرة ازدحمت داره بالقصاد الذين يريدون أن يعرفوا عنه ما استجد في السياسة والثقافة. وعندما رأى الجمع قال: أحييكم جميعا، كما أرجوكم جميعا أن لا تسألوني عن فراري، لأن ابن الزيات كان صاحب تنور على أعدائه، وقد يقع اليوم في الذي أوقع غيره فيه بالأمس، فهربت خيفة أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور.

كان جميل صدقي الزهاوي على مكانته الأدبية وانغماسه في السياسة يميل إلى المواقف الضاحكة المضحكة والمشاهد المأساوية التي توحي إليه غرائب الفن الرومانتيكي، كقوله: رأيت بالأمس شيخا قد انحنى باضطراب، فقلت: يا شيخ ماذا أضعت؟ قال: شبابي. وهذا من النصوص التي تبرهن على طواعية القافية عند الزهوي. قال عبد الوهاب عزام: ما رأيت للزهوي شعرا إلا وقوى فيه في أحسن موقع، كأنها تنصب عليه بلا عناء ولا بحث. فالقافية عند الزهوي ذات حلاوة خاصة. أما ميله إلى المواقف المضحكة فمنها ذاك الموقف مع الوالي التركي. من منتصف القرن التاسع عشر إلى مطلع الأربعينات من القرن العشرين تهتفت الدعوات الشعرية والكتابية إلى تحرر المرأة وإلى سفورها لكي ترى الضوء الإلهي على حد تعبير قاسم أمين. أما الزهوي فقد أبدع 5 قصائد في تحرر المرأة وهو عضو في مجلس النواب، فقال له الوالي التركي: ما دمت من الداعين إلى تعلم المرأة وتحررها، فلماذا لا تستميل إليك كثرة من الأصوات لافتتاح مدارس البنات؟ عليك يا زهوي أن تأتي إلي غدا صباحا لكي نبحث عن المكان الأنسب لمدرسة البنات. قال الزهوي: كان رئيس البلدية قد تعب من الوالي جدلا عن أحسن مكان يحمي البنات من لحظات العيون، ولا سيما من البيوت المجاورة للمدرسة. وكان الزهوي قد علم تشدد الوالي وبالأخص ضد بناء مدارس للبنات. وعندما حضر إليه اليوم الثاني مر به شارعا بعد شارع وحيا بعد حي حتى أوصله إلى أعلى مئذنة في بغداد، وقال: يا صاحب الولاية، لا أرى أحسن من هذا المكان للبنات، فلا تطالها عيون من تلك الجهة ولا من هذا. فأحس الوالي أنه يستجهله أو يعلم طريقته في تعليل عدم جدوى مدارس البنات، فكانت تلك الإشارة من الزهاوي أضحوكة الموسم كما روى طه السمرائي.

0: اختلف جمهور الشعر في الجاهلية على من أشعر، امرؤ القيس أو علقمة بن عبدة الشهير بعلقمة الفحل. وكان أغلب رجال الشعر والرواية يرون فضل امرئ القيس واضحا، وأنه تفرد بتشبيهات ومجازات لم يسبق إليها شاعر. ولكن كان هناك من يرى لعلقمة إمادات شعرية أبعد مسافة، وبالأخص بعد أن سمعت قصيدته طحابك قلب بالحسان تروب. ذلك لأنه في هذه القصيدة نضح عن ضمير المرأة في مثل قوله: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب، يردن ثراء المال أين وجدنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. ومن آن إلى آن كانت تلوح فكرة الموازنة بين امرئ القيس وعلقمة، فقالوا: نحتكم إلى زوجة امرئ القيس فهي معرقة في حسن تصرف الكلام. فقالت: أرى أن نضع قصيدتين من شعرهما كلتاهما في موضوع واحد وعلى وزن واحد وعلى قافية واحدة. فاختار الجميع قصيدة امرئ القيس التي مطلعها: خليلاي مر بي على أم جندبي لنقضي حاجات الفؤاد المعذب. وقصيدة علقمة التي مطلعها: ذهبت مع الهجران في كل مذهبي، وما كان حقا طول هذا التجنب. فقالت زوجة امرئ القيس: أرى ذا القروح أي امرأ القيس أغزل، وأرى علقمة أوصف لطراد الخيل. فغضب امرؤ القيس على زوجه، وتسبب هذا في طلاقها. قال زهير الجشمي: إن أحسن الشعر ما يؤدي إلى طلاق زوجين، منوها إلى فضل الخصومة الأدبية، لأنها تشب في كل شاعر جذوة التأمل والتنقيب عن الأحسن. وكانت هذه أول موازنة في التاريخ الشعري، لأنها أسست بعد قرنين موازنات كموازنة الأصمعي بين جرير والفرزدق، وموازنة الناشئ الأكبر بين العتابي والعباس بن الأحنف، وموازنة الطائيين للأمودي، ومعظم النار من مستصغر الشرر.
1: أخبار وأسمار
2: من الإرشيف.
3: وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه.

0: الألفاظ الضدية
1: واللطائف اللغوية.
2: أعزائنا، نستهل لقاءنا هذا بالفعل الثلاثي وجب لنتعرف على ما يحمله هذا اللفظ من معنى بل ومعان مختلفة، وما فيه من اشتقاق، وما قد أتى منه مستخدما في الأضداد. فنقول مثلا وجب الشيء، ومضارعه ومصدره يجب وجوبا، الماضي وجب الشيء، المضارع يجب، والمصدر وجوبا أي لزم. وقولهم أوجبه هو، وأوجبه الله، واستوجبه أي استحقه. والموجبة تعني الكبيرة من الحسنات والسيئات، والتي توجب الجنة وتوجب النار. فيقال أوجب الرجل أي بمعنى فعل فعلا استوجب به الجنة أو النار، أي أن هذا الفعل أعزائنا هو من الألفاظ التي تستخدم مرة في الحسنات ومرة في السيئات، أي أنه من ألفاظ الأضداد. أعزائنا، وفي الحديث جاء اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت. فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت، فقال شهادة القوم، والمؤمنون شهود الله في الأرض. فالفعل وجبت جاء مرة في ذكر الخير، وجاء مرة ثانية في الدلالة على الشر. ولهذا أعزائنا يعتبر هذا اللفظ في لغة الضاد من ألفاظ الأضداد، أي من الألفاظ التي تستخدم لمعنيين مختلفين. النجيب من خيار الإبل، وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه أوجب نجيبا أي أهداه في حج أو عمرة كأنه ألزم نفسه به. ويقال أيضا وجب الرجل وجوبا أي مات. وقال قيس بن الخطيم يصف حربا أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. فأول واجبي أي أول ميت. أعزائنا، ويقال وجب البيع يجب جبة، وأوجبت البيع فوجب. وقال اللحياني وجب البيع جبة ووجوبا، وقد أوجب لك البيع وأوجبه هو إيجابا. مرة أخرى، وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب. وقال اللحياني وجب البيع جبة ووجوبا، فقد أوجب لك البيع وأوجبه هو إيجابا. فكل ذلك أعزائنا عن اللحياني. كذلك عنه أيضا أوجبه البيع مواجبة ووجابا. وقال أبو عمرو الوجيبة أن يوجب البيع ثم يأخذه أولا فأول. وقيل أيضا على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم، فإذا فرغ قيل استوفى وجيبته، والوجيبة هي الوظيفة. وأما قولهم استوجب الشيء فمعناه استحقه. أعزائنا، وجاء في هذا الفعل من الاشتقاق والمعاني المختلفة كقولهم وجب وجبة أي سقط إلى الأرض، ووجبة مصدر، ووجبت الشمس وجبا ووجوبا أي بمعنى غابت. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فقيل معناه سقطت جنوبها إلى الأرض، وقيل خرجت أنفسها، وفيه أيضا خرج القوم إلى مواجبهم أي إلى مصارعهم. ووجب القلب يجب وجبا ووجيبا ووجوبا ووجبانا أي بمعنى خفق واضطرب. وقال ثعلب في ذلك: وجب القلب وجيبا فقط. وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ: إن نحذرك يوما تجب فيه القلوب أي تضطرب. وقال ثعلب: الوجبة هي أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد. وقال اللحياني: هو يأكل وجبة فوجبة، فوجبة مصدر وهي الأكلة، هو يأكل وجبة، إذن فوجبة مصدر وهي الأكلة. والوجب يعني الخطر، وهو السبق الذي يناضل عليه. وقال ابن الأعرابي: وجب الوجب وجبا، فالوجب هو الذي يوضع في النضال والرهان، فمن سبق أخذه فيقال أوجب عليه أي غلبه على الوجب وهو الرهان. وقيل الوجب بمعنى الجبان وبمعنى الأحمق، ويقال قلب وجاب أي كثير الخفوق.
0: الألفاظ الضدية
1: واللطائف اللغوية.

0: من الإرشيف
1: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم أيها الأخوة والأخوات، لكم موجزا للأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 4 أطفال بجروح بليغة اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في قرية المكيمينية بعزلة المنافرة في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة. نفذت قوات العدو الإسرائيلية عمليات نسف كبيرة طالت منازل ومنشآت شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو قرية صرة غرب نابلس ومخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. جددت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت استنكارها الصمت العربي والعالمي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وأكدت أنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته وستبقى قضية الأسرى في السجون على رأس أولويات جهاده وأحد أبرز أهداف المقاومة. استشهد 8 مواطنين لبنانيين إثر غارات لطيران العدوان الإسرائيلي على بلدات زبدين وشوكين وميفدون جنوب البلاد، كما استشهدت مواطنة وأصيب 7 آخرون بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرات العدو على بلدة عين بعال في قضاء صور. بالمقابل استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعية، كما استهدفت تجمعا للجنود ومربضا مضادا للدروع من نوع جيل سبايك تابعا للعدو في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية، وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة. حذر حزب الله اللبناني اليوم جمهور المقاومة من خطورة المحاولات التي تهدف لإثارة الفتنة، داعيا جمهور المقاومة للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة. أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد اليوم أن طهران أعدت مشروع قانون يمنع سفن العدو الإسرائيلي من عبور مضيق هرمز في أي وقت، ويمنع سفن الدول المعادية من العبور ما لم تدفع تعويضات الحرب. أكدت البعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة أنه لا ينبغي أن تمنح أمريكا أي غطاء لسلوكها الفاضح والمنافق تجاه البرنامج النووي السلمي لإيران. موجز انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.
3: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، والتي نتابع بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة. عمال اليمن في عيدهم العالمي يد تبني وتصنع صمودا أسطوريا أمام أبشع مخططات الاستهداف. في الشق الثاني من حديث الساعة نتابع المحافظات المحتلة وفشل الاحتلال المقصود، فوضى تلتهم الأدوات وانهيار الخدمات ينهك المواطنين. شاهد وشواهد. عجز العدو عن اختراق مفاصل الدولة السيادية يدفعه لمحاولة جمع المعلومات من النقاشات العامة ومنصات التواصل. في المرصد، أسطول الحرية يواجه القرصنة الصهيونية في عرض البحر المتوسط دفاعا عن غزة. وفي شقه الثاني، سلاح المسيرات حجر الزاوية في معادلة الردع الميداني بجنوب لبنان. ما وراء الأحداث، إمبراطورية غير موثوقة، لماذا لم تعد أمريكا مفاوضا جدا؟ وفي فقرة حول العالم، ملفات أبستين، من يضع النخبة فوق القانون؟ حديث الساعة. عمال اليمن في عيدهم العالمي، يد تبني وتصنع صمودا أسطوريا أمام أبشع مخططات الاستهداف. يحل عيد العمال العالمي هذا العام، وعمال اليمن يكتبون واحدة من أكثر صفحات الصمود الإنساني والوطني إشراقا بعد 11 عاما من العدوان الأمريكي السعودي وما تلاه من عدوان أمريكي صهيوني بريطاني استهدف الإنسان اليمني في لقمة عيشة قبل أن يستهدف الحجر والبنية التحتية.

0: استكمال اليمن هذه المناسبة العالمية، وهم يمارسون أدوارهم بكل الإمكانيات المتاحة رغم ما يحل بهم من أقصى صور الحرب الاقتصادية والمعيشية بعد سنوات من نهب المرتبات والإيرادات والثروات من قبل تحالف العدوان وحرمان مئات الآلاف من الموظفين والعمال من حقوقهم الأساسية. هذه المعاناة التي تأتي بفعل استخدام أمريكا وأدواتها الإقليمية والمحلية للمرتبات والبطالة كورقة حرب حاولت من خلالها إخضاع اليمن، إلا أنها أفرزت صورة ملحمية من ملاحم الصمود التي يسطرها أحرار اليمن في كل مستوى من مستويات المواجهة. فالعمال والموظفون المستهدفون بالدرجة الأولى من هذه الورقة العدوانية، ورقة المرتبات وخلق البطالة، يبرزون في طليعة الصمود، فلم تنكسر عزيمتهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم في المرافق العامة والمستشفيات والمنشآت والموانئ والمصانع التي قصفت، وكانوا يتحولون إلى رجال إسعاف وقوات دفاع مدني في كل غارة إجرامية، فشكلوا جبهة صمود مشرفة من جبهات التصدي. قراءة للواقع الذي يعيشه عمال اليمن وسبل الخلاص من هذا الواقع المرير مع عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري حميد عاصم.
1: ما نعيشه أو يعيشه عمال الجمهورية اليمنية، ولكن الحصار الذي فرض على الشعب اليمني من قبل السعودية ومن إليها من محور الشر وأمريكا جعل هناك غالبية من أبناء الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر، وخاصة الجانب العمالي الذين لا يجدون دون فرص العمل في هذا المجال بسبب الحصار البري والبحري والجوي المفروض عليهم. لذلك أنا أقول بأنه الشعب اليمني يعاني بكل فئاته المجتمع، سواء كانوا موظفين أو كانوا أيضا أصحاب قطاع خاص أو أصحاب عمالة يدوية بسيطة، والسبب الرئيسي هو عدم إتاحة المجال لهم وعدم إتاحة المجال لاستخراج ثرواتنا وتصديرها وكذلك بيعها والاستفادة من عائداتها. فما يعانيه أغلب أبناء الشعب العربي وخاصة الذين لا يعيشون في بلاد النفط يعيشوا أبناء الشعب اليمني، وإن كانت أكثر أقل وطأة من الجانب الفلسطيني وأكثر أيضا وطأة من بعض الشعوب التي لا تعاني من ويلات الحروب. لكن نقول نحن اليوم في هذا العيد العمالي نقول أن عمال الشعب اليمني عمال اليمن كلهم يعانون معاناة شديدة، وهناك أيضا يتبادر إلى الذهن أنه لا بد أن يكون هناك حلول جذرية للمشاكل مع الأعداء وخاصة مع السعودية التي بدأ الحوار بين الشعب اليمني ممثلا بقيادته والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، وبين كذلك المملكة العربية السعودية التي اعتدت على الشعب اليمني دون أن يكون هناك أي مبررات أو أسباب في 26 من مارس 2015. لذلك ما يعانيه أبناء اليمن يعانيه أغلب أبناء الأمة العربية والإسلامية وإن كان بدرجات متفاوتة. لذلك اليوم هو يوم العمال، ويجب أن يكون يوم انتصار وانتقال من مفاوضاتنا مع السعودية إلى المفاوضات الحقيقية أو السلام الحقيقي بالحقيقية بيننا وبينهم، لأنه مسألة أنه يبقى الموضوع لا سلم ولا حرب هنا يضر أبناء الشعب اليمني ويصلهم إلى حافة الجوع والمجاعة الكثير والكثير. هناك في كل سوق العمل سواء كان في عمل قطاع حكومي أو قطاع خاص يعانوا أبناء المجتمع اليمني. الفقر أيضا الفقر المدقع الذي وصلنا أو وصل إليه أبناء الشعب اليمني هو كان بسبب هذا العدوان، وكذلك أيضا عدم وجود السيولة الكافية لدى المجتمع، كذلك الانتاج اليمني للنفط والذي حرمنا منه ومنع مننا في ذلك اليوم أجعل أبناء الشعب اليمني الذي كان يتقاضون مرتباتهم خاصة الموظفين أكثر من 80% من الموظفين يتقاضون مرتباتهم من انتاج النفط والغاز. اليوم لا يوجد هذا الشيء، ولكن هناك شعب يمني عظيم وشعب يتكاتف ويتكاتف أكثر وأكثر، لأنه يعرف بأنه شعب عزل وشعبا حرب من قبل الأعداء كما حرب أخواننا في إيران منذ 79 حتى هذه اللحظة، وكما اليوم غزة 3 سنة و2.5 سنة وهم محاصرين من 2014، ولكن زاد الحصار من 2003 من 2023 حتى هذه اللحظة. أي أخواننا في الضفة الغربية التي تسعى السلطة إلى الاستسلام والخنوع، نحن كذلك أبناء الشعب اليمني لا يستطيعون أن يسافروا إلا إلا إلا النادر إلى العالم للعمل ولإيجاد فرص العمل. هناك لدينا عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني، وهذه من الكوارث، أبناء الشعب اليمني خريجين الجامعات ولا يجدون سوق للعمل ليعملوا بما تعلموا في الجامعات وفي المعاهد المهنية والمعاهد الصحية وما إلى ذلك. هذه كل المظاهر تؤدي إلى أن يكون الإنسان لديه من كبير حين

0: ما يرى بأن هناك فتك في هذا المجال، وحينما يرى أيضا بأن العدو ما زال مستمرا في طغيانه وما زال مستمرا في حصاره على الشعب اليمني. ونقول كلمة: إما حياة تصر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. إما أن يرفع الحصار عن الشعب اليمني وإما القتال، والقتال أيضا هو أسهل لنا من أن نموت جوعا. السعودية وحلفائها دمروا أغلب البنى التحتية، وجاء العدوان الأمريكي الصهيوني وأيضا أجهز على ما تبقى لدينا من البناء التحتية. اليوم لدى السياسيين هو فقط إما حوار مع الجانب العدو السعودي، ولا أقول الأخوة لأنه لا يوجد أخ يحاصر أخي أكثر من من من من من 11 عام. إما أن نتفاوض نحن بجدية ونشعرهم بأن هناك إما أن يمضوا في السلام وفيما تم الاتفاق عليه في رمضان قبل 3 سنوات أو الحرب. هذا هو أقول دليل السياسيين، لأنه لا يمكن أن ننظر ولا يمكن أن نستمر في النظر إلى أبناء شعبنا وهم يحاصروا وهم يمنعوا من الذهاب، وهم أيضا كلما مقومة الحياة دمرت مصانع ومزارع وكذلك جامعات ومعاهد، كل مقومة الحياة دمرت من قبل هؤلاء الأعداء الذين يدعون بأنهم حريصون على أبناء الشعب اليمني. هنا يجب على الشعب اليمني أن يدرك إدراكا تاما، ويجب عليه أن يشعر بأنه لم يعد هناك مجال، وخاصة القيادة السياسية لم يعد هناك مجالا لموضوع خيارات أو لموضوع لا سلم ولا حرب. وأقولها وأنا كنت عضو الوفد الوطني المفاوض وما زلت حتى هذه اللحظة، أنه لا يجوز أن نستمر فيما نحن فيه من مماطلة من قبل السعودية، ويجب عليها أن تشعر بأنه يجب عليها أن ترفع حصارها أو نقتتل نحن وإياها، ويتعرف بأننا سنذيق العذاب. لدينا أكثر من 500 هدف استراتيجي للسعودية سنجعلها فقيرة أكثر من فقر اليمن. لذلك يجب علينا أن نشعر السعودية إما أن يكون هناك اتفاق وحل كامل لكل القضايا، وأن ترفع وأن تخرج من المجتمع اليمني، وأن تعوض كل ما خسرنا، سواء كان تعوض الذين استشهدوا وتعوض الجرحى وتعوض كذلك البناء الذي تم تدميره، وتعوض أيضا كل ما تأخر من مرتبات الموظفين في المجتمع اليمني. هناك عشرات المليارات موجودة في البنك الأهلي السعودي من الدولارات، وهي أموالنا، أموال المجتمع اليمني، يجب أن تدفع. التعويضات لابد أن نترك بابها بقوة، ويجب أن تدفع. أسرانا لابد أن يخرجوا. كل معاناة أبناء الشعب اليمني لابد أن تحل، أو القتال. وأنا أرى بأن القتال إذا لم تقنع هذه أو هذا النظام العميل والخاب والخائن والذي لا يحب لا أمته ولا دينه ولا إسلامه حتى يخضع لمتطلبات الشعب اليمني، وهو يعرف ويدرك بأن لدينا القوة على أن نركعه في هذا المجال.
1: ونتابع في حديث الساعة: المحافظات المحتلة وفشل الاحتلال المقصود، فوضى تلتهم الأدوات وانهيار الخدمات ينهك المواطنين. تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تصاعدا متسارعا في الانقسامات والصراعات بين أدوات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في مشهد يكشف عمق أزمة مقصودة لإدارة المناطق الخاضعة للاحتلال وتحول تلك المحافظات إلى ساحات صراع نفوذ مفتوح بين الرياض وأبو ظبي، بالتوازي مع انهيار أمني متواصل وتدهور معيشي خانق يفاقم معاناة المواطنين ويشغلهم عن الأجندات المنفذة على الأرض. تعاني المحافظات المحتلة من تردي الخدمات وانعدام المشتقات النفطية في ظل تصالح حكومة المرتزقة مع العدوان، حالة غضب شعبي عارم مع اتساع رقعة أزمة البنزين والغاز. وكشف ناشطون في محافظة عدن عن استعدادات واسعة للتصعيد الشعبي احتجاجا على انعدام مادة الغاز المنزلي في المحافظة. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: ما تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة هو حرب خدمات أم ماذا؟
2: نعم، في المحافظة الجنوبية هناك حرب خدمات متعمدة تقف وراها طبعا الميليشيات والقوى العسكرية التابعة لدول تحالف الاحتلال في المحافظات الجنوبية. يتم استخدام مادة الغاز المنزلي والمنتجات البترولية من ديزل وبنزين أيضا لصرف أنظار الرأي العام عما يحدث من خلافات وصراعات داخلية في طرقة المرتزقة التابعين للدول تحالف العدوان في تلك المحافظات. طبعا خلال الفترة الماضية لم توقف الأزمات، هناك إدارة مات بشكل متعمد موجهة ضد المواطن البسيط، تبدأ بالغاز ولا تنتهي حتى بأزمات المشتقات النفطية ومن ثم حتى على مستوى أزمات كبيرة متواجدة ويعاني منها المواطن في مدينة عدن والمحافظات الأخرى. ما يحدث هي جريمة حرب تقف وراءها دول تحارب الجيش السعودي الإماراتي ضد إخواننا الملايين من أبناء الشعب اليمني المتواجدين في المحافظة الجنوبية، وهذا يؤكد على أن الثروات تستخدم كرقم ضغط ضد أبناء الشعب اليمني من جانب، وأيضا تعد إحدى أوراق وإحدى أدوات الفساد الأكبر التي تستخدم من قبل تلك الحكومة، لأن بالأخير النفط والغاز اليمني يتم إنتاجه بنسبة تتجاوز 40% ما كان عليه الوضع قبل العام 2021 مثلا، وهناك كميات كبيرة جدا، هناك 10,000 برميل يوميا يتم إنتاجه في مصارف المغرب، هناك أكثر من 7,000 إلى 8,000 برميل يتم إنتاجه من أيضا من شركة مثيلة شركة بترو مثيلة. الكميات الكبيرة من الغاز المنزلي التي تصل إلى 2,250 طن يوميا يتم تهريب منها قرابة 1,000 طن، يعني وفقا للبيانات التي كشفت عنها وتم أيضا الحصول عليها وإعلانها من قبل النفط المتزقة، يعني يتم تهريب كميات كبيرة جدا من الغاز، وفي نفس الوقت يتم تعذيب المواطن أكثر يتم اختلاق الأزمات عن طريق وقف الإمدادات الغاز واحتجازها من قبل قطاعات قبلية كانت في أبين كانت في شبوة أو كانت في نارد، بمعنى بأن تلك الحكومة لم تستطيع أن تؤمن إمدادات الغاز الخاص بالمواطن البسيط، ولكنها تستطيع أن تؤمن إمدادات الغاز الخاصة بكبار المهربين الذين هم من قيادات عسكرية وقبلية وحزبية كبار يتواجدون في تلك المحافظات كبؤر من بؤر الفساد. هناك خطوط تهريب حتى على مستوى تلك المحافظات لإخفاء كميات كبيرة جدا من الغاز وبإعادة الأسواق السوداء، يتوفر في الأسواق السوداء ويتوفر طبعا بالسوق بشكل مستقر للمواطن البسيط، بمعنى بأن هناك عمل ممنهج يعني بهدف الكسب الغير مشروع من قبل أولئك المتزقة الذين يتواجدون في كل تلك المحافظات، ولديهم أيضا يعني قيادات تقوم بنفس المهام ونفس العمل. هم الآن يقومون ببيع الطن الغاز أكان في الدول القرن الإفريقي الذي يتم تهريبه بوفق الأسعار العالمية بقرب 600 دولار، وهكذا يختلقون الأسواق السوداء من خلال استعالهم لأزمات فيما يتعلق بالإمدادات الخاصة بالغاز، يعني هناك عشرات إلى المئات من القاطرات يتم احتجازها في شبوة وبعد ذلك يتم احتجازها مرة أخرى في أبين، حتى إذا وصلت عدن يتم التلاعب بها ولم تصل إلى مستحقها، بمعنى هذا ما يحدث في المحافظات الجنوبية هي حرب خدمات ممنهجة. والجانب الآخر نذكر بأنه العدو السعودي من خلال برنامج إعادة الإعمار السعودي سبق أن وعد بأنه سيقوم بتمويل تلك المحطات، وإنه عدن لن تنطفئ مرة أخرى، وإن أزمة الكهرباء لن تعود، ولكن هي أزمة الكهرباء تعود مرة أخرى، وأيضا يعني عاد بعودة هذه الأزمة على الصراع ما بين السعودية والإمارات، صراع النفوذ في تلك المحافظات، وانعكس سلبا على حياة الناس في المحافظة الجنوبية، هناك بؤر فساد كبيرة جدا، فاتورة الكهرباء تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، وهذا مبلغ كبير جدا يمكن إضاءة اليمن يعني لأكثر من عام. بكل تأكيد عدن التي قيل بأنها ستعود مثل دبي وإنها درة في المنطقة في شبه الجزيرة العربية، تحولت اليوم إلى خراب هذه المدينة التي عرفت الكهرباء خلال يعني في العام 1926 قبل أن تعرفه كل المدن في الجزيرة والمنطقة العربية، تعيش اليوم في ظلام دامس، بمعنى بأنه ما يحدث هناك عمل تدمير ممنهج تقف وراءه دول التحالف السعودي الإماراتي، كونها هي المتسبب الأول لما يحدث في تلك المحافظات، وهي المسؤولة تعتبر تتحمل كافة المسؤولية عما يحدث في المواطن البسيط. يعني إذا نظرنا إلى مصافي عدن، هذه المصافي التي لم تنطفئ في عهدها كهرباء عدن يعني لا تزال خارج الخدمة حتى اليوم، في نفس الوقت هناك يعني انحصار كبير جدا في خدمات الكهرباء وأزمات كبيرة جدا وصلت حتى المياه، بمعنى بأنه هناك عمل ممنهج يراد به إرباك المواطن وصرف نظر المواطن عما يحدث من عمليات نهب وفساد وفشل للحكومة المتزقة ولأدوات العدوان والدول تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية.
1: شاهد وشواهد. عجز العدوان عن اختراق مفاصل الدولة السيادية يدفعه لمحاولة جمع المعلومات من النقاشات العامة ومنصات التواصل. يحاول العدو السعودي بدعم وإعاز أمريكي وبريطاني وصهيوني كبير اختراق الجبهة الداخلية لليمن بعد فشله الذريع في إخضاعه من خلال عدوانه العسكري على مدى 10 أعوام، حيث كثف أنشطته الاستخبارية والتجسسية في الداخل اليمني، لا سيما بعد طوفان الأقصى التي أظهرت اليمن كعصي على قوى الهيمنة والاستكبار العالمي ممثلا بأمريكا والكيان الصهيوني.
3: اليمن لم يعاقب لأنه اعتدى على أحد، إنما لأنه وقف مع المظلومين رافضا الخضوع ورافعا راية الجهاد في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي. معلوم أن العدو الصهيوني السعودي الإماراتي الأمريكي فشل في كسر إرادة اليمن في العدوان والحصار، فانتقل إلى الحرب الخفية، حرب التجسس، الاختراق والمؤامرات، مستعينا بالنظام السعودي الذي لم يكتفي بقيادة العدوان والحصار، فقد تحول إلى غرفة عمليات مفتوحة لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي ضد الشعب اليمني والأمة. إنما كشفته وزارة الداخلية في عملية ومكر أولئك هو يبور من اعترافات جديدة لعناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة المخابرات الأمريكية وللموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، إنما يؤكد حجم المؤامرة التي تدار ضد اليمن نتيجة موقفه المشرف والمبدئي في نصرة غزة وفلسطين. هذه الشبكات الإجرامية لم تكن مجرد أفراد ضلوا الطريق، إنما هم مجرد أدوات للخيانة، ارتبطوا مباشرة بأجهزة استخبارات معادية، مقدمين معلومات وإحداثيات استهدفت على أساسها منشآت ومواقع، وسقط بسببها شهداء وجرحى من أبناء يمن الصمود. والأخطر أن غرفة التجسس المشتركة كانت تدار من الأراضي السعودية، ما يكشف بوضوح الدور الحقيقي للنظام السعودي بوصفه شريكا مباشرا في العدوان على اليمن وخادما مطيعا للمشروع الأمريكي والإسرائيلي. فالسعودية التي تدعي الدفاع عن الأمة تحولت إلى منصة لاستهداف شعوب الأمة وإلى مظلة لتشغيل الجواسيس والعملاء ضد اليمن المقاوم. بيان وزارة الداخلية أوضح أن العدو اعتمد على أساليب خبيثة ومتنوعة من استقطاب للعملاء وبناء للعلاقات المشبوهة وجمع للمعلومات من المجالس ومن المناسبات العامة واستدعاء للعملاء إلى الرياض للقاء ضباط استخبارات سعوديين وأجانب ولتدريبهم وتزويدهم بأدوات العمل التجسسي. هذا يؤكد أن المعركة الأمنية لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية، وأن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الاختراق الناعم والحرب الاستخباراتية. في هذا السياق يتجلى اليوم معنى قوله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فمهما نسج الأعداء مؤامراتهم ومهما أنفقوا من الأموال لتجنيد عملائهم والخونة، فإن مكرهم سوف يسقط أمام يقظة المؤمنين وثبات المجاهدين، تماما كما سقطت مشاريعهم العسكرية والسياسية والإعلامية من قبل. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد مرارا وتكرارا أن العدو يعمل على الاختراق الداخلي عندما يفشل في المواجهة المباشرة، وأن الوعي والبصيرة والتماسك الشعبي تمثل عوامل أساس لإفشال مخططات الأعداء. اليوم تثبت الأجهزة اليمنية الأمنية من خلال هذه العملية النوعية أنها في مستوى عال من المسؤولية، وأنها قادرة بعون الله تعالى على ملاحقة والقبض على شبكات العمالة والتجسس وعلى كشفها وإحباط مخططاتها. الشعب اليمني الذي قدم التضحيات العظيمة في سبيل الحرية والاستقلال وفي سبيل نصرة فلسطين لن يسمح أبدا للخونة أو للعملاء أن ينالوا من أمنه أو أن يثنوه عن موقفه المبدئي. إن هذه المؤامرات لن تزيد اليمن إلا ثباتا وإصرارا في مواصلة طريق العزة والكرامة، فالخيانة إلى زوال والعملاء إلى سقوط، وسوف يبقى يمن الإيمان عصيا على الانكسار ثابتا في مواجهة الطغيان حاملا لقضية الأمة. مهما تكاثرت عليه المؤامرات فسوف يبقى حاضرا بقوة الله لإحباط كيد المتآمرين ومكرهم، وهم الأخسرون أعمالا.
1: رغم المسائل العدائية المتكررة لتجنيد الخونة والعملاء بهدف جمع المعلومات، غير أن تلك العناصر الجاسوسية سرعان ما تنكشف نظرا لليقظة الأمنية والوعي المجتمعي لدى الشعب اليمني. الثقة بالله والإيمان لدى الشعب اليمني شكل عاملا أساسيا في إحباط وفضح كل من يحيك المؤامرة العدائية ضد اليمن وقائدها الحكيم. الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي، هل عجز العدو عن اختراق مفاصل الدولة السيادية؟ هل عجزه دفعه لمحاولة جمع المعلومات من النقاشات العامة ومناصل التواصل لتعويض إخفاقه الاستخباراتي؟
4: اليوم هم يقومون، هؤلاء هم مدربون، يقومون بوضع السؤال على أساس أن يأتي السؤال الثاني لكي يستطيع أن يحقق بجمع معلومة أو للحصول على معلومة منك. أي بمعنى عندما يكون هناك تدرج في الأسئلة على أساس موضوع معين ما، مثلا كالقوة الصاروخية أو الطيران المسير أو على مستوى منازل المسؤولين أو وغير ذلك، هذا يدل على أن هناك في طريق يريد الوصول إليها هذا الشخص لكي يقوم بنقل هذه العملية هذه المعلومات. إذن هنا على الجميع أن يكون حريصا فيما يقوله على مستوى كل مكان، على مستوى الباص، على مستوى أي مستوى، حتى على مستوى المسؤولين الذين يتم المقابلة معهم في الوزارات وفي المؤسسات. أحيانا المسؤول يقوم لكي يعني يوري الآخرين بأن لديه القدر ولديه المعرفة الكاملة. هنا استراتيجية مدري مهمة جدا، يجب تفعيلها اليوم لكل إنسان، لكل مواطن. المخابرات الأمريكية والصهيونية والدول التي هي تابعة لها، بما فيها السعودية، بما فيها الإمارات، بما فيها حتى على مستوى المرتزقة اليوم الذين يأتون إلى صنعاء من أجل ماذا؟ يأتي إلى صنعاء من أجل ماذا؟ إلا لتحقيق للحصول على بيانات ومعلومات. اليوم هذا البلد هو أصبح فاعل دولي، فاعل إقليمي كبير جدا، والكل يريد إسقاطه، ويريد أن يعيد اليمن إلى ما قبل ثورة 21 سبتمبر. والكل يجب عليه أن يعرف بأن الرجوع إلى ما قبل 21 سبتمبر هو مرحلة ضياع أخرى كما كانت الفترات السابقة التي كانت قبل ثورة 21 سبتمبر. اليوم هذا البلد أصبح رقما صعبا، هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر بأصابيلها وحاملات طائراتها وسفنها الحربية وغير ذلك، ماذا يدل؟ يدل على أن هذا البلد يملك الجيش ويملك القوة الرادعة. لمن؟ لمثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني الذي لم يستطع أن يقوم بأي عمل لردع هذا البلد في عملية الإسناد وإيقاف عملية الإسناد. حتى على مستوى السعودية اليوم هي في المشروع، هي منخرطة في المشروع الأمريكي الصهيوني، وليس لديها أي سيادة أو اتخاذ قرار. إذن هي منخرطة في المشروع الأمريكي وتريد أن تعود إلى هذا البلد لكي تعيده إلى حديقة خلفية كما كان سابقا. لا يستطيع هذا الشعب ولا هذا الوطن بالنمو والتطور والتحديث الذي يطلبه كل مواطن يمني حتى على مستوى المسؤولين. يجب أن يعرفوا اليوم بأن هناك اليوم فرصة تاريخية لهذا البلد لأن يكون فاعلا على مستوى النظام الإقليمي، على مستوى تغيير، حتى على مستوى المنظمة الدولية الأمم المتحدة الذي ظلت متفرجة على الإبادات التي قامت في غزة وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي الصومال وفي اليمن لأكثر من 10 سنوات لم تنبت ببنت شفاء. أي بمعنى اليوم اليمن هو جزء فعال ورئيسي في تغيير هذه الأمة وهذه طبعا هذا الإقليم الذي نعيشه. لماذا؟ لأن الحرية تريد دماء، تريد أشياء كثيرة جدا. إذن هنا على الجميع أن يعرف بأن هذا البلد هو مستهدف من كل القوى الشيطانية في العالم. إذن علينا الجميع أن نكون مستعدين لهذه المعركة القادمة الذي سوف نحقق فيها الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نكون فاعلا دوليا ليس فقط فاعلا اقليما. اليوم ايران حيرت الامريكي كما حيرها اليمن، اغلقت اليوم مضيق هرمز كما اغلق اليمن باب المندب. هم يعرفون بان اليمن اذا خاضت الحرب مع ايران، اذا عاد الامريكي الى حرب، انا في اعتقادي بان اليمن سيقوم بعمل كبير استراتيجي مهم جدا على مستوى الاقتصاد العالمي.

0: في المرصد. أسطول الحرية يواجه القرصنة الصهيونية في عرض البحر المتوسط دفاعا عن غزة. تتصدر جريمة أسطول الحرية المشهد الحقوقي العالمي كأبرز عمليات القرصنة البحرية التي نفذها الجيش الصهيوني ضد نشطاء سلام عزل في المياه الدولية. تفاصيل الاعتداء الوحشي عن استهداف تكشف عن استهداف مباشر لقرابة 1000 ناشط أبحروا على متن 100 قارب لكسر حصار غزة الجائر. وتأتي هذه التحركات الشعبية الدولية لتضع الضمير العالمي أمام اختبار حقيقي في مواجهة صلف القوات المحتلة التي ضربت بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحال. أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن العدو الإسرائيلي اختطف واحتجز بشكل غير قانوني ما بين 178 إلى 180 ناشطا، واعتدى على 22 قاربا من أسطول الصمود العالمي. وأضافت اللجنة في بيان عقب الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول في عرض البحر المتوسط أن معلوماتنا تشير إلى أن العدو الإسرائيلي نقل المختطفين قسرا من أسطول الصمود إلى ميناء أسدود. الكاتب والباحث السياسي حسن الزين، ما تعليقكم على القرصنة الصهيونية التي استهدفت أسطول الحرية في عرض البحر؟
1: تعليق على أو يعني استطرادا كما تفضلتم. أول شيء، الكيان ليس يقوم بذلك الآن، ومن طبيعته حاخاميته تلموديته عدوانية، هو لا يعترف بالآخر، يعترف بأنهم إغويين. يعني بالنهاية كل الناس وكل الآخرين هما يعني غرباء عنه، وبالتالي هو لديه عدم ثقة بنفسه أو بالآخرين. أولا، على مستوى الأسطول، هناك أسطول إن كان في إسبانيا وإن كان الأسطول الذي سيكون في تركيا، وحصلت يعني حصل الاعتداء على الأسطول خارج المياه الإقليمية بين مزدوجين لفلسطين المحتلة، يعني قريبة من أكثر من أميال متعددة فيها. طول أهميته الآن هو يذكرنا بأن غزة ما زالت محاصرة. يعني بالنهاية، رغم أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلداننا وعلى مناطقنا وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران، تبقى غزة وفلسطين هي البوصلة للصراع الإنساني التوحشي على مستوى العالم. وبالتالي أوروبا هي كمان تستعيد أوراقها القديمة، بمعنى أن المزاج الوعي العام عند الشارع الأوروبي هو لا يتناسب الآن مع ما كان عليه سابقاً. هو يوجه انتقادات لاذعة الكثير من الحكومات، والحكومات كذلك بدأت وعلى رأسهم إسبانيا وغيرها وبلجيكا وغيرها من الدول التي هي يعني بدأت وما زالت تحاول أن تكون في وجه الكيان العلمي. من هذه المنطلق أن الأسطول والناس رغم جنسياتهم المختلفة، هذا يعني أن قضية فلسطينية ليس قضية عربية، ليس قضية إسلامية، قضية إنسانية عالمية، وبالتالي الضمير الإنساني يتحرك على مستوى العالم. هلا قد ينتج أو لا ينتج، بطبيعة الحال هو ينتج على المستوى السياسي، هو جزء من المعركة. العدو لا يأبه بكل هذه التصرفات، بالعكس ويعتبر نفسه هو الحاكم في هذا العالم، ويتعامل مع الآخرين بطريقة أو بأخرى على أنهم أعداء، حتى يتم الانتقاد بالنسبة للسامية ولغيرها من المصطلحات الذي يستخدمها في هذه المعركة. الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تحميه على جميع الأحوال. إذا خلينا نقول نلخص ما قلناه، هو أن فلسطين هي ما زالت محورية الصراع. طول هو يحاول يعني إطفاء أن فلسطين ما زالت محتلة، ما زالت تعاني، ما زالت غزة فيها الكثير من المعاناة رغم الاتفاق. نعم، نعرف أنه 50 شاحنة تدخل على فلسطين الآن مقابل 500 شاحنة إسرائيلي لا يعبأ لأي اتفاق. الاعتقالات مهمة جدا إذا أخذناها بعين أنها عدوانية، ولكن هي تترجم إلى رأي عام يؤثر على الحكومات خارج الكيان العبري في أوروبا على سبيل المثال. مهمة جدا أنها تثبيت الوعي العام الجمعي على مستوى أوروبا في مواجهة الكيان.
0: أثبتت التحقيقات القانونية أن حصار غزة يمثل عقابا جماعيا غير قانوني يتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة برعاية أممية. وأكدت تقارير دولية أن اعتراض أسطول الحرية في المياه الإقليمية يعد قرصنة دولية متكاملة الأركان تستوجب ملاحقة القادة المسؤولين عنها. ورغم المحاولات المستمرة لطمس الحقائق، يظل صمود المتضامنين على متن السفن رمزا عالميا للمقاومة السلمية التي تحاول كسر جدار الصمت الدولي المطبق. إنما حدث في عرض البحر يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يكتفي ببيانات القلق بينما تستمر الانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية. الباحث والمحلل السياسي الدكتور وسام عزيز، كيف تقيمون حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني؟
2: بالواقع يعني هذه الحركات التضامنية التي يشرح فيها الدول الأوروبية وحتى بعض النشطاء من العرب وبعضهم يعني من مناطق مختلفة من العالم، هذه تعري الكيان الغاصب واقعا، وكل ردة فعل صهيونية تجاه هذه السفن وتجاه هذه الحملات هو يعزز من عزلة الكيان. اليوم الكيان الصهيوني معزول حتى في الداخل المحتل، إن هناك تحالفات، أنا البارحة أقرأ إن هناك أكثر من حزب بدأ تحالف من أجل خوض انتخابات حتى يطيح بحزب الليكود، وهذا بحد ذاته يعني تطور سياسي كبير أنتجته الحروب وأنتجته العمليات العبثية التي يقوم بها نتنياهو. حتى هذه اللحظة نتنياهو لم يستطع السيطرة على غزة، الهدف الأساسي الذي كان لديه، ولم يستطع أن يأخذ سلاح المقاومة الإسلامية في فلسطين سواء حماس أو الجهاد أو بقية القوى الأخرى. حتى هذه اللحظة لم يستطع أن إلا يعني بأمر المقاومة استطاع أن يحرر الرهائن، لم يستطع أيضا أن يحرر الرهائن، وهذه أيضا نقطة قوة استخبارات للمقاومة وضعف تكتيكي لدى الكيان. هذا في الجانب الفلسطيني. كذلك الحال في الجانب عندما تقاتل مع اليمن وعندما حاربه أهل اليمن الكرام، لم يستطع الإسرائيلي صد الصواريخ اليمنية. أتحدى الإعلام الإسرائيلي أن يشخص صاروخا يمنيا انطلق من بعد 2000 كيلومتر أنه سقط أو يوثق أنه تم التصدي إليه. كل الصواريخ اليمنية خلال سنة ونصف تقريبا وصلت إلى أهدافها بدقة، وهذا يدل على ضعف في يعني مقلاع داود والقبة الحديدية وبقية المضادات المزعومة. كذلك الحال في الشمال اللبناني، حتى هذه اللحظة هناك ضعف استراتيجي كبير. طبعا الشمال اللبناني بمجرد أن فعله حزب الله يخسر الكيان الصهيوني يوميا ما لا يقل عن تقريبا 2 مليون دولار. 2 مليون دولار يعني نسبة مالية جدا كبيرة يوميا يخسر، طبعا خسارة تجارية لأنه كما تعلمون الشمال المحتل هو عبارة عن منتجعات وفيه بعض المواد التي من شأنها انعاش الاقتصاد الإسرائيلي المزعوم. كذلك الحال هناك ضعف في التصدي للمسيرات الانقضاضية وضعف تصدي لصواريخ الأشخاص. كذلك الحال حتى الصواريخ الكاتيوشا التي تعتبر بدائية عند المقاومة ويناورون فيها المقاومون عندما يريدون إلهاء القبة الكرتونية، يذهبون بإطلاق مئات الصواريخ الرخيصة جدا طبعا، وبالتالي يذهب صاروخ أو صاروخين من النوعية الجيدة ويضربون العمق. شاهدنا أن هناك منطقة في الجليل قد استهدفت، وهذا يعد ضربة نوعية في السياقات العسكرية. لا يخفينا أيضا أن نعرج على موضوع الضعف الاستخباراتي لدى الهجمات التي كانت في حرب الوعد الصادق الرابع. كثير من مراكز الأبحاث وكثير من الأماكن البديلة التي كان يقطنها الصهاينة كانت تستهدف، لذلك ثار الشارع الإسرائيلي المزعوم، لذلك بدأت هناك ضجة وهناك امتعاض. يقعون يوما والكيان الصهيوني والصهيوني المغتصب للأرض يباتوا في الملاجئ، كل ملجأ يعني تقريبا 500 إلى 600 متصهين فيه، لا توجد هناك إلا 4 أو 5 مجاميع صحية. فهذه قضاء الحاجة عندهم، أنتم في كرامة إن شاء الله تعالى، قضاء الحاجة عندهم أصبحت يعني بجدول، هذا بفضل ضربات الجمهورية الإسلامية المباركة.
0: ونتابع في المرصد أيضا، سلاح المسيرات حجر الزاوية في معادلة الردع الميداني بجنوب لبنان. ليس بالضرورة أن تكون المعركة متكافئة الأسلحة لتكون حاسمة النتائج، وليس دائما من يمتلك الأحداث والأعلى تكلفة هو من يكتب نهايات الحروب. في جنوب لبنان حيث يلتقي ثبات الجبال بصمود الرجال، يكتب سلاح لم يأخذ حقه من التقدير الاستراتيجي فصولا جديدة من تاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي. إنه سلاح المسيرات الانقضاضية، ذلك المحلق الصامت الذي استطاع في غضون أشهر أن يحفر اسمه بحروف من نار في سجل الإنجازات الميدانية، وأن يزرع الرعب في قلب منظومة عسكرية كانت تظن أنها تحصنت من كل سلاح. هذا السلاح الذي أتت به المقاومة من رحم التحدي والإبداع بتقنية الألياف البصرية، تحول إلى معضلة إسرائيلية كبرى يعترف بها قادة وضباط للعدو قبل المحللين. فهو من جعل دبابة الميركافة فريسة سهلة، وجرافات الهندسة أهدافا مكشوفة، وتجمعات الصهاينة بمثابة مربعات موت، بل ودفع العدو إلى تغيير بروتوكولات إخلاء جرحاه هربا من صياد لا يخطئ هدفه. الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الستار معلقا على الطبيعة العدوانية للعدو الصهيوني.
3: وهذا ذئب، ومن طبع الذئب أن يغير على كل ما حوله، لأن طبيعته عدوانية، وهو بالتالي لا يؤمن له في أي اتفاق ممكن أن يحصل، سواء حصل بالماضي أو بالحاضر أو في المستقبل. ربما هذه النظرية هي النظرية التي تحكم منطق الصراع بيننا وبين العدو الإسرائيلي، على خلاف مع آخرين الذين يظنون ويتوهمون أنهم باتفاقيات سلام أو اتفاقيات تطبيع ممكن أن تأمن أوطانهم ومجتمعاتهم. هذا الذي يحدث الآن في الجنوب اللبناني من طبيعة العدوان الإسرائيلي المتوحش يقول لنا بالحرف الواحد أن لا أمان مع هذا العدو ولا استقرار مع هذا العدو، وبالتالي إذا ما قدر لنا أن نعود إلى شيء سابق فإن أقصى ما يمكن أن يعني نستعيده في هذا الإطار هو أن يكون لبنان في حالة عدم إطلاق نار أو حالة وقف إطلاق نار، أو ما يعبر عنه بالأدبيات السياسية والاتفاقيات باتفاقية الهدنة التي وقعت عام 1949. وإذا ما جاز للبعض أن يطور في مفاهيم هذا الاتفاق فهذا يجب أن يكون برعاية دولية وبتفاوض غير مباشر. غير ذلك أعتقد أن الأمور في الجنوب اللبناني سوف تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة وخطيرة، ولن تبقى منحصرة في الجنوب اللبناني بحسب رأيي، لأن العدو الإسرائيلي يحاول أن ينقل المعركة والمشكلة إلى الداخل اللبناني، وما أن تذهب هذه السلطة إلى تفاوض مباشر من على رأسها أو بواسطة رأسها المباشر ربما ستفتح مشكلات كبيرة في الداخل اللبناني، وهذا ما يريده الإسرائيلي، وربما يتعارض معه الأمريكي في هذه الجزئية. بكل الأحوال نحن أمام تطور بالتأكيد سيحمل تداعيات في الساحة اللبنانية وسيحمل تأويلات عديدة، لكن إذا كان الأمر متعلق بأمر ما يريده الإسرائيلي أو يريد أن يكون هناك مطالب معينة وأهداف معينة يريد تحقيقها في لبنان، فنحن أمام يعني بطبيعة الحال يعني أخبار قد تحمل يعني تطورات دراماتيكية، وإذا كان العنوان في هذه التطورات الدراماتيكية قد يكون يعني الطيران المسير الذي لم يغادر العاصمة لدول الضاحية الجنوبية وهذا البطش المتواصل من قبل الإسرائيلي، فنحن أمام المزيد من يعني من تغول الإسرائيلي، من الوحشية الإسرائيلية، المزيد من ضوء أخضر أمريكي في هذا الإطار، والمزيد من الاستسلام والاستكانة من قبل السلطة اللبنانية. وإذا ما جمعنا كل هذه العناصر مجتمعة فنحن أمام كتلة كبيرة من السواد قد تحيط أو ربما أصبحت اليوم يعني مخيمة على السماء اللبنانية، لا أدري كيف ستتحول على أرض الواقع.
0: ما وراء الأحداث. إمبراطورية غير موثوقة لماذا لم تعد أمريكا مفاوضا جادا؟ لم تعهد الولايات المتحدة الأمريكية شخصية أو لم تعد شخصية معبرة عن جوهرها الاستعماري كما هو عليه ترامب بخطاب ينتمي للعصر العبودي بعيدا عن كل البعد عن اللغة الدبلوماسية التي يستخدمها الرؤساء عادة والتي تؤنسن بها الولايات المتحدة وجهها الوحشي وتهذب تدخلاتها العدوانية. تقدم تجربة دونالد ترامب أنموذجا مكثفا لتحول النوعي في الخطاب السياسي الأمريكي، حيث خرجت اللغة الرسمية من مساحة التبرير الأخلاقي للتدخلات إلى الإعلان المباشر عن الأطماع الرأسمالية التي تقف خلف السياسة الخارجية للبلد.
4: الاستعصاء الحالي لأزمات المنطقة يعود إلى سبب جوهري مفاده أنها أزمات تداخلت وتشابكت إلى درجة أصبح فيها من المتعذر معالجة أي منها بمعزل عن الآخر، لذا تبدو الحاجة ماسة إلى نهج شديد وجديد يسمح بمعالجتها بطريقة شاملة. لا يستطيع أحد أن يتكهن بمدى ما تنطوي عليه الهدنة الحالية من قدرة على الصمود، خاصة وأن الخبرة المستمدة من نمط العلاقة بين إيران والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الحرب قد تندلع بينهما من جديد في أي لحظة. حتى لو استؤنفت المفاوضات مرة أخرى، فالحرب الأولى على إيران التي بادر الكيان الصهيوني بشنها والتحقت بها الولايات المتحدة في 21 من الشهر نفسه اندلعت في وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة جارية على قدم وساق، وكان الوسيط العماني يشيد بالتقدم الذي تحرزه. والحرب الثانية على إيران والتي كانت حربا إسرائيلية أمريكية مشتركة هذه المرة شنت كذلك في وقت كانت فيه المفاوضات تجرى على قدم وساق، وكان الوسيط العماني يشيد بالتقدم الذي تحرزه. لذا فإن العودة إلى التفاوض من جديد لن يشكل ضمانة تحول دون استئناف الحرب، وقد لا تفضي بالضرورة إلى اتفاق ينهي هذه الجولات المتكررة من القتال. خيار استئناف القتال يبدو مستبعدا لأسباب كثيرة، أهمها إجماع الخبراء العسكريين على أن القصف الجوي الصاروخي لا يكفي لتحقيق انتصار حاسم في الحرب على إيران، ويحتاج إلى اجتياح بري لا تقدر عليه الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني، ولا سيما أنه يتطلب الزج بمئات الآلاف من الجنود في المعركة. ومع ذلك فإن صعوبة التكهن بالتصرفات غير العقلانية للرئيس ترامب من ناحية، وقدرة المجرم نتنياهو على التأثير المستمر على تفكير ترامب من ناحية أخرى، تجعل من استئناف الضربات الجوية والصاروخية في أي وقت أمرا غير مستبعد رغم عدم جدواها على الصعيد الاستراتيجي، بل سوف يؤدي اللجوء إليها على الأرجح لتعميق مأزقه الحالي وتضييق سبل الخروج منه. أما خيار إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه والذي يعني استمرار الولايات المتحدة في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج واستمرار إيران في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، فربما يكون أقل كلفة من الخيار الأول، لكنه لا يخلو بدوره من العيوب، خاصة في ظل تباين وجهات النظر حول مدى قدرة كل من الطرفين على تحمل تكاليفه وأعبائه السياسية والاقتصادية. فبينما يرى البعض أن إيران لن تقوى على مواجهة الحصار نظرا لكلفته الاقتصادية الباهظة، يرى آخرون أن الولايات المتحدة هي من سيصرخ أولا بسبب عدم قدرتها على تحمل ردات الفعل الناجمة عن تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، كما يرون في الوقت نفسه أن إيران سوف تتمكن بسهولة أكبر نسبيا من مواجهة الحصار على موانئها. لم يبقى أمام الولايات المتحدة على ضوء ما تقدم من خيار آخر سوى أن تضطر في نهاية المطاف للموافقة على تقديم تنازلات تؤدي إلى إنهاء الحرب ورفع العقوبات. لن يكون من السهل على الرئيس ترامب أن يقبل به لسببين: الأول أن أي تنازل يقدمه لنظام سعى علنا إلى إسقاطه سوف يعد اعترافا صريحا بالفشل وبالهزيمة، وبالتالي ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة في الداخل الأمريكي، قد يكلفه فقدان الأغلبية التشريعية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وربما يتسبب في الإطاحة به نهاية المطاف.
0: لا تقاس جدية الدبلوماسية بأسلوبها بل ببنيتها، تقيم الدول بقدرتها على تقديم التزامات دائمة. هذه القدرة كانت تعرف الولايات المتحدة بها، لكنها لم تعد كذلك. لم تصبح واشنطن مجرد مفاوض أكثر تقلبا، بل تحولت من دبلوماسية مؤسسية تراكمية إلى نظام شخصي متقطع وقابل للتراجع. أعراض هذا التحول المتجلية في مبعوثين غير تقليديين وتراجعات مفاجئة وتناقضات علنية ليست هي السبب، بل هي تعبير عن تآكل أعمق. فبمرور الوقت لم تعد أمريكا تؤخذ بجدية. المحلل السياسي عادل راجح، ما هي الأيديولوجية التي اتبعتها واشنطن في العدوان على إيران؟
5: نعرف أن الأيديولوجية في هذه الحرب ما بين جمهورية إيران الإسلامية وما بين الاستعمار الأمريكي الصهيوني البريطاني هو واضح. اليوم نقول بملء الفم أن هذه حرب صليبية على الإسلام، وهم يريدون الاستئثار على هذه المنطقة ويريدون إرضاخ جميع الدول في هذه المنطقة إلى إرادتهم للتحكم كيفما يشاء. والتصريحات كانت واضحة سواء من الإدارة الأمريكية أو من نتنياهو الذي أراد تغيير خارطة الشرق الأوسط وتوسيع إسرائيل الكبرى. هذه الأيديولوجية تؤكد لنا تأكيدا جازما أن اليوم هذه الحرب هي حرب مصيرية. إيران قدمت نموذجا كبيرا رائعا من البطولة والاستبسال والصمود ضد هذه الهجمة الشرسة، واستطاعت على مدى 40 يوم أن تحقق انتصارات هائلة لم تكن في حسبان الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. ضربت القواعد الأمريكية في هذه المنطقة في الدول الخليجية وغيرها، ضربت عمق الكيان الصهيوني، ضربت البارجات، ضربت القطع البحرية الأمريكية. هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة يعني كانت مثابة إطلالة كبيرة جدا لشعوب المنطقة، بل لأحرار المنطقة الذين تعاونوا، نقول وحدة الساحات مثل اليمن والعراق ولبنان، وكانوا في بوتقة واحدة ضد هذا الصلف الأمريكي الصهيوني. إيران اليوم فعلا بدلا من أن ترسم إسرائيل خارطة الشرق الأوسط، أنا أقول أن اليوم إيران ترسم خارطة الوطن العربي والعالم الإسلامي بصمودها وبقوتها. اليوم تحولت الأجندات الأمريكية والصهيونية التي وضعت على إيران إلى أضيق حال، وهو مضيق هرمز. اليوم المحادثات والأخذ والرد يقتصر على مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز من قبل إيران، وهذا إنجاز كبير جدا يحسب لإيران في هذه الهجمة العدوانية. عندما نقول فعلا أن هذه المنطقة ستتغير، وكلام الإمام الخامني كان كلام صريح وواضح. أولا ضمن دول الجوار الذين نعرف أن الأنظمة مرتهنة للسياسة الأمريكية وللإرادة الصهيونية بأنهم ليسوا أعداء، وأن هذه الحرب ما كانت إلا على العدو الأمريكي الذي لابد أن يخرج من هذه المنطقة. وهذا الكلام لابد أن تفهمه هذه الأنظمة وتغير من سياستها، برغم أن شعوبها بنسبة كبيرة كان هناك وعي كبير جدا، ورأينا تصريحات كبيرة جدا حتى في عمق دولة الإمارات التي من سياساتها ومن كباراتها الذين قالوا بأن القواعد الأمريكية كانت وباء عليهم ولم تحميهم. لذلك هذه الأداء التي استطاعت إيران أن تفرضها على واقع الحال فعلا أنه أداء لتحرير الأرض العربية ولتحرير الأرض الإسلامية من الهيمنة الأمريكية. في تصريح بالإدارة الأمريكية أن هناك اتهامات إلى روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران لمحاربة المصالح الأمريكية، التذبذب الذي يأتي به ترامب بين الحين والآخر ما بين التهديد والوعيد والانفراج وغيرها من التصريحات الجوفاء تدل على تخطط الإدارة الأمريكية أو تخطط الرئيس الأمريكي في هذه الحرب وفي فشله في تحقيق أي أجندة أو هدف على إيران. سمعنا عن خبر حصول حريق على أحد البوارج الأمريكية وهي تصريحات من عمق الإدارة الأمريكية. إذن نقول أن اليوم إيران رسمت طريق كبير جدا للمنطقة وأكبر طريق وهو إخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة. ورأينا انسحابات الجنود الأمريكيين من القواعد الأمريكية المتواجدة سواء في الإمارات أو في البحرين أو في الكويت أو في قطر أو في غيرها من المناطق. سمعنا عن انسحابات أحد الحاملات الطائرات الأمريكية وإعادتها إلى بلادها الأم. إذن نحن نقول أننا أمام مرحلة فارقة جدا في تغيير الوطن العربي والعالم الإسلامي.
0: حول العالم. ملفات إبستين، من يضع النخبة فوق القانون؟ جزيرة خاصة في الكاريبي معزولة عن العالم، لكن ما حدث فيها يحكي عن عالمنا كله. ملايين الوثائق، صور وفيديوهات ومراسلات ووثائق قضائية، الجنات من النخب سياسيون ورجال أعمال ومشاهير، أما الضحايا فهم بالآلاف بينهن قاصرات. قضية جيفري إبستين بئر عميق أغرقت رائحتها الكريهة الأقوياء وغدت كل نظريات المؤامرات، لكنها ليست قضية أخلاقية ولا قصة رجل واحد. السؤال اليوم، من فعل ماذا أو من كان مقربا ممن؟ السؤال، كيف كل هذا يمكن؟ كيف يحمي المال والنفوذ من العدالة؟ كيف يصنع الصمت؟ وكيف تبرر جرائم ضد القاصرات؟ وهل كتبت الأخلاق ليلتزم بها الفقراء فقط؟ علاقة إبستين مع المخابرات الإسرائيلية، مع المحلل السياسي نزار عبود.
6: كل الخيوط تدل على أن علاقة إبستين كانت أصيلة مع المخابرات الإسرائيلية الموساد، وهذا لم يعد سرا وكشف على مستوى كبير. باختصار لأن القصة طويلة، روبرت ماكسويل والد ماكسويل التي المتورطة مع إبستين كان عميلا للموساد، ومليارات جنيه استرليني التي كان يديرها تبين لاحقا بعد قتله أو انتحاره كما قيل في ذلك الوقت تابعة لإسرائيل بشكل مطلق. إبستين نفسه عندما ضبط في عام 2004 بعد تحقيق أجرته فانيتي فير، مجلة فانيتي فير، وثبت فيها على أنه متورط بشكل كبير وكل الأدلة أمسكت به في عام 2004 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، تم عقد صفقة معه تثير الكثير من الشبهة حول التورط الإدارة السياسية في الولايات المتحدة مع لإخفاء كل الحقائق وحمايته من أي جرم. هذه الصفقة تقضي بأن يكون السجن مفتوحا، أن يذهب 12 ساعة يوميا إلى عمله كالمعتاد، وأن لا يحاكم بأي جريمة مستقبلية لا هو ولا كل من معه. وهذا يعفي أيضا شركته الأساسية جيلين ماكسويل. أيضا من ضمن الأمور الثابتة أنه ضبط أكثر من مرة يتداول في البورصة بعد أن أنشأ شركة استثمارية للمليارديرات، على أن هذه الشركة كانت تتعامل بطريقة سرية في البورصة، وهذا يجعله يكسب المال كبير جدا بدون رقابة، فأعفي من ذلك. وأيضا لم يقضي فترة السجن كاملة، تلك الصفقة التي أجرتها معه الـ FBI أثارت الكثير من علامة الاستفهام وكانت غير دستورية، لأنها حتى لم تحظى بموافقة 33 فتاة قاصرة كان يجب أخذ رأيها في هذه الصفقة. كل ذلك تم تجاوزه بسبب العلاقات الوطيدة المتصلة على أعلى المستويات في إسرائيل، والتي عينت له 250 محاميا.
7: نكتفي بهذا القدر وساعتنا تشير إلى 11:00. في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، كل عام وعمال اليمن، كل مستشعر لمسؤوليته، كل من يساهم في استمرارية الحياة رغم العدوان رغم الحصار، لكل مزارع، لكل صانع، لكل طبيب، لكل جندي في خندقه، لكل معلم، لكل مهندس يهندس ويساهم في بناء اليمن، كل اليمن. وهي أيضا لكل إعلامي يعمل متجاوزا أي عراقيل، أي ظروف، أي معاناة. نسأل من الله الثبات والمعونة والسداد والهداية. كل عام أنتم بألف خير، لكل عامل ولكل عاملة، حتى ربة البيت هي تعمل. فسلام الله على الجميع.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية الإذاعة الأم إذاعة صنعاء نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: إصابة 4 أطفال بانفجار جسم مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة. العدو الصهيوني يصاعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. وحزب الله يستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي. حماس تؤكد أن الوفد المفاوض لا يزال في القاهرة والإبادة الصهيونية مستمرة بغطاء أمريكي. على خلفية الإساءة لرموز دينية، دعوات واسعة في لبنان لعدم الانجرار وراء الفتنة. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وجهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: أصيب 4 أطفال بجروح بليغة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن جسما غريبا من مخلفات العدوان انفجر في قرية المكيمنية بعزلة المنافرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشقاء. وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، لافتا إلى أن هذه الحوادث تندرج ضمن الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين من خلال مخلفاته المتفجرة التي ما تزال تهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال في المناطق والقرى السكنية والمزارع. هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن كافة عمال وعاملات اليمن في كل مواقع العمل والإنتاج بمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكدا عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال. ووجه الاتحاد التحية للسواعد المعطاءة التي بددت بصمودها كل رهانات الأعداء وتحملت المسؤولية الوطنية والتاريخية وأفشلت ما كان يهدف إليه تحالف العدوان من كسر نفسياتها ومعنوياتها من خلال التدمير الممنهج لكل مقدرات الحياة من منشآت وأعيان مدنية وتجمعات صناعية وزراعية ومراكز الإنتاج ومراكز الصيد. جدد الاتحاد عزمه على السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال والمشاركة في تطوير القوانين والأنظمة العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ دور المنظمات النقابية في التنمية الشاملة والعمل على تعزيز الثقافة العمالية وتطوير قدرات العاملين ومهاراتهم ورفع مستوى الوعي اللازم لتجنبهم المخاطر في بيئة العمل.

الشرقية محيطة ومنطقة أبراج القسطر شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما نفذت قوات العدو عمليات نصف كبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 72,608 شهيدا إلى 72,608 شهيد و 172,445 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 للميلاد. في الضفة الغربية أصيب 7 مواطنين فلسطينيين إثر هجوم المستوطنين الصهاينة على بلدة جالوت جنوب نابلس وجبل جالس شرق مدينة الخليل، كما اقتحمت قوات العدو قرية صرة في نابلس ومخيم الجلزون وقريتي المغير وكفر مالك في رام الله. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم اليوم أن وفد المقاومة المفاوض لا يزال في العاصمة المصرية القاهرة، وأنه جاد في استمرار المفاوضات طالما أنها يمكن أن تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وقال: أبلغنا الوسطاء قبل الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أنه ينبغي بحث ما جرى تطبيقه من المرحلة الأولى، لكن الأمريكيين يمنحون غطاء لاستمرار انتهاكات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وبيّن أن وفد المقاومة خاض جولات تفاوض في الأسابيع الماضية، وأن موقف المقاومة واضح ويستند إلى اتفاق شرم الشيخ وحقوق الشعب الفلسطيني. وقال القيادي في حركة حماس: نصر على ضرورة تطبيق العدو الإسرائيلي بنود المرحلة الأولى من الاتفاق بما يشمل إدخال المستلزمات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. إلى ذلك جددت حركة الجهاد الإسلامي اليوم استنكارها الصمت العربي والعالمي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وأكدت أنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته، وستبقى قضية الأسرى في السجون على رأس أولويات جهاده وأحد أبرز أهداف المقاومة. استشهد 8 مواطنين لبنانيين إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات زبدين وشوكين ومفدون جنوب لبنان، كما استشهدت مواطنة وأصيب 7 آخرون بينهم 3 نساء إثر غارات شنتها طائرات العدو على بلدة عين بعال في قضاء صور، كما شن العدو سلسلة من الغارات على بلدات برج قلاوية ومجدل سلم ودير الزهراني و بصلية ودوير وكفرة. وقصفت مدفعية العدو بلدات برج قلاوي والغندورية ووادي الحجير، فيما نفذ العدو عدة تفجيرات عند أطراف بلدتي بليدة وميس الجبل وفي مدينة بنت جبيل. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2659 شهيدا و 8,183 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. بالمقابل استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مرتفع جنجيل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعية، كما استهدفت تجمعا للجنود ومربضا مضادا للدروع من نوع غيل سبايك تابع للعدو في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية. وأكدت المقاومة أنها حققت إصابات مباشرة. حذر حزب الله اللبناني اليوم جمهور المقاومة من خطورة المحاولات التي تهدف لإثارة الفتنة، داعيا جمهور المقاومة للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة. ونبه في

0: بيّن الله جمهور المقاومة إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين من محاولات لإثارة الفتنة، ودعاهم إلى الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة، وبالتالي أعداء لبنان عن كامل قصد وتخطيط وانسجاما مع أخلاق المقاومة وقيمها. وأوضح أنه انتشرت في الأيام الماضية فيديوهات تتضمن إساءات رخيصة غير مهنية تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز، وتحوله إلى أداة مقصودة في حقن الشارع وتوتير المجتمع. ولفت إلى أن هذا الاستفزاز المقصود يهدف إلى استجرار ردود فعل تحاكي الفعل الاستفزازي نفسه، بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط بين اللبنانيين. فيما حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة، داعيا إلى أقصى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية. وشدد بري على أن الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية مدنان من أي جهة أتيا، سواء عبر وسائل الإعلام أو في الفضاء الافتراضي. بدوره دعا النائب في البرلمان إبراهيم الموسوي المراجع القانونية والقضائية للقيام بواجباتها تجاه المؤسسات والمنصات الإعلامية للكف عن إثارة النعرات الطائفية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد صرح بهذا الخصوص، معلنا أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان مدان ومرفوض. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من سيارتين اليوم عند مدخل طريق وادي الرقاد في ريف درع الغربي جنوبي سوريا، وأطلقت رشقات نارية باتجاه الوادي خلال تحركها في المنطقة، كما استهدفت مدفعية العدو حرش كودنا ومحيط تل أحمر الشرقي والأراضي الزراعية جنوبي بلدة أرفيد في ريف القنيطرة وأطراف قرية جملة في حوض اليرموك في ريف درعا بسوريا. كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق الانتهاكات الصهيونية اليومية في الجنوب السوري، وسط غياب أي رد فعل من قبل الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية حيال تلك الخروقات. أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إلى أن بلاده قدمت طرحا رسميا يهدف إلى الإنهاء الدائم للحرب المفروضة، مشيرا إلى أن المقترح سلم لباكستان بصفتها وسيطا في هذا الملف. جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي ضم سفراء الصين وروسيا، تلاه لقاء مع عدد من السفراء الأجانب، حيث أوضح كاظم غريب أبادي أن إيران آمنت دائما بالدبلوماسية القائمة على المصالح لتسوية القضايا القائمة، وقد أدت دورها كاملا في هذا الصدد. وأكد أن الكرة الآن باتت في الملعب الأمريكي لاختيار مسار الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة. وفي ذات السياق أكدت القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها الكاملة لأي تطورات، متوقعة حدوث مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، كما صرح بذلك مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي، الذي أوضح أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق. كما أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكازاد اليوم أن خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز صيغت في 12 بندا في إطار تنظيم حركة الملاحة في الممر الحيوي. وأوضح أنه بموجب هذه الخطة لن يسمح لسفن الكيان الصهيوني بالعبور من مضيق هرمز في أي وقت، فيما لن تتمكن سفن الدول المعادية من الحصول على تصريح عبور إلا بعد دفع تعويضات الحرب. وأكد أن مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح أو على تصريح وموافقة طهران. وأوضح أن مشروع قانون إدارة المضيق سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار. إلى ذلك أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن تهديدات الأعداء ليست أمرا جديدا، فإيران منذ 47 عاما تواجه هذه التهديدات بأشكال مختلفة، مشددة على أن ساحتي الدبلوماسية والميدان معا ستقدمان الرد على هذه التهديدات. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو روديغيز أن الكوبيين لن يرضخوا للتهديدات والترهيب الأمريكي. وجاء تصريح روديغيز خلال تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في هافانا بمناسبة عيد العمال، وقال إن التهديد الجديد والواضح والمباشر بالعدوان العسكري الذي أطلقه رئيس الولايات المتحدة بعد تشديد الحصار الاقتصادي بشكل كبير يصعد العدوان على كوبا إلى مستويات خطيرة دون أي ذريعة سوى الرغبة في استرضاء نخبة صغيرة تعده بالولاء الانتخابي والمالي. وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا ملمحا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها: إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدرهم بالحديدة. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله يستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي. حماس تؤكد أن الوفد المفاوض لا يزال في القاهرة، والإبادة الصهيونية مستمرة بغطاء أمريكي. على خلفية الإساءة لرموز دينية، دعوات واسعة في لبنان لعدم الانجرار وراء الفتنة. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وجهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 22 دقيقة، والله أنه صدمني الزميل أحمد هايل الصدق، 22 دقيقة يا ظالم. الزميل أحمد هايل في الإدارة العامة للأخبار له التحية والسلام، يعني في يوم إجازة أقسم بالله العظيم إن أنا جيت يعني كذا وأنا في الطريق وقصتي أدقوا عن النشر 5 دقائق، المسؤولين حقنا راقدين يوم إجازة يعني ما بش أي حاجة، نشره 22 دقيقة في نخس أمان ما تقع في أي إذاعة في العالم إلا إذاعة صنعاء، ولا فاصل يعني قد طوروا الناس وفعلوا فواصل إلا إحنا في إذاعة صنعاء إتي النشره 22 دقيقة في نخس، تختنق تترعف، حرم ما حد يسأل فيك. أنا استغربت والله وصدمني يا زميل أحمد، هايل في يوم إجازة والخدمة المدنية يعني مغلقين، يوم إجازة يوم العمال، علم الله ممن بينتقم، من المذيع الذي يقرأ نشرة الأخبار ولا بينتقم من ال... يلا سابر. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، 22 دقيقة نشرة أخبار في يوم إجازة، رغم أن أنا أستلم في يمن الصمود للساعة 4 فجر، حرم ما بنخليه خبر ولا بنخليه خبر، لكن سابر يا أحمد هايل، الله سامحه الذي زعلك، وأنا داري من زعلك أبش غيره. على العموم تحية أيضا، عاد إحنا لأربع فجر، أربع فجر لو الرازي بين حسة أي قرح، لكن أي عين ربك، ربك أي عين، ما عدل من خير، ما نزيد الله حمده وشكر فضل من الله، لو ما يكونوا يفعلوا فاصل في النشرة الإخبارية نقول لهم. سليم الحميدي هندسة إذاعية والمودف في يوم إجازة، عبد الله عبد الله الحيفي، نسأل عبد الله عبد الله أحمد حسن، ماذا حين نكون نتيا الاسم كامل، لأنه هناك مرتزقة، بيجي مرتزق وكل بيته في حمام، يعني المفروض يكون يتو اسمك كامل، يعني أحد المرتزقين يسمع عبد الله دريمان ماهر ناشر من هذا، ويستغربوا ويبصروا الاسم هذا عبد الله الحيفي ضمن اعترافات الخلية التجسسية الأخيرة الاستخبارية السعودية الصهيونية الأمريكية، فالمفروض يكون يتوى الاسم كامل، هذا حين نكون نتين نشروب ونتي 17 اسم من الجد الأول. سأل من الله السلام والعافية والهداية والسداد. كل عام وانتو يا زملائنا وكل أعلامي كأن انتو في العناية المركزة، مثلكم مثل الأطباء، كل المنهوبين الليلة أدور لي حب من حك الرأس بعد لنا خبر وعلم للساعة 4 فجر، شاء من شاء وأبى من أبى.
1: وقفة أعلانية.
2: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ خالد
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون،
1: خطة المباركة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

الأوس والخزرج من أصلابنا تعود حذاري يا يهود فالأوس والخزرج من أصلابنا تعود

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدون أن نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر
1: الله أكبر،
0: الموت بأمريكا
1: الموت بأمريكا،
0: الموت بإسرائيل
1: الموت بإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

جمال الصمود من إذاعة صنعاء. الصوت عندي أحفظ الصوت عندي في يوم العمال في يوم الإجازة الصوت مشو سابر. أيوه سوي ما بلا سوي سابر ما زيد نزل شوية عندي خلاص. أشتي نسيتني ما كنت أشتي تخفض الصوت هكذا على المذيع المناوب ظلما وعدوانا من هذا المخرجة إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. في الأول من مايو من كل عام يقف العالم إجلالا لجهود العمال أولئك الذين يصنعون الحياة بصبرهم ويبنون الأوطان بسواعدهم رغم قسوة الظروف. وفي اليمن حيث تتضاعف التحديات تبرز حكايات العمال أكثر عمقا وصدقا حاملة في طياتها معاني الكفاح والصمود. كل عام وكل عامل وعاملة كل من بيساهم في بناء اليمن بصبر وصمود وثقة بالله عز وجل في فرجه ونصره وعونه وتأييده. واثقين بالله عز وجل فهو الناصر وهو المعين وهو الرحمن الرحيم.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. التحية من كل الزملاء في هذه الليلة: أحمد عامر، محمد عزيز، أحمد هايل، سليم الحميدي، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، يتقدمنا كعادته بروحه المسؤولة وإحساسه العالي المجاهد مع الله.

معكم من الاعداد والتقديم عبدالله عبدالله احمد حسن اسماعيل محمد اكمال نا اذا به مرتزق كون التوسمك كامل وكل بيته في حمام وكل شام معلق برجلها. نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. عبد الله عبد الله الحيفي حتى الرابعة فجرا بإذن الله.

0: أولادنا معنوية.
1: تحية إجلال في يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام. تحية إجلال لكل يد تبني وتخلص في عملها، وهي فرصة أن نتقدم بأسمى عبارات التقدير لكل يد تعمل بإخلاص أينما كانت، في كل المجالات، في كل الميادين والساحات. أنتم الأساس الذي يبنى عليه النجاح، وأنتم سر التقدم. فالعمل هو كرامة، العمل هو حياة، العمل هو ركيزة النهضة للأوطان. كل عام ويمننا الحبيب بكم يا من تعملون في كل الميادين والساحات. لن نقول لكل الجنود المجهولين، بل لكل يد تعمل بإخلاص لله وفي سبيل الله، مستشعرة لمسؤوليتها أمام التحديات، أمام العدوان، أمام الحصار. لم تكل ولم تمل، ثابتة متخندقة. لكل يد تعمل بإخلاص لله وفي سبيل الله. كل عام ويمننا الحبيب بكم يزدهر، كل عام ويمننا قوي وعظيم بعملكم المخلص الدؤوب الشريف. شكرا لكل عامل، شكرا لكل مجتهد، شكرا لكل إنسان يعمل بضمير وإخلاص.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

بركة العمر، هكذا قالوا، بركة العمر حسن العمل. وقالوا لا قياس للإنسان أفضل من عمله. قالوا الرعد جيد، والرعد مثير للإعجاب، لكن البرق هو الذي يقوم بالعمل. وقالوا أيضا العبقرية تبدأ الأعمال العظيمة، والعمل وحده يكملها. كلما عملت أكثر عشت أكثر. لا تنتظر النجاح ليطرق بابك، اصنعه بيديك من خلال العمل المتواصل.

قالوا الرجل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل. العمل يزودنا بمناعة ضد الألم. قالوا خير العمل ما نفعه.

قالوا إن أفضل طريقة لتقدير عملك هي أن تتخيل حياتك من دونه. وقالوا أيضا إن العمل يبعد عن الإنسان 3 شرور: السأم والرذيلة والحاجة.

ديننا حتى بقوة على العمل والكسب الحلال، معتبرا إياه عبادة وشرف. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نياتنا، وصحح بما عندك يقيننا، واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا ما يشغلنا الاهتمام به، واستعملنا بما تسألنا غدا عنه، واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا لها، وأغننا وأوسع علينا في رزقك، ولا تفتنا بالبطر، وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر، عبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب، وأجر للناس على يدينا الخير، ولا تمحق بالمن، وهب لنا معالي الأخلاق، وعصمنا من الفخر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعنا في الناس درجة إلا حطتنا عند نفوسنا مثلها، ولا تحدث لنا عزا ظاهرا إلا أحدثت لنا ذلة باطنة عند نفوسنا بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعنا بهدى صالح لا نستبدل به، وطريقة حق لا نزيغ عنها، ونية رشد لا نشك بها، ونية رشد لا نشك فيها. عمرنا ما كانت أعمارنا بذلة في طاعتك، فإذا كانت أعمالنا مرتعا للشيطان فاقبضنا إليك قبل أن يسبق مقتك إلينا، أو يستحكم غضبك علينا. اللهم لا تدع خصلة تعاب منا إلا أصلحتها، اللهم لا تدع خصلة تعاب منا إلا أصلحتها، ولا عائبة نؤنب بها إلا أحسنتها، ولا أكرومة فينا ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلنا من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لنا يدا على من ظلمنا، واجعل لنا يدا على من ظلمنا، واجعل لنا يدا على من ظلمنا، ولسانا على من خاصمنا، وظفرا بمن عاندنا، وهب لنا مكرا على من كايدنا، وقدرة على من اضطهدنا، وتكذيبا لمن قصبنا، وسلامة ممن توعدنا، ووفقنا لطاعة من سددنا، ومتابعة من أرشدنا. اللهم صل على محمد وآله، وسددنا لأن نعارض من غشنا بالنصح، ونجازي من هجرنا بالبر، ونثب من حرمنا بالبذل، ونكافئ من قطعنا بالصلة، ونخالف من اغتابنا إلى حسن الذكر، وأن نشكر الحسنة ونغضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله، وحلنا بحلية الصالحين، حلنا بحلية الصالحين، وألبسنا زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير
وإن كثر من أقوالنا وأفعالنا. وأكمل ذلك لنا بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعملي الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علينا إذا كبرنا، وأقوى قوتك فينا إذا نصبنا، ولا تبتلينا بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلنا نصول بك عند الضرورة، ونسألك عند الحاجة، ونتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتنا بالاستعانة بغيرك إذا اضطررنا، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرنا، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبنا، فنستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعنا من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على ألسنتنا من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله، ولا نظلم وأنت مطيق للدفع عنا، ولا نظلم وأنت القادر على القبض منا، ولا نضل وقد أمكنتك هدايتنا، ولا نفتقر ومن عندك الوسع، ولا نطغي ومن عندك الوجد. اللهم إلى مغفرتك وفدنا، وإلى عفوك قصدنا، وإلى تجاوزك اشتقنا، وبفضلك وثقنا، وليس عندنا ما يوجب لنا مغفرتك، ولا في أعمالنا ما نستحق به عفوك، وما لنا بعد أن حكمنا على نفوسنا إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علينا. اللهم وأنطقنا بالهدى، اللهم وأنطقنا بالهدى، اللهم وأنطقنا بالهدى، وألهمنا التقوى، ووفقنا للتي هي أزكى، واستعملنا بما هو أرضى. اللهم اسلك بنا الطريقة المثلى، واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. اللهم صل على محمد وآله، ومتعنا بالاقتصاد، واجعلنا من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صالحي العباد، وارزقنا فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفوسنا ما يخلصها، وأبقي لنفوسنا من نفوسنا ما يصلحها، فإن نفوسنا هالك أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك نستغيث يا الله يا الله، إن كرثنا وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرنا تغيير، فامن علينا قبل البلاء بالعافية، امن علينا قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفنا مؤونة معرة العباد، وهب لنا أمن يوم المعاد، وامنحنا حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله، وادرع عنا بلطفك، وغذنا بنعمتك، وأصلحنا بكرمك، وداونا بصنعك، وأظلنا في ذراك، جللنا رضاك، وفقنا إذا اشتكلت علينا الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأسكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله، وتوجنا بالكفاية، سمنا حسن الولاية، هب لنا صدق الهداية، لا تفتنا بالسعة، وامنحنا حسن الدعاء، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ولا ترد دعاءنا علينا ردا،
فإنا لنجعل لك ضدا ولا ندعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله وامنعنا من السرف، حصن أرزاقنا من التلف، وفر ملكتنا بالبركة فيه، وأصب بنا سبيل الهداية للبر فيما ننفق منه. اللهم صل على محمد وآله واكفنا مؤونة الاكتساب، وارزقنا من غير احتساب، فلا نشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا نحتمل إصر تبعات المكسب. اللهم فأطلبنا بقدرتك ما نطلب، وأجرنا بعزتك مما نرهب. اللهم صل على محمد وآله وصن وجوهنا باليسار، ولا تبتذل جاهنا بالإقتار، فنسترزق أهل رزقك ونستعطي شرار خلقك، فنفتتن بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا صحة في عبادة، وفراغا في زهادة، وعلما في استعمال، وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك آجالنا، اللهم اختم بعفوك آجالنا، اللهم اختم بعفوك آجالنا، وحقق في رجاء رحمتك آمالنا، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع أحوالنا أعمالنا. اللهم صل على محمد وآله، ونبهنا لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملنا بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لنا إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لنا بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا ووالدينا وأهلينا وأحبتنا ومستمعينا برحمتك عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار.

اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبه، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى المرضى بالشفاء والراحة، وعلى الموتى بالرأفة والرحمة، وعلى مشائخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى المجاهدين بالنصر والغلبة، وعلى الأسرى بالخلاص والراحة، وعلى المسؤولين بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. أمن علينا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم والدينا، وارحم شهداءنا وموتانا ومن له حق علينا ومن علمنا القرآن العظيم، واشف جرحانا وأمراضنا، وثبت أقدام المجاهدين، أصلح أبناءنا، واحفظ لنا قائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يا الله، بسر القرآن العظيم والنبي الكريم. نتوسل بالفاتحة وسورة الإخلاص. لا روح النبي وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، أحسن الله إليكم يا سامعين، ومن صلى على محمد وآل محمد، ورحم الله والديكم.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، فإن لم يعملها كتبت له 1 حسنة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، فإن لم يعملها كتبت له 1 حسنة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه 1 سيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء.

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أربع من سعادة المرء: أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارا، وخلطاؤه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكيس الذكي، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل.

ولأننا ما زلنا في مسار البدايات، نتزود. التربية حجر الأساس في بناء الفرد والمجتمع. أولاً الأسرة وتشكيل الهوية، بناء الجذور. فإذا كانت الأسرة تمارس الفساد، فإن هذا لا يكون مجرد سلوك عابر، بل يصبح منهجية يتربى عليها الطفل. الفساد الأسري يتحول إلى نهج حياة وليس مجرد تصرفات فردية. يجب تعديل العود وهو رطب، أي في مرحلة القبول والتأثر قبل أن يشتد. أهمية التدخل التربوي المبكر قبل أن تترسخ السلوكيات ويصعب تغييرها. رب الأسرة وربة الأسرة، الأم، الأب، القائمون على التربية سيربون مزارعا، تاجرا، ضابطا، عالما، أو طبيبا، أو غير ذلك، بحسب ما تتعامل به الأسرة معها. دور الأسرة يا سادة يا كرام محوري في تحديد المسار المهني والقيمي للطفل منذ البداية.

مآلات الإهمال ومسؤولية التغيير، الثمار والمجتمع. إذا تركنا الأولاد بلا توجيه فلا عجب أن تنشأ حياة ميتة ورتيبة بلا قيم أو هدف. غياب الرقابة والتوجيه الأبوي يؤدي إلى ضياع الأجيال وفقدان الغاية. ينتظر الناس تغييرا من الحكومة أو النظام، لكن هل فكروا يوما من أين جاء هؤلاء المسؤولون؟ التغيير السياسي والإداري يبدأ من التربية المنزلية التي أخرجت هؤلاء المسؤولين.

لنقرأ القرآن بروح المنهج، لأننا إن لم نفعل فكيف نتوقع أن يتم التغيير؟ القرآن منهج حياة عملي وليس مجرد تلاوة، وهو مفتاح التغيير المجتمعي الحقيقي.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء. أثير وإذاعة، إذاعة وأثير مباشر. يلج إلى الأسماع. يستلهم من العيون حلم الغد. ويقرأ من مخيلة الأمس واقع التجربة.

وهنا مطب إذاعي. احذروا البدايات، احذروا البدايات حتى لا تسقطوا في النهايات. بداية الحرام تبرير، النهاية خسارة. بداية الإدمان، خلينا نجرب، والنهاية جريمة. بداية السقوط تسويف، تأجيل، تأخير، مماطلة، والنهاية ندامة. بداية العداوة خصام، والنهاية قطيعة. بداية الضياع فراق، والنهاية رذيلة. بداية العمالة تصفيق، ونهايتها خيانة. وبهذا بالبداية والنهاية نتجاوز أي مطب إذاعي.

وبعد أن تجاوزنا مطبنا الإذاعي لنا خلاصة: لا توجد لقاءات عبثية في الحياة، كل إنسان تصادفه هو إما اختبار أو تذكير أو هدية من السماء. لا توجد إخفاقات مفاجئة في الميدان، فكل سقوط يصيبك هو إما تقصير أو عقوبة أو تهذيب من الرحمن. لا توجد مقامات مستحقة في المواقع، فكل منصب تتقلده هو إما مسؤولية أو ائتمان أو استبدال من الله. كما لا توجد عثرات مصادفة في الطريق، فكل مطب تقع فيه إما إشارة أو تدريب أو إنذار من الرقيب.

ومن لوحة البدايات ونحن ندعوكم بالتفضل، نتشارك مساحات هذا الليل بكل ما فيه. هنا نتزود. اثنان لا يمكن أن يجتمعا أبدا، الرجولة والكذب. تنتهي صلاحية الرجل عندما يبدأ بالكذب. اثنان لا يمكن أن يجتمعا أبدا، الأنوثة والجرأة. تنتهي صلاحية الأنثى عندما تبدأ بالجراءة. اثنان لا يمكن أن يجتمعا أبدا، العلم والسكوت. تنتهي صلاحية العالم عندما يبدأ بالسكوت. اثنان لا يمكن أن يجتمعا أبدا، المسؤولية والاحتجاب. تنتهي صلاحية المسؤول مش عندما يأكل الفول، لا، تنتهي صلاحية المسؤول عندما يبدأ بالاحتجاب. لأنه إذا بدأ يحتجب المسؤول عبلان غني له: ما لو احتجب ودع الغضب ليت هاجري يشرح السبب.

من نافلة العدل، من نافلة العدل نقول: العدل أن تغلق مطارات دبي وأبوظبي والرياض كما أغلق مطار صنعاء. العدل أن يغلق ميناء الفجيرة وجبل علي وينبع وجدة كما أغلق ميناء الحديدة. عدوان وحصار حاصروا وجوعوا 50 مليون يمني. اليوم لنا 11 سنة. قتلوا وتجبروا وحاربوا وتكبروا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم وقواعد ترمبهم ووليهم. اعتقدوا أنهم بعيدون عن الشرور، فظلت طائراتهم تسوق الويلات للآخرين وسفنهم تصدر الخراب والدمار لغيرهم. ولكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فقد حان الوقت ليذوقوا من نفس كأسهم ويلبسوا لباس الخوف والجوع. إن الإنسان ليطغى. وقالت العرب: ما تموت العرب إلا متوافيه.

ومن الواقع نتأمل كيف عملت المخابرات السعودية والأمريكية والإسرائيلية من غرفة عمليات في الرياض لاستهداف اليمن. في ذروة العدوان الإسرائيلي على غزة، وفيما كانت القوات المسلحة اليمنية تبذل ما بوسعها لتكثيف عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في القطاع، كانت المخابرات السعودية يا سادة يا كرام تعمل دون كلل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية مقرها في الرياض. مهمتها تدمير القدرات العسكرية اليمنية عبر عناصر خائنة تم تدريبها في المملكة السعودية وتزويدها بالمعدات اللازمة لتنفيذها مهامها. ما بنطي لكمش قصص قبل النوم ولا قصص من وأدرك شهريار الصباح وسكت عن الكلام المباح، إنما نتأمل في الحاصل في الواقع وما كشفته الاعترافات. كانت اليقظة الأمنية في صنعاء توازي عنفوان القوات المسلحة، فكما استطاعت قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده دك القواعد الصهيونية بالصواريخ والمسيرات وتثبيت الحظر البحري الكامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، كانت الأجهزة الأمنية يا سادة يا كرام هي العين الساهرة لحراسة الوطن من العابثين والمتآمرين، وتمكنت بعون الله من ضبط خلية تجسس أمريكية إسرائيلية سعودية والتحقيق معها وبث اعترافاتها للرأي العام ليكون الجميع عن معرفة بمدى الانحدار الذي وصلت إليه السلطات السعودية العميلة التي امتهنت الخيانة وتحولت إلى مجرد أداة قذرة لتنفيذ المخطط الصهيوني الرامي لابتلاع الأمة ونهب ثرواتها وانتهاك مقدساتها. في 8 نوفمبر من العام الماضي كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل اعترافات عناصر خلية التجسس المتعلقة بكيفية استقطابهم والآليات والوسائل التي تلقاها الجواسيس لتنفيذ مهامهم الاستخباراتية. واليوم بفضل من الله تم الكشف عن أساليب الخلية في استقطاب العملاء وجمع المعلومات والرفع بإحداثيات عدد من المنشآت الحيوية والأمنية والعسكرية لصالح غرفة الاستخبارات المشتركة للعدو. توثق الاعترافات أن الضباط المشغلون في غرفة الاستخبارات المشتركة للعدو عملوا بواسطة مرتزقة تابعين لهم على استقطاب وتجنيد العناصر من العسكريين وممن لديهم القدرة في الحصول على المعلومات المطلوبة، وتم استدعاء البعض منهم إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء ضباط استخبارات سعوديين وأجانب وتزويدهم بأدوات تساعدهم على العمل التجسسي. واستخدمت العناصر عددا من الأساليب في تنفيذ المهام المهمة

0: إحاطتي بها، ومنها الحصول على المعلومات بطريقة غير مباشرة. من أين؟ من المجالس والمناسبات العامة، وبناء علاقات مع موظفين حكوميين أو مع أقاربهم، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن القدرات العسكرية وتحركات القيادات العسكرية والمدنية للدولة، وعن الاجتماعات واللقاءات ومقرات العمل وأماكن السكن. مهمة غرفة العمليات المشتركة في الرياض. اجتمع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، وما يجمع في الرياض إلا وقد جمع في تل أبيب. اجتمع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي في غرفة عمليات واحدة، ولكل منهم مهمة غايتها حماية الكيان الصهيوني. أنا كان قصدي حماية أرض الحرمين الشريفين. اجتمع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي في غرفة عمليات واحدة، ولكل منهم مهمة غايتها حماية الكيان الصهيوني من النيران اليمنية. فالطرف الإسرائيلي في الغرفة المشتركة تضمن ضباطا صهاينة يتبعون وحدات جهاز الاستخبارات العسكرية ما يسمى أمان، وجهاز الاستخبارات الخارجية ما يسمى الموساد. مهمتهم الأساسية تحليل البيانات والمعلومات وتوفير الأجهزة والتقنيات وتدريب الجواسيس. أما الجانب الأمريكي فيحوي ضباطا يتبعون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، ولعبوا أدوارا مهمة في الجانب التقني بما في ذلك تحليل البيانات والمعلومات وتدريب الجواسيس. أما الطرف السعودي فقد اشترك مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي في تشكيل الغرفة التي اتخذت من الرياض مقرا لها من خلال ضباط ارتباط تابعين للاستخبارات السعودية، تمثلت مهمتهم في استقطاب وتجنيد الجواسيس وإدارة الخلايا وتمويلها ومتابعة تنفيذ أنشطتها الميدانية. وتمثلت مهمة الغرفة المشتركة في الرياض في تشكيل خلايا تجسسية متعددة تعمل بشكل منفصل ومعزول عن بعضها، وتنفيذ المهام عبر تقسيمها إلى أجزاء لضمان صعوبة الاكتشاف والتعقب. وكان ينفذ بعض الجواسيس في الخلية الواحدة مهامهم بدون معرفة بقية العناصر أو التنسيق معهم، كما تم تقسيم المهمة الواحدة إلى عدة أجزاء وأقسام، حيث تنفذ كل خلية جزءا معينا دون علمها بأدوار الخلايا المكملة الأخرى. وزودت الغرفة الخلايا بأجهزة تجسس متطورة، ودربت عناصرها تدريبا مكثفا على أيدي ضباط أمريكيين وصهاينة وسعوديين داخل المملكة. وشمل التدريب إتقان فنون التمويه وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات بدقة قاتلة. اتسمت إدارة العناصر والخلايا بالاحترافية والسرية العالية لضمان استمرارية العمل ومنع انهيار الشبكة. بداية تم تجنيد العناصر عبر استغلال ضعاف النفوس، بعضهم أثناء وجودهم كمغتربين في السعودية وآخرون من الداخل، مع استخدام غطاء المسح الميداني لأهداف إنسانية كتمهيد للعمل التجسسي. كما اعتمدت الخلية على مبدأ الاستمرارية والدعم، وتتمثل في تناوب الضباط المشغلين على إدارة الجواسيس، بدءا بإقامة دورات تدريبية مستمرة لتأهيلهم على استخدام الأجهزة التجسسية لرفع الكفاءة التشغيلية للعملاء وضمان استمرار العمليات حتى في حال تغيير الضباط المشرفين، وتزويدهم بأحدث التقنيات، بالإضافة لاعتماد مبدأ التوسع والتأثير الاستراتيجي، حيث تم توظيف الجواسيس في عملية استقطاب عناصر آخرين من خلال ارتباط أعمال الخلايا باستهداف اليمن وقواته ومحاولة التأثير على موقفه تجاه إسناد غزة وتنمية الشبكة من الداخل بأقل جهد خارجي، والتركيز على الأهداف الاستراتيجية لتقويض القدرات العسكرية والسياسية، خاصة في ظل العمليات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. طبيعة التهديد. تكشف اعترافات الخلية يا سادة يا كرام أن العدو السعودي بدعم وإعاز أمريكي وصهيوني كثف أنشطته الاستخباراتية داخل اليمن بعد فشله العسكري لعشرة أعوام، ولسيما عقب الأحداث التي أظهرت اليمن عصيا على قوى الهيمنة. وقد تم رصد انتقال العمل الاستخباراتي من نشاط بريطاني منفرد عام 2021 إلى تنسيق ثلاثي إسرائيل أمريكا السعودية، بلغ ذروته خلال عام 2024، وتتخذ السعودية مقرا لغرفة عمليات مشتركة وتدير لجنة خاصة ترتبط بآلاف الشخصيات اليمنية المرتزقة، مستغلة خبرتها الطويلة في الداخل اليمني. وتتنوع آليات التجنيد بين استغلال المرتزقة وأكثر من مليون مغترب يمني، ومواقع التواصل الاجتماعي ومجالس الجات التي تثار فيها قضايا حساسة كالقضية الفلسطينية والدور اليمني في البحر الأحمر. إلى جانب ذلك تستخدم سياسات التجويع والتفجير كوسيلة ضغط رئيسية لتجنيد الخلايا، وتتركز الأهداف على جمع معلومات عن القيادات والتحركات العسكرية والأسلحة وصولا إلى تنفيذ اغتيالات واستهداف ورش تصنيع المسيرات والصواريخ. وقد كشفت اعترافات عناصر الخلية من بينهم ضابط سابق برتبة مقدم عن هيكلية منظمة تشمل غرفة عمليات مشتركة وتوزيع مهام، معلومات عسكرية، إحداثيات، نشاط مطار، مخازن أسلحة، وتمويل عبر حوالات مالية، واستخدام هواتف مزودة ببرامج مشفرة. كما تم رصد مخطط لعقد لقاءات خارج اليمن بتسهيل سعودي ورغم تصاعد محاولات التجنيد منذ 2022 وذروتها في نوفمبر 2024، إلا أن اليقظة الأمنية والوعي المجتمعي وعامل الإيمان حالت دون نجاح هذه المؤامرات. يؤكد المحللون أن غياب بنك أهداف واضح لدى العدو وصعوبة اختراق المجتمع اليمني مقارنة بدول أخرى يعيقان العمليات الاستخباراتية المعادية التي تتعامل مع الخونة والضعفاء. محتوى الاعترافات. اعترف الجاسوس فاروق علي راجح أنه في بداية النشاط التجسسي كان يعمل ضابط في القوات المسلحة برتبة مقدم قبل انخراطه في العمل الاستخباراتي، وبدأ نشاطه التجسسي منذ شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار في رمضان 2024، بعد أن تواصل معه قيادي مرتزق وتم اللقاء الأول في جولة آية، وتسلم مبلغ 140,000 ريال يمني، حيث طلب منه المرتزق الحيفي التواصل عبر فيسبوك مع قيادي مرتزق آخر علي البكالي. قدم له البكالي كشفا يتضمن مجالات العمل: الجانب التوعوي، الفكر المضاد، الاستقطاب، والجانب الاستخباراتي والأمني. وبدأ هو زملاء العمل تحت غطاء النشاط التوعوي والاجتماعي، مجالس الشخصيات الاجتماعية، الأعراس، المنتديات، فيما كان المرتزق الحيفي ينشر منشورات جريئة على منصة إكس، تويتر، واتساب، مما أثار مخاوفهم من انكشافهم. وعن العلاقة باللواء الجاسوس علي أحمد السياني، فقد أخبره البكالي بعلاقته باللواء الجاسوس علي أحمد السياني، مضيفا أن فاروق علي راجح تواصل مع السياني وعرض عليه الانضمام للخلية، فوصفه السياني بأنه شخصية وطنية معروفة، وأكد أن السياني مرتبط ارتباط مباشر مع المدعو أبو خالد أحد ضباط الاستخبارات السعودية، وقد كلف هو والسياني بنقل المعلومات العسكرية والأمنية. عمل فيما يتعلق بهيكل الخلية والتمويل، فإن فريق الخلية مكون من 7 عناصر ضمن مجموعة منظمة، وتوجد غرفة عمليات مشتركة، مضيفا أن السياني طلب من الاستخبارات السعودية رفع المخصص المالي إلى 33,000 ريال سعودي لتوزيعها على الفريق. المهام الموزعة كانت عبارة عن تقديم معلومات شبه يومية عن التحركات العسكرية، رصد نشاط المطار والطيران، وصول، مغادرة، تقديم معلومات استخباراتية وأمنية، ونقل إحداثيات ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة. شل يا بيشل. اعترف العميل فاروق راجح أنه سافر إلى السعودية عبر تأشير عمره، سمع الله لمن حمده. طلب منه السياني الحصول على 100,000 ريال سعودي من الاستخبارات السعودية، لكنها لم توافق واكتفت ب20,000 ريال سعودي، مضيفا أنه حمل عبوتي عسل كهدية من السيان. إلى الضابط أبي خالد، والتقى أبو خالد في كافتيريا داخل السعودية وسلمه الهدية. وبعد 20 يوما سلمه أبو خالد حقيبة تحتوي على 7 هواتف مجهزة ببرنامج تواصل مخفي، تدرب على تشغيلها برمز خاص، ثم عاد إلى صنعاء وسلم السيان الهاتف المخصص له. أقر بالتنسيق مع السياني بنقل معلومات عسكرية وأمنية وإحداثيات إلى غرفة العمليات المشتركة، وكان الفريق يتلقى بلاغا عملياتيا أسبوعيا على ورقة بيضاء من مصدر تابع للجاسوس السياني، ثم ينقل عبر الهاتف إلى غرفة العمليات فيما كانوا يتلقون معلومات إضافية من مصدر تابع لمكتب أحد الوكلاء. وأشار العميل فاروق راجح أن أبو خالد الضابط السعودي طلب منه إبلاغ السياني أن المستوى الأعلى يرغب في مقابلته، وطلبت استخبارات العدو من السياني تحديد الدولة التي يفضل اللقاء فيها، مشيرا إلى أن الاستخبارات أوضحت أن اليمن مقبل على تغيير كامل، وأن أحداثا قادمة ستغير الوضع، وأن سياني سيكون رجل المرحلة في الأحداث القادمة. وقد وافق سياني مبدئيا وحدد القاهرة مكانا للقاء. قصدكم شاقول وتوتا توتا خلصت الحتوتة. لا، ارجع بسر الاعترافات للخلية التجسسية مع المخابرات الأمريكية، الصهيونية، السعودية، لأنك إذا تابعتها كاملة عتحقق المطلوب. المتفرج لبيب.
1: ولا كلمة مشروعك الخاصة قد هو عندنا في العام رسمه ورقمه وتنفيذها وايش اسمه واضح لدينا، من الصدامة للصدام الأمن، لي يعرف الخاينة من النقمة ويعرف اللي معه في الخلفة والقدام من فيك شوفه قريت اسمه هوا نجمه، ومن هوا نجمه أصبحها سالفة الإعلام، من فيك شوفه قريت اسمها هوا نجمه، ومن هوا نجمه أصبحها سالفة الإعلام، في البداية يسوقه سوقه بالحكمة وصك ملطام، لكن إيش من ملطام خاين وبيع له تحلفه على الختمة، إنك مع الكفر والكافرة على الإسلام، لا فيك نخوة ولا شيمة ولا رحمة، وجرامك جرام فاق جرام أبو الجرام، من سند بن اليهودي ضد بن عمه وخان عمه يقوموا له عياله أعمام مقرم وغرام، ما ينفع مع غرمه ما نحسبه في شروع القبيلة غرام، وظن للآن كل قد عرفه حجمه من قبل ما ندخله لمركز الحجة مدعم الرئيسي، بينتهي دعمه ذي صبة دعمه لتخريب اليمن والشام، والشعب شامخ وصامد ما وهن عزمه، مع فلسطين خلف القائدة المقدام والجيش ذي يسقع هجمه ورا هجمه، وباي حرر بلاد احتلها الحرخام، أرقامنا في الوغامات قبل قسمه وسنادنا بين الأظهار والإدغام، تصل برقم العناء والجوع والأزمة في كل جمعها، تحية ناطقة القسام وهالخيانات لقى شيبهم زكمة، إحنا الدوادي عالج مختلفة لسقام من عاب وخاب، نتعكى على عظمة ومن سقط في خيانها وامتحدها ما قام إلا الوطن، إلا الوطن، إلا الوطن، كل من يسعى على هدمه نسلمه هدم للذاته في كمام، اتخضب يطلوم الغبرة من دمه وتحذى أقدام وجهه يحفاته أقدام يمين بالله، لا ينسى حليب أمه واسقر عقوبه نوجهها له الإعدام، واسخر عقوبه نوجهها له الاعدام. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، الناس الاسلام.

0: برنامج تواصل، وبين لي كيف أفتح البرنامج يعني برمز أفتحه وخلاص. بعدها عدنا اعتمرنا وعدنا إلى صنعاء، قابلت اللواء وبكنتها التلفونات يعني عرضت التلفونات عليه وأخذ الجهاز الخاص به يعني التلفون.
1: ببداية العام 2024 تواصل بي العقيد عبد الحميد محوبة، عقيد في قوات الساحل الغربي، وقال لي بيتواصل بك شخص من الجانب الأمني في قوات التحالف، شوف اللي يشتي وتعاون معه وبيفيدك وتستفيد منه وقدك داري ما هو المطلوب. قلنا إن شاء الله تمام. عقبها بيومين أو يومين أو ثلاث أيام تواصل بي أبو خالد من الاستخبارات، ضابط من الاستخبارات السعودية، وقال لي بداية الكلام السلام عليكم، معك أبو خالد اللي كلمك فلان، اللي كلمك العقيد عبد الحميد معوضة، احنا نعرفك منه ومن غيره ونشتي يعني نستفيد منك وما عليك ما بنقصر شي معك، ما هي طبيعة المطلوب مني؟ ذكر لي معلومات، أنه المعلومات يعني رؤوس الأقلام اللي بدأنا بها استفهم منها، فهمت أنه من كلامه أنه رصد والرفع بأكبر قدر ممكن معلومات عن أنصار الله، سواء الجانب الرسمي المتمثل بالحكومة أو الجانب الشعبي المتمثل باللجان الشعبية أو القيادات أو قيادة أنصار الله العسكرية أو المدنية، رصد أكبر قدر ممكن من مقرات، لقاءات، اجتماعات، مخرجات اجتماعات لقيادة أنصار الله، تحشيدات، أماكن تعبئة، طرق التعبئة. استقطبت أشخاص وكان يقول لي ابدأ ارفع لي بهم قبل أنت. العقيد علي مثنى من الاستخبارات العسكرية، حيث كان في بداية الأمر مرتبط بي لمدة شهر، وبعد عقب ذلك ارتبط بهم مباشرة، أعتقد بأبو عبد الله وأبو محمد، إلى أن وصل إلى أبو عامر.
2: في منتصف العام 24 ميلادية تم استقطابي للعمل لصالح المخابرة السعودية من قبل الشيخ عماد شايع، حيث عرض علي أن أصل معه وأنه يصل مع طارق عفاش وأنه مرسل لمرتبه وأنه سيقوم بالمعاملة ويرسل لي بمرتب من قبل الشرعية وأنا أستمر بالعمل معه برفع معلومات وتقارير. بعد شهر عرفت أنه يصل مع ضابط مخابرة سعودية من خلال المكالمة ويتكلم معه في التلفون، وعرفت أنه يصل دري، قال لي خلاص، قلت له هذا ضابط سعودي، قال إحنا دلحين نسأل مع ضباط سعودي وفي أعلى مستوى ويجب الحذر ونسل لك تلفون، فذهبنا وسلينا تلفون بمبلغ 25,000 وثبتنا في تطبيق وعمل رسالة وحيث اتصل لي السعودي إلى تلفون الشيخ عماد، وقال خلاص تمام استمر مع الشيخ بالعمل مع الشيخ عماد، فاستمر بالعمل وبعدها عمل لي رسالة عماد إلى هذا الضابط السعودي وسجلته عندي في تلفوني أبو عبد الله.

ثلاثي العدوان لا يزال، السعودي والأمريكي والإسرائيلي، يراهن بيأس على أنشطته التجسسية والاستخباراتية كخيار أخير. رغم اليقظة العالية للأجهزة الأمنية التي لم تتوقف عن ملاحقة وإحباط عشرات الخلايا منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، وحتى اللحظة آخرها خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية التي سعت لرصد واستهداف القدرات والقيادات العسكرية خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لإسناد غزة. يأتي هذا الإصرار المحموم على تجنيد خلايا الرصد والابتزاز نتيجة طبيعية للفشل العسكري الذريع الذي منيت به دول العدوان الأمريكي السعودي على مدى عقد من الزمن، بعد أن عجزت آلته الحربية عن تحقيق أي من أهدافها في إخضاع اليمنيين أو مصادرة استقلالهم الوطني. ومع انكشاف العجز الأمريكي والإسرائيلي أمام ضربات قواتنا المسلحة اليمنية خلال إسناد الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، يحاول هذا الثلاثي الأمريكي والإسرائيلي والسعودي يحاول هذا الثلاثي اليوم نقل المعركة إلى الداخل عبر حرب الظل، ظنا منه أن التغلغل الاستخباري قد يحقق ما عجزت عن تحقيقه البوارج والأساطيل، لكنه يصطدم بجدار صلب من الوعي المجتمعي والاحترافية الأمنية التي تحيل كل مؤامرات العدوانية إلى سقطات مدوية تفضح حجم انكساره الميداني. سياسة خفض التصعيد كمناورة عدوانية مستمرة. في السياق يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور حزام الأسد أن اعترافات شبكات التجسس المكتشفة تضع العالم أمام حقيقة التخادم الاستخباراتي بين الرياض وواشنطن والكيان المؤقت لاستهداف اليمن.

0: حزام الأسد أكد أن النظام السعودي يؤدي دورا وظيفيا ضمن هذا التحالف العدواني لضرب الجبهة الداخلية، مستغلا الظروف المعيشية والحصار لتجنيد بعض ضعفاء النفوس عبر المال والابتزاز. ويشدد على أن هذه المؤامرات التي تورطت فيها عناصر من النظام السابق تهدف للنيل من موقف اليمن المساند لغزة، مؤكدا أن أي مسار للسلام يظل فارغا ما لم يتضمن وقفا كاملا للعدوان العسكري والاقتصادي والاستخباري واحترام سيادة البلاد. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح وضح أن المخابرات السعودية تواصل تجنيد الخلايا وتكثيف عمليات الرصد الجوي يوميا، ما يثبت أن حالة خفض التصعيد الراهنة ليست إلا غطاء لاستمرار الحرب بنوايا عدوانية. أشار عضو المكتب السياسي محمد الفرح إلى أن الرياض لا تتعامل مع اليمن بمنطق السلام، بل تستثمر المعلومات الاستخباراتية وتشاركها مع العدو الصهيوني والأمريكي، وهو ما تؤكده اعترافات العناصر المقبوض عليهم بشأن إحداثيات الغارات العدوانية العام الماضي، محذرا من الطمأنينة الزائفة وداعيا القوات المسلحة والوعي الشعبي للبقاء في حالة استنفار دائم لإفشال مخططات الانقباض على الشعب اليمني. المعركة الأمنية، تكامل صرامة القانون واليقظة الميدانية. تستوجب المعركة الاستخباراتية الراهنة انتقالا نوعيا من الدفاع إلى الهجوم الأمني، حيث يتطلب كسر أدوات التجسس تفعيلا حازما لمبدأ الثواب والعقاب لضمان عدم تحول الساحة الوطنية إلى مسرح مفتوح للمخابرات المعادية التي تسعى لاستغلال الثغرات الاجتماعية والتقنية. لأنه لو قد بسروا خونة وجواسيس معلقين في التحرير في السبعين ما بلا في مكان عام تبصرهم أمة الصلاة من أجل العظة والعبرة، ما لم عين خرض المغفلين وقليلي الدين والناموس في هكذا أعمال. صدق ما مش أحلى منه. الخبير الأمني العميد عابد الشرقي طالب بإنزال أشد العقوبات الرادعة، على رأسها الإعدام بحق الجواسيس المشتغلين لصالح الموساد والاستخبارات السعودية والأمريكية، مؤكدا أن التساهل يشجع على الخيانة. كما يرى أن الحد من تجنيد الجواسيس يتطلب كوادر أمنية مخلصة ومؤهلة تقدس العمل الأمني، معتبرا تعاون المواطن في الإبلاغ عن التحركات المشبوهة ركيزة أساسية لرجال الشرطة. وأشاد بالاحترافية العالية للأجهزة الأمنية اليمنية في كشف هذه العناصر بأساليب متميزة تفوق الكثير من الدول، ما يسهم في تجفيف منابع تسريب المعلومات والإحداثيات التي تخلف مآسي دماء الشهداء. مدير مركز الإعلام الأمني بتعز العقيد عبد الرحمن المنور شدد بدوره على أهمية الانضباط المعلوماتي وضرورة كسر حاجز الخوف لدى المواطنين من الإبلاغ عند التعرض للابتزاز، مؤكدا توفير قنوات سرية تحمي المبلغين من المساءلة، ويدعو إلى تفعيل الفلترة الذاتية للمحتوى قبل النشر الرقمي. والتساؤل عن مدى استفادة العدو من الصور أو المعلومات المسربة عن التحركات العسكرية، معتبرا استشعار الرقابة الإلهية والحذر من هوس اللايكات في مواقع التواصل الاجتماعي كفيلا بإحباط معظم عمليات الرصد المفتوحة. كما أكد المنور على أهمية التوعية المستمرة بالعقوبات القانونية لخلق حالة من الردع الشعبي العام ضد أدوات الرصد المعادية. اليمن عصي على الاختراق. ومع انكشاف خيوط هذه الخلية التجسسية الجديدة الذي يضاف إلى سجل حافل بالنجاحات الأمنية في تفكيك عشرات الشبكات السابقة، يظهر تساؤل جوهري حول مدى قدرة تحالف العدوان على استيعاب المتغيرات والكف عن مقامراته العدائية والتوجه بجدية نحو تنفيذ خارطة السلام. لا تقول ليش إن العدو السعودي حق سلام، هذا النظام السعودي نظام إبستيني حق قاصرات وأطفال صغار وآكل لحوم البشر. الصدق يتفاوض تحت عناوين السلام وهو بيجند وعملاء ومعلومات وإحداثيات، ما تحتكمش بالخالص. حول مدى قدرة تحالف العدوان على استيعاب المتغيرات والكف عن مقامراته العدائية والتوجه بجدية نحو تنفيذ خارطة السلام، أم أنه سيستمر في ارتهانه لسياساته العقيمة المرتكزة على استمالة ضعاف النفوس والمراهنة على أدوات ساقطة أخلاقيا ووطنيا، فيما يتحقق اليوم من انكشافات نوعية في عمق البنية الاستخباراتية للعدو يضع طابور الخيانة أمام حقائق صادمة. والعضو والعبر مهمة بأمانة، ما مش أحلى من الأمان والصدق والوضوح والصراحة، لأن العدو بيمني حقها المرتزق والعملاء والخونة والجواسيس، يقول لهم اشتغلوا معي على حسابي وانا مش ارجع ابادل بكم وانتي لكم فيز، نخرجكم من اليمن جوا السعودية تعيشوا معززين مكرمي او ميه. بيعشمهم بهكذا امور ربما، لكن لو قد تم تنفيذ حكم الله على مثل هؤلاء وفي الميادين العامة ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب. لكن إن المسألة بس اعترافات ما بلا وذواب وعقاب وقانون يقط المزمار، والمرتزق والعملاء والخوان والجوازيس كذا من بالله ما لك أنت. فهل تشكل هذه الصفعات الأمنية المتلاحقة رادعا حاسما لكل من تسول له نفسه الارتهان للخارج أو بيع السيادة الوطنية مقابل وعود سرابية؟ ما عبش أعظم من قيادات الخونة والمرتزقة والعملاء. كمثال واحد بس، عندكم عبد الرب منصور هادي كان مسمار جحاء لتحالف العدوان على بلادنا، قالوا ان عاصفة الحزم جاءت من اجل اعادة الدنبوع على اساس انه شرعي. ومن السعودية طلعوا الدنبوع يعلن استقالته، إقالة نفسه، وأقال أيضا على الطريق الجنرال علي محسن نايبه. ومن السعودية وغطصهم النظام السعودي عن زجة علي محسن، عن جدة، عن زجة تنبوع، عن عين زد. كمثال واحد بس، تبقى الحقيقة الراسخة أن الجبهة الداخلية حصن منيع بفضل من الله، ثم بفضل التلاحم بين يقظة الأجهزة الأمنية والوعي الشعبي المتنامي، وهي المعادلة التي تحيل تحركات النظامين السعودي والأمريكي لزعزعة الاستقرار إلى ارتدادات عكسية تعمق مأزقهم الميداني. ما يقدرش يحقق شيء في الجبهة العسكرية، رجع يستهدف الجبهة الداخلية وعليها هطاع عشر سنة وهو هضكه. وتبرهن أن المراهنة على اختراق الداخل هي رهان خاسر أمام شعب يدرك يقينا أن صون الاستقلال يبدأ باجتثاث بؤر العمالة. أماني يجمعون ساعة تواير ويحرقون في الميادين العامة. أخي مالكش أنت حق تفتي؟ أنا قلت ساعة. يحرقون ساعة تواير، بس عمل جهل لو ما يحرقوا التواير قبل ما يجي رمضان بيوم أو يومين. نشتي عضو عبرة، ما لم سيستمر ضعاف النفوس في العمال والارتهان والخيانة. فتطهير الساحة الوطنية من دنس التبعية للإرادة الخارجية مسؤوليتنا جميعا بالقانون والقضاء. والذي على رأس بطحاء يتحسس عليها.
1: يعني كل مهام منهم، وكانت كالآتي، يعني المهام المنقلة إلي من قبل ضابط المخابرات البريطانية وديفيد، قبل ضابط المخابرات السعودي، فطلبوا مني معلومات يعني عن البحرية اليمنية بشكل عام يعني كامل. كذلك القوة الصاروخية طلبوا مني معلومات عن القوة الصاروخية، ورش التصنيع، أنواع الصواريخ، ماذا القادم، ماذا الحاضر، ماذا يعد اليمن من فجأة، والصواريخ الجديدة. يعني كان طلب مني معلومات كاملة. كذلك طلب مني معلومات كاملة عن قيادة أنصار الله وقيادة أنصار الله بشكل كامل. يعني طلب معلومات كاملة عن أسماءهم، منازلهم، وأي حاجة حصل عليها كنت أعرفها عنهم. بدأ طوفان غزة. من حين بدأ طوفان غزة بتغير كل شيء. يعني أنا كنت رفعت لهم تقارير، دراسات، تحليلات، صنعت لهم استراتيجية مهمة هذه الفترة. خلال هذه الفترة عرفت معلومات منها هو صديقي، كذلك عرفت معلومات على يعني الاثنين أخبروني على المراحل البحر، ما تكون مراحل قبل أن يتم الإعلان عليها. بعدها فترة بسيطة تم قصف السفن، صواريخ باليستيل أول مرة يعني، وأنا ارتفاع مقامي عندهم بشكل كبير جدا يعني. يعني أخبرتهم عن صاروخ فرط صوتي خلال بداية 2024 قبل ما يظهر فترة طويلة جدا يعني، قلت لما صاروخ يصل إلى الهدف وقلت لا لدينا أنواع طائرة سيارة جديدة عرفتها يعني، ما كنتش أعرف أنواع عن الأسماء، فذلك أعطيتهم معلومة عن صواريخ ذات الرؤوس المتعددة، رفعت لهم على ورش تصنيع أشياء كثيرة سيئة كلها سيئة، فقلتها تطلب يعني طلب مني ذي قال استشارة يعني بعد الاستشارة اللي قدمتها السابقة، قلت إيش؟ قال الاستشارة هذا هي على أب يعني، قد أنت من أب وأنت كذا يعني يفهم الموضوع، فناقشتنا وديفيد بدأنا الاستشارة، اتصالت على ما أخبرتكم سابقا إنه السماعة وضروري أكون غرفة الحالي، كان أخبروني قال طارق معه مخطط يعني، طارق أخبر السعودية أنه يوجد لها المخطط حق أبي أصبح جاهزا يعني جاهز للتنفيذ، المخطط قال أنه سيتم تفجير طريق سمارة بشكل نهائي كامل، جبل سمارة طريق سمارة حيث أنه لا نستطيع أي مدى توصل، كذلك تم إنشاء معسكرين خاصين بهذا المهمة، في معسكر خاص بالقفل ومعسكر خاص في جبل العود في النادرة مديرية النادرة، وتم المعسكر حق جبل العود مديرية النادرة تم إنشاء في قعطبة جندوا كثير الناس يعني قطع الطريق يعني هم مش يقطعوا الطريق نهائيا الأب يعني، تفجير جبل سمارة وقطع الطريق يعني قطع الطريق من صلاة القفر ومن صلاة النادرة، حصلت منهم على سيارة برادو 2014 في 2023 حتى 2025 بداية طلب مني العدة وطلبت المخابرة البريطانية أنا أبعد جهاز يعني، قال لي من مكانه بعثته وطلب مني أنا أحرق الجهاز فوق يعني، كان جهاز مركب داخل السيارة فوق الكبوت يعني فوق الشماسية، طلب مني أنا أبعد هذا الجهاز وانا احرق على طول يعني، اصور له فيديو هو احترق الجهاز، وسالته قال لي جي بي اس قلت تمام يعني، من خلال هذا الجهاز يعني كنت اذهب الى اي مكان اذهب اليه العدو كان يحقق يعني كهدف كبير مني يعني، كان يسال لي وين خزنت وايش انت ومن وهذا يعني، وكان يحصل معلومات يعني كنت اقول له انا خزنت اليوم كذا انا فلان هذا، قلت حافظ المكان يعني ما عاد تسال عنده المكان، اجمالي عدد الاهداف اللي قمت برفع عن ضابط المخابرات البريطانيه ديفيد يعني، معظم الأهداف تم سؤالي من يعني بأهداف كثيرة تم سؤالي من قبل ضابط المخابرة ديفيد عن أماكن أو يرسل لي أهداف يعني يقول لي هذا تعرفها هذا قد سرته من قبل هل هذا مقر أنصار الله حتى عما يرسل يعني يرسل لي أقول يعني، وقمت برفع عدد من البيوت وهذا إجمالي تقريبا 65 هدف يعني اللي تم رفع أو تم سؤالي عن 65 هدف،
2: حيث قمت أنا واللواء علي أحمد السياني مدير دائرة الاستخبارات سابقا بنقل معلومات عسكرية وأمنية وكذا أحداثيات وكذا أحداثيات إلى غرفة العمليات المشتركة، وأبرز المعلومات التي تم رفعها لغرفة العمليات المشتركة واحد أحداثيات كان ينقلها لموقع سابقا ومخزن الأسلحة في ومخزن ومكتب، هذه الأحداثيات التي تم رفعها ومعلومات عبارة عن بلاغ عملياتي كان يأتي أسبوعيا من مصدر يتبع اللواء، وكان يدي البلاغ مكتوب في بياض وكنا مباشرة ننقله عبر التلفون هذا ونرسله إلى غرفة العمليات المشتركة، وبالإضافة إلى معلومات كان ينقلها الأخ عن مصدر في مكتب وكيل، وبالنسبة للمبالغ المالية حددوا لنا للفريق 33 ألف ريال سعودي كان توصل عن عبر حوالات، تواصل معي أبو خالد وقال لي يا فاروق قل لأبو صالح قل للواء علي أحمد السياني المستوى الأعلى يطلب مقابلته، يحدد الدولة الذي يشتي وإحنا نقابل فيها. كلمت اللواء قلت له الجماعة قالوا إيش توي يقابلوك؟ قال ما فيش مانع بس قل لهم إيش السبب، إيش سبب اللقاء. فقلت لأبو خالد قلنا لا إيش سبب اللقاء؟ قال المستوى الأعلى لما يطلب مقابلة شخص هو لحاجة مهمة جدا، واليمن قادم على تغيير كامل، أي في أحداث تغير وضع اليمن كامل يعني، والمطلوب إنه يعني يكون اللواء علي أحمد السياني رجل مرحلة أو بحاجته في الأحداث القادمة التي تكون أو ما إلى ذلك. فكلمت أبو صالح وفرح بالفكرة، قال خلاص قل له عن ننتقل القاهرة، نلتقي في القاهرة. وتمينا على وافقنا على السفر، وقالوا لي كيف علاقة اللواء بالقيادات العسكرية السابقة؟ قلت علاقة ممتازة، قلت لك قال كل لهم علاقة من أروع ما يكون، وأنا على التواصل مستمر بهم.
3: كانت المهمة الأساسية التي أوكلت إلي من أبو خالد الضابط السعودي متمثلة الأولوية للآتي: رفع تقارير عن الأماكن، عن حكومة صنعاء الصف الأول أو الصف الثاني فيما يتعلق بمقراتهم أو اجتماعاتهم أو لقاءاتهم أو تحركاتهم وما ينتج عن الاجتماعات واللقاءات من تعميمات أو تعليمات تخص القيادة المجتمع، وأيضا المقرات والأماكن أكبر قدر ممكن تحصل عليه ترفعه. هذا يعني كبند أول، وهناك يعني ما يتعلق بها من الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، سواء فيما يخص الوضع الاقتصادي الحاصل الآن في مناطق سيطرة صنعاء حكومة صنعاء، أو الجانب العسكري نفذ عن قوة صاروخية الآتي: نقطة إطلاق صواريخ شرحا، نقطة إطلاق صواريخ بمنطقة بالقرب من منطقة من حدود، يمكن تزويدهم بشكل عام في الجانب الاقتصادي أن هناك أن حكومة صنعاء ماشية في إيجاد حلول، حيث قمت بتزويدهم بمعلومة إيجاد حل بطباعة عملة. كانت الأهداف التي قمت برصدها وجمع معلومات عنها ورفع أحداثيتها لضباط المخابرات السعودية ما يقارب من 50 إلى 57 هدف، وتم رفع من 50 إلى 57 هدف وإلى ضبط المخابرات السعودية متمثلا بالآتي: أماكن تواجد الأنصار الله

0: السعودية واحد، رأس القيادات العسكرية وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. اثنين، تعزيزهم بمعلومات عن دائرات الاستخبارات العسكرية ومقراتها وطبيعة عملها. ثلاثة، رصد التحركات للقادة العسكريين واجتماعاتهم وما يدور في الاجتماع ومكان الاجتماع ومن رأس الاجتماع وزمان الاجتماع. أربعة، تأكيد المعلومات التي ترفع في تقرير الاستخبارات العسكرية عن من الوحدات والدوائر العلوية العسكرية والدوائر العسكرية إلى شعبات الأمن العسكري. خمسة، التحركات والتعبئة الجهادية ولا التحركات والتعبئة الجهادية والتحشيد ومقر التحشيد ومخازن الأسلحة، تأكيد الضربات القوية التي يعلنوا فيها استهداف قادة عسكرية. أهم المعلومات التي قمت بتزويدها الضباط المخابرات السعودية أبو عامر. واحد، عند وزير الدفاع أنه سوف يتم زيارة. اثنين، تحرك مدير دائرة التأمين الفني إلى زيارة جبهة. قمت بتزويد الضابط المخابرات السعودية بمعلومات عن دائرة الاستخبارات العسكرية الضابط السعودي أبو عامر، حيث أرسل لي بصورة على تلفوني صورة قوية لدائرة الاستخبارات العسكرية موضحة بالأرقام. فوضحت له كل رقم. سألني عن سؤال أين مداومة الشعب الخارجية قيادة الدائرة وطبيعة أعمالها. التقارير، المعلومات الواردة من تقارير أركانات الاستخبارات، من تقارير الاستخبارات الألوية والوحدات والدوائر العسكرية التابعة لشعبات الأمن العسكري.
1: بالنسبة للأماكن اللي قام بتأكيدها لي، كانت غرفة القيادة اللي تتبع غرفة القيادة وصدرت تتبع وزارة الدفاع، أيضا المبنى لدائرة الاستخبارات العسكرية الموجود في، أيضا مقر رئيسي تبع دائرة الاستخبارات العسكرية موجود فيه.

الجاسوسية ليست مجرد خيانة للوطن، بل هي طريق يؤدي إلى العار والمهانة. غالبا ما ينتهي بالقبض على الخائن، فيقع في العار والمهانة. كن واعيا لمحاولات التجنيد وبلغ عنها. انتبه لما تشاركه عبر الانترنت، فالمعلومات قد تستغل. الجاسوسية خطر متربص في غياب ثقافة أمنية. احذر من هاتفك، فيمكن أن يكون جاسوسا ضدك.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أنتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. يمن الصمود لمحبي ضبط الوقت. إنا قد أدروح لكم. ماشي، عاد إحنا الساعة 4 بإذن الله. لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 2:18 دقيقة بتوقيت المجاهد مع الله.

نحن بحاجة لمن يشبهنا في نقاء الطبع وفي وضوح النية وفي طريقة التفكير والتعامل، فالتشابه في الجوهر أبقى من كل الملامح.

0: نستقبل اتصالات. متصل لأول مرة الذي ما قد شاركش بالخالص. نستقبل اتصالات من متصلين جدد. 01-282-005 وكل واحد يدلي بدلوة وباختصار. يمن الصمود نافذة الصامدين والصامدات.
1: الله جاهدنا وقاتلنا على عز اليمن والنصر قادم بالشكل دائم
0: ما حدا يتوقعه.
1: الغربة والفرز جالي
0: أمانة علي الزامل اسمع الزيئة كيف على هكذا.

ترعب نتنياها وتقلق بايد أحلى لفيت الدي بيضحوا بالبقر والمزرعة. ما دامت الدنيا مواقف كل موقف له ثمن، ما ينزل قيمة الإنسان ولا يرفعه. بنصل بنستقبل اتصالاتكم ومواقفكم متصلين لأول مرة 01-282-005.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: أخباركم كيف أنتم؟
0: أخبار خير. الأخبار من عندك؟ ها من معنا؟
1: لك الحمد. والله أنا عندي بنظري هؤلاء الخونة إنهم في 70 يحرقوهم يكونوا عبرة للي باقيين. وإحنا دارين من هو عدونا، عدونا السعودية. نحرق أبوها قبل ما يعني لأي.
0: من معنا؟
1: معاك المجاهد أيمن محمد يحيى سعيد عبود.
0: أيمن عبود من أين صارك؟
1: من داخل صنعاء، من مديرة الدريهمي.
0: من داخل صنعاء؟
1: أيوه.
0: وأنت من أبناء مديرية الدريهمي؟
1: أكيد.
0: حياك، أول مرة تشارك معنا؟
1: أول مرة.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله. أمانة إنهم هؤلاء الخونة إنهم يحترقوا ما هي مشكلة، تكون إبرة للكل.
0: عضاء وعبرة.
1: اللي شيء جرأ ولا شيء بز بقيمة يبيع أرضه وشرفه ما له لهذا الأسلوب.
0: لك التحية.
1: وشكرا.
0: شكرا لك. أيمن عبود من أبناء دريهم من صنعاء. متصلين لأول مرة 01-282-005.

0: ما هذا الزوامر الحالي يا حب؟ ما هو هذا الزوامر الحالي يا حب؟ يقضي كل بني آدم على كل آدمي. ما هذا لا المخرج هذا مدري من أنت ولي الليلة في عيد العمال. بنستقبل المتصلين لأول مرة يوصلوا معنا على الهواء. أتمنى الالتزام. ما نشي نحرج أحد. 01-28-2005. ألو ألو ألو ما بلعلي صوتك يا مساء النور.
1: ألو
0: بنسمعك من معانا؟
1: قلنا مساء الخير يا عم عبد الله.
0: قلنا صباح النور. من معانا؟
1: معك عصام السياحي.
0: منين تصارك يا عصام؟
1: معك قتال السياحي من جبهة البلد.
0: قتال السياغي من جبهة البلق مارب أو ما؟
1: أكيد أكيد.
0: انهم يا ولي الله الحب.
1: والله ما بل الخونة ذولية ما أمان أنهم حق تصلي بوسط 70.
0: نعم
1: يحذروا الخونة جميعا محرب شعبا من الخونة.
0: والوعي مطلوب صح؟ الوعي مطلوب يا قتال صح؟
1: أكيد أكيد الوعي والبصيرة.
0: ما هي رسالتك لمجتمع الصامدين؟ إذا شافوا أي تحركات مشبوهة يبلغوا هو؟
1: يبلغوا البلاغات من الناس يتعاملوا معهم أي حاجة مشبوهة يبلغوا الناس بدأت والأمن والمخابرات رقم لا عاد يخسر ولا أي حاجة.
0: ما عاد في نفسك يا قتال السياغي المرابط في جبهة البلق.
1: نحيي القوات المسلحة اليمنية
0: نعم
1: ونشكرهم على الدعم والمساندة لفلسطين.
0: سلام الله عليك وكل المرابطين في كل الجبهات.
1: السلام الله عليكم. ونحيي سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونقول له يا سيدي اضرب بنا البحر.
0: يحفظك ويبارك في عمرك.
1: سلامتكم اي خدمة
0: لك. الله يسلمك ويعافيك لك التحية والسلام. مع الله.

بنستقبل متصلين لأول مرة ما قد شارك على مدى 11 سنة من حقي يوصل الليلة. الذي ما قد وصلش من حقي يوصل الليلة. 01 2 8 2 0 0 5.

0: نقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ابو حزين.
0: معاك.
1: ايوه.
0: ايوه انت. ابو
1: حزين. معاك دحدح حسين.
0: من؟
1: دحدح دحدح.
0: من انت صالك يا دحدح؟
1: من قفتاز.
0: تفضل.
1: سيدي سالتي مثلا للمجاهدين تمام؟
0: تفضل.
1: بعض المجاهدين يعني يروح البلاد يحب انه يظهر نفسه وكذا ويدي كلام على بعض القبهات وعلى مدري ايش ونحن اللي عملنا يعني ما يكتموش ما يتعامسوش يدي كلام حتى يدي كلام يبطل ولا لا راح اسئله.
0: ايوه يفعل منظومه مدري.
1: على ثبات ان احنا نصون وبعد ما نشارك بدي معها الشهداء.
0: صحيح.
1: وانا كل لغمه سائغه للاعداء.
0: اي بالله.
1: سلام لكم.
0: سلام الله عليك.
1: وعليكم السلام.
0: ما عاد في نفسك.
1: سلام والله.
0: يبارك في عمرك من جبهه تعز دحدح الخزاعي.
1: الله السلام.
0: مع الله مع الله.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا عم عبد الله؟
0: يسلم حالك. من معنا؟
1: معك وهيب الوصابي.
0: علي صوتك. من؟
1: وهيب الوصابي.
0: وهيب الوصابي تفضل.
1: كيف حالك؟ كيف الدنيا؟
0: سابره باذن الله.
1: كيف المعنويات؟
0: من صليكم.
1: يعني نصيحتنا للجواسيس والمرتزقة والخونة بأنهم يتركوا هذا العمل، يعني العمل اللعين والعمل الشيطاني، يعني أن يعني يبقوا بين وطنهم وبين مجتمعهم وأن يمثلوا المجتمع اليمني وأن يكونوا يعني لقمة سائغة للعدو.
0: إن شاء الله توصل رسالتك يا وهيب.
1: الله تسلم. والتحية لك مني ومن عبد المجيد وجازم ورؤوف ونواف، والتحية للسيد القائد للجيش واللجان الشعبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أين اتصالك يا وهيب؟
1: من العاصمة صنعاء.
0: لك التحية والسلام. عليك من الله السلام والتحية والإكرام وكل من ذكرت.
1: يا الله مع السلامة.
0: مع الله. بنستقبل متصلين لأول مرة. 01-282-0005 إذاعة صنعاء، يمن الصمود.

0: نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أستاذ عبد الله.
0: حياك.
1: حياك الله وبقاك.
0: الله يحييك ويبقيك. من معنا؟
1: معك أبو محمد.
0: حياك.
1: من صنعاء.
0: حياك يا أبو محمد من صنعاء. تفضل.
1: الله يحفظك ويطول عمرك.
0: الجميع.
1: ويطول لنا السيد الله ويطول عمره.
0: يا الله.
1: والسعودية هي منزالة بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: وأنا أول مرة كنت من 11 سنة.
0: فوق العين وفوق الرأس.
1: أول مرة يا أستاذ عبد الله الله يحفظك وسند الكميم الله يطيله الصحة والعافية.
0: يا الله وكل العاملين.
1: الله يحفظكم ويطول أعماركم. وإحنا إن شاء الله إحنا مستعدين لأي حاجة.
0: سلام الله عليكم وحفظكم الله.
1: الله يحفظك ويطول عمرك.
0: الجميع الجميع ويبارك في عمرك.
1: احنا مستعدين.
0: ما استغني ابدا لك التحية والسلام.
1: الله
0: يحفظك
1: ويطول عمرك.
0: الجميع واياك.
1: مع السلامة.
0: مع الله مع الله. كما الشيء من القلب يوصل القلب على طول. سلام الله عليك يا ابو محمد من صنعاء.

0: متصلين لأول مرة 01-282-0-05. ألو ألو، السلام ورحمة الله. يسلم حالك، من معنا؟
1: معك الفنجاي.
0: من؟
1: الفنجاي
0: من الحسين. من أنت صالك يا الحسين؟ محافظة
1: المحويت.
0: من المحويت، من الطويلة، تفضل.
1: نقول للخيمة
0: العمر الذين، علي صوتك شوية لأنه بيقطع.
1: قلت لك نقول للخيمة الذين يقومون الشعب والوطن ويقومون بقتل الأطفال والأبرياء والمدافعين بخيانتهم هذه الإجرامية فيكون الأمة ويكون الوطن ويكون الشعب والقرآن. هؤلاء المجرمين،
0: علي الصوت شوية، حفظ الله وقدوا
1: هكذا في ساحة السبعين إن شاء الله
0: بإذن الله. ما عاد في نفسك يا الحسين؟
1: الله في نفسي جميع نفسي أبتي مشاركنا.
0: تفضل.
1: أحيي بس سيد الزهد هنا يا سيد جمد بن البين مرة ما دام بطيطوني في الشعبة هنا علينا تسليق الغباشة والنصف الزبطي في الأسان بس ما تأجد دعش فزاع رحلتين مع الأرض فزادة إحنا رفض الله عزيز وديش حق في غالبي إنسي معلبي من السابة بس تهتم السابة هو السوار وهم من السابة من السوار كم من حسد مكوار كشتر من يعد باك سلمان ربورك لابس وباك سلمان ربورك لابس وسلام السيد.
0: صح الله لسانك ونعم بحالك، لك التحية.
1: ولك أيضا.
0: مع الله. رغم أن كان صوته بيصير ويجي هكذا لكن يلا البركة في الحاصل. متصلين لأول مرة 01-282-005. ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: معك عادل ردمان من أرحب.
0: عادل ردمان من أرحب، تفضل.
2: بالنسبة للسعودي هل سيستوعب المتغيرات أو ماشي؟ الطغط طبعاً ما يستوعبوش المتغيرات، ولذلك عندما نقرأ القرآن لاحظ أن فرعون عليه لعنة الله يعني تابع نبي الله موسى ورأى أنه قد فلق البحر بالعصا، ومع ذلك كان العدل والمنطق يقول أنه يرجع ويستوعب أن هذا الإنسان رسول من الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أنه يتبعه، ومع ذلك دخل البحر وغرق. وبالنسبة للسعودية تظل في ممارسات الطغيانية حتى تغرق، لكن غرقها هذا بزوجها السيد، فما وجه السيد أن احنا نغرقها سنغرقها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نشي نسأل بس يعني الحكومة حقنا وانزلتها الآلية هي الاستثنائية ما دريناها احنا في شهر خمسة. ايوه هذا ما اردنا ان نقول لك به.
0: اول مره تشارك معنا يا عادل؟
2: اول مره. ايوه
0: اهلا وسهلا بك. منين من ارحب؟ منين؟
2: انا من بيت ردمان من عزله بني علي.
0: حيا بك، اهلا وسهلا.
2: لكن عملي في عزله ثانيه في حجاب.
0: يعينك ربي
2: وياك.
0: ما عدت تأمرنا.
2: سلامة روحك
0: وروحك والسامعين، لك التحية. مع الله.
2: مع السلامة.
0: متصلين لأول مرة 01-282-005. ألو ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. من معنا؟
3: معك الأخ أبو ناصر الزقي.
0: من؟
3: أبو ناصر الزقي.
0: أبو ناصر البصير. أبو ناصر، من أين تصلك يا أبو ناصر؟
3: من تعز.
0: من تعز العز، تفضل. نهم
3: ما أدري إلا يا ولي الله يعني حضرت يعني كلهم إن لم يلتزموا بالجنود يعني ينتجون يعني بالهدنة الذي قالها 4 سنين 5 سنين ولا ينتجون السبب من جنود الهدنة ونحن يا قوة المدى وعالهم بإذن الله على الجنة الله سبحانه وتعالى يقول يهلك مليوكا ويستخلص آخرين ونقول لجيدي عبد الملك نحفظ عن الإشارة يا زيدي يجيع بنا حين نعمل يكلم من نحن عصد من شاف يدك والسلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ناصر من تعز العز.

0: في الخبر العاجل، إعلام العدو الإسرائيلي: إسرائيل تستعد لسيناريو هجوم محتمل على إيران وسط حالة تأهب ومتابعة للتطورات الإقليمية. إن شاء الله نهاية تكون بها بإذن الله. متصلين لأول مرة. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أخباركم؟
0: أخبار خير. من معنا؟
1: معاكم شهيد الضاوي.
0: شهيد
1: الضاوي.
0: الضاوي، من أين اتصالك يا شهيد؟
1: من الجوف.
0: ارحب ارحب وانهم.
1: الله يا سيد الناس، يا فيني كتير جامل يرفع المعنوية.
0: ما في نفسك
1: جامل الحين مثلين يا رجاء.
0: بشر بعزك.
1: الله يا الله سلام دافع داسة أنا بنا اسمعك وقتهم.
0: لك التحية والسلام.
1: يلا
0: نسأل من الله الثبات والمعونة والسداد لنا ولكم
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: يلا أبشر بعزك. طيل هزام قال الحيمتين.
1: أيوة أيوة.
0: حاضر الآن عليه الصوت للنهاية لكن
1: صح. يلا
0: يحفظك. مع الله مع الله.

0: طابت يا شهيد الضاوي ولا ماجي؟ المتصل رقم 10 هذا الهجوم شكله. الو الو، اليوم الاتصالات ما هي عندي واضحه. الو، صباح النور.
1: الو،
0: ايوه معاك معاك، بتسمعني؟ سلم حالك، بتسمعني؟ بتسمعني؟ الو، بتسمعني؟
1: اكيد اكيد،
0: تفضل. من معنا؟
1: الو،
0: من معنا؟
1: معك ابو قاسم السلامي من جبهة تعز.
0: ارحب يا ولي الله، ارحب يا ولي، تفضل. انهم
1: انا زامل ممكن نشارك.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: قال الحرب بات احنا وصلصة ضد من عاد الهدى.
0: ايوه بنسمعك انهم.
1: بعدات كبرى في معدات الثقاب. كل الطغاة احفاد كرمة ارجعوا متوحدة. لا يخدعك سلمان بالغرة انت بادر يعقدي.
0: واصل.
1: الله يلعن من تخبى واختفى تخفى الغطاء. راية الإسلام بيضاء رغم أنفك يا عمي. رمض في غزة احتمادة والعرب تفرقة. زاد تغيانه تحدى دم غزة بايزي. احنا على موقف ومبدأ صفنا متوحدة. ناصر الأقصى وهذا هو هدفنا. نامي
0: مان ميل.
1: عشر أخ مجاهد من جبهة تعز أبو قاسم السلامي.
0: لك التحية يا ولي الله، وصح الله لسانك. وسلام الله على كل المرابطين في كل الجبهات. أيمن عبود ابن الدريهمي اتصال من صنعاء. قتال السياغي من جبهة البلق مأرب. دحدح الخزاعي أو دعبل جبهة تعز. وهيب الوصابي صنعاء. أبو محمد من صنعاء. الحسين من المحويت الطويلة. عادل ردمان من أرحب صنعاء. أبو ناصر من تعز. وشهيد الضاوي من الجوف. وأبو قاصف السلامي من تعز. متصلين لأول مرة. نعملها وشاف الرسائل يا حفظ. في رسالة تبي يقول متصلين أول مرة، رحلك من هذا الطبيعة الذي ما يشتيناش ما نشتيه يعني. الله المستعان، نشتيكم كلكم، بس الذي قد وصل يترك فرصة الذي ما قد وصلش. ما غلطناش على حد. كنت أتمنى أنك تمتلك شجاعة أدبية وتحط اسمك. ما زطاك وهذا الزعم الإهدالك.

0: في الرسائل أيضا، في الرسائل قال ما حد يشبه غيري في الطبع، ما با تقوله وكانها أنا وما تعانيه أنت أعنيه معك، وما يغضبك يغضبني. تقدر تقول عارف الحيفي حافظك ربي أبو عبد الله العنوة. سلام الله عليك.
1: اليمن ايدى ميدان جبل في مكانه ما زلزل كيان الشام خراسه في يوم.
0: ايضا في الرسائل قال في رسالته يا اخي عبد الله انا مواطن ومستعد ابلغ عن اي فعل مشبوه، لكن هل ساجد نتيجه لهذا البلاغ من السلطات والقضاء ام بعد ان عدم محاكمه الجواسيس واقامه الحد عليهم لا يشجع المواطن العادي على التبليغ بانه انت قم بدورك مشو أذ ولا هم برر. أحمد القاضي أبو أحمد القاضي وزي ما ذكرت في رسالتك قال الحل محاكمات عسكرية مستعجلة، معنا محكمة عسكرية بس ما هم برر. قم بمسؤوليتك بلغ وبري من على ذمتك سابر، بلغ على الرقم 100 أو 199.

هذا أحمد العنزي، أحمد العنزي قال يا أستاذ عبد الله البث الإذاعي انقطع منذ تقريبا 40 دقيقة، كانت رسالته الساعة 1:39، قال انقطع البث على منطقة جهران آنس. أحمد العنزي 19 سنة وإضاعة صنعاء ذكي، لا حول ولا قوة إلا بالله.

أبو أنور، أبو أنور النهاري، من جاد أبو أنور النهاري، قال كتب الله أجركم وتقبل الله منا ومنكم خالص الدعاء وصالح الأعمال.

أبو ذياب المغربي قال وين فقرات الأخبار؟ أبو ذياب المغربي إن تشتي أخبار ولا نستقبل اتصالات ولا نقرأ رسائل، هو ذا أنت رسلت وقرينا رسالتك يا أبو ذياب المغربي. هذه الرسالة قال معك ابن تهامة، قال أحبك موت لك حبك الله والنبي. قال لي أنا متصل لأول مرة ولم أصل لا في اتصال ولا رسائل، ما رأيك أمانة معك ابن تهامة المرابط في البحرية؟ حياك حياك والله، استقبلنا 10 متصلين والآن قلنا نفعل شوية في الرسائل، وقالوا إرضاء الناس غاية لا تدرك. وقد بتوصل قال فقرات الأخبار أبو ذياب المغربي، قال إيش أخبار هذا أيضا؟ ما بسمه الذي ما بشي مع اسم ما شقراش رسالة الصدق، يحترم نفسه ويكتب اسمه أقل حاجة يكتب أبو عودي أبو ملعقة ما لك أنت. والله النهجات وانطلق صوت جزنه على الله ليه عنه ما خسر الناس حياة الناس. خلاص ما دام قدوم شو أخبار، كم الساعة في طرفك يا حب؟ ليك 2:59 دقيقة، لا عترسلوش لا عتخسروش ولا عتتصلوش وما بش أخبار الليلة ننعفاء هيا حفظ ما أتفعل، أنت جاهز؟ حفظ مراعي تغلق الساعة 3، احنا قلنا مراعين، احنا مراعين يا حفظ. 59 تك تك تك تك تك تك، اين صوت الساعة يا حفظ؟ شكل الساعة واقفة عندك او ما؟ عازب نقول تمام 3، حلقت وضربت احداث تعطينا شهادات ودروس. 3 سحرا في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية بتوقيت المجاهد مع الله. ملموس يظهر من أبعاده مدى هلقي يا سي

قبل ما أقول لكم تربطوا الأحزمة ويوزع في مسار الأخبار. ما أشتي أقول لكم أشتي أجازيكم كحصني أنا إليك. ولا أقول لكم بعض الكلام يقال وبعض الكلام ما يقولش. وأقول للقائمين على إذاعة صنعاء